0: فعلاً قد قام بالغناء في بعض أفلامه لأنه كان مؤمناً بما يمتلك من موهبة عظيمة جعلته صادقاً في كل ما قدمه على شاشة الفن على مدى حياته.
1: حصل على الكثير من الجوائز، 80 جائزة بين محلية وعربية،
0: وحظي بإعجاب وإشادات دولية.
1: نجوم لا تغيب.
0: أحمد زكي.
1: أصدقاءنا، على عكس عادة أبناء جيل الفنان أحمد زكي الذين احتفظ كل منهم بوجهه السينمائي الذي عرف به عند الجمهور، لم يرى أحد وجه أحمد زكي. كل دور يجسده هو شهادة ميلاد جديدة له، وكأنك تراه للمرة الأولى على الشاشة.
0: صدقت يا عزيزي، فهو العسكري وكذلك البيه البواب، وأيضا طه حسين، وتراه الطبال والساحر، وتراه الرئيس جمال عبد الناصر.
1: شخصيات كثيرة ومتنوعة أدها أحمد زكي بنفس التميز والأداء الساحر.
0: في دور الضابط يشعرك أنه ضابط شرطة قدم استقالته تواً،
1: وفي دور المجرم يقدم لنا نفسه قادماً من عوالم الإجرام.
0: الفنان حين يكون متمكناً من أدواته فإنه يريح المخرج ويضيف لطاقم العمل ككل.
1: لقد قام أحمد زكي على مدى مشواره الفني بتقديم أدوار متنوعة جذبت له السوق الفني،
0: وقام بأدوار بطولة في وقت كان الفتى الوسيم الذي يحوز على الدور بكل سهولة.
1: وحصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريم، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، مهرجان الإسكندرية عام 1989.
0: تؤكد الناقدة ماجدة موريس على صدق أدائه الكبير، لدرجة أنك كمشاهد تشعر أنه شخصية حقيقية وليس الشخصية التي تنعكس عليك من خلال الفيلم.
1: يعطي كل ما تحتاج الشخصية، فهو طراز نادر في التمثيل ومن الأشخاص النادرين كذلك.
0: قال عنه عمر الشريف ذات مرة: لو كان أحمد زكي يجيد اللغة الإنجليزية لصنع فارقا كبيرا في حياته.
1: بعد الفاصل القادم سنتوقف قليلا عند بعض أفلام أحمد زكي، فابقوا معنا.
2: سيد الرئيس، كل ما أطالب به أن نصلي جميعا صلاة واحدة لإله واحد، إله العدل الواحد الأحد القهار. لست صاحب مصلحة خاصة، وليس لدي سابق معرفة بشخوص الذين أطلب مساءلتهم، ولكن لدي علاقة ومصلحة في هذا البلد، لدي مستقبل هنا أريد أن أحميه. أنا لا أدين أحدا بشكل مسبق، ولكني أطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول أمام عدالتكم لسؤالهم واستجوابهم. فهل هذا كثير؟ أليس بشرا خطائين مثلنا؟ أليس قابلين للحساب وللعقاب مثل باقي البشر؟ سيد الرئيس، أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بكم ونلجأ إليكم، فأغيثونا أغيثونا أغيثونا والله الموفق.
0: عزيزي المستمع، عندما تريد أن تتحدث عن بعض أفلام أحمد زكي ستصيبك الحيرة، فلا تعرف بأي فيلم تبدأ.
1: هذه حقيقة مؤكدة، لأن كل فيلم من أفلامه كأنه يناديك ويقول لك خذني أنا أولا.
0: سنتوقف عند بعض الأفلام والباقي عليك إعادة مشاهدته عزيزي المستمع إن كنت من هواة مشاهدة الأفلام.
1: فيلم ضد الحكومة، عنوان قوي وصادم. من خلال هذا العنوان تبدأ الإثارة التي يزرعها المؤلف في عمله السينمائي.
0: ضد الحكومة عن قصة وجيه أبو ذكري، وسيناريو وحوار بشير الديك، ومن إخراج عاطف الطيب.
1: مصطفى خلف الذي يجسده أحمد زكي يمتهن المحاماة عقب فصله من النيابة العامة.
0: يجيد مصطفى اللعب على أوتار القانون ببراعة منقطعة النظير،
1: يستخدم ثغرات القانون ويتلاعب بنصوصه بهدف أن يكسب قضايا.
0: هو أحد المحامين في التعويضات الذين أعيوا الحكومة من دفع الكثير من الأموال للموظفين المفصولين من أعمالهم وللذين تعرضوا لحوادث وغيرهم، حتى يصطدم بابنه الوحيد يقع ضحية لإهمال الحكومة فيتعرض لحادث يجعله عاجزا عن الحركة.
1: يقرر مصطفى أن يترافع عن ابنه، ولكن بشكل مختلف هذه المرة، حيث يلقي مرافعة عصماء حوت جملا لا تزال تتردد إلى المسامع حتى الآن، مثل: كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة.
0: يحاول مصطفى إلقاء المسؤولية هذه المرة على الوزراء أنفسهم ويطالب بمحاكمتهم.
1: بينما يحاول محامي الحكومة وأستاذه أبو بكر عزت إلقاء المسؤولية على سائق القطار وعامل التحويلة ليدور بينهما صراع، حاول صناع الفيلم من خلال طرحهم إلقاء المسؤولية على الكبار.
0: برع أحمد زكي في أداء دوره في هذا الفيلم وأعطى الشخصية حقها.
1: ربما يعد هذا الفيلم أشهر وأهم الأفلام المصرية التي تناولت المحاماة على الإطلاق. نجوم لا تغيب،
0: أحمد زكي. أعزائنا، من الأفلام الأخرى لنجمنا الذي لن يغيب الفنان أحمد زكي نتحدث عن فيلمه زوجة رجل مهم.
1: هذا الفيلم من سيناريو وحوار رؤوف توفيق ومن إخراج محمد خان.
0: بعد عامين من فيلمه البريء نرى أحمد زكي هذه المرة في بدلة الضابط ذي النفوذ الذي يتخذ كل ما يراه ضرورياً لحماية مصلحة الوطن حتى ولو كان مخالفاً للقانون الذي أقسم على احترامه.
1: يتزوج ضابط المباحث هشام أي أحمد زكي من منى التي تجسدها مرفت أمين تحت سقف واحد يجتمع الماء والنار. هشام المتسلط صاحب النفوذ الذي يستغل نفوذه لبسط سطوته،
0: وزوجته منى الرومانسية عاشقة المطرب الشهير عبد الحليم حافظ التي تتلقى خبر وفاته بصدمة لا تقل قسوة عن صدمة الفتيات التي انتحرن حينها، بينما يتلقى هشام صدمة إقالته بفيض من الذهول والإنكار.
1: أقيل هشام من منصبه عقب تحقيقات انتفاضة 17 من يناير 1977 ليعيش في صدمة سحب البساط. هو الآن مواطن عادي لم يعتد ذلك يوما، تزداد عصبيته وتتعقد حياته الزوجية في تحول مثير أجاد أحمد زكي تجسيده ببراعة.
0: أيها الأصدقاء، حتى لا يدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة لابد من الوقوف عند بعض أعمال الراحل أحمد زكي المسرحية.
1: أعماله المسرحية لا تقارن بما قدمه للسينما، ولعل أشهر مسرحياته على الإطلاق مسرحية مدرسة المشاغبين ومسرحية العيال كبرت.
0: ومن أعماله المسرحية أيضا مسرحية القاهرة في ألف عام ومسرحية اللص الشريف ومسرحية أولادنا في لندن.
1: أما بالنسبة للمسلسلات التلفزيونية فمنها على سبيل المثال مسلسل اللسان المر،
0: مسلسل الغضب،
1: مسلسل طيور بلا أجنحة،
0: ومسلسل أيام من الماضي،
1: مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين،
0: مسلسل هو وهي،
1: وغيرها الكثير من المسلسلات.
0: ومن أفلامه السينمائية التي لم نشر إليها في سياق الحلقة فيلم حليم وفيلم معالي الوزير
1: وفيلم أيام السادات وفيلم أرض الخوف وفيلم حسن اللول وأفلام أخرى كثيرة. أصدقاءنا، ويبقى نجم أحمد زكي ساطعا لا يغيب.
3: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى لا نهاية،
4: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
4: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
1: إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت. ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه، خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التيزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان النفس، وعرفنا أن أول خطوة في قيادة النفس هي أن تراها. واليوم ننتقل من إلى ميزان يبني الحياة يوما بيوم بهدوء لا تراه لكن بأثر لا تخطئه. نقف عند ميزان العادات. سؤال أريدك أن تتوقف عنده: هل حياتك تصنعها قراراتك أم عاداتك؟ فكر في يومك بالأمس، كم قرارا واعيا اتخذته فعلا، وكم تصرفا فعلته تلقائيا دون أن تفكر. الحقيقة التي يكشفها علم النفس والتي سبق إليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من 40% مما تفعله كل يوم ليس قرارا بل عادة متكررة. نستيقظ بنفس الطريقة، ونتناول طعامنا بنفس النمط، ونتعامل مع الضغط بنفس ردود الأفعال دون أن نختار ذلك واعيا. وهذا يعني شيئا عميقا جدا: أنت لا تعيش حياتك فقط، بل حياتك تعيشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تأمل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أكثرها ولا أشقها ولا أضخمها، قال أدومها، لأن العمل الصغير المتكرر يتحول بمرور الوقت إلى طبع راسخ، وطباعنا الراسخة هي التي تصنع حياتنا. والعادة في حقيقتها ليست مجرد تصرف متكرر، إنما هي برنامج كتبه عقلك لتوفير الطاقة. حين تتعلم شيئا جديدا يحتاج عقلك إلى جهد كبير، لكن حين تكرره مرات كافية يصبح تلقائيا. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لكي لا يستنزف الإنسان طاقته في كل صغيرة. لكن المشكلة أن هذا البرنامج لا يفرق بين العادة النافعة والعادة الضارة، كلتاهما تترسخان بنفس الآلية. الصلاة في وقتها عادة، والتسويف في وقته كذلك عادة، القراءة عادة، والإفراط في الشاشات عادة، والفارق بينهما هو الاختيار الواعي في البداية. وللعادة ثلاثة أركان لا تقوم إلا بها: المحفز، وهو الشيء الذي يطلق العادة، قد يكون وقتا أو مكانا أو شعورا. السلوك، وهو الركن الثاني، وهو التصرف نفسه. والمكافأة، وهو الركن الثالث، وهي ما تشعر به بعد التصرف، وهي التي تقنع عقلك بتكرار هذه العادة. فإذا أردت أن تبني عادة جديدة ابحث عن محفز واضح، واجعل السلوك سهلا في البداية، ثم امنح نفسك شعورا إيجابيا بعده. وإذا أردت أن تكسر عادة سيئة حدد محفزها أولا، وستجد أن نصف المعركة قد انتهى. وأجمل ما في العادات الصغيرة أنها لا تحتاج إلى إرادة ضخمة كل يوم، فالإرادة طاقة محدودة تنضب، لكن العادة تعمل حتى حين تكون متعبا. ولهذا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهدة في البداية، ثم تأتي الهداية إلى الطريق الأسهل. ابدأ صغيرا ولكن ابدأ. فكر الآن في عادة واحدة في حياتك، عادة تعرف أنها تبعدك عما تريد أن تكون. لا تحاربها الآن، فقط اسأل: ما المحفز الذي يطلقها؟ متى تبدأ؟ وفي أي ظرف؟ وما الشعور الذي تمنحك إياه؟ حتى يعود إليها عقلك مرارا. معرفة هذه الإجابات هي بداية التحرر من هذه العادة. هذا الأسبوع اختر عادة واحدة فقط تريد بناءها، واحدة لا ثلاثا ولا عشرا، واجعلها صغيرة جدا في البداية حتى لا يكون للعقل حجة لرفضها. 5 دقائق قراءة، أو 10 دقائق مشي، أو 3 دقائق ذكر بعد صلاة الفجر، التزم بها 7 أيام متواصلة. وإن استطعت إلى مضاعفات 7 14 أو 11 و21 يوما، بعد 7 أيام فقط ستبدأ تشعر أن شيئا ما يتغير. وتذكر دائما: لا تغير حياتك دفعة واحدة، غير عادة فتتغير الحياة. بعد أن عرفنا كيف تبني العادات الحياة، يطرح نفسه سؤال عملي مهم: أين تجد هذه العادات وقتها في يوم مليء بالمشاغل؟ وهذا يقودنا إلى ميزان لا غنى عنه، ميزان الوقت، محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم أثر يتجدد. أثر يتجدد برنامج يناقش الأوقاف المعاصرة التي لها أثر في حياة الناس في بلدنا الحبيب سلطنة عمان. وقد تحدثنا في اللقاءات السابقة مع الدكتور بدر بن خلفان الراشدي المدير التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات، ولا زال هذا الحديث الشائق معه يتجدد، ولا زلنا نستعرض هذه التجربة الرائدة ونقدمها للمستمع الكريم ليرى نموذجا حيا كيف تدار الأوقاف إدارة مالية ناجحة يظهر أثرها في المجتمع وتكسب ثقته. تحدثنا دكتور بدر في اللقاءين السابقين عن نشأة هذه الأوقاف، أوقاف لجنة الزكاة والصدقات، وبينا بعض الجوانب الإدارية والمالية، وكذلك تحدثنا عن أحد الأوقاف النوعية، وقف كرامة المخصص لإيواء الأسر العاجلة. ما شدني في تاريخ هذه اللجنة هو تاريخها الحديث، لكنها قطعت أشواطا كبيرة، آخرها حصولها على المركز الأول في الجهات الداعمة لريادة الأعمال في محافظة الداخلية في فئة المؤسسات المدنية غير الربحية. ودي أستفسر، ما الذي أوصل اللجنة إلى هذا المستوى، أنها تحصل على المستوى الأول، على المركز الأول في النسخة الأولى من هذه المسابقة؟
1: جزاك الله خير دكتور سعيد على هذه الاستضافات الطيبة المباركة، وحقيقة أنا سعيد بوجودي معكم، وكل الشكر والتقدير لفريق العمل. ما شاء الله جائزة ريادة الأعمال، يعني كنا دخلنا في هذه المسابقة في عام 2025، وكان التقييم يعني بمستوى عالي من الصعوبة، ليس يعني هكذا، يعني كان حللنا العمل بأكمله، حتى الاستدامة المالية من ضمن استدامة المشاريع من ضمن المعايير اللي كانت تقيم في موضوع ريادة الأعمال. يعني لجنة الزكاة كما تعلم دكتور سعيد عندها عدة مشاريع، وأنا ذكرت سابقا بعض المشاريع موجهة للأسر، بعضها للأفراد، وبعضها كانت لخدمة المجتمع، عموم المجتمع، وأحدها اللي هو الجناح الاستثماري الأخر. من ضمن المشاريع التي كانت يعني اللجنة تعمل عليها ولا زالت، قضية التمكين، تمكين الباحثين عن عمل، تمكين الأسر التي ترغب في زيادة دخلها، حتى محاولة لرفع إرادة يعني دخولها أو إخراجها من حيز الاحتياج إلى حيز يعني الكفاف والراحة المالية، حصلت عندنا بعض الحالات أو كثير من الحالات في هذا.
0: وربما تنتقل أيضا من الأخذ إلى العطاء،
1: من الأخذ إلى العطاء بعضها، نعم انتقل من الأخذ إلى العطاء. التمكين هذا الذي نسير فيه، مشروع التمكين، يعني مكننا خلال 3 سنوات يعني 87 حالة. إن
0: شاء الله.
1: 87 حالة هذه دخلنا بها المسابقة مع نظام عمل اللجنة كامل، يعني ككل من ناحية التقارير والتقييم والحوكمة ومعايير كثيرة في هذا الشأن، والحمد لله حصلت اللجنة على هذا المركز المشرف في هذه المسابقة التي يعني الرائدة على مستوى المحافظة. هذه الأعمال وهذه المشاريع، الوقف هو يعني منبع من المنابع التي تدعم اللجنة في قيامها بهذه الأعمال وهذه المشاريع.
0: جميل.
1: إنه كما يعني هو معمول به في نظام العمل عندنا في الأوقاف، أوقاف اللجنة، إنه الإيرادات، ملخص الإيرادات السنوية، يذهب 70% منه لحساب الصدقات لتغذية مصاريف هذه الأنشطة التي تصب مباشرة في خدمة الأسر والأفراد، و30% تبقى للإدارة والتشغيل والتطوير. العمل بهذه الصورة يعني كان عندنا يعني في الأوقاف العامة التي هي للجنة.
0: جميل. هذه النسبة يعني 70-30، فالكثير من المؤسسات حتى المالية تعمل بهذه النسبة، يعني اختلاف بسيط فيما بينها. أيضا مما شدني في تجربتكم في ولاية سمائل في أوقافكم أن هناك أوقاف نوعية مستقلة. نحن تحدثنا في اللقاء السابق عن وقف كرامة، أيضا كذلك لكم وقف آخر، وقف كفالة الأيتام المعسرين في ولاية سمائل. ما هو هذا الوقف؟
1: نعم، أرجع قليلا للاحتياج. دائما أقول الوقف ليس ترفا وليس يعني فضلة، وإنما هو ناتج من احتياج. والأصل في جميع الأعمال أن تكون ناتجة من تحليل هذا، من هذا النوع، أن تكون ناتجة من تحليل الاحتياجات. قبل سنوات كنت أطالع التقرير السنوي للكفالات. نحن عندنا مشروع اسمه كهاتين في اللجنة.
0: اسمه ماذا؟
1: كهاتين.
0: كهاتين،
1: يعني نربط تسويقيا الناس بالرواية. نعم. أنا وكافل اليتيم
0: كهاتين في الجنة. نعم.
1: فأسمينا المشروع كهاتين.
0: جميل.
1: مشروع كهاتين هذا يعني مرتبط بأذهان المحسنين عندنا، والحمد لله رب العالمين الأيتام يعني كفالتهم تكاد يعني أدوار تنتظر لتكفل الأيتام. نعم. هذا يعني من حسنات المجتمع المبارك. هذا حاصل الأمر في سنة من السنوات الماضية، وجدت أن الإحصائية عندي أكثر من 200 يتيم معسر في ولاية سمائل. وهذا طبعا كان قبل نظام الحماية الاجتماعية الجديد، لعله يعني ما شاء الله يعني حسن الكثير من أوضاع هؤلاء.
0: جميل.
1: لكن لا زال عندنا احتياج، احنا نحلل سنويا هذا الاحتياج. نعم. عندنا الآن قرابة 60 يتيم معسر
0: ما شاء الله.
1: هؤلاء يحتاجون إلى كفالة شهرية.
0: نعم.
1: الكفالة الشهرية هذه ما نريد في كل مرة ننادي في المحسنين كفلوا هذا اليتيم.
0: نعم.
1: ساعدوا هذا اليتيم، هذا عنده احتياج والأب غائب عنه.
0: نعم.
1: من يكفل هذا هذا هذا المحتاج؟
0: نعم.
1: أسسنا وقفا أسميناه وقف كفالة المعسرين بولاية سمائل.
0: جميل.
1: واشترينا له أرض تجارية في حي تجاري في ولاية السيب، أرض موقع طيب.
0: نعم.
1: والحمد لله الخرائط جاهزة الآن ل 12 دور يعني، ونتوقع منه أن يغطي الأيتام أجمعهم بعد يعني اكتمال الأعمال الإنشائية.
0: نعم.
1: والتشغيل.
0: جميل.
1: فهذا يعطي راحة حتى للكافلين أن توجه تلك الأموال لأعمال أخرى.
0: نعم.
1: وهذه الأموال والوقف يصبح كافلا يعني كفالة مستدامة إلى قيام الساعة إن شاء. نعم. الله لهؤلاء.
0: هو بمتابعتي لحساب اللجنة في منصة إكس، حقيقة ما يميز اللجنة هو الجانب الإعلامي الإبداعي في قضية إيصال الرسالة وتحفيز المحسنين على التبرع لهذه المشاريع الخيرية. هذا ما نأتي إليه بإذن الله تعالى بعد الخروج في فاصل قصير لنستكمل هذا اللقاء الماتع مع الدكتور بدر بن خلفان الراشدي. نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
2: أثر يتجدد.

0: طيب دكتور بدر، تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن وقف النوعي، هو وقف كفالة الأيتام المعسرين، وهذا نموذج طيب يقدم كذلك للمجتمع في قضية تلمس حاجات الناس. وحقيقة هو ما يميز الوقف أن الله سبحانه وتعالى جعل شرط الواقف كنص الشارع، أي أن الإنسان بإمكانه أن يتلمس حاجات الناس ويتلمس ما يحتاجون إليه في حياتهم في معاشهم، ثم بعد ذلك يوقف ذلك الوقف. يعني مثلا في من الأوقاف التاريخية في عمان وقف العميان، وقف المقاشيع، فلأن كان فترة من الزمن بسبب قلة المستشفيات فانتشر كثير من العميان، فكانوا بحاجة إلى عصي تساعدهم في المشي في الطرقات، فتلمس أحد المحسنين ذلك فأوقف وقفا لذلك. هنالك أوقاف للرحى ليطحن عليها الناس حبوبهم، فهذه الأوقاف التي تخرج من رحم المجتمع بإحساسه بحاجة أهله وإخوانه لمن يعني يساعدهم، يرفع الحاجة عنهم، يخف عنهم مصاعب هذه الحياة، هو ما يميز الأوقاف، هو حقيقة ما يميز هذه اللجان، سواء اللجان الزكاة أو المؤسسات الوقفية المنتشرة في عمان، أنها هي من المجتمع وللمجتمع. لكن مثل ما ذكرت، الذي شدني في تجربتكم هو الجانب الإعلامي. ما هي الآليات، الطرق التي تعملون بها في قضية تشجيع المجتمع على الإحسان والمشاركة في مشاريعكم؟
1: جزاك الله خير دكتور سعيد. هو فعلا هناك جهد مبذول. لعلي أبدأ من أيضا تحليل المواسم العطاء في سلطنة عمان. نحن حللنا العام كاملا، متى مواسم البذل، متى مواسم العطاء، متى نحتاج لهذا، متى نحتاج لهذا. فبعضه نعمل به بشكل يعني اللي هو دوري طوال العام، وبعضه نعمل به بشكل مؤسسي. عندنا موسم، النسخة الثانية كانت في نهاية شعبان من السنة الماضية ودخل على رمضان، موسم اسمه موسم العطاء السمائلي، كان الأول قبل عام، والسنة هذه الماضية كان الثاني، وهذا يعني نحشد فيه كل الجهود في هذا الشأن. نعرف باللجنة، نعرف بمشاريعها، نعرف بالوقف أوقاف اللجنة والمشاريع بأساليب عصرية يعني تناسب الحياة وتناسب المجتمع وتناسب كل الفئات، حتى أن نحلل. يعني الموسم السابق الثاني كان حللنا ووصلنا لكل فئة ماذا تحتاج بأفكار غير تقليدية. يعني مثلا وش دخل الوقف ولجنة الزكاة بطولة كاراتي؟
0: جميل.
1: الحضور عندي قرابة 3000 مشاهد،
0: ما شاء الله،
1: 240 مشارك أو أكثر من ذلك، أكثر من 40 فريق من شتى ربع السلطنة تشارك في هذه البطولة
0: تحت إدارتك،
1: تحت إدارتنا ورعايتنا داخل الموسم،
0: ما شاء الله.
1: مسار وقفي، وش دخل المسار التقبال هذا أو الهايكينج أو يسميه المسارات؟
0: نعم مسار
1: وش دخل؟ إحنا أكثر قرابة 4000 مشارك من 73 فريق رياضي من شتى ربع السلطنة.
0: جميل.
1: فالأفكار هذه لازم تكون أفكار يعني إبداعية. نطلق فعاليات طولية ثم تدخل عليها فعاليات عرضية تعريفية. بهذه المسارات، مسابقات في الحلويات وصناعة الحلويات للفتيات، مسابقات للشباب، مسابقات لحفل جماهيري يعني كبير يحضروا قرابة 5000 أو 3000، يعني قرابة 3000 نعم أو أكثر من المشاهدين المباشرين. هذه يعني المسابقات الفقهية أيضا. فالأهداف يعني تحقق من خلال هذا الموسم في أكثر الأحوال. يعني الموسم الماضي يعني أكثر من 700,000 إيرادات في الربع نفسه اللي صار فيه الموسم،
0: إن شاء الله.
1: أيوة. فعندنا يعني عمل، والجهات ما شاء الله، الجهات الداعمة، الجهات الخاصة، الجهات أيضا الحكومية التي يعني ندخل في شراكات معها، هذا من المجتمع وللمجتمع. كما ذكرت لهم كل الشكر والتقدير يعني في هذا.
0: أثبتتم حقيقة وجودكم وبصمتكم كانت واضحة في المجتمع، فلذلك يعني متوقع أن المجتمع يكون كذلك يساندكم في جميع هذه المشاريع. حقيقة الحديث معاكم لا يمل، والتجربة تجربة ثرية جدا، لا تكفيها لا حلقة ولا حلقتين ولا ثلاث، لكن ربما نقف في هذه الحلقة حول حديثنا عن أوقاف لجنة الزكاة والصدقات، ويكون لنا لقاء آخر حول أوقاف التعليم والوعظ والإرشاد في ولاية

الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: إنا نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما بانوراما.
3: إذاعة سلطنة عمان.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
4: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
4: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
4: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
5: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
4: تقديم لبابا يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: فرشاة الأسنان من غصن شجرة إلى اختراع سجين. هل فكرت يوما متى بدأ الإنسان في تنظيف أسنانه؟
1: البداية كانت في بلاد الرافدين عام 3500 قبل الميلاد، حيث استخدم البابليون أغصان الأراك كفرشاة أسنان طبيعية، وهي أغصان صغيرة يتم مضغ أحد طرفيها حتى يصبح مثل الفرشاة، بينما اعتمد المصريون القدماء مساحيق من رمل البحر ورماد النباتات لتنظيف أسنانهم.
0: في الهند كان يستخدم غصن شجرة النيم لما له من خصائص مضادة للبكتيريا، فيما كان الصينيون بحلول عام 1600 قبل الميلاد يستخدمون عيدان خشب البامبو لتنظيف الأسنان، ثم بدأوا في ربط شعيرات الخنزير البري بطرف عيدان من الخيزران أو العظم لصنع شكل بدائي من الفرشاة. فظهرت الفرشاة الحديثة آنذاك عام 1498، والتي لم تكن مريحة تماماً بل كانت خشنة جداً على اللثة.
1: في القرن السابع عشر جلب التجار الأوروبيون هذا الاختراع إلى بلادهم، لكنه لم ينتشر على نطاق واسع حتى جاء سجين إنجليزي ليغير القواعد تماماً.
0: عام 1770 سجن رجل إنجليزي يدعى ويليام أديس بسبب أعمال شغب، وفي السجن لاحظ أن المساجين ينظفون أسنانهم باستخدام قطع قماش مغموسة في رماد الفحم، ففكر في اختراع شيء أفضل، فاستخدم عظمة صغيرة من وجبة العشاء وحفر فيها ثقوبا صغيرة، ثم ربط فيها شعيرات الخنزير، وهكذا ولدت أول فرشاة أسنان حديثة في العالم.
1: بعد خروجه من السجن أسس شركة أديس لصناعة فرش الأسنان، والتي لا تزال موجودة حتى اليوم تحت اسم ويزدوم لفرش الأسنان، وبحلول عام 1840 أصبحت فرشاته تباع في جميع أنحاء أوروبا، على الرغم من أن الشعيرات كانت خشنة وتسبب نزيف اللثة.
0: بقيت فرش الأسنان تصنع من شعيرات الحيوانات حتى القرن العشرين، على الرغم من وجود مشكلة أن الفرشاة تتحول مع مرور الوقت.

0: شعيرات متدرجة الطول لتنظيف أفضل. ثم اخترع طبيب أسنان سويسري يدعى فيليب غاي أوج أول فرشاة كهربائية عام 1954، وكانت مخصصة في البداية للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحريك أيديهم.
1: واليوم يستهلك البشر أكثر من 3.5 مليار فرشاة أسنان سنوياً حول العالم وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. والبداية كانت بغصن شجرة تبعتها فكرة سجين، قبل أن تصل في أيامنا إلى فرشاة أسنان تعمل بالذكاء الاصطناعي، تحلل طريقة تنظيفك للأسنان وترشدك عبر تطبيق ذكي. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان. عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
1: مرحبا برحلة الصباح التي لا تتوقف عن إسعادنا، مرحبا بها تزرع براعم زهورها على طيننا الجميل لتتحول أرواحنا أزهارا ذات ألوان بديعة، وتتحول المدينة حولنا إلى بشارات تطير بنا إلى الفرح مع إشراقة كل يوم. صباح الخير من مضيبي.

تضاريس الصباح مذهلة من فلمبيك، أودية وخصب وجبال وصحراء بديعة ومدنية حديدة، اجعل الشمس تشرق عليك وأنت في وادي عندان مظللا بأشجار الغاف والسدر المعمر، تتدفق المياه من حولك عازفة لحن الريح وهي تلامس مسطحاتها بخفة ونشاط، تستمتع وأنت ترى عائلات أخرى تفترش الأرض والشاي والقهوة في جلوس مهيب على الضفاف، متحدثة عن أودية السمد والراك واللثلي وعن طيورها الصغيرة المغردة ومياهها الصافية المتدفقة، عن أمطارها الصيفية والشتوية الجميلة، عن صباحاتها المشرقة بهدوء وسكينة. للأفلاج صباح بلغة الماء والتدفق وبلغة عناق البساتين والنخيل، إنها لوحة لحوالي 156 فلجا أشهرها الفرسخي، بوم النيل، الردة، ولك أن تستمع إلى تسلسل مياهها على السواقي، ولك أن تصعد إلى الكهوف والجبال المحيطة في رياضة تتسلق فيها السعادة قبل تسلقك الصخور، وعندما تنشد الظل لن تجد أجمل من جلسة تحت محاشي العنب الممتدة في قرية الروضة. وكم يكون حظك جميلاً إذا جئتها والعناقيد تتدلى من فوقك بألوانها الزاهية، تنظر إليك بحنان وتنظر لها بمحبة، وبمنتصف يوليو ستجد نفسك محاطا بأصناف العنب الحلو في مهرجان سنوي في قرية الروضة يستمر ليومين. وخذ هذه المعلومات لتشعر بسعادة أكثر. ارتفعت المساحات المزروعة من 8 أفدنة فقط عام 2012 لتصل إلى أكثر من 161 فداناً في عام 2026، مع تطلعات لرفع التوسع الزراعي للمحصول في السلطنة ليصل إلى 1000 فدان بحلول عام 2040. ويدعم هذا التوجه إطلاق مشروع مجمع مزارع العنب النموذجية في ولاية إبراء المجاورة كأحد الثمرات المباشرة لتوصيات هذا المهرجان.

تنفرد المضيبي بملتقى ثقافي حيوي يجمع بين الفن الحضري والفن البدوي. يظهر هذا التناغم في الفنون الشعبية الأصيلة مثل الرزحة والعازي والتغرود والونة اللذين يؤديان على ظهور الجمال في المناسبات والمهرجانات.

صباح الهواء العليل، وخطواتك تأخذك للمستوطنات الأثرية بقرية الميسر، بمستوطنة الغريين التي تعود لأكثر من 5000 عام، وعلى الأودية تطل الحصون والقلاع كشواهد على مشرق شمس الحضارة، ومن أبرزها حصن الروضة التاريخي وحصن خزام وحصن الخبيب في نيابة سمد الشان، بالإضافة إلى البيوت الأثرية العريقة التي يتجاوز عمرها 300 سنة.

0: لوحة المضيبي ألوانها مرصعة بالبهاء، تنفرد بلمعان أسواقها كسوق المسيلة، ومفعمة بالحياة كمرصد فلج الشام الفلكي، وتشع طاقة كمؤسساتها بنموها المدني والحضري، تنسكب الظلال على زواياها كمزارع العنب والنخيل، وتصبح الطيور جزءا منها كالسهول والوديان، ويتصدرها صفاء الماء كصفاء وديانها الجارية. المضيبي أجمل لوحة منقوشة على بانوراما سلطنة عمان. لاني من الروضة ولاني من الفتح، أنا المضيبي كلها في عيوني. صباح الخير من المضيبي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السيب بمحافظة مسقط. دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي روسل تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. الرئيس الروسي يؤكد لنظيره الإيراني استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى أكثر من 74,249 فلسطينياً منذ 7 من أكتوبر عام 2023. هجوم صاروخي روسي واسع النطاق يوقع عشرات القتلى والمصابين في العاصمة الأوكرانية كييف. ومنتخب الأرجنتين يودع أسطورته ليونيل ميسي بعد مشوار حافل بالبطولات والإنجازات والأرقام الفردية القياسية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في

0: سني الكبير بعطائه،
1: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
2: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
3: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
4: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
5: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
6: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
7: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
8: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
9: أنا تيماء بنت موسى بنت مسعود المفرقي، طالبة في الصف التاسع بمدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
8: تيماء تبلغ من العمر 14 عاماً، تهوى القراءة والطبخ وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا تيماء.
9: مرحبا.
8: كيف حالك؟
9: الحمد لله بخير.
8: أنت ما شاء الله طالبة نشيطة في مدرسة المعمورة، صحيح؟
9: أكيد.
8: تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
9: أيوة.
8: إيش النشاطات اللي تشاركين فيهن؟
9: الإذاعة المدرسية. لما يكون في حصة نشاط أشارك. وشاركت في حفل المجيدين بالصف الرابع.
8: شاركت. إيش كان دورش في حفل المجيدين؟
9: كنت ألقي قصيدة بدون ورقة لأني أنا ما أحب أمسك ورقة.
8: تحبي يعني ترتجلي، يعني أنت تكوني حافظة القصيدة وتأديها أفضل من القراءة، صح؟
9: أيوة، أكون أتحرك في المسرح.
8: إيش القصيدة اللي ألقيتيها؟
9: ما أذكر.
8: أبداً؟
9: أبداً.
8: يعني أذكر أني هذا شكلها من زمان يعني.
9: أيوة، من صف رابع.
8: وأنت الآن أي صف؟
9: التاسع.
8: التاسع ما شاء الله. وقلتي لي أيضا تشاركي في حصص النشاط.
9: أيوة.
8: إيش فيهن حصص النشاط؟
9: إذا كان موضوع مثلا يوم الشجرة أشارك فيها، ونسوي أنا وبعض الطالبات مسرحية. نعرف الطلاب عن يوم الشجرة وإيش نسوي كذا يعني.
8: تعرفي متى يوم الشجرة؟
9: أيوة، 31 أكتوبر.
8: صحيح، ما شاء الله عليك، جميل. وقلتي لي تشاركي في الإذاعة المدرسية بعد.
9: أيوة.
8: إيش دورك في الإذاعة؟
9: مرات مقدمة، مرات ألقي قصائد. وأغلب القصائد يكون يعني يا حافظتني من قبل يا يعطوني إياها المدرسة.
8: يعني يعطوك في ورقة وتقريها؟
9: لا، أنا أحفظها قبل.
8: أيوة. جميل. خلينا نتكلم عن القراءة. طبعا احنا قلنا إنك إن من هواياتك القراءة، صحيح؟
9: صحيح.
8: من متى بدأت هذا الهواية؟
9: من يوم الصف الثاني. كان في المدرسة مكتبة. فأنا كنت أروح أقرأ المكتبة لأنه ما يسمحوا لنا نأخذ قصص. لأنه بحكم أن نحن صغار.
8: صحيح.
9: أيوة. في الصف الثالث استمرت على هذا العادة. في الرابع كان يسمحوا لنا نأخذ قصص، بس 3 قصص في الأسبوع يعني. أيوة، يكون عندنا لمدة أسبوع أو أقل.
8: جميل.
9: ولأنه مسؤولة المكتبة شافتني واجد أقرأ، سمحت لي أخذ 5 كتب.
8: ممتاز. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
9: أيوة.
8: إيش؟
9: اسمه نعم أو لا.
8: نعم أو لا.
9: كان يعني كتاب مال أطفال. في سني أنا، فبديت أتعمق شوي شوي في الكتب لما وصلت للروايات.
8: وليش اسمه نعم أو لا؟
9: كان لأنه إنه هو في ولد يتكلم عن ولد استأذن أمه في أشياء، أمه تقول نعم أو لا.
8: جميل. والحين مثلا أنا أشوف قدامك 3 كتب جايبة ما شاء الله.
9: أيوة، هذا كتاب.
8: كلمين عنهم واحد واحد.
9: أول كتاب القيادة الإلهية.
8: قيادة الإلهية، تأليف من؟
9: تأليف الأستاذة أمل بنت عبد الله الجامعية. هذا الكتاب قرأته هذه السنة.
8: أيوة.
9: هو يتكلم عن كيف أن أنت ترجع إلى الله. كيف تربط صلتك بالله. حتى أنا أنصح أي مستجد داخل الإسلام يقرأ. يعلموا كيف إنه الإسلام بسيط، ويعني ما مطلوب منه واجد أشياء. وكتاب جميل جدا يعني.
8: آه. إذن هذا يعني هذا كتاب ديني ولا كتاب تنمية ذاتية؟
9: أنا ديني. شف...
8: آه. أيوة. كتاب ديني.
9: أيوة.
8: جميل جدا. ويعلم الإنسان العودة إلى الله.
9: أيوة.
8: ممتاز. واللي بعده؟
9: هذا الكتاب الكتاب المالي للإنسان، العمر المالي للإنسان.
8: العمر المالي للإنسان.
9: يعني إذا الشخص
8: أولا تأليف من؟
9: تأليف صالح بن عيسى العبري. إذا الشخص حاب يوصل للاستقرار المالي أنصحه بيقرأ إنه يقرأ هذا الكتاب.
8: ليش؟
9: لأنه يعلمه خطوة بخطوة كيف يوصل للاستقرار المالي، وهو هنا واقف نقطة الصفر تحت الصفر ما بعد الصفر.
8: أعطيني معلومات، اعتبريني أنا أريد أتعلم كيف أصل إلى الاستقرار المالي.
9: أول شيء الكتاب بيوضح لك أنت عندك ديون ما عندك، أنت الآن في الصفر، فتبدأ تنمي يعني مثلا راتب الشهري. يخبرك هين تقسم راتبك الشهري، أساسيات واستلزامات وترفيه. أيوة.
8: يعني الأساسيات إيش هي وإيش
9: الأساسيات اللي هي مثلا إذا أجر بيت، مصارف المي والكهرباء،
8: مصاريف المدرسة،
9: مصاريف المدرسة والدخل الأسبوعي أو الشهري للعائلة.
8: صحيح.
9: أيوة.
8: والنوع الثاني إيش؟ المستلزمات.
9: هذا المستلزمات.
8: أيوة. إيش؟
9: المؤونة الغذائية.
8: هذا بعد مهم.
9: أيوة هذا مهم. بس.
8: والثالث إيش؟ كماليات.
9: ترفيهية.
8: تها.
9: يعني أنت تحط ظرف 5 ريال كل شهر.
8: للترفيه.
9: أيوة.
8: آه جميل جميل جدا، ممتاز يا تيمة. والكتاب الثالث.
9: الكتاب الثالث هو سلسلة ملحمة الطين والنار.
8: ملحمة الطين والنار.
9: نار. أيوة. الكاتب أحمد آل حمدان السعودي.
8: آه. هذه رواية يعني؟
9: أيوة هذه رواية. أنا قريتها هذه الإجازة هذا الصيف.
8: وعجبتك؟
9: واجد.
8: احكي لي إياها.
9: هي تتكلم، هي فانتازي. عالم فانتازي، تتكلم عن الجن والبشر كيف إنه هم يعني صار مشكلة على الملك والحكم ودخلوا فيها الجن والبشر مع بعض. أيوة. وهي 5 أجزاء بس السادس بعده ما نازل.
8: ما شاء الله. يعني هذه ملحمة إذن يعني
9: الصراعات اللي صارت، المشكلات اللي صارت، كيف إنه الأبطال من الرواية حلوا هذه الصراعات والمشكلات.
8: صحيح.
9: أيوة.
8: ممتاز ممتاز يا تيمة. طيب أنت قلتي لي أنك في بعض المناسبات المعلمات يخلنك تقري قصائد.
9: أيوة. كانت أول مناسبة كانت مع الصف الثاني، أنا كنت كان مع اليوم المولود اللي فيه النبي، اليوم
8: المولد النبوي.
9: أيوة يوم المولد النبوي. هذا كان أنه أنا كنت ألقي يعني قصيدة بمناسبة اليوم المولد النبوي. فألقيتها أنا صف ثاني، ومن هنا بدأت رحلتي في الإلقاء.
8: صرت تلقين قصائد في كل سنوات ولا؟
9: أيوة في شتى المجالات.
8: في شتى المجالات. تحفظ شيء من قصائد تلقيها؟ أيوة. إيش بتسمعيني؟
9: أسمعك للكاتب الخليل البراشدي.
8: الخليل البراشدي زميلنا اللي في الإذاعة.
9: أيوة.
8: جميل. أكيد قصيدة عمان. صح؟
9: أيوة.
8: هي مشهورة ما شاء الله، وأنت مش أول واحدة تلقيها لي في البرنامج. طيب سمعيني إياها.
9: قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الداريات إذا ذرت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان، نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان، نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموك عمان، عهدا عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
8: ما شاء الله عليك يا تيمة، قصيدة ممتازة، إلقائك جميل جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
9: أمنيتي أصير دكتورة أطفال.
8: دكتورة أطفال.
9: أيوة.
8: ليش دكتورة وليش أطفال تحديدا؟
9: لأنه أنا كنت صغيرة عندي مرض مزمن وكنت واجد أترقر.
8: والحين إن شاء الله بخير؟
9: هو لسه بس الحمد لله أنا بخير الحين.
8: أها.
9: وكنت أنا واجد أترقر، ولما كنت أترقر ما كنت أصيح كم الأطفال الثانيين اللي أشوفهم حوالي. كنت حتى أشوف السيستر يوم كانت تضربني برا.
8: أها.
9: وكان يوم صف أول يضربونا برا.
8: أها.
9: كل الأطفال مال الصف كانوا يصيحوا وأنا أشوفهم ليش تصيحوا.
8: أها.
9: أيوه.
8: وعشان كذا أنت حبيتي هذه المهنة.
9: أيوه.
8: لأنها تخفف الآلام عن الأطفال.
9: أيوه.
8: ممتاز ممتاز يا تيمان.
9: عندي قال لي مرة. كانت مسوية عرض شفوي كان معانا مشرف.
8: أها. هذا ما له علاقة بالأمنية؟
9: لا ما له علاقة.
8: هذا شيء ثاني.
9: هذا شيء بالقصائر.
8: بالقصائر.
9: وأنا كنت مسوية العرض الشفوي مالي. لأن الأستاذ طلبت مني كذا. ومن كثر ما أنه هو تأثر بالكلمات اللي كانت موجودة في الإلقاء.
8: أيوة.
9: دمعت عين المشرف.
8: ما شاء الله عليك.
9: أيوة.
8: يعني يمكن بعد ما للكلمات يمكن طريقة إلقائك بعد.
9: أيوة.
8: ممتازة يا تيمة ممتازة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
9: لم يضرني دلال أمي كذبا قال أن الدلال يفسد البنات، لقد جعلني أكثر قوة وثقة وشجاعة بنفسي.
8: ما شاء الله عليك. يعني إذا أنت خليني أستنتج أن أمك تدللك ولا ما تدللك؟
9: تدللنا.
8: لكن تدليلها ما ضرك؟
9: أيوه ما ضرني.
8: آه ممتاز ممتاز. أنت طيب طبعا الدلال شيء طبيعي أنه الأب يدلل بنته أو الأم تدلل بنتها.
9: أيوه.
8: جميل. هذه مقولة جميلة وبها نختم هذا الحلقة الجميلة معك يا تيماء. إذن تيماء بنت موسى بن مسعود المفرجي الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
9: شكرا.
7: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والشموخ والعزة لأرض العزة عمان. هبت رياح المجد، قف يا حادي، قف ها هنا، هذه البلاد بلادي. من يضلل الرحمن عن أمجادها بعد الهداية ما له من هادي. قف ها هنا، التاريخ يحني رأسه لمكارم الأجداد والأحفاد. ألقى عليها الله ألف محبة دون الجميع، وخصها بالضالي.

لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.

يسبح الطير في سماوات عماننا لبديع صنع الله فيها، في شطآنها الذهبية، في جبالها الشامخات وهي تطاول غيم السماء جلالاً وهيبة، وسهولها الغناء وروابها الخضر الكريمة، وعيونها وجداولها وأفلاجها التي تنساب منها الحياة لتسقي الأرواح قبل البساتين، يحكي خريرها حكاية عماني أصيل أحب أرضه وطوع ترابها وماءها وصخرها وشجرها ليرسم لوحة الحياة في أبهى حللها. فالحمد لله على تجدد عظيم النعم في عمان الخير.

الكل على ثراء هذا الوطن، بوصلة قلبه تشير لعمان وحدها وخدمتها بتفان وإخلاص، كل حسب ما قيض له من ممكنات وأوكل إليه من مسؤوليات لما فيه خير عمان وأهلها. وهذا ما يؤكده النطق السامي في كل سانحة وطنية يلتقي فيها جلالة السلطان بأبناء شعبه من صناع القرار، وكذا أيضا عامة الشعب والرسائل البناءة التي تطرق قلوب أبناء شعبه الوفي قبل آذانهم بضرورة المشاركة في سباق التعمير وصناعة الإنجاز.

أهلا وسهلا بكم في وصلنا المتجدد، رفقتكم بصباح الخير يا بلادي. إنها حلقة الخميس 26 من ربيع الآخر من عام 1448، يوافق 8 من أكتوبر من عام 2026. إذن نهاية أسبوع العمل هذا، نرجو أن تكون نهاية خير لكم جميعا، هذا لمن يعمل بالطريقة المعتادة، والبعض الآخر يمكن يبدأ عمله اليوم على عكس الآخرين. عموما التحية للجميع، جميع الأوفياء الذين يستمعون لصباح الخير يا بلادي عبر مذياع سيارتهم في طرقاتهم الصباحية، كانت في سبيل العمل أو حتى العلم أو أي مشوار صباحي آخر. مصابيح النور أنتم عبر ما ترسلونه دائما من رسائل صباحية لطيفة على 724-2410 والمشاركات المثرية على هذا الرقم أيضا، في كل الآراء اللي نطرح من خلالها وجهات نظركم فيما أيضا يقال هنا من مواضيع مختلفة. نقرأ سطور الوطن الغالي وأبرز مستجدات على ساحته والأخبار طبعا هنا في صباح الخير يا بلادي، كما أننا نأخذ بعض التفاصيل أيضا مع ضيوف أعزاء يطلون علينا عبر هذا البرنامج. وفي جعبتنا الكثير من الأخبار المنوعة أيضا من كافة صنوف العلم والمعرفة، وأيضا الأخبار العالمية وسوالف الدردشات اللطيفة معكم. نكون معكم بإذن الله تعالى حتى تمام التاسعة، رفقة طيبة وأوفر التحية تقبلوها منا فريق العمل الذي يصحبكم في هذا الصباح. إعداداً وتقديماً أكون معك عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. كيف هي مشاعر ومعنويات الخميس؟ نرجو إن شاء الله أن تكون كل كذا معنوياتكم عالية جدا مع بداية الصباح. ونتذكر أن ما تصنعه في صباحك من مشاعر يستمر بإذن الله تعالى لك بقية اليوم، لذا احرص على هذه الأوقات الثمينة. ونذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها، فاستغل هذه البركة. قد تكون مفهوم البركة مفهوم رائع جدا، سبحان الله، يعني شامل وعام جدا. بركة في الصحة، في العافية، حتى في المزاج، طبيعة المزاج والأفكار الإيجابية، بركة في العمل، في الرزق، بركة في الحب الكبير أيضا بينك وبين مثلا أفراد عائلتك. الكثير من صنوف البركة ممكن الواحد كذا يركز عليها لتكثر بإذن الله تعالى، ويشكر المنعم الكريم سبحانه. هنا صباح الخير من مستمعنا أبو عمر الشعيبي، يقول: برفقة طلبتي اليقظان سلطان ناصر وسلمان وأنور لكم كل التحية. مشاركنا هذه الصورة الجميلة، هل هي صورة من بلدة كبدة التي ترسل منها رسالتك يا أبو عمر؛ يقول: احذر من ثلاث: الوعد عند السعادة، والرد عند الغضب، والقرار عند الحزن. بالطبع، لأن كل هذه المشاعر تؤثر في قراراتنا بشكل كبير، سواء كان السعادة البالغة أو الغضب الشديد أو حتى الحزن الشديد، فهي بالطبع أوقات لا ينصح أبدا باتخاذ قرارات، خاصة قرارات حاسمة فيها. صباح الخير أيضا لتركي عبد العزيز المعمري، أهلا بك. يقول: يا رب احفظ عمان لنا واجعل بها أمنا، وعمان دار للخير لنا دائما، فيها المحبة والوئام، اللهم آمين. شكرا لك يا تركي. عادل المخيني أيضا، أهلا بك يا عادل، يقول: السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. يقول: صباحكم نور وسرور، والصباح الجميل لكل المستمعين وطاقم البرنامج، وصباح آخر يوم دوام في الصحراء الجميلة. شوف كيف عادل متفائل، قال الصحراء الجميلة، متفائل بالعمل وكل تفاصيله. الخميس كذا يعني لها صبغة الجميلة، خليك تحس أن الأشياء أجمل. صباح الخميس الونيس، يكتب أيضا المهندس سمير الأسمر، أهلا بك. يقول: صباح الخير يا بلادي ولكل المستمعين، صباح التفاؤل والرضا بما كتبه الله لنا، ونرجو للجميع إجازة طيبة في ربوع عمان الطيبة. الله عليك يا أحمد بن عبد الله العبري، راسلنا هذه القصيدة الجميلة في حب الوطن، بنقرأها كذا، نخصص لها وقت جميل مع أغنية توافقها أيضا يا أحمد. شكرا لك يا دكتور أحمد دائما على إبداعاتك الشعرية. من أيضا صباح علينا مبكر كذا نسلم عليه؟ صباح الخير لأبو مشعل من ولاية ينقل ناصر بن سليمان العلوي، أهلا بك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا، ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم الله من كل سوء ومكروه، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو مشعل. اليوم بيكون عندنا إن شاء الله جملة من المواضيع بشاركك إياها، ولكن خلونا نذهب لفاصل قصير، نعاود بعده سوالفنا ودردشاتنا معاكم في حلقة الخميس من صباح الخير يا بلادي.

أهلا وسهلا بالجميع وصباحكم سكر. كل الأوفياء اللي يستمعون لنا وكل من يذهب الآن في طريقه للعلم، الأشخاص اللي ماخذين عيالهم للمدارس سمح الله دروبكم، إن شاء الله تصلوا بأمان، والأبطال اللي يستمعون لنا مرحبا بالليث وريم أبناء خالد، أهلا بكم، شكرا لاستماعكم، ويوم أيضا مدرسي موفق للجميع. صباح الخير والسعادة لمن أيضا، صباح الخير والسعادة لمستمعنا أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، أهلا بك، يقول صباحكم الأنوار وربي يسعد الجميع ويوفقهم لما يحب ويرضاه، مع التحية. شكرا لك يا أبو حكيم. اليوم عدد إن شاء الله من المواضيع بيكون معاكم عبر ضيوفنا الأعزاء، ضمنها مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية. الصحة النفسية وحديث واسع عن الصحة النفسية خلال الأعوام العشر الماضية، واهتمام أكثر بالصحة النفسية لما للحياة من ضغوطات مختلفة وظروف مؤثرة في الصحة النفسية وبالتالي مؤثرة في الصحة أيضا الجسدية. اليوم نسأل إيش ممكن من المؤثرات اللي تؤثر جدا على حالتك النفسية، وهل غالبا يلاحظ

أحبابك والمقربون، تغير ما في نفسيتك. أنت من الأشخاص اللي بالمرة راح يقول لك بسرعة متغير، يعني مالك، يعني لاحظ عليه الناس أنك متغير أو حالتك النفسية شوية منخفضة أو مشاعرك منخفضة، ولا من الأشخاص اللي يجيدوا التمثيل يمكن وأن يخبوا مشاعرهم السلبية. دورنا اليوم كأفراد أسرة أن نتعرف أو نعرف بشكل كذا أكبر الحالة النفسية للأشخاص المحيطين بنا، سواء كنت أم أو أب، حتى الأطفال نهتم بصحتهم النفسية، كبار السن أيضا اللي هم يمكن يميلوا للكتمان بشكل أكبر، كذلك نتكلم عن الصحة النفسية في بيئة العمل، كيف لنا أن نعزز الصحة النفسية في بيئة العمل من خلال كذلك البيئة الداعمة والبيئة المحفزة على الإنجاز والراحة داخل المؤسسة اللي تعمل بها. وإيش هي الأشياء اللي ممكن إنها تحسن من نفسيتك؟ أنت خبرنا كذا عن تجربة محددة مريت فيها مثلا واتبعت بعض الخطوات لتحسين صحتك النفسية. كذلك موضوع آخر بشاركك إياه إن شاء الله، وأريد أسمع آراءكم عن هذا الموضوع. لما تشتروا أغراض المنزل، الآلية اللي تشتروا بها أغراض المنزل، هل يصير عندكم مثلا بعض الأشياء تكون مكدسة بشكل زائد غير يعني منظم؟ أو مثلا خلينا نضرب أمثلة نقرب يعني الفكرة، الأغراض مثلا اللي تستهلك في المطبخ على سبيل المثال الخضار، الفواكه، الأشياء الاستهلاكية الكثيرة، هل تشتري غالبا مثلا في الشهر مرة واحدة، ولا أنك تقسم المشتريات لأكثر من مرة، درءا لبعض الإشكاليات اللي ممكن تصير مثل هي أنها تخرب بعض المنتجات الغذائية؟ يمكن نحن في المجتمعات العربية كثير معتمدين على الزيارات البسيطة أو العدد القليل من الزيارات للمتاجر اللي نشتري منها والمراكز، مراكز التسوق، ولكن يمكن ثقافات أخرى مثلا أسبوعيا يتقضى للبيت علشان تكون كل المنتجات يعني مثلا طازجة إذا كانت خضار وفواكه أو حتى لحوم، يبتعد عن تخزينها فترات طويلة. وحتى الأشياء المشتريات الثانية حتى اللي على الرفوف، إذا أنت بتروح تشتري مثلا اليوم غير عن تشتري مثلا بعد أسبوعين، لأن أكيد بتجي منتجات ثانية يعني تواريخ الانتهاء فيها تكون أبعد ربما. فهناك طريقة تسمى بطريقة 1-2-3-4-5. ليش هذه الأرقام بالتحديد؟ هذه الطريقة ما لها علاقة بالعدد كثر ما لها علاقة بالنوع. يقول لك 5 أنواع من الخضروات، حاول إنها تكون موجودة في سلتك، 4 أنواع من الفاكهة، 3 لمصادر البروتين، 2 من الصلصات أو حتى الأشياء اللي تدهنها مثل الزيوت وغيرها أو حتى تضيفها لكذا الطعام، ونوع 1 من الحبوب، سواء كنت رح تأخذ مثلا خلينا نقول شوفان أو حتى طحين. فحاول إن هذه 4 أنواع من الفواكه، 3 مصادر البروتين، 2 من الصلصات، ونوع 1 من الحبوب. هذه إحدى الطرق المتداولة والصيغ المتداولة، حتى صار في كثير كذا فيديوهات انتشرت لأشخاص خاصة رجال يشتروا هذه الأشياء بدون لا ينسوا يعدوا هذه الأرقام 1-2-3-4-5 لكي يتذكروا أبرز الأشياء الموجودة في السلة. ولا أنت من الأشخاص اللي سلته مخبوصة عادية، ولا يروح يشتري بما يعرف بالإمبولسيف باين، يعني تشتري أشياء حتى ما لها داعي كذا قدامك تشوفها وتأخذها. هذا من زمان أنا خاطري أشتري 1-2-3 بدون لا تحسب لا ميزانية ولا تحسب أيضا حاجتك لها الحقيقية في البيت والأولويات كذلك. والموضوع الأخير اللي أريدكم تشاركوا فيه أيضا، بكرة إن شاء الله 9 أكتوبر بيصادف اليوم العالمي للبريد. بخبركم ليش هو اليوم العالمي للبريد لاحقا، وهناك مسابقة عالمية مخصصة للأطفال لكتابة الرسائل الدولية للشباب، هكذا هو عنوان هذه المسابقة، سنتحدث أيضا عنها لاحقا.
يعني المشاعر اللطيفة والحنونة في الرسالة الورقية أعتقد أنها لا تشبه الرسالة الإلكترونية اللي تصلنا. عموما رسالتك الإلكترونية نحن ننتظرها على 724-24-10. إيش أقدم رسالة عندك إذا كنت محتفظ برسائل؟ عندك حب لجمع الطوابع البريدية؟ أيضا شاركنا إذا عندك طوابع بريدية وأبرز وأجمل الطوابع البريدية اللي كانت في سلطنة عمان.

قال أبو العتاهية: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك.

0: سئل حكيم ما أحسن الكلام؟ قال: ما استقام في الرأي. قيل: ثم ماذا؟ قال: ما استحسنه السامع. قيل: ثم ماذا؟ قال: ما لا تخشى عاقبته.
1: عبر الكلام.
0: قال أحد السلف: حظي من الصمت لي ونفعه مقصور علي، وحظي من الكلام لغيري ووباله راجع عليّ.

قال ابن عباس: من لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبر حيث يحب. وقال الشاعر: إذا المرء أعيته المروءة ناشئاً فمطلبها كهلاً عليه شديد. من أبلغ ما قيل في المشورة: استشر عدوك العاقل ولا تستشر صديقك الأحمق، فإن العاقل يتقي على رأيه الزلل كما يتقي الورع على دينه الحرج.

0: 아, 이쁘로 이렇게 해.
1: ونختم بالصداقة في أبيات للأستاذ الدكتور ظافر العمري. كتب: أصبحت في حلل الصداقة كاسية، لا أبتغي بسواكم خلانا، وعرفت أخلاق العلا فوجدتكم أهلا لكل كريمة إخوانا، ونثرت ذكراكم على طرق الهوى فوجدت ريح ترابها ريحانا، الأنس للإنسان في أصحابه، لولا الصداقة لم يكن إنساناً.

ايش يقول فؤاد عبد الواحد يا صاحبي والشوقبي؟ يلا عندكم سانحة الحين إجازة نهاية الأسبوع، وروح شوف صاحبك اللي مشتاق له من زمان، خططوا كذا لطلعة حليوة في المسويات الجميلة. الحين شوية درجات الحرارة أقل من السابق، والله يحفظكم إن شاء الله ويحمي لكم أحبابكم. نحن أحاديثنا المنوعة متواصلة معاكم إن شاء الله في صباح الخير يا بلادي، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميل أحمد الندبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم، نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السيب بمحافظة مسقط. دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. والأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. تفاصيل هذه الفترة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والسياسية.

0: احتفت وزارة الصحة بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني في ولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة تتجاوز 4 ملايين ريال عماني، ويهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني، وهما سيمكن من تحسين التشخيص المبكر والعلاج المستهدف للأمراض الوراثية. رعى المناسبة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. تفاصيل المركز وأهميته تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان الدكتور المنذر بن عبد الله المعولي، استشاري أول الطب الوراثي بالمدينة الطبية الجامعية.
1: اليوم نحن نضع حجر الأساس برعاية معالي الوزير الدكتور هلال السبتي، وهناك عدة أهداف لهذا المركز. المركز نفسه هو وإنشاء المركز الوطني يأتي انسجاما مع رؤية عمان 2040، ولا سيما محور الإنسان والمجتمع. فطبعا من أهم الأهداف هو تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة. فمن هذا المنطلق الأهداف هو إنشاء قاعدة بيانات تمثل المجتمع العماني وتكون مزعا وطنيا وموجودة محليا في مراكز حوسبة ومراكز خوادم محلية وبإدارة محلية. القاعدة الوطنية هذه فتستخدم في عدة محاور وأهداف أخرى، فمنها فهم الأمراض الوراثية والأمراض الشائعة في المجتمع العماني، إنشاء برامج الوقاية، برامج الوقاية الأولية أو برامج الوقاية الكشف المبكر. مثل برامج الوقاية الأولية هي فحص قبل الزواج. طبعا فحص قبل الزواج حاليا هو موجود وملزم، ويتم فحص مرضين وراثيين الشائعين اللي هما الأمراض الدم. في المستقبل استخدام هذه البيانات لتوسيع فحص قبل الزواج وأيضا للوقاية الأولية، وأيضا فحص المواليد الجدد، الأمراض اللي ممكن نحن نعالجها بسهولة في البداية ونمنع حدوث ضرر للأطفال المصابين، وأيضا دعم الطب الدقيق والشخصي من خلال ربط المعلومات الجينية بالمعلومات السريرية. المستقبل يتم اختيار علاجات وأدوية مناسبة لكل مريض. طبعا المركز حاليا يمثل بنية تحتية وطنية للصحة والقطاع الصحي، ونفس الشيء للبحث العلمي في علوم الجينوم والبيانات الحيوية. فسيوفر إن شاء الله في المستقبل للباحثين إمكانية الوصول المنظم والآمن لأي بيانات، سواء بيانات بيولوجية أو بيانات جينومية، وتحليلها واستخدامها في يعني في الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الحياة وصحة المجتمع إن شاء الله.
0: وضعت مؤسسة فوتسي راسل بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة، وتمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في مسار تطور البورصة وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار العالمية.
2: في عالم الاقتصاد هناك مؤشرات أعمق ترسم ثقة المستثمر العالمي وجاهزية السوق للانفتاح على حركة رؤوس الأموال العالمية واستقطابها. ومن مسقط حيث تتسع ملامح المنظومة الاقتصادية وتتطور أدواتها، تبرز اليوم محطة جديدة في مسيرة بورصة مسقط بوضعها على قائمة المراقبة لدى فوتسي راسل، خطوة تعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر تقدما من التقييم الدولي، ونافذة أوسع على الأسواق العالمية، ورسالة بأن السوق العماني يواصل بناء مقوماته من التشريعات والبنية الأساسية إلى كفاءة التداول وسهولة دخول المستثمرين الدوليين. فالدخول إلى القائمة يضع السوق محل متابعة وتقييم من قبل المؤسسة قبل ترقية السوق العماني إلى مرحلة أعلى. وتعتمد معايير تصنيف قائمة فوتسي راسل للأسواق على البيئة التنظيمية وكفاءة البنية الأساسية للسوق وآلية التداول والتسوية والحفظ وسهولة دخول وخروج المستثمرين الدوليين وتوفر المعلومات وشفافية السوق، إلى جانب حجم السوق القابل للاستثمار وعدد الأوراق المالية المؤهلة لمؤشراتها. وخلال هذه المرحلة يوضع السوق العماني بصورة أكبر ضمن نطاق متابعة مجتمع الاستثمار الدولي، حيث تبدأ المؤسسات الاستثمارية ومديرو الأصول في متابعة تطورات السوق ومتطلبات الوصول إليه عن كثب. وتهدف بورصة مسقط من الدخول إلى القائمة والوصول إلى تصنيف جديد أن توسع قاعدة الاستثمار الدولي في السوق وتعزيز قدرته على استقطاب رؤوس الأموال وترسيخ دور السوق العماني بوصفه منصة تربط الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان بقاعدة أوسع من المستثمرين حول العالم، منطلقة بورصة مسقط من مستهدفاتها لزيادة جاذبية الشركات المدرجة أمام رؤوس الأموال المؤسسية.
0: شارك مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا الاتحادية. وأكد معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن مناقشة موضوع تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع يشكل أهمية متزايدة في عالم تتسارع فيه التحولات وتتداخل في فضائه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية على نحو يجعل أمن المجتمعات وازدهارها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا وحوارا بناء ومؤسسات فاعلة وقادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية. وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية مذكرة تفاهم في مجال التراث والمتاحف بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. جاء ذلك في إطار زيارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة إلى إيطاليا، والذي التقى بمعالي أليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، وبحث مجالات التعاون المتعلقة بترميم وتحسين إدارة المواقع الأثرية والمباني التاريخية وتبادل المعارض بين المتاحف، بجانب تنفيذ برامج تدريب وإقامات مهنية للكوادر العمانية وتعزيز البحوث الأثرية المشتركة في المواقع البرية وتحت الماء. عقدت في نيودلهي أعمال الدورة 15 لاجتماع فريق التشاور الاستراتيجي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وشهد الاجتماع بحث سبل تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والنقل البحري واللوجستيات والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. ترأس الجانب العماني في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الهندي سعادة السيدة سريبرايا رانثانان وكيلة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وجوازات السفر وشؤون الهنود في الخارج. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وفاة 3 وإصابة 36 آخرين إثر اعتداءين استهدفا مرافق مطار أبها الدولي في منطقة عسير ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقالت الهيئة في بيان إنه وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء تعرض مطارا أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة. وبينت أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مبينة أن الاعتداءين نتج عنهما بعض الأضرار المادية. وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لتقييم الأضرار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالسعودية. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 74,249 فلسطينياً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر عام 2023، واستشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون خلال الساعات الماضية في غارات إسرائيلية على خان يونس وجباليا، وانهيار بناية سكنية بفعل القصف الإسرائيلي، مع بقاء نحو 60 آخرين تحت ركام المبنى. هذا وتمر الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر، وسط غياب تقدم في وقف إطلاق النار بقطاع غزة واستمرار معاناة السكان، إلى جانب التصعيد ميدانيا ضد الضفة الغربية والقدس المحتلة في إطار استراتيجية الاستهداف للوجود الفلسطيني.
3: 3 سنوات مضت على أحداث 7 أكتوبر عمدتها إسرائيل بسفك مزيد من دماء الفلسطينيين في قطاع غزة. غارات جوية طالت مدينة خان يونس وشرقها، استشهد على إثر 2 من الفلسطينيين وأصيب آخرون، وأعلن عن 2 متأثرين بجراحهما، أحدهما عنصر دفاع مدني. القصف المدفعي طال المناطق الشرقية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والطائرات المسيرة، كما سمعت أصوات نسف المباني شرق مدينة غزة. 3 سنوات من القتل الإسرائيلي المتواصل خلفت أكثر من 74,250 شهيدا ونحو 174,000 مصاب، مع فقدان أكثر من 10,000 شخص، إلى جانب دمار نحو 82% من المباني كليا أو جزئيا، في وقت يتهدد الانهيار أكثر من 2,300 مبنى يقطنها 44,000 نازح، فيما تعيش 260,000 عائلة تفاصيل النزوح في الخيام المهترئة وسط انهيار شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية. 3 سنوات اعترف الجيش الإسرائيلي خلالها بتنفيذ أكثر من 65,000 هجوم على غزة. أعوام الإبادة لم تنتهي رغم الإعلان قبل عام عن وقف إطلاق النار، فإسرائيل لا تتجاوب ولا تنفذ التزاماتها، وتسوف وتتذرع لإطالة أمد معاناة سكان غزة. والخيارات المطروحة من وجهة نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس سلام غزة هي 3، أنجعها رغم كونه الأصعب تفكيك منظومة سلاح غزة والقضاء على التطرف وتأسيس حوكمة فلسطينية تخضع للمساءلة مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار. لكن تصريح بالسائل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي يعكس نية إسرائيلية مغايرة بالدعوة لفرض سيطرة كاملة على 70% من مساحة قطاع غزة التي يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها مع عدم الانسحاب منها. غزة تعيش حقيقة غياب حل لأزماتها المركبة بفعل قرارات إسرائيل وحربها. والضفة الغربية تواجه دعوات يتصدرها الوزير إتمار بن غفير لتفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها بالتوازي مع استمرار التصعيد الميداني. المستوطنون أطلقوا الرصاص على فلسطين في بلدة برقة قرب نابلس، فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، كما أصيب فلسطينيون في هجوم مستوطنين على سهل رامين شرق طول كرم. الجيش الإسرائيلي شدد إجراءاته العسكرية على الحواجز والطرق خاصة شمال الضفة، وشن حملة اقتحامات تخللتها اعتقالات، واستولى الجيش على أراض في جنين لصالح أهداف عسكرية. في القدس المحتلة اقتحم الجيش بلدات قطمة وبيت عنان وسوريك وبدو شمال المدينة المقدسة، واعتقل الجنود شبانا وفجروا أحد المنازل، في وقت اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى. سنوات من التطرف الإسرائيلي المنفلت دون رادع عاشتها الأراضي الفلسطينية التي تستمر في مواجهة نهج إسرائيل الإقصائي لكل ما هو فلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اتصال هاتفي على استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. وحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، فقد أعلن الرئيس بوتين خلال الاتصال دعم بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها بعض الدول للمساعدة في خفض التوتر. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد في وقت سابق استعداد موسكو للمساعدة في إرساء الاستقرار في المنطقة. وفي السياق نفسه، دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. وقال غوتيريش إن السلام في المنطقة لن يتحقق أبدا ما لم يتحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بشكل كامل، وهو المبدأ الذي طالما دافعت عنه باكستان. وأعرب عن أمله في رؤية السلام والازدهار في هذه المنطقة على أسس الحوار والتعاون. من جانبه ركز محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني خلال لقائه مع أنطونيو غوتيريش على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان لتعزيز الحوار وخفض التصعيد، بما فيها تيسير محادثات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا التزام باكستان بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما الوسيلتين الأكثر فاعلية لتسوية النزاعات. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، شنت موسكو هجوما بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو ما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل أكثر من 24 شخصا وإصابة العشرات. وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن موسكو استخدمت أكثر من 60 صاروخا استهدف مبان سكنية مدنية ومنشآت للطاقة، مجددا مطالبة حلفائه بالمزيد من الدعم العسكري للتصدي للهجمات الروسية.
4: ازداد التوتر بين روسيا وأوروبا كثيرا وفق معظم المعطيات من خلال النشاطات المتلاحقة التي يقوم بها الناتو والاتحاد الأوروبي، التي تفسرها موسكو على أنها موجهة ضدها، حيث اعتبرت تحركات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق خطرا على مجمل الملاحة البحرية. أعلن ذلك أرتيوم بولاتوف سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، الذي أوضح أن بحر البلطيق كان لفترة طويلة منطقة تعاون في مجال المنفعة المتبادلة بين دول المنطقة، وحلقة وصل لعدد كبير من سلاسل الإمداد اللوجستية في المنطقة كلها. لكن ممارسات الناتو والاتحاد الأوروبي حولت بحر البلطيق إلى منطقة مواجهة، ما يخلق مخاطر جمة على الملاحة البحرية. وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية أنها باتت تفكر بإرسال قطع من أسطولها لمرافقة سفنها التجارية في هذا البحر. وفي سياق مقارب، كان وزير الخارجية الروسية لافروف قد أوضح أن أوروبا تسعى بشتى الوسائل إلى عرقلة مسار التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا، الأمر الذي يرى فيه بعض المراقبين اتجاها يعمق من عزلة أوروبا ذاتها، حسب تحذير جيفري ساكس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا الأمريكية، الذي أبرزته وسائل الإعلام الروسية، ويتلخص في أن أوروبا تسير نحو هاوية اقتصادية نتيجة ممارسات قيادة الاتحاد الأوروبي حسب تعبيره، مستشهدا بعرقلة مشروع خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز الروسي. يجيء ذلك متزامنا مع ما أعلنته مفوضات الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي بأن الاتحاد سيستغني عن الغاز الروسي نهائيا مع نهاية العام القادم. كل ذلك بعد أيام قليلة من تصاعد توتر مفاجئ بين هنغاريا وروسيا، رغم أن علاقتهما كانت إيجابية إلى حد كبير إبان حكومة أوربان السابقة. أما الآن فقد قامت بودابست بطرد عشرات دبلوماسيين روس، ما دفع موسكو للرد بالمثل، ما يمكن أن يؤثر جديا حتى على تمسك هنغاريا باستيراد الغاز الروسي، وربما يكون ذلك تمهيدا لإنجاح فكرة الاستغناء نهائيا عن الغاز الروسي العام القادم. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت الجهة المانحة لجوائز نوبل فوز العالمين الفرنسي هنري كاجان والياباني كينسو سواي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026، وذلك تقديرا لاكتشافاتهما التي أوضحت كيف يمكن توجيه التفاعلات الكيميائية لإنتاج أحد الشكلين الجزئيين المتعاكسين بصورة انتقائية. وأوضحت مؤسسة نوبل أن هذه الأبحاث ستسهم في تزويد الكيميائيين بأدوات أساسية لتصميم التفاعلات المستخدمة في تصنيع الأدوية وتقليل ما ينتج عنها من مضاعفات جانبية. شاركت سلطنة عمان في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت في مملكة البحرين بهدف تعزيز التكامل الخليجي وتطوير البيئة التجارية والصناعية ورفع كفاءة منظومة التقييس، إضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
5: الملفات الاقتصادية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز التكامل الخليجي وتطوير البيئة التجارية والصناعية ورفع كفاءة منظومة التقييس، إضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، موضوعات ركزت عليها اجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين بمشاركة سلطنة عمان. وناقش الاجتماع 57 للجنة التعاون الصناعي دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي من الغذاء والأدوية والاحتياجات الأخرى واستكمال مناقشة تعريف المنتج الوطني الخليجي والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية. المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
6: تم مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية ومن أبرزها تعزيز التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد الخليجية وتسهيل التجارة البينية وتوحيد المواصفات وإجراءات المطابقة، فيما تم إطلاق على هامش هذا الاجتماع المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة والذي يمثل منصة خليجية مشتركة لدعم التحول الرقمي والأتمتة في المصانع.
5: أما الاجتماع 71 للجنة التعاون التجاري فاستعرض تطوير السوق الخليجية المشتركة وتعزيز انسيابية التجارة البينية، إضافة إلى مستجدات العمل على القواعد الموحدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في دول المجلس. وناقش الاجتماع 12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس تطوير المنظومة وتعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، كما اعتمد الاجتماع 25 مشروع لائحة فنية خليجية. وشهدت الاجتماعات انعقاد اللقاء التشاوري 15 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار الخليجي المشترك. كما عقد اللقاء التشاوري 6 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال الخليجيين بهدف توسيع المشاركة في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي. راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عمان.
7: شاركت غرفة التجارة والصناعة عمان في اللقاء التشاوري بين وزارة التجارة والغرف الخليجية، وكان أبرز المواضيع التي تم مناقشتها التحديات التي تواجه الأزمة الحالية في مضيق هرمز، وتم مناقشة موضوع ارتفاع تكلفة التأمين وارتفاع نفس الشيء تكلفة المواد الغذائية، وأيضا تطرقنا إلى إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الخليجي لجعلها أكثر توسع على المستوى الخليجي.
5: وتؤكد مشاركة سلطنة عمان في هذه الاجتماعات حرصها على دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لبيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعات التجارية والصناعية في دول المجلس.
0: استضافت جامعة السلطان قابوس الاجتماع 36 لعمداء شؤون الطلبة بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع تنظيم الملتقيات الطلابية الخارجية والمجلس الاستشاري الطلابي العاشر لطلبة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس. بدأت في مسقط أعمال حلقة العمل حول توظيف تقنية بلوك تشين في التحقق من مصداقية الشهادات العلمية وحمايتها من التزوير، والتي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو والجامعة العربية المفتوحة. وتهدف الحلقة إلى التعريف بتقنية البلوكتشين ومجالات توظيفها في قطاع التعليم واستعراض مشروع النظام العربي الموحد للتحقق من مصداقية الشهادات القائم على هذه التقنية وبحث سبل انضمام سلطنة عمان إليه، إلى جانب ميناء القدرات الفنية لفرق العمل في الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال التحقق الرقمي من الشهادات. أقيم في زنجبار الملتقى الصحفي العماني التنزاني الذي أبرز العلاقات التاريخية العمانية التنزانية، ووصل الملتقى بتوثيق الإرث العماني في مدينة زنجبار من خلال إنتاج أفلام وثائقية ومواد صحفية وإطلاق مبادرة للإعلام السياحي والثقافي وتوظيف الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية. 29 شركة عمانية تمثل مختلف القطاعات الصناعية في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين، وتأتي هذه المشاركة بهدف إبراز تنافسية المنتج العماني وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات الوطنية، إلى جانب تعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة الخليجية والإقليمية.
8: لإبراز تنافسية المنتج العماني وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات الوطنية وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة الخليجية والإقليمية، شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين من خلال بحث مستقبل الصناعة وتحولاته والفرص الاستثمارية والشراكات في القطاع وتعزيز قدرة المنتجات الخليجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى دور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والكفاءات الخليجية في هذا الجانب.
9: الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، هذه النسخة الأولى من المعرض صنع في الخليج، ويأتي هذا المنتدى والمعرض حيث يشكلان منصة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الصناعي، وتسهم في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات الوطنية والتكامل مع كافة القطاعات الإنتاجية في دول مجلس التعاون. وتمثل هذه المشاركة فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات والصناعات الوطنية العمانية وإبراز تنافسيتها وجودتها.
8: وتشارك في المعرض المصاحب 29 شركة عمانية تمثل مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمات المرتبطة بها، كما جرى تكريم 3 مؤسسات صناعية عمانية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، إضافة إلى تكريم مخترعين عمانيين ضمن دعم الابتكار والحلول التقنية.
10: محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي للمدينة اللوجستية، شاركنا في هذا المعرض والمنتدى من خلال تقديم خدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لدعم المنتجات الخليجية الوطنية. وجدنا فعلا هناك يعني منتجات نوعية موجودة في الخليج، ودورنا من جانب الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ندعم هذه المصانع والصناعات والمنتجات لتصل الأسواق العالمية وأسواق جديدة بإذن الله.
11: سعيد بن عبد الله بن سعيد الجعفري ممثل شركة مطاحن وتمور الشرع، سعدنا بتكريم الشركة في تميزها الصناعي في منتدى ومعرض صنع في الخليج. هذا التكريم يأتي إن شاء الله من جانب تميز الشركة في مجالاتها، وإن شاء الله تعالى هذا يزيدنا من إصرارنا في مجالاتنا والتنوع وتوزيع منتجاتنا في مختلف دول الخليج.
8: وتسعى سلطنة عمان من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى تعزيز حضور الصناعة الوطنية ضمن منظومة التصنيع الخليجي وفتح آفاق أوسع أمام الشركات العمانية للتوسع والتصدير وبناء الشراكات وإبراز القدرات الوطنية في مجالي الصناعة والابتكار، بما يسهم في تحويل التكامل الخليجي إلى فرص استثمارية وصناعية وتجارية ذات قيمة مضافة.
0: بهذا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى ختام الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بعناوينها: جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السيب بمحافظة مسقط. دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. والأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. نفذ هذه الفترة على الهواء مباشرة الزميل هزاع بن سيف الراسبي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرام المتابعة مستمعين الكرام، نعود بكم إلى الزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

طلبات صباحاتكم بكل خير ومودة. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميل أحمد الندابي على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا للأوفياء اللي تفاعلوا معنا على 7244-2010. كيف الأجواء معكم؟ مستمر الضباب في بعض المناطق ما شاء الله الأيام الأخيرة، وأيضا انخفاض في درجات الحرارة بعض المناطق. أيضا في الأسبوع الماضي شهدت كذا زخات بسيطة من الأمطار. الله يسمعنا ويسمعكم إن شاء الله مسامع الخير على قول أمهاتنا الله يحفظهن. صباح السعادة لكم. وكذا ذكركم بعض المواضيع اللي طرحناها في بداية الحلقة. ذكرنا أنه غدا بإذن الله تعالى هو اليوم العالمي للبريد. سألناك هل محتفظ بكذا رسالة وصلتك من شخص عزيز، أو حتى أنت أرسلتها لشخص ما؟ استخدمت خدمة البريد لترسل رسالة لمكان آخر؟ عندك شغف وحب للطوابع أيضا البريدية؟ كنت في حلقة سابقة ذكرت أن الرسالة الورقية لها أثرها البالغ، خاصة في أثر في قلوب كذا النساء. فالنصيحة لك يعني إذا كنت مزعل أو العيال أو شيء، فموضوع الرسالة الورقية ممكن يساعد. لا تخاف سالفة الخطك ملعوز ولا لا، والله راح تقبلها بصدر مرحب. وإذا عندك صعوبة في التعبير اكتب أي كلام كذا حتى لو بالعامي، والله راح تقدرها ترى. هنا مشاركة في هذا الموضوع من المهندس سمير الأسمر، أهلا بك، يقول بمناسبة اليوم العالمي للبريد غدا، في رأيي الرسالة الورقية لم تمت وإنما أصبحت أكثر ندرة ولذلك أصبحت أكثر قيمة. التكنولوجيا قربت المسافات لكنها أبعدتنا عن متعة انتظار وصول الرسالة الورقية. فقدنا ساعي البريد وفقدنا معه شيئا من ذلك الفرح الجميل الذي كان يسكن

رسالتكم أحبائنا المستمعين على 7244-2010. من المواضيع أيضا سنتحدث بإذن الله تعالى عن مؤتمر عمان للصحة النفسية، أهمية أن نراعي الصحة النفسية بشكل أكبر، نلاحظ حتى على ذواتنا أول شيء، إذا شوف وضعك النفسي كيف، هل هو مستقر، هل تحتاج لدعم نفسي من أحبابك، هل تحتاج ليمكن راحة من كثير من الضغوطات اللي تمر فيها. إيش هي، أذكر لي كذا نبسط السؤال، 3 أشياء ممكن إنها يعني تسيء لحالتك النفسية، أو 3 أشياء تحسن من حالتك النفسية. أعتقد أن الخميس الونيس يحسن النفسية غالبا للجميع، صحيح؟ 724-2010. هناك أيضا مشاركات في موضوع التسوق اللي طرحناه، تسوق لأغراض البيت المؤونة غالبا، هل تروح بشكل دوري كل أسبوع مثلا معتمدين الطريقة، أو كل أسبوعين، ولا من الناس اللي يروح في الشهر مرة واحدة ويلجأ لطرق التخزين المختلفة. ذكرنا أن سلة التسوق ممكن تقول الكثير عنك وعن إدارتك للمال وعن إدارتك أيضا للأغراض في المنزل. بعض الأشخاص ممكن أنهم يعتمدوا طريقة 1-2-3-4-5، هذه الطريقة 1، نوع 1 من الحبوب مثل الطحين أو يعني القمح أو حتى الشوفان، 2 من الصلصات أو المدهونات مثل الزيت والزبدة مثلا، 3 مصادر للبروتين مثلا تشتري بيض ولحم وسمك على سبيل المثال، 4 أنواع من الفواكه، و5 أنواع من الخضروات. هذه الطريقة يعتمدها كثير من الأشخاص عشان يرتبوا سلتهم، يعني سلة التسوق لأغراض المنزل، لأن إذا ما نظمت غالبا بتحصل أشياء كثيرة تخرب عندك مثل بعض الخضار والفواكه. عدا عن ذلك طريقة التخزين المختلفة، اللحوم أيضا تفقد الكثير إذا ما اشتريتها غالبا بشكل دوري وتكون طازجة، خاصة الأسماك سبحان الله والمأكولات البحرية. كذلك بعض الأطعمة سريعة التلف، أحسن أنك تشتريها بشكل دوري ولا أنك تشتريها كذا في فترات متباعدة. بنقرأ رسائلكم اللطيفة والجميلة اللي تثري المواضيع المختلفة على 724-2410. وافر تحية وسلام تقبلها منا نصحبك إن شاء الله في هذا الصباح. إعداداً وتقديماً أكون معك عائشة بن سالم الهناي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: الله أيامكم إن شاء الله بالحب والسماحة واللطف وكذا الحكمة، أنكم تعطوا القيمة للأشخاص والأشياء اللي تستحق. 46 دقيقة بعد 7 صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي. نقول أن الصحة النفسية يجب أن تكون أولوية قصوى في حياة الجميع. أول شيء تعتني أنت بصحتك النفسية، ثم أيضا تحرص على الصحة النفسية للأشخاص المقربين ومحيطين بك، إذا كنت مربي الأشخاص اللي أيضا تحت مسؤوليتك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كنت أيضا في بيئة عمل، يعني في منصب قيادي في بيئة عمل، أيضا يجب أن تحرص على الصحة النفسية للموظفين. فالصحة النفسية أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالصحة الجسدية. من الأشياء اللي دائما تكون مرافقة يعني الصحة النفسية السيئة هي ارتفاع ضغط الدم. وفي دراسة وتقارير طبية حديثة أجراها باحثون في جامعة أوكسفورد عن أرقام مقلقة حقا، تظهر ارتفاع ضغط الدم المعروف بالقاتل الصامت اللي يهدد الملايين، وأغلبهم أساسا ما عارفين أنهم مصابين بضغط الدم. بعدين إن شاء الله بنقولك بعض الإشارات والعلامات اللي تنبهك أنك ممكن تكون إما يعني مصاب خلاص بارتفاع ضغط الدم، أو أنك على مشارف ذلك، فيجب أن تعتني بصحتك. وفي حديثنا عن الصحة النفسية والاعتناء بها، نتحدث عن مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية لعام 2026. والتفاصيل حول هذا الموضوع يشاركنا الحديث فيها ضيفنا الذي نرحب به، الدكتور سالم بن خلفان الحسيني، وهو اختصاصي أول طب النفس ورئيس قسم التأهيل بمستشفى المسرة. دكتور سالم، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: صباح الخير الأخت عائشة، وصباح الخير للمستمعين الكرام، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك. إذن بداية نتحدث عن هذا المؤتمر ومشاركة عمان احتفاء العالم باليوم العالمي للصحة النفسية. أبرز الرسائل أيضا التي سترافق هذا العام والاحتفاء بهذا العام.
1: شكرا جزيلا الأخت عائشة. اليوم العالمي للصحة النفسية يحتفل في العالم في 10 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية، وهي فرصة لرفع الوعي بأهمية الصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، وكذلك تشجيع الأشخاص على طلب المساعدة في الوقت المناسب. والأهم أنه يذكرنا بأن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من صحة الإنسان العام، وأن لكل إنسان الحق بالحصول على رعاية نفسية تحفظ كرامته وتساعده هو أن يعيش حياة منتجة وذات معنى. شعار هذا العام كما تفضلتي للصحة النفسية هو أتى بشعار لننصت إلى أصوات من يعيشون التجربة، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي. الشعار هذا العام يحمل رسالة مهمة جدا، أن نستمع للأشخاص، ليس للأشخاص المختصين فقط، وإنما للأشخاص الذين عاشوا تجربة المرض النفسي بأنفسهم. الشخص الذي مر بتجربة مرض نفسي وتلقى العلاج لديه معرفة وخبرة لا يمكن الحصول عليها فقط من الكتب والأبحاث. لذلك فمن المهم جدا أن نستمع إلى قصصهم، إشراكهم حتى في اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجهم، وكذلك حتى سياسات تقديم الخدمة النفسية. بمعنى أن نبني الخدمة للناس بمشاركتهم، وأراهم مهمة جدا في تصميم والخدمات النفسية، وكذلك أراهم مهمة لتقديم خدمة أفضل لهم. وهذا أيضا يتماشى مع توجيه منظمة الصحة العالمية نحو صحة نفسية أكثر إنسانية تتمحور حول الشخص والمجتمع والحقوق الإنسان.
0: نعم فعلا، يعني هي نقطة جدا مهمة وشعار جدا مهم. كما ذكر دكتور سالم يعني لن يصف التجربة يعني بدقة أكثر من الشخص اللي عاشها بالتحديد، وذلك أيضا يسهم في يمكن إصدار حتى بروتوكولات جديدة للعلاج وحتى مختلفة يمكن حتى ذات المسمى المرض النفسي والعلة النفسية لأشخاص تجارب مختلفة فيها. فهذا يعني أمر جد مهم. نتحدث عن اعتناء سلطنة عمان أيضا بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص بالصحة النفسية ومواكبة أيضا كل ما هو جديد في بروتوكولات طب النفس، انطلاق الفعاليات لمؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية. هذا المؤتمر أبرز ما تناقشونه وكيف أيضا لمستم التفاعل دكتور سالم؟
1: نعم، فعاليات مؤتمر الصحة اليوم العالمي للصحة النفسية مثلا بمستشفى المسرة انطلقت يوم أمس بإقامة 3 ورش تفاعلية مختصة تكليم مختصين، واليوم هي المؤتمر الدولي للصحة النفسية، وهو يمثل فرصة مهمة لجميع المختصين في الصحة النفسية من داخل السلطنة وخارجها، ليس فقط لتبادل المعرفة والخبرات، لكن أيضا لمناقشة كيف يمكن نطور خدمات الصحة النفسية لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المرضى أسرهم والمجتمع. والجانب الأهم ليس فقط تقديم محاضرات تقليدية، وإنما ورش تفاعلية، نقاشات علمية، تبادل خبرات مع المختصين، مما يساعد على تحويل هذه المعرفة إلى مثل ما ذكرت بروتوكولات، أشياء سريرية ممكن نستفيد منها في المستقبل وتقديم خدمة أفضل للمجتمع.
0: جميل، رائع جدا. يعني الطب النفسي من أكثر الأشياء اللي يجب أن يكون أيضا المجتمع فيها شريك في تعزيزها، والصحة النفسية بشكل عام، مؤسسات المجتمع المختلفة، الأشخاص نفسهم، المرضى اليوم نفسهم من خلال هذا الشعار مشاركين أيضا في صناعة وعي أكبر بالصحة النفسية. كيف تحرصون على إيصال كل هذه المفاهيم من خلال الورش التي تقام في المؤتمر دكتور سالم؟
1: نعم، مثل ما ذكرتي الأصوات الأشخاص مهمة جدا، رسائلهم مهمة جدا، وإشراكهم مهم جدا في صناعة القرارات. لذلك أتت هذه الورش والنقاشات تحمل الجانب العلمي من هذه الرسالة. نحن في المؤتمر لا نتحدث فقط عن تجربة عن المرض النفسي من منظور تشخيص وعلاج، هذا جانب، ولكن إنما تجربة الإنسان نفسه، كيف يعيش مع المرض، كيف يتعامل مع العلاج، ما الذي يساعد هذا الشخص على أن يتعافى، ما الحواجز الذي يواجه هذا الشخص لطلب المساعدة سواء من المجتمع، ما هي الحواجز النظام الصحي أيضا كذلك. بمعنى أن كيف يمكن نستطيع أن نساعد هذا الإنسان على استعادة حياته ودوره في المجتمع.
0: نعم، واضح جدا. إذن هذا المؤتمر أكيد أن من المستفيدين منه ليس فقط المشتغلين في الطب النفسي دكتور سالم، هناك أيضا كثير من الخطوات المساعدة، الطب السلوكي، الإرشاد النفسي، ومفاهيم مختلفة كثيرة كلها تصب في صالح تعزيز الصحة النفسية. اهتمامكم بنشر الوعي بالصحة النفسية من خلال هذه المؤتمرات الدولية التي تقام، وأيضا الفعاليات ربما القادمة ليست مرتبطة بهذا اليوم والاحتفاء به.
1: نعم، تستمر الفعاليات الصحة النفسية خلال الأيام القادمة، يوم غدا إن شاء الله يوم الجمعة بيكون معنا معرض وفعالية بتكون مصاحبة بالنسبة هذا اليوم للمجتمع، ومن هذا المنبر ندعو المجتمع المقيمين والمواطنين لمشاركة هذه التجربة الذي سوف يقام في The Village إن شاء الله في 5 مساء غدا إن شاء الله، بمشاركة قافلة الصحة النفسية للمستشفى المسرة لنشر الوعي الاجتماعي لتجارب الأشخاص الذين يعيش التجربة وإعطاهم مساحة للمشاركة والتعبير. الرسالة اللي أريد نوصلها للمجتمع في النهاية هي أن الصحة النفسية ليست شيء نخجل منه، وطلب المساعدة ليس ضعفا، وتجربة المريض ليس مجرد قصة نسمعها، بل هي معرفة يمكن أن تساعدنا في بناء خدمة نفسية أفضل وأكثر إنسانية.
0: رائع جدا. يعني دكتور سالم مثل ما قلت، يعني يمكن يجب أن نتعدى بكثير مرحلة وصمة العار المرافقة للطب النفسي. الحين الحمد لله الوعي بشكل أكبر، والأشخاص أصبحوا أكثر مبادرة لإيجاد حلول نفسية من خلال المختصين، من خلال الأطباء أيضا المعنيين بالطب النفسي، وكونك أيضا من اختصاصي أول لطب النفس. اليوم هناك أيضا دعوة للشخص اللي عانى من ضغط نفسي، من مرض نفسي محدد، وعالج من خلال أن يوصل تجربته لكم. كيف له ذلك يعني للاستفادة من خلال شعار اللي هو اليوم أن نستمع لكل الأصوات الأشخاص المصابين أو اللي مروا بتجارب مع الأمراض النفسية؟
1: نعم، مثل ما ذكرت معنا تحديات كثيرة خصوصا في وصمة العاد، لكن هذا الحمد لله في بيكود المختصين وتقديم نشر الوعي على وسائل الإعلام والحملات التوعوية اللي صارت في الفترات الأخيرة، فالوعي زاد، انتشر الوعي بأهمية الصحة النفسية، صار الناس تبادر وتطلب المساعدة النفسية، وهذا ملاحظ. لكن هناك بعض الوصمة بعدها موجودة في مناطق معينة، أشخاص معينين، لكن نحن نقول للأشخاص الذين يعانوا وما طلبوا المساعدة أنهم يشاركوا التجربة، يطلبوا المساعدة، السرية موجودة تامة، حياتك وجودة حياتك تستحق أن أنت تطلب المساعدة. والمرض النفسي أو الصحة النفسية ليست رفاهية، هي حالها من حياة الصحة، الجزء لا يتجزأ من الصحة العامة للإنسان. إذا أنت عندك صداع، عندك تشتكي من أي شيء ثاني، أنك تطلب المساعدة. لذلك أنت إذا تعاني بصم متعب مرهق، أطلب المساعدة من المختص. وكذلك إذا مريت بتجربة سابقة وتعالج واستفدت من التجربة، من الجيد نفسك أن تشاركها. وإذا معك ملاحظات على النظام الصحي أو الموضوع أو سياسات معينة نفسك تشاركنا فيها، هذا لتقديم خدمات أفضل للمجتمع طبعا.
0: بإذن الله تعالى موفقين في كل هذه المساعي دكتور سالم، وأيضا لجميع المشاركين في مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية. إن شاء الله هناك لقاءات قادمة وحوارات أخرى نرصد فيها نجاحات في هذا السياق ونشر وعي أكبر بالصحة النفسية وتحسينها هنا في سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا جزيلا أخت عائشة، بارك الله فيك. شكرا لك.
0: بقية صباح سعيد نرجوه لضيفنا دكتور سالم بن خلفان الحسيني، اختصاصي أول الطب النفسي ورئيس قسم التأهيل بالمستشفى مستشفى المسرة اللي في مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية. اهتموا بصحتكم وصحة أحبابكم.

اللي يسأل عن الأيواد طرشوا ولا تقول؟ احنا نسأل عنكم الأيواد، طرشوا لنا على 7244410، سولفوا دردشوا معانا مثل ما سوى مستمعنا عبد العزيز العبري. أهلا بك، صور لنا هذا الفيديو من ولاية الحمراء، يقول صباح النور والسرور والورد المنثور وصباح الدوامات والشغل. يعني قبل ورد منثور، خلاص الدوامات والشغل يعني ضمنها، ترى فيها ورد منثور وفيها كذا كل الإيجابية بإذن الله. يقول صباح خميس لذيذ وبشكل، هذه الوصف يعني خلاص أن الواحد مستانس أنه وصلت خلاص الخميس وبتنتهي إن شاء الله بالإنجاز، نركز على الإنجاز، وبعدين إن شاء الله نقضيها كذا يوم لطيف مع من نحب. يقول الأسبوع القادم دوام لين الساعة 5 العصر، فما بيكون لذيذ الخميس. أنت عين من الله خير يا عبد العزيز، الله يرضى عليك، خليك في الخميس الآن، يعني ليش تروح للأسبوع القادم؟ صباح السعادة لمن؟ الله على الصور الجميلة يا مستمعتنا سناء الغزالية أم مجد من قريات. سناء تقول اليوم زرت مدرسة المنجزات وصادفت مبادرة جميلة من الأخصائية الاجتماعية ومجلس الأمهات بعنوان صحتنا النفسية، وفطور صباحي للمعلمات مليء بالحب والطاقة الإيجابية. شكرا لإدارة المدرسة والأخصائية المبدعة على هذا الاهتمام الرائع بالمعلمة، لأن المعلمة السعيدة أكيد أنها راح تعطي أكثر. لكم كل التقدير، رائع جدا يا سناء، فعلا يعني من البيئات العمل اللي لازم فيها الصحة النفسية تكون أولوية بيئة المدرسة التعليم. يعني كيف أنت راح تتلقى علم من شخص يعني حالته النفسية متعبة؟ صباح الخير لمن أيضا؟ لعيسى النيري من قريات، أهلا بك يا عيسى. يقول صباح الخميس الونيس، العودة إلى البلدان إن شاء الله بمناسبة اليوم العالمي للبريد، ذكريات المراسلات مع الأصدقاء والزملاء زمن الدراسة. يقول أيام مضت لها ذكريات، الخط اليدوي والظرف اللي توضع فيه الرسالة والطوابع. يقول للأسف ما احتفظت بشيء من هذه الذكريات، أسعدكم الله بالعافية. اللهم آمين. أنت عكس سالم الهاجري مستمعنا اللي يقول عنده مراسلات بعد ما احتفظ فيها من عام 1990، يقول من أصدقاء من سوريا والمغرب والجزائر ودول الخليج، ولا زالت هذه المكاتب أنا محتفظ فيها للذكرى. موضوع الصحة النفسية شارك فيه، يقول بالطبع يعني أمور كذا تحفز على الصحة النفسية. قلت تجاهل المسيء، فإذا تجاهلت المسيء تؤجر، وتجاهل أيضا المحبط فتجاهله بعد تجاهله تنجح، وتجاهل الحزن تسعد، وتجاهل الألم تنسى. إذا تعلمت هذا الفن نجحت في إدارة ذاتك به، فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة. ومن فنون الحياة الهامة لدوام الإيجابية والراحة النفسية والصحة الجسدية والحياة السعيدة هو إجادة فن التجاهل. هذا الشيء اللي شاركنا فيه سالم بن محمد الهاجري. التجاهل إذن من الأشياء اللي تعزز الصحة النفسية. أنت خبرنا إيش هي ثلاث أشياء على الأقل، عطينا تعزز من صحتك النفسية، وثلاث أشياء العكس

صباح الخير والسعادة لمن لمن؟ لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، يقول صباح الأنوار لكم لطاقم البرنامج والمستمعين. الحالة النفسية تختلف من شخص لآخر، فبعض الأشخاص تجده معظم الأوقات مبتسم بشوش والحمد لله أنا واحد منهم، والبعض الآخر تجده معظم الأحيان عابس وكئيب، فسبحان الله تجد إذا تغيرت ملامح وجوه الأشخاص، الشخص المبتسم والعابس تجد السؤال الموجه إليهم عسى خير وش صاير معاك. فعلا والله، يقول على الإنسان أن يعامل الآخرين بأخلاقه وليس بظروفه. يقول أضرب لكم مثل واقعي حقيقي حدث لأحد المعارف، فذهب لمراجعة إحدى الدوائر الحكومية، الموظف كان عابس، أعطاه المعاملة، استفسر المراجع من الموظف عن بعض الأمور اللي يعني تعني الموضوع اللي جاء من أجله، فما كان من الموظف إلا أن انفعل وتضايق وتلفظ على المراجع، وقام بألفاظ طبعا يعني سيئة، قام المراجع بالشكوى مع مسؤول الموظف المباشر، وحضر واعتذر من المراجع وعمل له لفت نظر يقول، ووضع في ملفه. ودائما الحكمة تقول عامل الناس بأخلاقك لا بظروفك. وأرجو إجازة سعيدة ممتعة للجميع. يقول ذكريات الرسائل الورقية أبو معاذ، تحياتنا لك صباح السعادة. يقول زين أغنية ساعي البريد، صباح السعادة، ننتظر رسالتك على البريد 7244-2010.

كلمة ولو جبر خاطر، هذه الأغنية من الأغاني كذا الكلاسيكية اللي ظلها تعود بجماليتها، وتعاقبت عليها أصوات كثيرة أيضا. جبر الخواطر يا ناس، سيروا فيه في الأرض، تجبر إن شاء الله خواطركم وقلوبكم. ولو كان يقول هو كلمة ورسالة زين بيد ساعة البريد، نحن نقول ولو ابتسامة أنت كذا تبادر بها من يراك، فيمكن تتغير يعني نفسيته، يتغير موده كذا لبقية اليوم. صباح الرضا لكم. هنا رسالة كانت تسأل عن موضوع ضغط الدم، خلت أبحث عن الرسالة اللي ذكرها أنه كان كاتب من العائلة عندهم متوارث موضوع ارتفاع ضغط الدم، وبدأ يشعر ببعض الأعراض فهو خايف من موضوع ضغط الدم. اللي ما كان متابعنا، أهلا وسهلا بك، انضميت لنا الحين لأثيرة كثير إذاعة سلطنة عمان ولصباح الخير يا بلادي. نقول أيضا اشترك في مواقع التواصل الاجتماعي لإذاعة سلطنة عمان لتتابع كل التفاصيل، وكذا أيضا اللقاءات تجدها محفوظة على منصة عين، اكتب فقط صباح الخير يا بلادي. وأيضا أسهل لك انضم لقناة الواتساب لإذاعة سلطنة عمان ليصلك كل جديد. كشفت تقارير طبية حديثة أجراها باحثون في جامعة أوكسفورد عن أرقام مقلقة تظهر أن ارتفاع ضغط الدم المعروف بالقاتل الصامت يهدد الملايين، وأغلبهم يجهلون إصابتهم تماما، مما يسلط الضوء على خلل مستمر في رصد أحد أبرز عوامل الخطر المؤدية لأمراض القلب والسكتات الدماغية. التقارير استندت إلى دراسة واسعة شملت 1,400,000 شخص موجودين في إنجلترا عبر برنامج مستقبلنا الصحي بين عام 2022-2025. كلها استندت إلى معايير منظمة الصحة العالمية اللي تحدد الإصابة عند بلوغ قراءة الضغط 140 على 90 مليمتر زئبقي أو أكثر، واستخدام أيضا أدوات أو أدوية خافضة للضغط. أظهرت النتائج أن أكثر من ثلث البالغين المشاركين في هذه الدراسة، تقريبا 37%، يعانون من المرض. والمثير للقلق أن بين 6 إلى 10 أشخاص مصابين، يعني 6 من كل أشخاص 6 من كل 10 أشخاص مصابين تماما، وما كانوا أساسا يعرفوا أنهم مصابين ولم يخضعوا للتشخيص. طيب إيش هي العلامات اللي تخبرك إنه ممكن أنا لا قدر الله يكون عندي ارتفاع ضغط الدم، عندي خلل في قراءة ضغط الدم، يعني باقي شوية يعني ضغط الدم إلا ربع كذا عندك؟ ارتفاع ضغط الدم مثل ما قلنا هو يعرف بالقاتل الصامت، ومرتبط أيضا مثل ما ذكرنا سابقا بالصحة النفسية. دير بالك إذا كان عندك يتكرر الصداع الصباحي، تشعر بثقل وصداع في مؤخرة الرأس بالتحديد عند الاستيقاظ مع الحركة، يعني وانت قايم كذا من سريرك أول قوم هذه تحس كذا بثقل شديد في مؤخرة الرأس ويرافقها صداع مستمر. أيضا اضطراب في الرؤية بشكل مؤقت، زغللة بسيطة في العين، رؤية مشوشة، تشوف كذا مثل النقاط تتحرك. كثير من الأشخاص يمكن يعانوا منها، ما دائما معناتها ضغط الدم ولكنها أيضا مرتبطة بارتفاع ضغط الدم. لما تشوف هذه النقاط البيضة كذا وانت مغمض وسط الظلام، ممكن إنها أيضا نتيجة لتأثر الأوعية الدموية الدقيقة في شبكة العين. الأشياء اللي تخبرك إنك ممكن تكون مصاب بضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، طنين الأذن النابض، إنك تسمع صوت يشبه نبض القلب داخل أذنك، خاصة لما تكون مرتاح ومستلقي، مزعج جدا هذا الشعور. أيضا الدوخة والدوار، خاصة لما توقف فجأة، تكون جالس كذا فترة طويلة ولما تقوم تحس بدوخة. أيضا الإرهاق وسرعة الانفعال، تشعر بتعب غير مبرر دايم، يعني تحس نفسك كذا متعب حتى لو ما بذلت مجهود بدني. وأيضا تتوتر على يعني أبسط الأشياء رغم أنك تحصل على قسط كافي من النوم. هذه بعض العلامات اللي تخبرك أن احتمال عندك ارتفاع ضغط الدم. دير بالك تناول من الأغذية ما من شأنه أن يحسن ضغط الدم، ذكرنا بالأمس الرمان على سبيل المثال من الأطعمة الجيدة اللي تحسن ضغط الدم، وهناك أطعمة أيضا كثيرة. أهم شيء خفوا عنكم التوتر،
زين، طمنوا أرواحكم إن شاء الله، أعينوا من الله خير. اليقين والثقة بالله أيضا أمر رائع دائما إنه يحسن صحتك الروحية والنفسية والجسدية.

0: يا حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. صوت الكاسور صح يسمونه هذا الطبلة العراقية. نشطكم مخرجنا هزاع الراسبي اللي كذا يمكن عنده باقي شوية نواد من الأمس. ما عليه، جايتك الإجازة إن شاء الله وبتنام نومة طيبة. إنزين، أهم شيء الحين تدير بالك في الطريق، حزام أمانك. كمان أذكر الجميع بإجراءات القيادة الآمنة، حزام أمان، مسافة أمان بينك وبين السيارة اللي في المقدمة، وما تلتهي بأي شيء. وخاف قال استدمك وتركت السكان. بس الله يحفظكم يا رب وين ما تكونوا. أثير إذاعة سلطنة عمان معكم، وحلقة الخميس الاستثنائية الجميلة بالتفاعل الرائع على 7244410. الحين تحية خاصة للمستمعين اللي استمعون لنا من محافظة الوسطى. ليش لهم تحية خاصة مستمعي الوسطى؟ لأن بنروح معهم إن شاء الله الدقائق القادمة. عزيزي المستمع، تنظم محافظة الوسطى بتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في الفترة بين 12 حتى 13 من أكتوبر الجاري هاكاثون التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المتعددة. هذا بيكون في مشاركة واسعة من مؤسسات عديدة وأفراد، كل ذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي، ربط الابتكار بالقطاعات الصناعية الحيوية. تفاصيل أوفى مع ضيفتنا التي نرحب بها باسمكم. معنا على الهواء مباشرة ضيفتنا الدكتورة فاطمة بنت ناصر الحارثي، نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية بإبرة. دكتورة فاطمة، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة عائشة، ونقول مستمعين الكرام صباح التحول الرقمي للمستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان.
0: صباح التحول الرقمي دكتورة فاطمة، هذا الموضوع اللي تشتغل عليه المؤسسات بشكل كبير، بل وتتنافس أيضا في أدوات تيسر الوصول للتحول الرقمي الكامل. أبرز الأهداف من انطلاق هذا الهاكاثون، وأيضا ما ستناقشونه من خلال الهاكاثون؟
1: أستاذ عائشة ومستمعين الكرام، قبل ما نتطرق إلى الأهداف حب أعطي نبذة عامة عن الهاكاثون للمستمعين الكرام. هاكاثون التحول الرقمي للقطاعات الصناعية في الدقم هو منصة ابتكارية شارك في تقديم الحلول للتحديات المطروحة قرابة 500 مشارك من جميع محافظات السلطنة. شكلوا تقريباً 127 فريق في مختلف مسارات الهاكاثون الأربعة. كان عندنا مسار اللي هو طلبة مؤسسات التعليم العالي، مسار طلبة الدراسات العليا، مسار الباحثين، كذلك مسار رواد الأعمال. فالهدف الرئيسي من هذا الهاكاثون هو تحفيز حلول رقمية مبتكرة لتحديات حقيقية اللي تواجه القطاع الصناعي في محافظة الوسطى. كذلك من أهم الأهداف لهذا الهاكاثون هو بناء قدرات الطلبة والباحثين عن عمل ورواد الأعمال في التقنيات الناشئة الحديثة. كذلك يعني الهدف من هذا الهاكاثون وبعد انتهاء الهاكاثون هو احتضان الأفكار القابلة للتطبيق، والأهم كذلك تعزيز الشراكة. طبعاً نحن كأكاديميين شراكة الجامعة مع المحافظة والقطاع الصناعي.
0: نعم فعلا، يعني ما شاء الله ذكرتي 500 مشارك، هناك عدد كبير إذن من الحلول الرقمية للكثير من المشاكل خاصة في القطاع، نتحدث القطاعات الصناعية المتعددة. دكتورة فاطمة، هذا العدد الكبير من المشاركين أكيد أنه بشكل شيء من التحدي في المفاضلة بين المشاريع المشاركة وأيضا انتقائها بعناية ثم تحديد الفائزين، فما هي أبرز المعايير التي تعتمدونها لتقييم هذه المشاريع المتنافسة؟
1: طبعا أنا ذكرت العدد المتقدمين للحلول اللي هو 500 مشارك. ترى عندنا نحن استمارة مبدئية لتصفية المشاركين، عملنا عليها مع اللجنة العلمية في الأسبوع الماضي على أساس نطلع بأفضل اللي هي الأفكار اللي فعلا قابلة للتحديد للتطبيق، وهذه هي اللي إن شاء الله رايحة تشرفنا في محافظة الوسطى. حقيقة كان لمحافظة الوسطى دور أساسي باعتبارها الشريك الرئيسي للهاكاثون في تحديد التحديات والاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية في المحافظة. محافظة الوسطى بعد الجلوس مع القطاع الصناعي في الدقم طلعوا تقريبا ب 12 تحدي اللي هي تواجه القطاع الصناعي بالمنطقة. على سبيل المثال وليس الحصر، كان في تحديات اللي هي تحدي التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية والمواني. كذلك في تحدي آخر اللي هو الطاقة المتجددة والاستدامة. كذلك السياحة كان لها نصيب كتحدي سميناه السياحة الذكية والبيئة. أيضا الصناعات الزرقاء والثروة السمكية. كذلك كان في تحديات خاصة بالقطاع الصحي وربطها بالتقنيات الحديثة كإنترنت الأشياء وغيرها من التحديات. تقريبا عندنا 12 تحدي يتنافسوا عليها المشاركين في هذا الهاكاثون.
0: نعم، رائع.
1: أما عن المعايير، فمعايير تقييم المشاريع المنافسة بصراحة كوني كرئيسة اللجنة الفنية والتقنية والتسجيل في هذا الهاكاثون عملنا مع الفريق من المراحل الأولى على تجهيز البيئة الرقمية للهاكاثون، طبعا بدءا من تصميم الموقع الإلكتروني للهاكاثون، منصة التسجيل، تنظيم بيانات المشاركين، وصولا إلى أنظمة التقييم الرقمية أو الإلكترونية حتى تكون تجربة الفرق المشاركة والمحكمين أكثر سلاسة في حتى يعني إلى نهاية الهاكاثون.
0: رائع جدا.
1: فكانت اللي هي اللجنة العلمية جزاها الله خير يعني حريصة جدا في تصميم اللي هي استمارة التقييم. فاستمارة التقييم لكل مشروع، هي كل مشروع راح يقيم من 100 درجة 25% منها بتكون للابتكار، هل فعلا هذه الفكرة أو هذا الحل مبتكر. كذلك 25 أخرى بتكون لقابلية التنفيذ لهذا المشروع، هل هذا المشروع قابل للتنفيذ أم لا. كذلك 20% من التقييم بيروح إلى الأثر على محافظة الوسطى. فبنشوف يعني هل هذا إلا إمباكت أو الأثر على القطاع الصناعي في الوسطى. و20% كانت إن شاء الله بتروح لجودة الحل، وكذلك 10% للعرض التقديمي. فالخلاصة هنا ممكن نقول الفكرة الجديدة لوحدها ما تكفي، لازم أن تكون قابلة للتطوير والتطبيق. صحيح. فعلا في محافظة الوسطى.
0: فعلا. ومن حيث انتهيتي أبدأ سؤالي التالي دكتورة فاطمة، التطبيق والتنفيذ وهو معيار مهم جدا في هذه المشاريع المتنافسة، كيف سيتم لاحقا تبني هذه الأفكار الفائزة بعد انتهاء الحدث وأيضا تحويلها إلى مشاريع حقيقية، وأهمية أن تكون هناك شراكات أيضا بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لهذا الهدف وهو تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع حقيقية؟
1: طبعاً يعني نحن كجامعة سنعمل مع مكتب المحافظ والجهات الشريكة معنا مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي على احتضان الأفكار الفائزة وتطويرها. يعني اليوم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تملك في كل فرع مراكز للابتكار وحاضنات أعمال، فبيكون لها دور أساسي في احتضان هذه الأفكار حتى يعني على نهاية المطاف ما تنتهي الفكرة بانتهاء الحدث. وكذلك مثل ما ذكرت مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتكون حاضرة، القطاع الصناعي أيضا من جانب محافظة الوسطى مدعو أثناء الهاكاثون يكون موجود ويتبنى الأفكار القابلة للتطبيق
0: بإذن الله. أبرز النصائح التي توجهونها لكل الفرق المتنافسة المشاركة دكتورة اليوم؟
1: حقيقة نحن ننصح الفرق أن أول شيء فهموا التحدي والحل كذلك اللي بيوضعوه يكون قابل للتطبيق. كذلك ننصحهم كونهم بيكونوا في فريق متعدد المهارات استغلال أو توظيف هذه المهارات المتعددة في الفريق، وكذلك وجودهم هناك يعني ما شرط الفوز، إن شاء الله كلهم فايزين، لكن هو يعني هي تجربة يستغلوا هذه التجربة في التعلم والابتكار ووصول إلى حل يكون يعني مثلا هذا الحل لازم يكون له أثر ويكون قابل للتطبيق فعلا. وحابة أذكر الحين المتسابقين بأن محافظة الوسطى جهزت لهم جوائز قيمة جدا، يعني تبلغ قيمتها 15,000 ريال عماني، بانتظار الفرق المبتكرة التي فعلا حلها بيكون له أثر وقابل للتطبيق والتطوير. ونتمنى التوفيق للجميع
0: بإذن الله تعالى، ونحن بدورنا نرجو لكم كل التوفيق دكتورة فاطمة في هذه المساعي لتعزيز بيئة الابتكار بين أبنائنا الطلبة في المؤسسات الأكاديمية، وأيضا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع المؤسسات أيضا الحكومية، مع المحافظين، كل ذلك لدعم الابتكار، وخاصة هنا نتحدث عن التحول الرقمي في القطاعات الصناعية. بارك الله فيك دكتورة، موفقين بإذن الله تعالى في هذا الهاكاثون.
1: شكرا جزيلا أستاذة عائشة الهنائية.
0: الله يحفظك يا رب. هذا كان حديث ضيفتنا الدكتورة فاطمة بنت ناصر الحارثي، نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة، تحدثنا وإياها عن هاكاثون التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المتعددة، وذلك في محافظة الوسطى. جميلة بيئة الجامعات والكليات عندما هكذا تدعم الابتكار، صراحة شعور إيجابي رائع. أنا شخصيا لما أختلط بأحد شباب يافعين أو حتى يعني أطفال عندهم هذه الأفكار الخلاقة الإبداعية، وتجد هذه الأفكار، هذه البذرة، تجد بيئة خصبة داعمة للابتكار، هكذا يعني ترقى الأمم دائما بدعم العلم والابتكار. نحن معكم واصلين مشوارنا إن شاء الله في صباح الخير يا بلادي على 724-2410، ننتظر رسائلكم الجميلة.

كان ودك نلتقي. أيضا هذه من الكلاسيكيات الأغاني الجميلة. طبعا هذا صوت نوال ومعها يلا اللي عارفة يكتب. ذكرتوه؟ أنا شوية صراحة واجهت صعوبة أني أتذكره، بس شكليا حافظتنا، بس ساعدنا المخرج. اللي يتذكر يكتب 7-2-4-24-10، بس ماشي جواز ترى. الجائزة دائما كذا إن شاء الله الابتسام المرتسمة على محياك الجميل وأنت تستمع لي برنامجك صباح الخير يا بلادي. صباح السعادة لعزان أبو تميم، أهلا بك. يسولف عن موضوع شراء الأغراض للمنزل، يقول: صباحكم راحة بال وبركة وابتسامة جميلة. من أجمل العادات اللي تساعد في تنظيم البيت وتوفير المصروف خطة المقاضي الشهرية. يقول: قبل ما تروح تتسوق حدد أساسا الميزانية، اكتب حاجياتك للبيت الأساسية، قسم المشتريات إلى إيش هي الأشياء الأساسية، المنظفات، المشروبات، مستلزمات شخصية. اشتري المواد اللي تفسد بكميات بسيطة بشكل يعني دوري، الخضار والفواكه والخبز والمواد الطازجة. الأفضل أن الواحد أسبوعيا يشتريها، لا تذهب للتسوق طبعا وأنت جائع. قلنا هذه الفكرة سابقا وهذه مجربة، أنا شخصيا أساسا جربتها. لما تروح تتسوق وأنت صايم حتى الأشياء اللي ما بتحبها بتشتريها. أنا ليش اشتريت هذا أصلا؟ أنا ما أحبه. ويقول لك: ما تشتري لمجرد أن العارض مغري، دير بالك اشتري 2 وحصل على 3 مجانا، ذاك غالبا بقل 4 أيام وينتهي أو أسبوع وينتهي. يقول القاعدة الذهبية: اشتر ما تحتاجه وليس ما يعجبك. بهذه الطريقة تكون المقاضي منظمة، الهدر أقل، والميزانية أيضا أوضح، والبيت أكثر راحة. صباحكم بركة ويومكم أجمل بإذن الله. أما التهدئة النفسية والجهاز العصبي، يقولكم من أرسل عبد العزيز العبري، يقول: الاستماع لأغاني الفنان الراحل علي بحر. كل شخص عاد مفضلاته يا عبد العزيز. صباح السعادة لمن لمن. صباح الخير لعبد الله الرواحي أبو علي، أهلا بك. يقول: الله يرزقكم إن شاء الله كل شيء اللي يخليكم سعيدين، والراتب اللي يخليك ما تسأل عن سعر الأشياء وانت تشتريها. لا ما ينفع بعد عبد الله، يعني حتى لو لديك ما لديك من المال لازم انت تسأل عنه، ترى هذا المال يعني لازم تحسب. وأساسا ملاحظ ان اكثر الأشخاص يعني ثراء في المال هم اكثر الأشخاص اللي يدققوا في سالفة الأسعار. أما اللي على باب الله والله يقول لك: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ما في خطة ما في شيء، آخر الشهر سلفني فلان، ما ينفع يا أخي. صباحكم رضا ومحبة، نحن معكم إن شاء الله مواصلين حديثنا في صباح الخير يا بلادي حتى تمام 9. هنا في رسالة كانت تسأل عن آخر أخبار الوباء اللي أمس خبركم فيه خالد زميلنا خالد البداعي. إن شاء الله في أخبار كذا بنطالعكم فيها وتفاصيلها، وكلنا وإياكم مراقبين للتطورات، الله يستر بس.

أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. صباح السعادة لكم جميعا. عسان المستمعين، تتابع منظمة الصحة العالمية حالة الطاعون في روسيا، حيث قالت أن السلطات الروسية حددت هوية جميع الأشخاص اللي خالطوا هذه الموظفة اللي كانت تعمل في مختبر بمعهد أبحاث الطاعون في سيبيريا، وتوفيت لأسباب على قولهم مجهولة. ترى قالوا لكم كسرت الزجاجة. أنا ضحكني المنشور اللي كان يتكلم إنه كيف كسرت الزجاجة، عاد ما أعرف مدى صحته. يقول لك كانت رافعة الزجاجة وتصور سيلفي، وأوقعت الأنبوبة المخبرية وانكسر. عاد إذا صح هذا الموضوع يعني مصيبة. احنا دائما نسولف عن سالفة خطر السيلفي، من زمان جبنا أخبار عن الناس اللي تاخذ سيلفي في المرتفعات وغيرها، هذه في مخبر وصارت اللي صار. يعني إذا صحت هذه الرواية. المتحدث باسم المنظمة منظمة الصحة العالمية ذكر أن التقارير أفادت أن تم تحديد جميع الأشخاص اللي خالطوا هذه المريضة، ويجري أيضا رصدهم للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، ولم تظهر أي أعراض على هؤلاء الأشخاص. أضاف أن السلطات الروسية تحقق حاليا فيما إذا كان الطاعون الرئوي هو سبب وفاة تلك الموظفة. الحين أمريكا دخلت على الخط وتقولهم روسيا عليك أن تشاطرين كل المعلومات. هذا ليس شأنا محليا ولكنه شأن دولي. طبعا الطاعون ليس مرضا جديدا على البشرية، يمكن نعرف في تاريخنا العربي الطاعون عمواس اللي كان في بلاد الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي أدى إلى وفاة ما بين 25 إلى 30 ألف مسلم، منهم كبار الصحابة رضوان الله عليهم مثل أبو عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل وغيرهم. أيضا سمي الموت الأسود، وطواعين أيضا كثيرة توالت الموضوع، وما فيه هو سببه بكتيري، لذلك شوية أخف من الأسباب من الأمراض اللي سببها كذا فيروسي. وهناك فعلا أدوية مضادة لها، يمكن في مخاوف بسيطة جدا من تحور هذه البكتيريا، ولكن الأمور إن شاء الله أنها تحت السيطرة. يقول مختصون أن احتمالية حدوث جائحة عالمية تشبه الموت الأسود تكاد تكون منعدمة، لسبب جوهري أن الطاعون مرض بكتيري مثل ما قلنا ما فيروسي، وبإذن الله تعالى يعالج بسهولة تامة بنسبة نجاح عالية باستخدام المضادات الحيوية المتوفرة. عسى يا مستمعنا اللي سألت عن الموضوع كان كذا الإجابة مطمئنة حتى الآن. الله يحمينا ويحميكم بإذن الله تعالى. نروح وياكم لمساحتنا الحوارية الأخيرة حول توقيع 6 اتفاقيات عمانية بحرينية لتوسيع التصدير وتعزيز الشراكات التجارية. شاطرنا الحديث ضيفنا الذي نرحب به المهندس خالد بن سليم القصابي، وهو مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. المهندس خالد، سلام الله عليك، صباح الخير.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة عائشة، صباح الخير وصباح الخير للمستمعين، وشكرا لكم على الاستضافة.
1: حي ومرحب بك. إذن توقيع 6 اتفاقيات بين الشركات العمانية والبحرينية، ما الذي يضيفه هذا التعاون التجاري بين البلدين؟
0: بداية قبل أن نتطرق يمكن إلى يعني توقيع الاتفاقيات، يمكن أعطي نبذة عن الحدث اللي صار، الحدث الكبير للقطاع الصناعي. وقبل ذلك ممكن يكون نبدأ بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين الشقيقة على استضافة هذا الحدث الكبير وعلى التنظيم الراقي لمنتدى ومعرض صناعة في الخليج، والذي يعني جرى يعني وإلى اليوم يعني ممتد من 6 إلى 8 أكتوبر، وتزامن مع الاجتماعات الوزارية للتجارة والصناعة والتقييس لدول المجلس، وهو نتيجة وثمرة لهذه الاجتماعات. شاركت سلطنة عمان ب29 شركة صناعية عمانية من مختلف القطاعات الصناعية، ونفخر صراحة كوننا أكبر عدد مشارك في المعرض، وذلك بإشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهو يمثل يعني فرصة مهمة للقطاع الخاص وللصناعة بشكل عام للتعريف بالقدرات الصناعية والإنتاجية للصناعات الوطنية. ومثل ما يعني تطرقت إنه المشاركة لم تقتصر على عرض المنتجات، وإنما الحمد لله يعني نتج عنه فتح أسواق جديدة وبناء علاقات تجارية بين القطاعين، حيث يعني تم توقيع 6 اتفاقيات، وتعتبر صراحة خطوة عملية لترجمة العلاقات بين القطاعين لعمل شراكات تجارية واستثمارية مباشرة، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات بأكثر من مليون ريال عماني لهذه ال6 اتفاقيات. وصراحة يعني يعكس أن وجود فرص تجارية بين الشركات، ويمكن الإشارة يعني أنه هذه 6 اتفاقيات هي الاتفاقيات الرسمية التي تم توقيعها في المعرض حتى الآن، لكن يعني أكيد هناك مفاوضات واتفاقيات يعني جارية بين الشركات العمانية والخليجية إن شاء الله، ونتمنى يعني نراها يعني في القريب العاجل إن شاء الله. ونطمح يعني ما توقف الاتفاقيات عند التوقيع، إنه يكون في نتائج إن شاء الله، ونرى يعني أثر في زيادة التجارة البينية وتكامل الصناعة الخليجية إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. إذن منتدى ومعرض صنع في الخليج عام 2026 باستضافة بحرينية أسفر عن هذه الاتفاقيات، كما ذكرت المهندس خالد هناك يعني مساعي كبيرة لتعزيز الشراكات بين دول الخليج المختلفة في عدد من المجالات لتدعم التبادل التجاري بطبيعة الحال. فإذا سألنا عن أبرز المنتجات اللي من الممكن أن تجد فرصة أكبر في الأسواق الخليجية والسوق البحريني بشكل محدد، في إذا ما تحدثنا عن المنتجات المحلية العمانية؟
0: من جانب المنتجات العمانية ما شاء الله يعني الكل يعرف المنتج العماني وجودته، وقبل أن ننتقل يمكن إلى أبرز المنتجات أود أن أتقدم بالشكر إلى كافة المصانع المشاركة في المعرض وعلى تمثيلهم لصنع في عمان في هذا الحدث النوعي، وكما أود أن أبارك للمصانع 3 الفائزة التي يعني الذي تم تكريمهم خلال الحفل بجائزة تميز الصناعي الخليجي، وهم الشركة الوطنية للصناعة الدوائية وشركة مطاحن وتمور الشرع ومصنع اللوتس للزيوت. حقيقة يعني سعدنا بتنوع المصانع المشاركة، وأبرز يعني هذا التنوع يعني قدرة المنتج العماني للمنافسة في الأسواق الخليجية. والكل يعني يشيد صراحة، يعني كل ما نروح إلى الجناح يعني تحصله كله مزدحم من كل الدول الخليجية والمقيمين في مملكة البحرين. لا أما من جانب أبرز المنتجات صراحة كانت المشاركة متنوعة، أن منتجات صناعية يعني صناعات غذائية دوائية البتروكيميائية والحديد ومواد البناء بشكل عام. يعني كان في تنوع صراحة في المشاركة، ويعني وتم وضع يعني خطة لمنح الفرص لكل الصناعات للمشاركة. ويمكن يكون ما فرصة فقط تقصر على أن يعني نستقصد السوق الخليجي فقط، وإنما يمكن يكون هناك شراكات بالتعاون ممكن وصول المنتج الخليجي إلى الأسواق العالمية والإقليمية إن شاء الله.
1: نعم، ولذلك عدة منافذ مهندس خالد، وأيضا أدوات مساعدة إن صح تسميتها بذلك، مثال صادرات عمان، كيف تساعد الشركات العمانية أنها توصل حقيقة لأسواق إقليمية جديدة وشركاء أيضا جدد في الأسواق الخارجية؟
0: الحقيقة الوزارة تقوم يعني بجهود مكثفة لتنويع الصناعة ورفع جودة المنتج ومواصفاته وتنافسيته ودعم التصدير. يعني من جانب صادرات عمان يتمثل أحد الأدوات المهمة لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية من خلال يعني دعم الشركات للتعريف بمنتجاتها وربطها بالمشترين والموردين يعني في الأسواق التي يتم استهدافها. يعني الفكرة إن يعني ننتقل من مفهوم الترويج التقليدي إن نروح يعني بالمنتج إلى أن نبني فرص تجارية وتحقيق يعني تكامل أكبر في سلاسل الإمداد، ويعني تعمل على تشجيع الشركات والمصانع للاستفادة من هذه المنظومة إن شاء الله.
1: نعم بإذن الله تعالى. إذن مشاركات مهمة كهذه المهندس خالد، يعني منتدى ومعرض صنع في الخليج، هذه المشاركات كيف تحرصون أيضا على تحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة عبر تنظيم مثلا لقاءات تجارية، عبر خطوات أخرى قادمة للاستفادة من سواء كان هذه الاتفاقيات اللي وقعت أو حتى فتح أسواق جديدة ربما أمام المنتجات العمانية من خلال اتفاقيات قادمة؟
0: يمكن لما نتطرق إلى الخطوات القادمة يعني الجهود مبذولة كبيرة، لكن الأهم من ذلك أنه يكون فيه يعني متابعة وتنفيذ لهذه الاتفاقيات. والحين يعني الوزارة قائمة على مع الجهات يعني الشرعية على متابعة ما ينتج من تعاقدات وفرص تجارية للتأكيد على يعني إيجاد نتائج يعني لمصلحة الاقتصاد إن شاء الله. وبالفعل يعني الوزارة قائمة على تحديد الأسواق والمنتجات ذات الأولوية وتنظيم اللقاءات الثنائية. يعني ممكن تلاحظ الفترة الحالية يعني في مشاركات وفي معارض ومنتديات وبعثات تجارية لربط المصانع العمانية بالمستثمرين والأسواق الخارجية. صراحة يمكن يكون الرسالة الأساسية اللي ممكن نعمل عليها يعني إنه المنتج العماني يعني لا يقتصر حضوره على السوق المحلي، يعني يجب أن يسعى لتطويره من حيث الجودة والسعر ليكون حاضر في الأسواق الخليجية والعالمية، ونستفيد من موقع سلطنة عمان لبناء يعني شراكات واتفاقيات أكبر. ايوه، ونتمنى من القطاع الخاص يستغل هذه يعني الفرص صراحة اللي تقوم بها الوزارة وغيرها من الجهات.
1: نعم.
0: لتكون نقطة انطلاقة ودافع للشركات.
1: بإذن الله تعالى كل توفيق وسداد لكم وفي كل المشاركات أيضا القادمة التي تذهب بالمنتج العماني بجودته وتنافسيته إلى أسواق إقليمية جديدة. شكرا لك مهندس خالد لوجودك معنا ولكل التفاصيل التي ذكرتها.
0: شكرا لك أستاذة، وصراحة أحب أشكر يمكن يعني فريق العمل اللي اشتغل في هذا المعرض وكافة الأخوة الإعلاميين اللي يعني قاموا بالتغطية، والمصانع المشاركة على الجهود المبذولة لتكون مشاركة ناجحة تعكس الصناعة العمانية في هذه المحافل إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لضيفنا المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة وفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تحدثنا وإياه عن مشاركة سلطنة عمان في هذه كذا التظاهرة الاقتصادية الجميلة هناك في مملكة البحرين، وإن شاء الله بالتوفيق لكل المنتجات العمانية تسافر لأسواق أخرى. يعني منتدى مثل هذا، منتدى ومعرض صنع في الخليج، يعزز القيمة الاقتصادية لهذه المنطقة الجغرافية. في هناك تحالفات مثلا كأوروبا، يعني علاقتهم الاقتصادية بينهم بين بعض، يروجون لمنتجات بعضهم البعض لوصول يعني أسواق أكبر، وهذا ما يحدث الآن هنا في دول الخليج، والمنتج العماني يستحق حقيقة أكثر انتشارا.

أي والله الوطن غالي والأرواح ثمن، كل حد يحاول أن يساهم ويضيف سطرا مضيئا جديدا في حكاية عمان الخالدة في الإباء والعزة والشموخ. أيا كان موقعك فإن لك دور، تأكد من ذلك. لكم كل التحية، لكل الأوفياء المخلصين لهذا الوطن المعطاء. ما حسينا بالوقت معكم، إن شاء الله أنكم بعد ما حسيتوا بالوقت معانا كذا، ومثل ما يقال أن تكون الوقت جميل ومضت الأوقات الجميلة سريعا، ويعني خففنا عنكم عبء الطريق وعبء الزحام وزحام الخميس المعتاد. أهم شيء عاد لما ترجعوا بعدين، لما تخلصوا إن شاء الله دواماتكم على خير وتعودوا لدار سكناكم، تقودوا بأمان وسلام، أحبابكم ينتظروكم بكل لهفة ومحبة. كونوا دائما بخير وقودوا القيادة الآمنة. لكم كل التحية، لي وفائكم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل على خير. وأهم شيء نتذكر جميعا أن تحدثنا عن الصحة النفسية، دير بالك على صحتك النفسية وعلى الصحة النفسية أيضا لأحبابك. خليك متابع لمودهم ومزاجهم، وحاول أنك دائما تصنع الفرح والسعادة والراحة والأمان لمن حولك. تقبل مني وفر تحية، كنت معك في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي. هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي في التنسيق والمتابعة. أما في الإخراج، تحية الختام من مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وجلالة ملك هولندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل الدبلوماسية. الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السيب بمحافظة مسقط. دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي روسل تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. الرئيس الروسي يؤكد لنظيره الإيراني استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى أكثر من 74,249 فلسطينياً منذ 7 من أكتوبر عام 2023. هجوم صاروخي روسي واسع النطاق يوقع عشرات القتلى والمصابين في العاصمة الأوكرانية كييف. ومنتخب الأرجنتين يودع أسطورته ليونيل ميسي بعد مشوار حافل بالبطولات والإنجازات والأرقام الفردية القياسية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القلابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع.
5: هذا هو بيت لوما.
2: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مريم، مريم، مريم.
5: اسمع يا دلشاد، من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا. من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا.
2: ماذا أفعل في هذه الدنيا دون مريم؟ كيف سأحتمل حياتي في مسقط دون أن أراها بعد الآن؟

0: عاد دلشاد إلى العمل في السوق مع عيسى، لكن عقله كان في حارة والجات حيث بيت لوما، فذهب إلى العمل في السوق الداخلي قريبا من والجات، علّه يلمح موازي أو أحد الخدم، كما ذهب إلى دكان عبد اللطيف.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: هل هذه دكان عبد اللطيف لوما؟
2: نعم، وأنا مساعده حميد ماسك الدفاتر.
1: أين هو؟
2: معلمي عبد اللطيف مسافر في الهند، ولا أحد يعلم متى يعود.
1: أليس له خادم يخدمه؟
2: نعم، سخي.
1: أين هو؟
2: لا أدري.

0: وذات يوم بعد أن تعب من دق باب بيت لوما ذهب إلى الميناء، فسمع بعض الرجال يتكلمون عن سفينة سوف تبحر إلى صور وبعدها إلى الهند. فعمل عتالا لثلاثة أيام ينقل البضائع من الرصيف إلى مخازن السفينة، وبينما كان يعمل رأى النوخذة يتكلم مع السكاني، فأسرع نحوه يمسك بدشداشته ويتوسله:
1: أرجوك يا نوخذة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء، أحمل، أغسل، أستطيع أن أتعلم الطبخ.
2: عد إلى عملك في تحميل السفينة، لا حاجة لي لبحارة آخرين.
1: لا أريد شيئا سوى الطعام فقط، أعمل بطعام بطني فقط.
2: اترك الدشداشة، سوف تمزقها.
1: أرجوك، أرجوك.
2: يكفي، يكفي. ما اسمك؟
1: دلشاد.
2: دلشاد؟
1: اسمي فرحان، ولكن الناس ينادونني دلشاد.
2: ونحن سوف نناديك دلشاد.
1: أين تريدني أن أعمل يا سيدي؟
2: وهل تظن أنك سوف تعمل عندي وأنت ترتدي هذه الخرقة البالية؟ يا محسن، يا محسن.
3: نعم يا نوخذة.
2: أعطي دلشاد دشداشة جيدة واستخدمه في مساعدة الطباخ وغسل سطح السفينة.
3: حاضر، حاضر يا نوخذة.
1: شكرا، شكرا يا سيدي، شكرا. لن أخيب ظنكم إن شاء الله.
3: إذن هيا، هيا تعال معي.
1: إن شاء الله.

بعد يومين نشرت السفينة أشرعتها وتركت مرفأ مسقط قبيل الظهر، فسبحت بخفة على وجه الماء. غادر دلشاد مسقط هاربا من كل شيء، من نفسه ومن الجوع والحارة البائسة، وألسن الناس، ومن أبيه الذي لم يعرف، ومن خيال نور جيهان الذي يأتيه كل ليلة وهو يلومه على ما فعله بابنتها.

0: يا إلهي، ما بك يا دلشاد؟
1: أشعر بدوار في رأسي.
0: أتركب البحر أول مرة يا دلشاد؟
1: نعم، لم أغادر مسقط أبدا.
0: لا تخف، لا تخف، هذا دوار البحر، سوف تعتاد عليه.
1: أشعر أني سوف أتقيأ.
0: تعال تعال تعال إلى سور السفينة.

0: كيف أصبحت الآن؟
1: أفضل.
0: حاول أن تنسى ولا تفكر في الجوار. انظر إلى الشاطئ، انظر إلى هناك دلشاد.
1: ما هذه البيوت المهدمة والأطلال؟
0: هذه قلهات. انظر هناك، هذا ضريح بيبي مريم.
1: بيبي مريم؟
0: نعم، بيبي مريم.
1: ومن بناه؟
0: البناء قديم جدا، يقال إن حاكم قلهات قد بناه لزوجته قبل 1000 سنة من ميلاد السيد المسيح. لماذا تبكي يا دلشاد؟
1: لي ابنة اسمها مريم، وقد تركتها تعمل خادمة عند أناس غرباء. لن أسامح نفسي أبدا.
0: وما الذي دفعك إلى ذلك؟
1: الفقر والجوع. خفت عليها من الأنياب التي تنهش لحم الضعفاء الجائعين دون رحمة.
0: سوف يصونها الله إن لم تكن قد فعلت معاصي في حياتك يا دلشاد.
1: أبدا يا محسن، أقسم بأني لم أشرب الخمر الذي يضيع العقل كما ضيع عقل شنتو.
0: ومن هو شنتو هذا؟
1: هذا متشرد يدور السوق بعينين حمرهوتين والشعر منكوش، وفي يده مقشة يكنس بها السوق ذهابا وإيابا، والويل لمن يغفل عنه، فإنه يسطو ويسرق ليشتري هذه الخمرة الملعونة. أقسم بأني لم أسرق أبدا ولم أؤذي أحدا. عندما عملت في زريبة البانيان كنت مخلصا في إطعام الأبقار. أعترف بأنني ربما سرقت تمرة أو تمرتين يابستين من شدة الجوع، وربما أقول ربما مصصت ضرع بقرة عندما غلب الجوع.
0: أنت إنسان طيب يا دلشاد، سيحفظ الله ابنتك إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: بعد يوم وليلة وصلت السفينة إلى صور.
3: أخفضوا الأشرعة، أديروا الشراع الخلفية إلى اليسار. أكثر أكثر،
0: ساعدهم في إنزال الأشرعة. هيا يا دلشاد.
4: حسنا يا سيدي.

0: يا سكاني، استعد لدخول خور البطح. تمهل تمهل تمهل.
1: هذه ورشة بناء السفن الصورية يا دلشاد. هنا يبنون البوم والبغلة، هذه هي العيجة، وهذه هي سكيكرا.
0: هيا هيا ابدأوا تنزيل البضاعة. هيا

0: رست السفينة أمام الميناء في صور 3 أيام، واشتغل دلشاد في إنزال البضائع وتنظيف السفينة ودعك أرضها استعداداً للسفر القادم. وفي اليوم الثالث،
1: هيا ابدأوا تحميل السفينة، سوف نبحر غداً عند الفجر بإذن الله.
2: إلى أين نحن مسافرون يا أخ محسن؟
3: ألا تعرف؟
2: لا.
3: إلى الهند؟
2: لا يهم، الهند، زنجبار، المهم أن أبتعد عن مسقط وحاراتها ونظرات الناس.
3: هل أخبرت أحداً أنك مسافر؟
2: أبداً أبداً، حتى أخي عيسى.
3: هل لك أخ اسمه عيسى؟
2: ليس أخي، ولكنني رضعت معه وتربينا سويا، إنه كأخي.
0: وفي فجر اليوم التالي رفعت المرساة وفردت الأشرعة، سبحت السفينة وناور السكاني الموجة خارجا من خور البطح نحو مياه المحيط المفتوحة.

دلشاد سيرة الجوع والشبع للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: ها يا صلاح، ألم تلاحظ ماذا وضعت في الزهرية التي على مكتبك؟
3: بلى بالطبع يا أمي، وافرضي أنني لم أرها، فرائحتها تدل عليها، وكأنك لا تعرفين كيف تطغى رائحة الحبق على أي مكان تتواجد فيه.
2: في هذا معك حق، وبعدما علمته عن مزايا الحبق أقول إن فوائده كافية للتعريف عنه، فهو فعال ضد الطفيليات المعوية والإنتانات الجلدية وخصوصا حب الشباب، كما أن بإمكانه أن يقوي الجهاز المناعي.
3: صحيح، واللافت أن سكان هايتي كانوا يرشون ماء الحبق حول منازلهم لكي يتمتعوا برائحته الزكية وليجعلوا حياتهم هنيئة.
2: أجل، ولكن منذ أيام الطبيب الروماني بلاين وصولا إلى أيام الأطباء العرب فقد عرفت المزايا العلاجية الكبيرة للحبق، وامتدحه أيضا الصينيون الذين كانوا يستخدمونه في معالجة أمراض المعدة والكلى والدم.
3: بالضبط، وأضافت عالمة الأعشاب الألمانية دوبنجان إلى هذه الاستخدامات استخدام الحبق مع مسحوق منقار العقرب لمعالجة الأورام السرطانية.
2: فعلا، وفي أوروبا كان الحبق يعرف بفاعليته في معالجة الرشح والثأليل ولتطهير الأمعاء من الفضلات والسموم.
3: نعم، أما اليوم يا أمي فإنه يوصى باستعمال الحبق لأمراض كثيرة، منها التسمم والكوليرا والرشح والإمساك والتشنجات والسعال والمغص والخناق والصمم،
2: وأيضا يستعمل الحبق للمصابين بالهذيان والاكتئاب وقصور القلب والزحار والإسهال. وفي وقت ليس ببعيد كما قرأت كان يوصى بإعطاء الحبق للأشخاص المصابين بملل شديد وللنساء في حالة النفاس.
3: أضيف أن الحبق يستخدم في الفلبين مثلا ككمادات لمعالجة الأمراض الجلدية، وفي السلفادور يضعون بعض الحبق في أذن الأشخاص المصابين بالصمم، أما في ماليزيا فيساعد الحبق على تطهير الأمعاء ودر السوائل من الجسم.
2: وكذلك يا بني فإن الحبق نافع لعلاج اليرقان والاستسقاء ولسعات الحشرات السامة، إلى جانب أنه مهدئ للجملة العصبية ونافع لمعالجة الصرع والوهن وأمراض الصفراء، وإذا ما حشيت به الأسنان فإنه يشدها ويقوي اللثة.
3: بعد أن ذكرنا كل هذه الخصائص والمزايا المتوفرة في الحبق، بات لزاما علينا ذكر ما يحتويه من فيتامينات ومواد وأملاح وزيوت تمنحه هذه المزايا.
2: معك حق يا بني، ولكن قبل ذلك سأحضر بعضا من الفاكهة الطازجة لنتناولها ثم نتحدث.
3: حسنا يا أمي.

0: سر فاعلية وفوائد نبات الحبق يكمن في زيته. بهذه العبارة عبر باحث في مجال الغذاء عن أهم مكونات الحبق.
1: هذا الكلام صحيح 100% يا أمي، فالحبق غني بمادتي الأستراغول والأوجينول، وهما زيتان يمنحانه رائحته الزكية ومزاياه العلاجية. وإضافة إليهما نجد في الحبق صمغاً راتنجياً وعفصاً ومواد لزجة وسكراً نباتياً.
0: وكذلك فإن أوراق الحبق تحتوي على مواد نافعة جداً ومولدة للفيتامينات، وأهمها الكاروتان والتيامين وريبوفلافين وحامض الفوليك، إلى جانب نسبة عالية من الفيتامين جيم والفيتامين ألف.
1: كما تبين للباحثين يا أمي أن في الحبق أملاحاً معدنية، أهمها نترات البوتاسيوم والكالسيوم وكبريت وصبغات فلافونية.
0: أجل يا بني، والجدير ذكره أن زيت الحبق ثبتت فاعليته القوية لطرد الطفيليات من الأمعاء وتخفيف الآلام المعدية والقضاء على عدد كبير من الأمراض المعوية.
1: كما أن هذا الزيت نفسه الموجود في الحبق قادر على أن يدمر الجراثيم عند تطبيقه على البشرة، ومن هنا فاعليته المؤكدة في علاج حب الشباب.
0: وقد استوقفتني خاصية مهمة جدا في الحبق عند اطلاعي على مزاياه، وهي ما أثبتته دراسة مخبرية حديثة من أن الحبق يقوي الجهاز المناعي بواسطة رفعه لإنتاج الأجسام الضدية بنسبة 20%.
1: وهذا ما منح الحبق فاعليته المذهلة ضد الجراثيم ولعلاج الأمراض الإنتانية.
0: أما احتواء الحبق على فيتاميني ألف وجيم المضادين للتأكسد، فيمنحه ميزة منع فساد الخلايا، أي الوقاية من السرطان.
1: صحيح، وللحصول على المنافع التي عددناها للحبق علينا إعداد نقيع منه بإضافة ملعقتين صغيرتين من أوراقه المجففة لكل فنجان ماء مغلي، ويترك المزيج منقوعا من 10 إلى 20 دقيقة.
0: علما أن طعم نقيع الحبق شبيه بطعم النعناع، وفائدته تماثل فوائد النعناع في نواح وتتفوق عليها في نواح أخرى، مقدمة النفع للصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
2: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
1: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
2: فنجومنا لا تغيب
1: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
2: نجوم لا تغيب،
3: نجوم لا تغيب.
2: نجوم لا تغيب،
1: الإبداع لا وطن له.
2: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
1: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
2: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
1: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
2: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: أشهر من قدم دراما المخابرات.
1: لا تزال صورة رأفة الهجان راسخة في أذهان الناس، لأن المسلسل لم يكن مجرد مسلسل مصري، بل هو ملحمة عربية.
0: لهذا المسلسل قصة طويلة سنتعرض لها بشيء من الإيجاز.
1: اختيار محمود عبد العزيز للبطولة كان سبباً في أزمة كبيرة بينه وبين الفنان عادل إمام.
0: حدث أن محمود عبد العزيز قد حصل على دور رأفة الهجان في المسلسل الذي يحمل اسمه، لكن الصحف المصرية نشرت وقتها خبراً يؤكد أن الدور ذهب لعادل إمام.
1: حينما علم الفنان الراحل أن دور رأفة الهجان سحب منه لصالح الفنان عادل إمام، قرر أن يلتزم الصمت ويترك الأمر كله لله، خاصة أن الدور كان مناسبا له بسبب طبيعة الملامح الشخصية للبطل، فهو وسيم وملامح وجهه تناسب المهاجرين لمصر، ويجيد التحدث بعدة لغات، وهذا لا ينطبق على عادل إمام.
0: استسلم للأمر وسافر مع أولاده لتأدية العمرة، وكان الرئيس مبارك يزور السعودية وقتها، وشاهد محمود عبد العزيز في صفوف المستقبلين فتحدث معه وأبلغه بما حدث له في مصر.
1: فقال له مبارك نصا: لا تغضب، وأنت من سيؤدي الدور.
0: وفور عودته تلقى اتصالا هاتفيا من جهاز المخابرات يبلغه بضرورة الذهاب لمقر الجهاز لبدء الاستعداد للعمل، وخرج العمل للنور ببطولة الفنان الراحل الذي لا يغيب محمود عبد العزيز.
1: أيها الأصدقاء، ولد النجم محمود عبد العزيز في الإسكندرية، وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة.
0: تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.
1: بدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل الدوامة في بداية السبعينيات، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دورا في المسلسل مع محمود ياسين ونيلي.
0: ومع السينما كانت بدايته من خلال فيلم الحفيد، أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974.
1: وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم حتى آخر العمر.
0: أيها الأصدقاء، انطلق الفنان محمود عبد العزيز إلى عالم النجومية بسرعة البرق.
1: كيف ذلك؟
0: سنتعرف على ذلك بعد هذا الفاصل القصير.
1: عزيزي المستمع، استطاع نجمنا الذي لا يغيب أن يقوم ببطولة 25 فيلما سينمائيا خلال 6 سنوات فقط.
0: ظل يقدم خلال تلك الفترة الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات.
1: منذ عام 1982 بدأ التنويع في أدواره، فقدم فيلم العار، ورسخ محمود عبد العزيز نجوميته بعد هذا الفيلم.
0: ونوع أكثر في أدواره، فقدم دور الأب في العذراء والشعر الأبيض، وفي فيلم تزوير أوراق رسمية،
1: ثم دور عميل المخابرات المصرية والجاسوسية في فيلم إعدام ميت.
0: وقدم شخصيات جديدة في أفلام الصعاليك والكيف الذي حظي بنجاح جماهيري كبير.
1: في عام 1987 قدم فيلما من أهم أفلامه وهو البريء.
0: وفي منتصف الثمانينيات تقريبا قدم دورا من الأدوار المهمة في حياته الفنية، وهو دور رأفة الهجان في المسلسل التلفزيوني، وهو من ملف المخابرات المصرية.
1: ترى لماذا قامت المخابرات المصرية بنعي الفنان محمود عبد العزيز ولم تنع سواه من الممثلين؟
0: لأنه جسد بصدق وإخلاص وقدرة عظيمة بطولات أبناء الوطن، وقدمها بصورة مشرفة يفتخر بها المواطن العربي في كل مكان، وليس فقط المواطن المصري.
1: وفي هذا الصدد قال اللواء محسن النعماني وكيل الجهاز السابق، مؤكدا للعربية نت، أن الفنان الراحل يستحق أن تنعاه كافة أجهزة الدولة وليس المخابرات وحدها. لكن نعي المخابرات له رسالة ودلالة، وهي أن الفنان الراحل خدم بلده بإخلاص وتجرد، وقدم نموذجا يحتذى للفنان الأصيل الذي عبر من خلال أداء تمثيلي بارع بطولة واحد من أشجع أبناء الوطن، وهو رفعة علي سليمان الجمال أي رأفة الهجان الذي تم زرعه.

0: داخل إسرائيل،
1: مضيفاً أن الفنان الراحل عقد عدة جلسات مع ضباط جهاز المخابرات خلال التحضير للعمل والإعداد للشخصية والتمهيد لها، وأبهر ضباط الجهاز كما أبهر المشاهدين بعد ذلك بإجادته للشخصية وتقمصه المتقن لها.
2: أنا عارف ومتأكد إني هبقى هناك لوحدي، لكن عارف برضو إن ربنا سبحانه وتعالى هيبقى معايا وهيسامحني. على فكرة محسن بيه، ما تبصليش من بره، أنا مؤمن قوي وموحد بالله قوي وقلبي عمران بالإيمان وعارف إني هنجح.
3: أنا عارف ده كويس،
2: لكن هترجع وتقولي جل من لا يخطئ. طب افرض يعني إني غلطت وانكشفت، هيعملوا فيا إيه يعني؟
3: هيعدموك.

0: نجوم لا تغيب. بلغ عدد أفلام نجمنا الذي لا يغيب نحو 84 فيلما قام فيها بدور البطولة،
1: بينما أخرج فيلما واحدا وهو البنت الحلوة الكذابة. وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية والكوميديا والواقعية.
0: في عام 2004 قدم محمود عبد العزيز للشاشة الصغيرة المسلسل التلفزيوني محمود المصري.
1: في هذا المسلسل جسد شخصية أحد كبار رجال الأعمال الذين بدأوا رحلتهم مع النجاح من الإسكندرية.
0: أصدقاءنا، حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية، لعل من أهمها
1: جائزة أحسن ممثل عن أفلام الكيت كات، القبطان، الساحر من مهرجان دمشق السينمائي الدولي،
0: جائزة أحسن ممثل عن فيلم سوق المتعة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،
1: جائزة أحسن ممثل عن فيلم الكيت كات من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي،
0: جائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان في فيلم الليالي المقمرة.
1: أيها الأصدقاء، يقال عن نجمنا الذي لا يغيب إنه صاحب مئة وجه، وهذا دليل على إتقانه للأدوار الدرامية والسينمائية التي قدمها طيلة حياته.
0: كيف لا وهو رأفة الهجان والشيخ حسني وعبد الملك زرزور والساحر وأبو هيبة وأبو كرتونة.
1: أدوار استثنائية لممثل غمر الساحة السينمائية والتلفزيونية بمشاهد وأعمال لا تنسى.
0: فمن أعماله السينمائية الكثيرة فيلم يوم الأحد الدامي، عرض عام 1975،
1: وفي عام 1977 قدم الآتية: فيلم خطايا، وفيلم مع حبي وأشواقي، وفيلم ابنتي والذئب، وفيلم الشياطين، وفيلم البنت الحلوة الكذابة، وفيلم طائر الليل الحزين، وفيلم كفاني يا قلب.
0: أما في عام 1978 فقدم الأفلام الآتية: فيلم امرأة بلا قلب، وفيلم امرأة في دمي، وفيلم حساب السنين، وفيلم شباب يرقص فوق النار، وفيلم شفيقة ومتولي، وفيلم قلوب في بحر الدموع، وفيلم وضاع العمر يا ولدي.
1: قائمة الأفلام التي قدمها محمود عبد العزيز طويلة جدا، فهي من عام 1974 وحتى عام 2009.
0: نجوم لا تغيب،
1: محمود عبد العزيز.
0: أيها الأصدقاء، التجريب مهم جدا في حياة الفنان.
1: صدقت، يجب أن لا يكون الفنان نمطيا، بل يجب أن يكون متنوعا.
0: هذا ما كان عليه الفنان الذي لن يغيب عن عالمنا حتى وإن طواه الموت.
1: التجريب كان سمة مميزة في حياة محمود عبد العزيز الفنية، فكانت المرحلة الثالثة من مشواره هي التعاون مع مخرجين وأصحاب رؤية مختلفة في هذا التوقيت، وامتدت من الثمانينيات حتى الألفية الجديدة.
0: قدم أفلاماً مع المؤلف والسيناريست والمخرج رأفت الميهي، منها سمك لبن تمر هندي،
1: وفيلم سيدات آنساتي،
0: وفيلم السادة الرجال،
1: وجميعها أفلام تميزت بالتجريب السينمائي، وتميز أداء محمود عبد العزيز خلالها بالحس الكوميدي.
0: وفي العام 1985 قدم فيلم الصعاليك مع الكاتب والمخرج داود عبد السيد، الذي قال عنه وقتها إن تعبيراته تدل على موهبة واجتهاد وفهم للشخصية.
1: وهذا الأمر دفع داود عبد السيد إلى تكرار التجربة معه في فيلم الكيت كات، المأخوذ عن رواية إبراهيم أصلان مالك الحزين.
0: وأصبحت شخصية الشيخ حسني الكفيف التي قدمها من العلامات المهمة في رحلته الفنية.
1: أصدقائنا، وقت حلقتنا شارف على الانتهاء، وما زلنا لم نقل شيئا بعد عن نجمنا الذي لا يغيب.
0: لقد كان لهذا النجم عدد محدود من الأعمال المسرحية، لكن حضورها لم يكن مثل حضور أعماله السينمائية والتلفزيونية.
1: من الأعمال المسرحية التي قدمها محمود عبد العزيز مسرحية 727، هذا هو عنوان المسرحية.
0: هذه المسرحية من إخراج كرم مطاوع، وتدور قصتها حول ثيمة كانت شائعة في الأعمال الفنية وقتها، وهي دور المخترع المصري الدكتور عبد المجيد المصري الذي سوف يقلب نظام الكون باختراعه في إطار أجواء شوفينية كوميدية مصرية.
1: وتقوم المخابرات والجهات الأجنبية مثل الموساد والCIA بمطاردته لكي تمنعه من نشر اختراعاته.
0: ظهرت هذه الثيمة في مسرحية الصعيد وصلوا وفيلم عبقري على ورقة دمغة وأعمال أخرى.
1: نجحت المسرحية على المسرح ولكنها لم تلقى شهرة كبيرة بعد ذلك، ربما بسبب ندرة عرضها على التلفزيون.
0: في بدايته شارك محمود عبد العزيز في مسرحية لوليتا وذلك عام 1974، حيث قام بدور شاب عابث أو فانكي يحب لوليتا التي تقوم بدورها صفاء أبو السعود.
1: صور المسرحية المخرج نور الدمرداش بطريقة حديثة أقرب للتصوير السينمائي، وشارك في بطولتها كل من أمين الهنيدي وصفاء أبو السعود وخيرية أحمد ومحمود عبد العزيز.
0: ويتألق عدلي كاسب في هذه المسرحية في دور يثبت تنوع قدراته التمثيلية، ويظل محمود يسمي صفاء حتى يوم وفاته بلوليتا. أصدقاءنا، ويبقى نجم محمود عبد العزيز ساطعا لا يغيب.
2: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
3: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
3: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: بانوراما إذاعة سلطنة عمان.
2: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
4: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه،
6: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
7: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
8: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
9: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
10: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
11: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
1: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
12: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
13: أنا تيماء بنت موسى بنت مسعود المفرقي، طالبة في الصف التاسع بمدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
12: تيماء تبلغ من العمر 14 عاما، تهوى القراءة والطبخ وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا تيماء.
13: مرحبا.
12: كيف حالك؟
13: الحمد لله بخير.
12: أنت ما شاء الله طالبة نشيطة في مدرسة المعمورة، صحيح؟
13: أكيد.
12: تشارك في نشاطات في المدرسة؟
13: أيوة.
12: إيش النشاطات اللي تشاركين فيهن؟
13: الإذاعة المدرسية. لما يكون في حصة نشاط أشارك. وشاركت في حفل المجيدين بالصف الرابع.
12: شاركت. إيش كان دورش في حفل المجيدين؟
13: كنت ألقي قصيدة بدون ورقة لأني أنا ما أحب أمسك ورقة.
12: تحبي يعني ترتجلي، يعني أنت تكوني حافظة القصيدة وتأديها أفضل من القراءة، صح؟
13: أيوة، أكون أتحرك في المسرح.
12: إيش القصيدة اللي ألقيتيها؟
13: ما أذكر.
12: أبدا؟
13: أبدا.
12: أذكر يعني هذه شكلها من زمان يعني.
13: أيوة، من صف رابع.
12: وأنت الآن أي صف؟
13: التاسع.
12: التاسع ما شاء الله. وقلتي لي أيضا تشارك في حصص النشاط.
13: أيوة.
12: إيش فيهن حصص النشاط؟
13: إذا كان موضوع مثلا يوم الشجرة أشارك فيها، ونسوي أنا وبعض الطالبات مسرحية. نعرف الطلاب عن يوم الشجرة وإيش نسوي كذا يعني.
12: تعرفي متى يوم الشجرة؟
13: أيوة، 31 أكتوبر.
12: صحيح، ما شاء الله عليك، جميل. وقلتي لي تشارك في الإذاعة المدرسية بعد.
13: أيوة.
12: إيش دورك في الإذاعة؟
13: مرات مقدمة، مرات ألقي قصائد، وأغلب القصائد أكون يعني يا حافظتني من قبل يا يعطوني إياها المدرسة.
12: يعني يعطوك في ورقة وتقريها؟
13: لا، أنا أحفظها قبل.
12: أيوة. جميل. خلينا نتكلم عن القراءة. طبعا احنا قلنا إنك إن من هواياتك القراءة، صحيح؟
13: صحيح.
12: من متى بدأت هذا الهواية؟
13: من يوم الصف الثاني. كان في المدرسة مكتبة. فأنا كنت أروح أقرأ المكتبة لأنه ما يسمحوا لنا نأخذ قصص. لأن بحكم أن نحن صغار.
12: صحيح.
13: أيوة. في الصف الثالث استمرت على هذه العادة. في الرابع كان يسمحوا لنا نأخذ قصص، بس 3 قصص في الأسبوع يعني. أيوة، يكون عندنا لمدة أسبوع أو أقل.
12: جميل.
13: ولأنه مسؤولة المكتبة شافتني واجد أقرأ، سمحت لي أخذ 5 كتب.
12: ممتاز. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
13: أيوة.
12: إيش؟
13: اسمه نعم أو لا.
12: نعم أو لا.
13: كان يعني كتاب مال أطفال. في سني أنا، فبديت أتعمق شوي شوي في الكتب لما وصلت للروايات.
12: وليش اسمه نعمة ولا؟
13: كان لأنه إنه هو في ولد يتكلم عن ولد استأذن أمه في أشياء، أمه تقول نعم أو لا.
12: آه جميل. والحين مثلا أنا أشوف قدامك ثلاثة كتب جايبة ما شاء الله.
13: أيوة هذا كتاب.
12: كلمين عنهم واحد واحد.
13: كتاب القيادة الإلهية.
12: القيادة الإلهية تأليف من؟
13: تأليف الأستاذة أمل بنت عبد الله الجامعية. هذا الكتاب قرأته هذه السنة.
12: أيوة.
13: هو يتكلم عن كيف أن أنت ترجع إلى الله. كيف تربط صلتك بالله. حتى أنا أنصح أي مستجد داخل الإسلام يقرأ. يعلمه كيف أنه الإسلام بسيط ويعني ما مطلوب بالنواجد أشياء. وكتاب جميل جدا يعني.
12: إذن هذا يعني هذا كتاب ديني ولا كتاب تنمية ذاتية؟
13: أنا ديني. شف...
12: آه أيوة. كتاب ديني.
13: أيوة.
12: جميل جدا. ويعلم الإنسان العودة إلى الله.
13: أيوة.
12: ممتاز. واللي بعده؟
13: هذا الكتاب الكتاب المالي للإنسان، العمر المالي للإنسان.
12: العمر المالي للإنسان.
13: يعني إذا الشخص
12: أولا تأليف من؟
13: تأليف صالح بن عيسى العبري. إذا الشخص حاب يوصل للاستقرار المالي أنصحه بيقرأ إنه يقرأ هذا الكتاب.
12: ليش؟
13: لأنه يعلمه خطوة بخطوة كيف يوصل للاستقرار المالي، وهو هنا واقف نقطة الصفر تحت الصفر ما بعد الصفر.
12: أعطيني معلومات، اعتبريني أنا أريد أتعلم كيف أصل إلى الاستقرار المالي.
13: أول شيء الكتاب بيوضح لك أنت عندك ديون ما عندك، أنت الآن في الصفر، فتبدأ تنمي يعني مثلا الراتب الشهري. يخبرك هين تقسم راتبك الشهري، أساسيات واستلزامات وترفيه. أيوة.
12: يعني الأساسيات إيش هي وإيش
13: الأساسيات اللي هي مثلا إذا أجر بيت، مصارف المي والكهرباء،
12: مصارف المدرسة،
13: مصارف المدرسة والدخل الأسبوعي أو الشهري للعائلة.
12: صحيح.
13: أيوة.
12: والنوع الثاني إيش؟ المستلزمات.
13: هذا المستلزمات.
12: أيوة إيش؟
13: المؤونة الغذائية.
12: هذا بعد مهم.
13: أيوة هذا مهم. بس.
12: والثالث إيش؟ كماليات.
13: ترفيهيات. يعني أنت تحط ظرف 5 ريال كل شهر.
12: للترفيه.
13: أيوة.
12: جميل جميل جدا. ممتاز يا تيمة. والكتاب الثالث.
13: كتاب الثالث هو سلسلة ملحمة الطين والنار.
12: ملحمة الطين والنار.
13: النار. أيوة الكاتب أحمد آل حمدان السعودي.
12: هذه رواية يعني؟
13: أيوة هذه رواية. أنا قريتها هذه الإجازة هذا الصيف.
12: عجبتك؟
13: واجد.
12: احكي لي إياها.
13: هي تتكلم، هي فانتازي. عالم فانتازي، تتكلم عن الجن والبشر كيف إنه هم يعني صار مشكلة على الملك والحكم ودخلوا فيها الجن والبشر مع بعض. أيوة. وهي 5 أجزاء بس السادس بعده ما نازل.
12: ما شاء الله. يعني هذه ملحمة إذن يعني.
13: يعني الصراعات اللي صارت، المشكلات اللي صارت، كيف إنه الأبطال من الرواية حلوا هذه الصراعات والمشكلات.
12: صحيح.
13: أيوة.
12: ممتاز ممتاز يا تيمة. طيب أنت قلتي لأنك في بعض المناسبات المعلمات يخلنك تقري قصائد.
13: أيوة كانت أول مناسبة كانت مع الصف الثاني، أنا كنت كان مع اليوم المولود اللي فيه النبي، اليوم
12: المولد النبوي.
13: أيوة يوم المولد النبوي. هذا كان إنه أنا كنت ألقي يعني قصيدة بمناسبة اليوم المولد النبوي. فألقيتها أنا صف ثاني، ومن هنا بدأت رحلتي في الإلقاء.
12: صرت تلقين قصائد في كل سنوات ولا؟
13: أيوة في شتى المجالات.
12: في شتى المجالات. تحفظ شيء من قصائد تلقيها؟ أيوة. إيش بتسمعيني؟
13: أسمعك للكاتب الخليل البراشدي.
12: الخليل البراشدي زميلنا اللي في الإذاعة.
13: أيوة.
12: جميل. أكيد قصيدة عمان. صح؟
13: أيوة.
12: هي مشهورة ما شاء الله، وأنت مش أول واحدة تلقيها لي في البرنامج. طيب سمعيني إياها.
13: قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الذاريات إذا ذرت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان. نحن الحماة بكل طود غابر نحن الضراغم والسموك عمان. عهدا عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان وتصلي في حرم الرخاء عمان.
12: ما شاء الله عليك يا تيمان، قصيدة ممتازة، لقائك جميل جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
13: أمنيتي أصير دكتورة أطفال.
12: دكتورة أطفال؟
13: أيوة.
12: ليش دكتورة وليش أطفال تحديدا؟
13: لأنه أنا كنت صغيرة عندي مرض مزمن وكنت واجد أترقى.
12: والحين إن شاء الله بخير؟
13: هو لسه بس الحمد لله أنا بخير الحين. وكنت أنا واجد أترقى، ولما كنت أترقى ما كنت أصيح كم الأطفال الثانيين اللي أشوفهم حوالي. كنت حتى أشوف السستر يوم كانت تضرب نبرة وكان يوم صف أول يضربون أبرة كل الأطفال مال الصف كانوا يصيحوا وأنا أشوفهم ليش تصيحوا. أيوة.
12: وعشان كذا أنت حبيتي هذه المهنة؟
13: أيوة.
12: لأنها تخفف الآلام عن الأطفال.
13: أيوة.
12: ممتازة ممتازة يا تيمان.
13: عندي قال لي مرة كان تمسوي عرض شفوي كان معانا مشرف.
12: هذا ما له علاقة بالأمنية؟
13: لا ما له علاقة.
12: هذا شيء ثاني.
13: هذا شيء بالقصائد.
12: بالقصائد.
13: وأنا كنت مسوي العرض الشفوي مالي لأن الأستاذ طلبت مني كذا. من كثر ما أنه هو تأثر بالكلمات اللي كانت موجودة في الإلقاء.
12: أيوة.
13: دمعت عين المشرف.
12: آه شاء الله عليك.
13: أيوة.
12: يعني يمكن بعد ما للكلمات يمكن طريقة إلقائك بعد.
13: أيوة.
12: ممتازة يا تيمة ممتازة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
13: لم يضرني دلال أمي كذبا قال أن الدلال يفسد البنات، لقد جعلني أكثر قوة وثقة وشجاعة بنفسي.
12: ما شاء الله عليك. يعني إذن أنت خليني أستنتج أن أمك تدللك ولا ما تدللك؟
13: تدللنا.
12: لكن تدليلها ما ضرك؟
13: أيوة ما ضرني.
12: آه ممتاز ممتاز. أنت طيب، طبعا الدلال شيء طبيعي أنه الأب يدلل بنته أو الأم تدلل بنتها.
13: أيوة.
12: جميل، هذه مقولة جميلة وبها نختم هذا الحلقة الجميلة معك يا تيماء. إذن تيماء بنت موسى بن مسعود المفارجي، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
13: شكرا.
1: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن العادات الصغيرة هي التي تبني الحياة الكبيرة، وأن التغيير الحقيقي لا يحتاج إلى إرادة ضخمة كل يوم، بل إلى بداية صغيرة ثابتة متكررة. لكن سؤالا عمليا يطرح نفسه بعد ذلك كله، أين تجد هذه العادات وقتها في يوم مليء بالمشاغل؟ وهذا يقودنا اليوم إلى ميزان لا تقوم الحياة بدونه. نقف عند ميزان الوقت. سؤال أريدك أن تجيب عنه بصدق، هل أنت من يدير وقتك أم أن وقتك هو الذي يديرك؟ كثير منا يصل إلى نهاية اليوم وهو يشعر بإرهاق شديد، لكنه حين يسأل نفسه ماذا أنجزت اليوم لا يجد إجابة واضحة. يوم ذهب وشعور بأن شيئا مهما لم يفعل. لماذا؟ لأن الوقت لا يدار بالنوايا الحسنة، بل بالوعي والاختيار. أقسم الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة بالوقت في كتابه الكريم، ومنها قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وما أقسم الله بشيء إلا لعظم شأنه. والخسر الذي ذكرته الآية ليست خسارة المال ولا خسارة المنصب، بل خسارة العمر نفسه، لأن الوقت ليس مالا يجمع، بل هو الحياة ذاتها تمر لحظة بلحظة، وما ذهب منه لا يعود. والناس في علاقاتهم بالوقت على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: من يعيش في الماضي يكتر ما فات ويندم على ما مضى، فيضيع حاضره في أحزان أمسه. والصنف الثاني: من يعيش في المستقبل يقضي وقته في القلق مما لم يأتي بعد، فيغفل عن اللحظة التي بين يديه. والصنف الثالث: من يعيش الحاضر بوعي، يعرف أن الماضي دروس والمستقبل أهداف، لكن الحياة الحقيقية تعاش الآن. وهذا الصنف الثالث هو الإنسان المتزن في وقته. لكن ميزان الوقت لا يعني أن تملأ كل دقيقة بعمل، بل يعني أن تختار كيف تصرف وقتك بوعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن هنا ليس أن يكون لديك وقت، بل أن يكون لديك وقت دون أن تشعر بقيمته. وللوقت ثلاثة أعداء يسرقونه في غفلة منا. العدو الأول التشتت، حين تبدأ شيئا وتتركه لشيء آخر، ثم تتركه لثالث، فينتهي يومك وكل شيء في منتصف الطريق. العدو الثاني الاستعجال، حين تظن أن كثرة الأعمال تعني الإنتاجية، فتفعل أشياء كثيرة لكن لا تتقن شيئا. والعدو الثالث الشاشة، وهو أخطر عدو في عصرنا، يأخذ الدقائق بهدوء حتى تجد أن ساعة كاملة ذهبت دون أن تشعر. وميزان الوقت المتزن لا يعني أن تكون آلة إنتاج، بل يعني أن تكون في يومك وقت لله، ووقت لأسرتك، ووقت لعملك، ووقت لنفسك، ووقت للراحة، وأن تعطي كل وقت حضورا حقيقيا لا جسدا غائب العقل. فكر في يومك بالأمس، أين ذهبت ساعاتك؟ وهل لو سئلت عن أهم شيء فعلته ستجد إجابة واضحة؟ وهل كان وقتك خادما لأولوياتك، أم أن الأولويات تأجلت لأن الوقت ضاع في غيرها؟ لا تحكم على نفسك فقط، فقط لاحظ. اليوم جرب تجربة واحدة بسيطة، احذف 10 دقائق من الشاشة وأضفها إلى حياتك الحقيقية. 10 دقائق لتقرأ أو لتمشي أو تجلس مع من تحب أو تخلو بنفسك في هدوء. 10 دقائق فقط، وبعد أسبوع ستشعر أن شيئا ما تغير في يومك، لأن الوقت لا يخزن بل يعاش. تذكر دائما، الوقت لا يخزن بل يعاش، ولا يستعاد بل يستثمر. حتى مع حسن إدارة الوقت وانضباط العادات وصفاء الروح، قد يعصف بنا شيء لا نتوقعه في أي لحظة، شيء يربك كل شيء ويزلزل الداخل قبل الخارج. إنها المشاعر، فكيف نديرها ولا تديرنا؟ هذا ما سنقف عنده في محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين أخواتي المتابعات دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية متقدمة تستخدم في المصانع أو مراكز الأبحاث، بل أصبح الآن ضيفا دائما على المؤسسات التعليمية حول العالم. فمنذ ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت المدارس والجامعات في إعادة النظر في أساليب التدريس والتقييم وسط تساؤلات متزايدة حول أثر هذه الأدوات على مستقبل التعليم. وتشير اليونسكو إلى أن وتيرة انتشار هذه التقنيات تفوق سرعة تحديث اللوائح التعليمية والتنظيمية في كثير من الدول. في السنوات الأخيرة تحولت العلاقة بين الطالب والمعرفة بصورة لافتة، فبدلاً من البحث التقليدي الذي كان يتطلب ساعات طويلة بين الكتب والمراجع، أصبح بإمكان الطالب الوصول إلى معلومات وشروحات فورية من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. هذا التحول لم يغير فقط طريقة الحصول على المعرفة، بل أعاد تعريف مفهوم التعلم ذاته، حيث أصبح التركيز يتجه نحو فهم المعلومات وتحليلها أكثر من مجرد حفظها واسترجاعها. ويرى خبراء التعليم أن أكبر ميزة يقدمها الذكاء الاصطناعي تكمن في قدرته على تخصيص التعلم وفق احتياجات كل طالب. فالأنظمة الذكية تستطيع تحليل مستوى المتعلم وتحديد نقاط القوة والضعف لديه، ومن ثم تقديم محتوى مناسب لقدراته وسرعة استيعابه. ولا ريب أن هذا الأمر يمثل فرصة حقيقية لتحسين نتائج التعلم وتقليص الفجوات التعليمية بين الطلاب ذوي المستويات المختلفة. أعزائنا المستمعين، لم يعد دور المعلم مقتصرا على نقل المعلومة كما كان في السابق، فمع توفر أدوات ذكية قادرة على إعداد الملخصات والاختبارات والأنشطة التعليمية، أصبح المعلم أكثر تفرغاً لمهام التوجيه والإشراف وبناء المهارات الفكرية لدى الطلاب. وتشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخفف الأعباء الإدارية والروتينية عن المعلمين إذا استخدم ضمن إطار تربوي واضح ومدروس. مستمعينا الكرام، من أبرز المجالات التي أحدث فيها الذكاء الاصطناعي تغييراً ملحوظاً مجال الدعم الأكاديمي الفردي. فالطالب الذي يواجه صعوبة في فهم درس معين أصبح قادراً على الحصول على شرح إضافي في أي وقت ومن أي مكان. كما يمكن للأنظمة الذكية تعديل أسلوب الشرح بناءً على مستوى الطالب واستجابته، وهو ما يشبه وجود معلم خصوصي متاح على مدار الساعة. لكن هذه الصورة المشرقة لا تخلو من التحديات، فالتوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي أثار مخاوف تربوية تتعلق بضعف الاعتماد على التفكير الذاتي. ويحذر بعض الباحثين من أن الاستخدام غير المنضبط لهذه الأدوات قد يدفع بعض الطلاب إلى الاكتفاء بالحلول الجاهزة بدلا من ممارسة مهارات التحليل والاستنتاج، وهي مهارات تشكل جوهر العملية التعليمية الناجحة. أعزائنا المستمعين، يبرز ملف النزاهة الأكاديمية بوصفه أحد أهم التحديات المطروحة حاليا، فالجامعات والمدارس تواجه صعوبة متزايدة في التمييز بين الأعمال التي أنجزها الطلاب بأنفسهم وتلك التي تم إنتاجها بالكامل أو جزئيا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وقد دفعت هذه الإشكالية العديد من المؤسسات التعليمية إلى مراجعة أنظمة التقييم والبحث عن أساليب جديدة لقياس الفهم الحقيقي للمتعلمين. تحتل قضايا الخصوصية وحماية البيانات موقعاً متقدماً في النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي في التعليم، فالعديد من المنصات تجمع كماً كبيراً من البيانات المتعلقة بعادات التعلم والأداء الأكاديمي للطلاب. وتؤكد اليونسكو ضرورة وضع ضوابط صارمة لحماية هذه البيانات وضمان عدم استغلالها أو استخدامها بطرق قد تمس حقوق المتعلمين أو خصوصيتهم. من ناحية أخرى، يثير الخبراء مخاوف مرتبطة بالعدالة التعليمية، فليست جميع المدارس والطلاب يمتلكون فرصا متساوية للوصول إلى التقنيات الحديثة، وقد يؤدي هذا التفاوت إلى توسيع الفجوة بين المؤسسات التعليمية المجهزة رقميا وتلك التي تعاني ضعف البنية التحتية التقنية، مما يهدد بتحول الذكاء الاصطناعي من أداة للإنصاف إلى عامل إضافي لعدم المساواة. ويزداد هذا التحدي وضوحا في الدول النامية والمناطق الريفية التي لا تزال تواجه مشكلات في الاتصال بالإنترنت وتوفير الأجهزة الرقمية. ومع ذلك، يرى البنك الدولي أن الاستثمار السليم في التكنولوجيا التعليمية يمكن أن يساعد على تجاوز كثير من العقبات التقليدية عبر إيصال المحتوى التعليمي إلى المناطق البعيدة وتحسين فرص التعلم للفئات الأقل حظا. وفي سياق متصل، يلفت المتخصصون إلى أهمية تنمية الثقافة الرقمية لدى الطلاب، فالتعامل مع الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقتصر على الاستخدام التقني للأدوات، بل يجب أن يشمل فهم حدودها وقدراتها وكيفية التحقق من المعلومات التي تنتجها. وتشدد اليونسكو على ضرورة إدماج الكفايات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي ضمن المناهج الدراسية الحديثة. وتمثل فئة الأطفال واليافعين محوراً أساسياً في هذا النقاش، فاليونيسف تؤكد أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة لدعم التعلم وزيادة إمكانية الوصول إلى التعليم، خاصة للطلاب من ذوي الإعاقة، لكنه في الوقت نفسه يتطلب ضوابط تضمن حماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم وسلامتهم الرقمية. مستمعينا الكرام، بدأت العديد من الحكومات في صياغة سياسات وطنية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات، وتتركز هذه السياسات على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية، بحيث تستفيد المؤسسات التعليمية من القدرات الجديدة للتكنولوجيا دون التفريط بالقيم التربوية والإنسانية التي يقوم عليها التعليم. وتشير التجارب الأولية في عدد من الدول إلى أن النجاح لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على طريقة دمجها في البيئة التعليمية، فالنتائج الإيجابية تظهر عندما تستخدم التطبيقات الذكية لدعم التدريس وتعزيز التفاعل بين المعلم والطالب، لا عندما ينظر إليها بوصفها بديلا كاملا للمعلم أو للمؤسسة التعليمية. وفي سوق العمل المستقبلي تبدو أهمية هذا التحول أكثر وضوحاً، فالأجيال الحالية ستدخل عالماً تزداد فيه أدوار الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولذلك لم يعد الهدف من التعليم مجرد نقل المعرفة، بل إعداد متعلمين قادرين على العمل جنباً إلى جنب مع التقنيات الذكية وتطوير مهارات الإبداع وحل المشكلات والتفكير النقدي التي يصعب استبدالها بالآلة. مستمعين الأعزاء، لا يعني دخول الذكاء الاصطناعي إلى الفصل الدراسي اختفاء دور المعلم، بل يدفع إلى إعادة تعريف هذا الدور، فالمعلم يظل مسؤولاً عن تصميم الخبرة التعليمية وفهم احتياجات الطلبة وتوجيه النقاش والتحقق من المعلومات وبناء القيم والمهارات الإنسانية. وترى اليونسكو أن عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مجموعة جديدة من الكفاءات لدى المعلمين تشمل فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وتطبيقاته التربوية واستخدامه في التطوير المهني. أما الطالب فلم يعد مطلوبا منه أن يكون مجرد مستخدم للأدوات الذكية، بل أن يتعلم كيف يتعامل معها بوعي ونقد ومسؤولية. وتؤكد اليونسكو في إطار كفاءات الذكاء الاصطناعي للطلاب أهمية بناء عقلية تتمحور حول الإنسان وفهم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعرفة تقنياته وتطبيقاته والقدرة على المشاركة في تصميم الأنظمة الذكية. ويقسم الإطار هذه الكفاءات إلى مستويات تبدأ بالفهم ثم التطبيق وصولا إلى الإبداع. يمكن للتقنيات الذكية أن تفتح آفاقا جديدة أمام الطلاب ذوي الإعاقة من خلال أدوات تساعد على الوصول إلى المحتوى والتفاعل معه، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحسين إمكانية الوصول إلى التعلم للأطفال ذوي الإعاقة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة حماية حقوق الأطفال وسلامتهم وبياناتهم، وهذا يضع مبدأ الشمول في صميم التحول الرقمي، بحيث لا تصبح التكنولوجيا سببا جديدا للفجوة التعليمية وإنما وسيلة

0: التعليمية، ويجعل من الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز التعلم لا بديلا عنه. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
2: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن الرعي المفرط والرعي المعتدل في الحلقة السابقة، ودائما نصل إلى سؤال: كم حيوانا تستطيع المراعي أن تتحمل، أو يستطيع المرعى أن يتحمل، كم عدد الحيوانات؟ فنفترض أمامنا الآن هكتار من المرعى الأخضر، والهكتار هو 100 متر في الطول و100 متر في العرض مربع. الهكتار هو وحدة مساحة، يعني نحن نقول هو 10,000 متر مربع. 100 سواء كان 100 متر في 100 متر، مهما كان طول والعرض أو الدائرة أو الشكل، لكن الهكتار هو وحدة مساحة تعني 10,000 متر مربع. 100 متر في 100 متر، يعني مهما كان الطول والعرض لكن هي وحدة للمساحة. فهذه الوحدة المساحة إلى أي درجة تتحمل الحيوانات؟ السؤال قد يبدو بسيط، لكن في علم المراعي هذا واحد من أصعب الأسئلة، لأن الأرض لا تحمل رقما ثابتا من الحيوانات طوال العام، يعني ليست مزرعة. لذلك أخذكم إلى موقع آخر في أستراليا. الأراضي في أستراليا أصبحت يعني لا يوجد مرعى طبيعي، المراعي الطبيعية أغلبها مقسمة، يعني البلد كاملة مقسمة، المزارع تحتاج سيارة عشان تمشي فيها، وكل إنسان عنده مواشي موجودة في مزرعته، والمزرعة هي جزء من المراعي الطبيعية، ممكن 2 كيلو في 3 كيلو، ممكن 4 كيلو في 4 كيلو، مساحات شاسعة. في هذه المساحات تكون المواشي ويكون الرعي، والإنسان أو صاحب المزرعة الذي يخرب المرعى في مزرعته تقل قيمته، تقل قيمة المرعى ذاته. فهو يعمل على يعني التوازن في الرعي، ويرعى جزء الآن ثم ينتقل للجزء الآخر في موسم آخر، ثم الجزء الآخر في موسم آخر، ثم يعود إلى الجزء الأول، وهكذا يعمل حلقة دائرية. وعدد المواشي التي تكون معه في هذه المزرعة تتناسب مع المرعى طوال العام، لأنه ما يريد يدفع فلوس عشان الرعي. إذا أصبح الرعي عشوائي خلاص يفقد المرعى كامل، فيترك المواشي 270 بقرة مثلا، يتركها في موقع واحد لمدة شهر مثلا، بعد شهر ينقلها إلى موقع آخر لمدة شهر، وهكذا. فعندما يعود إلى الموقع الأول يكون قد مر عليه 12 شهر، أو مر عليه 3 أشهر، وقد تجدد من جديد. هذه الإدارة تحدث في المزارع بهذا الشكل، تعرف أنه الرقم طبيعي وأنه الرقم ثابت عندك 270. لا يمكن الراعي المزرعة أن يزيد عدد المواشي أكثر من 270 مثلا، لأنه المزرعة لا تحتمل، وإذا زادت سيدفع الثمن. لذلك يحافظ أن يكون المرعى الموجود معه في إطار الاستدامة بما لا يضر، وأيضا لا يقلل من قيمة المواشي اللي موجودة معه. فهذا التناسب هو العلاقة المناسبة، وهي ما تسمى في علم المراعي بالحمولة الرعوية. هذه هي الحمولة الرعوية، المقصود فيها بصورة مبسطة مقدار ما يستطيع المرعى دعمه من الحيوانات خلال فترة محددة، دون أن يؤدي ذلك إلى تدهور قدرته على الإنتاج والتجدد على المدى الطويل، بمعنى آخر دون أن يتم كسر دورات الحياة للكائنات الحية. لكن في نقطة مهمة، ليس كل العشب الذي نراه أمامنا طعاما يمكن يعني أخذه بالكامل. النبات الكائن الحي يحتاج إلى جزء من الأوراق، يستمر في البناء الضوئي، ويحتاج إلى تكوين الجذور والبذور وتخزين المواد الغذائية، والغطاء النباتي المتبقي فوق الأرض يؤدي وظيفة أخرى أيضا، فهو يظل يعني يظلل سطح التربة، وهذا الظل يساهم في نمو الجذور، ويساهم في تقليل الحرارة وتقليل الفاقد من الماء، ويعني يرفع دعم الرطوبة، وإذا أتى الندى في الصباح يتكثف عليه فيزيد الماء تحت العشب ذاته ويزيد طوله، وهكذا كل جزء له أهمية قصوى. فعدم كسر الشبكات الغذائية، عدم كسر دورات الحياة، هو الذي يسمى الحمولة الرعوية المستمرة. وبقدر ما تستطيع هذا الهكتار مثلا أن يتحمل 1,000، 2,000، 10,000، العدد هو ما يسمى بالحمولة الرعوية. وهي للأسف الشديد في محافظة ظفار أضعاف مضاعفة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السيب بمحافظة مسقط. دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. والأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية.

جمهورية الهند. وشهد الاجتماع بحث سبل تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والنقل البحري واللوجستيات والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. ترأس الجانب العماني في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الهندي سعادة السيدة سيريبرايا رانلياثان وكيلة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وجوازات السفر وشؤون الهنود في الخارج. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر اعتداءين استهدفا مرافق مطار أبها الدولي في منطقة عسير ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقالت الهيئة في بيان إنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تعرض مطارا أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة. وبينت أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مبينة أن الاعتداءين نتج عنهما بعض الأضرار المادية. وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لتقييم الأضرار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالسعودية. ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 74,249 فلسطينياً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، واستشهد 11 فلسطينياً وأصيب آخرون خلال الساعات الماضية في غارات إسرائيلية على خان يونس وجباليا وانهيار بناية سكنية بفعل القصف الإسرائيلي، مع بقاء نحو 60 آخرين تحت ركام المبنى. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اتصال هاتفي على استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة بشأن الحرب في الشرق الأوسط. وحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، فقد أعلن الرئيس بوتين خلال الاتصال دعم بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها بعض الدول للمساعدة في خفض التوتر. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد في وقت سابق استعداد موسكو للمساعدة في إرساء الاستقرار في المنطقة. وفي السياق نفسه، دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. وقال غوتيريش إن السلام في المنطقة لن يتحقق أبداً ما لم يتحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بشكل كامل، وهو المبدأ الذي طالما دافعت عنه باكستان. وأعرب عن أمله في رؤية السلام والازدهار في هذه المنطقة على أسس الحوار والتعاون. من جانبه، ركز محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني خلال لقائه مع أنطونيو غوتيريش ركز على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده لتعزيز الحوار وخفض التصعيد، بما فيها تيسير محادثات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً التزام باكستان بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما الوسيلتين الأكثر فعالية لتسوية النزاعات. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، شنت موسكو هجوماً بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف، وهما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل أكثر من 24 شخصا

وإصابة العشرات. وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن موسكو استخدمت أكثر من 60 صاروخا استهدف مبان سكنية مدنية ومنشآت للطاقة، مجددا مطالبة حلفائه بالمزيد من الدعم العسكري للتصدي للهجمات الروسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الجهة المانحة لجوائز نوبل فوز العالمين الفرنسي هنري كاجان والياباني كنيسيو سواي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026، وذلك تقديرا لاكتشافاتهما التي أوضحت كيف يمكن توجيه التفاعلات الكيميائية لإنتاج أحد الشكلين الجزئيين المتعاكسين بصورة انتقائية. وأوضحت مؤسسة نوبل أن هذه الأبحاث ستسهم في تزويد الكيميائيين بأدوات أساسية لتصميم التفاعلات المستخدمة في تصنيع الأدوية وتقليل ما ينتج عنها من مضاعفات جانبية. ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين: الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية في ولاية السيب. دخول بورصة مسقط ضمن قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل تمهيدا لاحتمال ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من باكستان إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والعودة إلى الدبلوماسية. حرر هذه النشرة الزميل سامي بن رجب السلومي، نفذها على الهواء مباشرة الزميل أحمد بن سالم العريمي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء،
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم
3: من برنامجكم العين الساهرة.
1: شركة شرطة عمان،
4: العين الساهرة، شرطة عمان السلطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم العين الساهرة الإذاعي. هذا البرنامج الذي يقربكم من الحدث ونساهم من خلاله في تعزيز الثقافة الأمنية والسلامة المجتمعية. مستمعينا، إن ارتفاع مستوى الثقافة المرورية لدى الأفراد ينعكس على سلوك مستخدمي الطريق وعلى قدرتهم في التعامل مع المخاطر، ويساهم أيضا في الحد من السلوكيات التي قد تتسبب في وقوع الحوادث أو تزيد من خطورتها. فمعدلات السلامة المرورية لا ترتبط بالطرق والمركبات والأنظمة وحدها، إنما ترتبط بالإنسان سواء على قراره وانتباهه أو حتى حالته النفسية والجسدية وطريقة تعامله مع الطريق.

0: مستمعينا، لعل السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده اليوم: لماذا نرتكب أحيانا سلوكا ونحن نعلم بأنه خاطئ؟ لماذا نستخدم الهاتف ونحن نعلم أنه يشتت انتباهنا؟ لماذا نستعجل فنرفع السرعة؟ لماذا نقترب كثيرا من المركبة التي أمامنا؟ وأيضا لماذا نواصل السياقة ونحن نشعر بالإرهاق؟ كل هذه الأسئلة سوف نناقشها اليوم في هذه الحلقة التي لن نتحدث فيها فقط عن السلوك باعتباره مخالفة أو خطأ مروريا، إنما سنحاول أن نفهم ما الذي يقف خلف كل هذه الأسئلة، ولماذا تحدث هذه السلوكيات، وأيضا ما تأثيرها على السائق ومن حوله، وكيف يمكن أيضا للسائق الواعي أن يتعامل معها بطريقة أكثر أمانا ووقاية. واليوم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة تأتيكم بصحبة الرائد ناصر بن سعيد الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، لنتشارك مع الحديث حول عدد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي قد نراها في حياتنا اليومية، وسوف نتوقف أيضا عند أسبابها وتداعياتها، ثم نبحث معا عن الإجراءات الوقائية والممارسات التي قد تساعد السائق على اتخاذ القرار أكثر أمانا خلف المقود. أهلا بك رائد ناصر ومرحبا بك.
1: أهلا بكم لازم هزاع في هذه الحلقة، وكما ذكرت سنتشارك في الحديث حول الثقافة المرورية ومفهومها الحقيقي وأبعادها، وإلى أين تمتد هذه الثقافة لدى السائق ومستخدم الطريق بشكل عام، وأيضا سنستعرض بعض هذه السلوكيات الخاطئة وأهم النصائح المرورية المهمة في هذا الجانب.
0: نعم الرائد ناصر، اليوم لنبدأ معك أولا بسؤال مهم: هل المشكلة الحقيقية دائما في أن السائق لا يعرف السلوك الصحيح، أم أن التحدي الحقيقي يكمن أحيانا في تحويل هذه المعرفة إلى ممارسة؟ لأقرب سؤال أكثر، إذا ما أتينا للحديث عن السلامة المرورية، غالبا أول شيء يخطر في بال المستمع الكريم هو القانون أو الإشارات، السرعات المحددة، مجموعة من القواعد ومجموعة من الشروط المرورية الواجب الالتزام بها. كل ذلك إذا ما توقفنا عليه اليوم سنكتشف أن السلامة المرورية هي أكبر من مجرد المعرفة بالقانون والمعرفة بكل تلك القواعد المرورية الموجودة، فالثقافة المرورية هي أوسع وأكبر بكثير من هذه التعليمات.
1: نعم لازم هزاع كما ذكرت، وهذه نقطة مهمة، يعني قليل من يدرك أبعادها، أن اليوم الثقافة المرورية لا تنتهي بوجود معلومة أو معرفة معينة عن قاعدة مرورية موجودة. اليوم يجب أن تمتد إلى أن تتحول هذه الثقافة وهذه المعرفة إلى سلوك يأتي على شكل تصرف أو ردة فعل أو قرار يتخذه السائق أو مستخدم الطريق بشكل عام في الطريق. اليوم الثقافة المرورية يعني تتجاوز معرفة السائق بمتى يتجاوز ومن أين مسموح التجاوز، وأيضا السرعات المحددة في هذا الطريق وغيرها. بالعكس معناه يتسع إلى أن تتحول هذه المعرفة إلى سلوك يومي ينعكس على الطريق وعلى قرارات السائق أو مستخدم الطريق بشكل عام.
0: نعم، تحدثت الرائد ناصر هنا عن أهمية التزام السائق بكل هذه الإجراءات وأهمية إلمامه بكل هذه المعلومات والتفاصيل المرورية، لكن يقودني ذلك إلى سؤال: قد يكون هناك سائق ملم بكل هذه التفاصيل وملم بكل هذه المحاذير، لكنه في لحظة معينة قد يتجاوزها، قد لا يلتزم بالسرعات المحددة، قد يستخدم الهاتف أثناء السياقة، ما المبرر وراء ذلك؟
1: التحدي الحقيقي هنا ملازم هزاع هو ليس في وجود المعلومة من عدمها أو معرفة السائق بأنه أن السرعة قد تكون مسبب يعني مباشر للكثير من الحوادث، أو أنه ممكن أن تؤثر على سرعة اتخاذه للقرار، أو حتى يعني استخدام الهاتف اليوم ممكن يعني أن يشتت من انتباه السائق تحت الكثير من المبررات الغير مبررة. دعني أقول هو يبررها لنفسه، يعني على سبيل المثال من يستخدم الهاتف اليوم يقول أنا سأقوم باستخدام هذا الهاتف أثناء القيادة، ولكن يعني سأقوم برد على رسالة عابرة أو إنه
0: بفترة بسيطة
1: بالضبط، أو حتى من يعني اختار أن يقود بسرعات عالية يقول يعني أنا مستعجل وأريد أن أصل إلى نقطة الوصول بأسرع وقت ممكن، أو حتى يعني لا أحتاج إلى مسافة أمان بين المركبة والتي أمامي، على اعتبار أنني أملك يعني قدرة في التحكم في لا سمح الله حدث أي مفاجآت للطريق. كل هذه المبررات توضح وجود فجوة ما بين ما يعرفه السائق ومستخدم الطريق وبين ما يطبقه على شكل سلوك. نعم. لذلك هذا هو التحدي الحقيقي في أن يتحول أو تتحول هذه المعرفة وهذه الثقافة المرورية إلى سلوك قائم في الطريق.
0: نعم رائد ناصر، تحدثت هنا عن مجموعة من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها سائقي المركبات مثل استخدام الهاتف أثناء السياقة وعدم الالتزام بسرعات المحددة. سنأتي تباعا للحديث بالتفصيل عن كل هذه السلوكيات، لكن أشرت إلى نقطة مهمة بأهمية تطبيق القانون وليس المعرفة بالقانون. وفعلا اليوم لا يكفي بأن الشخص على علم بالقانون وعلى علم بهذه الإرشادات والتعليمات، لكن المطلوب حقيقة أن يلتزم ويطبق تلك القوانين. لذلك هنا تظهر أهمية الثقافة المرورية في حياتنا، لأنها في النهاية ليست موضوع يخص السائق فقط، إنما هي ثقافة مجتمع بأكمل. لأن اليوم هذا الطريق يوجد به سائق ويوجد به راكب، مشاة، أطفال، كبار سن، وحتى الأشخاص الذين يعملون في الطريق حتى.
1: نعم، لازم هزاع الطريق يجمع كل هذه الفئات التي ذكرتها. لذلك أي شخص ممكن يرتكب خطأ من هؤلاء الأشخاص، سواء كان سائق المركبة أو حتى المارة أو الماشية أو حتى سائق الدراجة، ممكن أن يؤثر على حياة الآخرين. فهنا يجرنا إلى مفهوم مهم دائما ما نقوم بتصديره وأيضا نشره، على أن السلامة المرورية هي أكثر من مجرد معرفة، بل هي سلوك، وأيضا هي أكثر من مجرد مسؤولية يتحملها شخص واحد كالسائق، إنما الراكب اليوم أيضا عليه مسؤولية، المار من الطريق، الماشي، سائق الدراجة، جميع هذه الأطراف هم على مسؤولية. فالسلامة المرورية هي مسؤولية مشتركة، نتفق دائما على احترام النظام والقواعد المرورية. فإذا ما الكل هذه الأطراف التزمت بهذه القواعد المرورية، ممكن أن ترتفع معدلات السلامة.
0: نعم، في هذا الحديث الرائد ناصر اليوم أشرت إلى مصطلح مسؤولية مشتركة، وبالفعل اليوم قد يلتزم الجميع في الطرقات، لكن سلوك شخصي أو فردي من شخص بعينه قد يؤثر على شخص آخر ملتزم. لذلك هنا يأتي مبدأ المسؤولية المجتمعية، أو حتى هي ما تسمى بالمسؤولية المشتركة. هذا هنا يقودني إلى سؤال آخر. اليوم ليس بالضرورة أن يوجد في كل شارع شرطي، أو أن يوجد رادار في كل طريق، أو حتى أن يوجد هناك أنظمة رصد. المسؤولية المشتركة تنبع اليوم من الشخص نفسه، تنبع اليوم من الرقابة الذاتية، فهو ليس بحاجة إلى رادار وليس بحاجة إلى شرطي لينظم سلوكه.
1: نعم، الرقابة الذاتية هي ما يجب أيضا مستخدم الطريق والسائق بالتحديد أن يفعلها دائما، ليعكس مدى التزامه بالقواعد المرورية. اليوم الالتزام الحقيقي يظهر حينما يعني ألتزم القواعد المرورية دون أن أنتظر مقابل أو أحد ممكن أن يراقبني. الطريق اليوم هو ملك للجميع، وهو له آداب يعني معينة، وله قواعد تنظم السير في هذا الطريق. لك الكثير من الحقوق وعليك الكثير أيضا من الواجبات، فلذلك وصولك اليوم إلى وجهتك بسلامة أهم بكثير أني أتجاوز هذه القواعد والأنظمة. سلامتي وسلامة من حولي في الطريق هذه مسؤولية مهمة، على الجميع يعني يأخذها بشيء من الجدية.
0: نعم رائد ناصر، بدأنا معك في الحديث حول أبجديات التعامل مع الطرقات وأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية حفاظا على الأرواح والممتلكات، لكن أيضا نتوقف أكيد مع مجموعة من السلوكيات التي نراها يوميا على الطرقات، بعضها أصبح مألوفا حقيقة لدرجة أن البعض لا يشعر بخطورتها. لكن كل هذا الحديث بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل.

0: عودة إليكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة والتي نخصصها اليوم للحديث مع الرائد ناصر بن سعيد الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية للحديث حول قواعد السلامة المرورية وتعزيز الثقافة المرورية والسلامة المجتمعية. أهلا بك مجددا رائد ناصر.
1: أهلا بكم لازم هزاع.
0: بعد التحية والعودة دعني أذهب بك الرائد ناصر حول أول سلوك خاطئ قد يرتكبه السائقين ألا وهو استخدام الهاتف أثناء السياقة. هذا السلوك الرائد ناصر جميعنا نعلم بأنه أصبح يهدد سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق بشكل أو بآخر. إذا ما بدأنا بأكثر سلوكيات الحاضرة في حياتنا اليومية نأتي للحديث حول استخدام الهاتف أثناء السياقة، كيف تفسر هذا السلوك وما هو المبرر في الحقيقة عن استخدام الهاتف أثناء السياقة؟
1: ما يلفت الانتباه في هذا الجانب لازم هزاع على أنه استخدام الهاتف أصبح لدى البعض وكأنه يعني سلوك بسيط ويتعاملون معه بشيء من التهاون في الوقت الذي يعني وفق القراءات الإحصائيات أن الهاتف هو يعني واحد من المسببات المباشرة للكثير من الحوادث.
0: نعم.
1: يبرر ذلك لنفسه باعتبار أنه لن أخذ الكثير من الوقت، سأقوم بالرد على رسالة عابرة مثلا أو على اتصال عابر أو أشاهد مثلا مقطع فيديو في هاتفي بسرعة وسرعان ما سأرجع لمتابعة سيري في أو أن بإمكاني أنا أقود المركبة وأيضا أتحكم فيها وأستخدم الهاتف في الوقت ذاته، ولكن
0: نعم.
1: هذا يعني مبرر خاطئ جدا وأيضا غير واقعي وينافي الكثير من الدراسات التي أثبتت على أنه ينخفض يعني التركيز السائق الذي يستخدم الهاتف أثناء القيادة.
0: نعم، أنت تقصد هنا الرائد ناصر بأن الشخص عندما يستخدم الهاتف أثناء السياقة هو ينظر بأن الوقت هو مرتبط بسرعة الاستجابة. على سبيل المثال هو يقول بأن هذا الاستخدام لمجرد ثانية أو ثانيتين أو حتى 3 ثواني
1: نعم.
0: وقت بسيط وقد أعود إلى تركيزي أثناء السياقة لا سمح الله في حالة وقوع يعني ظرف مفاجئ، لكن في الحقيقة أرى بأن استخدام الهاتف أثناء السياقة يشتت السائق بدرجة كبيرة، يبعد السائق عن التركيز أثناء السياقة، بالتالي يؤثر على سرعة استجابته للظروف المفاجئة في الطريق.
1: نعم لازم هزاع. اليوم إذا ما اقتربنا لأن نشرح هذا الموقف بشيء من التفصيل، اليوم سائق المركبة إذا ما قرر أن يستخدم هاتف أثناء السياقة هنا تخلى عن إحدى يديه في يعني بدل أن يعني يقوم بمسك المقود للتحكم بالمركبة بشكل جيد قامت بالانشغال بالهاتف، كذلك تواصله البصري بالبيئة المرورية بحركة المركبات فقدها بسبب أنه الهاتف أخذ جزء كبير من هذا الانتباه. أيضا الانتباه اليوم من يظن على أنه أنا بإمكاني أن أقود المركبة وأستخدم الهاتف، اليوم لن يكون تركيزك وانتباهك لحركة المركبات، لمفاجآت الطريق، لحركة الناس في الطريق بنفس نسبة ومستوى تركيزك وأنت لا تستخدم الهاتف وأنت مركز فقط على قيادتك للمركبة. فهنا فارق كبير يفقده الشخص الذي يقود المركبة أثناء السياقة ويستخدم الهاتف وبين الشخص الذي يركز فقط للسياقة وينظر بانتباه عالي للظروف المحيطة بالطريق.
0: نعم، لذلك اليوم من التصورات الخاطئة لدى بعض الأشخاص أنني أمسك بالمقود وأنني ملتزم في مسار معين لكنني أستخدم الهاتف أثناء السياقة لفترة بسيطة. اليوم الفارق هنا ليس في الالتزام بالمسار، ليس في إمساك المقود، الفرق هنا فيما يتعلق بالتركيز. اليوم سياقة المركبة خاصة في ظل الظروف الصعبة، ظروف الازدحامات المرورية، هنا أصبح التركيز مطلب أساسي للتعامل مع مفاجآت الطريق وللتعامل أيضا مع ربما أحيانا أخطاء الآخرين. فلذلك المسألة هنا لا تقاس بطريقة استخدام الهاتف، إنما تقاس على مستوى التركيز وأهميته في سرعة الاستجابة لمفاجآت الطريق.
1: نعم، لأنه كما ذكرت لازم هزاع أن اليوم لا يكتفي السائق متابعته للطريق أو للمسار وإنما أيضا حركة المركبات، أيضا يراقب عليه أن يراقب أيضا حركة الناس والعابرين.
0: نعم.
1: عليه أيضا أن يتوقع تصرفاتهم، أن يتوقع أخطائهم، أيضا يقوم باستيعابها باتخاذ قرارات مناسبة في أن يتفادى أي مفاجآت للطريق. ذلك اليوم الهاتف للأمانة أصبح ينافس انتباه السائق على الطريق.
0: نعم.
1: ويأخذ حيز كبير من انشغاله وانتباهه، فلذلك الآن أصبح مطلب مهم في أن نترك الهاتف إلى جانب أثناء السياقة ونتعامل مع ذلك بجدية، ونأخذ كل تركيزنا فقط يكون في الطريق والظروف المحيطة له.
0: نعم. الرائد ناصر، اليوم نلاحظ استخدام الأشخاص للهاتف يأتي خاصة في أوقات الازدحامات المرورية، على اعتبار وكأن الشخص يقول أن السيارات واقفة، ما المشكلة من استخدام للهاتف إلى حين ربما انسيابية الحركة المرورية؟ كيف تفسر هذه القناعة أو هذا التصرف؟
1: اليوم ازدحامات من أكثر البيئات المرورية المتغيرة التي تحتاج من السائق انتباه عالي. لماذا؟ لأن الازدحامات تكون فيها حركة المسارات تتغير بشكل مفاجئ بين الحين والآخر وبشكل غير متوقع.
0: لا.
1: لذلك أيضا المسافات تتغير ما بين المركبة والأخرى، السرعات أيضا يعني تنفك الزحمة أحيانا وترجع من جديد، فالسرعات أيضا تتغير. فلذلك هنا تستدعي ليس استخدام الهاتف، هذه الازدحامات هي ليست فرصة لأن يتهاون السائق، هي فرصة أو إن هي مطلب في أن يرفع من مستوى انتباهه في مثل هذه الأوضاع.
0: نعم. إذن ما يفهم من حديثك الآن الرائد ناصر بأن الوقاية اليوم تبدأ قبل أن تتحرك السيارة؟ اليوم عدم استخدام الهاتف أثناء السياقة ليس مرتبط فقط بالازدحامات المرورية، إنما هو خطير في كل الظروف، سواء كانت السيارة متوقفة في ازدحام مروري أم كانت على الطرقات. لكن في ختام هذا الحديث وهذا النقاش الرائد ناصر، ما هي النصيحة التي تود تقديمها لكل من يسمعون الآن؟
1: نعم. النقطة المتفق عليها اليوم لازم هزاع، وأكدتها أيضا الدراسات وأيضا تحليل الكثير من الحوادث التي كانت بسبب استخدام الهاتف، على أن الهاتف أو استخدام الهاتف النقال أصبح واحد من أهم الأسباب المباشرة للكثير من الحوادث المرورية، وأيضا هي واحدة من الملهيات والمؤثرة على تركيز السائق. لذلك كما ذكرت أن استخدام الهاتف يبقى يعني خطير، وخطير جدا، وممكن أن يخلف الكثير من العواقب الغير محمودة. فهنا أيضا ما يفسر أن أسبوع المرور الخليجي بقى شعاره لأكثر من سنة السياقة بدون هاتف أو قيادة بدون هاتف، لأهمية هذا الشعار، لأهمية أن نغير قناعات الكثير من الناس الذين يقودون المركبة تحت تأثير استخدام الهاتف. وأكدت أيضا الدراسات على أن استخدام الهاتف أثناء السياقة ممكن أن يخفض من مستوى تركيز السائق بشكل حاد، يجعله غير قادر على أن يتصرف في الكثير من المواقف المفاجئة. فالنصيحة أنه على الشخص أن يترك الهاتف قبل أن ينطلق من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول، وإذا ما اضطر إلى استخدام الهاتف عليه أن يأخذ جانب الطريق ويستخدمه في ظروف آمنة.
0: نعم. الرائد ناصر، نصائح مهمة، ونوجه رسالة أيضا لمستمعينا الكرام بضرورة التقيد بعدم استخدام الهاتف أثناء السياقة حفاظا على الأرواح والممتلكات. الرائد ناصر، أنتقل بك إلى سلوك آخر خاطئ نلحظه في الطرقات دائما، ألا وهو التجاوز من كتف الطريق. هذا السلوك الذي ينتشر أو يكثر غالبا في الازدحامات المرورية، والذي نعتبره حقيقة خطر يهدد سلامة السائقين ويربك أحيانا مستخدمي الطريق، كيف تفسر هذا السلوك من منظور مروري وأمني؟
1: نعم. التبرير الذي دائما ما يصاحب من يتجاوز من كتف الطريق على أنه الطريق مزدحم وأنا مستعجل، وهذا مبرر غير كافي. يرى بأنه مثلا كتف الطريق فاضي وبإمكاني أن أستخدمه لتجاوز هذا الرتل من المركبات، ولكن يبقى هذا التبرير خاطئ، على اعتبار أنه دائما هذا الرصيف وهذه المساحة الموجودة هي وجدت لمثلا مساحة لتوقف بعض المركبات المتعطلة، هي مساحة لمركبات أيضا الطوارئ. أيضا قد يكون أحد العمال منشغل بصيانة أو عمليات إنشاء في تلك المساحة، فتلك المساحة التي قد يظنها بعض الأشخاص أنها يعني مغرية بأن أعبر من خلالها وأتجاوز هذا الازدحام وهذه المسارات، هي وجدت لمثل هذه الظروف، فهي ليست آمنة بشكل عام. فلذلك على مستخدم الطريق أن يعني أن يعي ذلك وأن يلتزم بمساره ويكون صبور.
0: نعم، إذن هنا نؤكد لكم أيضا برفقة الرائد ناصر الرايح مستمعينا الكرام بأن تلك المساحات الموجودة على كتف الطريق هي ليست مخصصة للتجاوز، إنما هي لأغراض أخرى، وعلى السائقين أيضا الالتزام بالمسارات المخصصة أثناء السياقة. لكن الرائد ناصر هنا نقطة مهمة جدا، تلك المساحات الموجودة وذلك التجاوز الخاطئ من قبل بعض الأشخاص أو السائقين أمر خطير. كيف خطير؟ لأنه شجع الآخرين أيضا على التقليد أو ما يسمى بالتقليد الأعمى. اليوم قد ينظر سائق إلى سائق آخر يتجاوز من كتف الطريق ويقلده، بالتالي هذا الأمر يشجع الآخرين على الاستمرار على نفس النهج أو ارتكاب هذا الفعل الخاطئ.
1: نعم، هذه ملاحظة جدا من قبل الدوريات المنتشرة في مختلف الطرقات ملازم هزاع، أن الشخص يرى بأنه هناك من عبر من كتف الطريق. نعم. الكل يعني اتخذ هذا السلوك فقد يكون آمن وقد يكون صحيح. نعم. وهذه نقطة يعني نقول بأنه دائما الثقافة المرورية لا تقاس بعدد الأشخاص الذي ارتكبوا سلوك خاطئ في البيئة المرورية، وإنما بمدى التزامك بالقواعد المرورية. فلذلك هذا السلوك يرصد وأيضا يعالج أيضا من قبل الدوريات المنتشرة دائما في مختلف الطرقات.
0: نعم، رائد ناصر، تحدثنا وإياك حول مجموعة من السلوكيات الخاطئة مثل استخدام الهاتف أثناء السياقة والتجاوز من كتف الطريق. سننتقل أيضا للحديث عن بعض السلوكيات الأخرى التي تمارس من قبل بعض السائقين، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أعود إليكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة والتي نخصصها اليوم للحديث حول تعزيز الثقافة المرورية والسلامة المجتمعية، ونقترب فيها أكثر من مجموعة من السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض السائقين. تحدثنا وإياكم حول بعض السلوكيات الخاطئة مثل استخدام الهاتف أثناء السياقة والتجاوز من كتف الطريق، والآن نواصل حديثنا عن السلوك الثالث ألا وهو السرعة، ونواصل حديثنا أيضا مع الرائد ناصر بن سعيد الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطاني. أهلا وسهلا بك الرائد ناصر مجددا.
1: أهلا بك لازم هزاع، وأهلا بمستمعين الكرام.
0: نعم الرائد ناصر، إذا ما أتينا للحديث عن هذا السلوك ألا وهو السرعة، هذا السلوك حقيقة بات يهدد الكثير من السائقين ويهدد سلامتهم ويهدد أيضا مستخدمي الطريق باعتباره سلوك خاطئ وباعتباره مسبب رئيسي ربما في وقوع الكثير من الحوادث المرورية.

0: نفترض السائق يقوم أو يسوق مركبته بسرعات عالية جدا، وظهرت أمامه مركبة قد غيرت مسارها بشكل أو بآخر،
1: خطير جدا في هذه الحالة. نعم
0: بالضبط، فهنا يحتاج إلى وقت إلى أن يلاحظ وينتبه تغيير مسار هذه المركبة التي ظهرت أمامه.
1: نعم.
0: وأيضا سيحتاج أن يحرك مركبته ويضغط على الفرامل، فلذلك كل هذه القرارات التي يحتاج أن يعني بدءا من الملاحظة إلى اتخاذه للقرار المناسب للتعامل مع هذا الظرف المفاجئ، قد يعني لا يسعفه الوقت الكافي بسبب أنه كان يقود بسرعات عالية، فهنا يحدث الفارق. اليوم السرعة ترتبط بمدى قدرتي وسعتي في أن أتخذ قرار مناسب في الوقت المناسب في بعض المفاجآت الطريق.
1: نعم، الرائد ناصر، في وصفك الدقيق والعميق للعلاقة أو لهذه المعادلة المرتبطة بين السرعات العالية وسرعة الاستجابة، هنا إذا ما أتينا للحديث من الوهلة الأولى التي تبدأ بالملاحظة ثم تبدأ أيضا بالتفكير ثم أيضا تنتقل إلى اتخاذ القرار، كلها معادلة مرتبطة لابد من السائق أن يقوم بها لكي يتجاوز الخطر المحتمل. هنا المعادلة تقول كلما ارتفعت السرعة تقل المساحة الزمنية المتاحة أمامه للتصرف، بالتالي تزيد مسافة التوقف وأكيد شدة الاصطدام تكون أقوى وأوسع.
0: بالضبط، فلذلك الاصطدام بين المركبات في سرعات عالية تكون دائما النتائج فيها وخيمة وأيضا مؤلمة جدا، فلذلك هنا نصل إلى مفهوم مهم جدا، إن السائق أحيانا يبالغ في ثقته بمهاراته، يعني دائما ما يقول في ذات نفسه إنه أنا أملك تحكم جيد بمركبتي أو لدي مركبة مثلا بمواصفات عالية.
1: نعم.
0: لكن هنا نقول إنه ليست المشكلة بمدى مهاراتك في السياقة، وليست المشكلة أيضا في قدرتك وأيضا المركبة الفاخرة أو التي تتميز بمميزات مختلفة. اليوم
1: نعم.
0: الفارق في قدرتك أنت كسائق في التحكم بالمركبة، وهل أنت قمت بتهيئة لنفسك الظروف المناسبة في التعامل واستيعاب مثل هذه الظروف المفاجئة أم لا؟ هنا الفارق.
1: نعم الرائد ناصر، وبعد هذه السلوكيات الخاطئة التي تحدثنا بها وإياك، أصبح من الضروري أيضا أن ننتقل إلى جانب آخر وهو جانب الإجراءات الوقائية. أتحدث هنا عن مسافة الأمان رائد ناصر، هذه المسافة هي التي تبدو بظاهرها بسيطة لكنها حقيقة تصنع فارق كبير في التعامل مع مفاجآت الطريق، كيف تصف لنا أهمية هذا الإجراء الوقائي؟
0: نعم لازم هزاع، مسافة الأمان تبقى دائما من الإجراءات الوقائية التي يتصف بها السائق الواعي والوقائي، وقد لا يدرك الكثيرون أهميتها. هناك من يظن على أنها عبارة عن مساحة ضائعة، وهناك أيضا من يرى أنها فرصة لسائق آخر صاحب مركبة ممكن أن يملأ هذه المساحة، ولكن هذا تبرير قاصر. تبقى مسافة الأمان وجدت ضمن أيضا القوانين واللوائح لتبقى يعني واجبة ليتسنى للسائق أن يتخذ قراره إذا ما كان هناك أي يعني مفاجآت للطريق، فعلينا فقط أن نصحح هذا المفهوم لدى الكثيرين.
1: نعم نقطة مهمة أيضا رائد ناصر، البعض ينظر لمسافة الأمان بأنها مسافة قصيرة بضعة أمتار قد لا تحدث فارق أيضا، لكن حقيقة الأمر أن هذه المسافة تمنح سائق المركبة فرصة لأن يستعيد تركيزه ولأن يتصرف بشكل مناسب ويتخذ قرار أيضا، كل ذلك يعود إلى تلك المسافة البسيطة.
0: نعم بالضبط، فمسافة الأمان اليوم هي في الحقيقة مساحة من الوقت لك تقوم باستخدامها إذا ما فرملت المركبة التي أمامك بشكل مفاجئ، فأنت تحتاج إلى لحظة استدراك وأيضا ثم تتخذ القرار. هذه مسافة الأمان والتي هي كما قلنا مساحة من الوقت تتيح لك لأن تستوعب الموقف وتقوم بمعالجته واتخاذ القرار المناسب الذي ممكن أن يجنبك الاصطدام بالمركبة التي أمامك.
1: نعم، لذلك مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة نوجه لكم رسالة بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية وعدم استخدام الهاتف أثناء السياقة، إلى جانب عدم تجاوز أو تخطي السرعات المحددة في الطرقات، وأيضا عدم التجاوز من كتف الطريق والسير في المسارات المحددة، كما ننصح أيضا أهمية الالتزام بالسلوك والإجراء الوقائي.

0: أي ألا وهو مسافة الأمان الذي بدوره يساهم في رفع الجاهزية والقدرة على الاستجابة لمفاجآت الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات. الرائد ناصر بن سعيد الراجحي، هل من كلمة أخيرة تود قولها للمستمع الكريم؟
1: نعم لازم هزاع، أولا أشكرك على هذه الاستضافة، وأيضا سعدت بمشاركتك في يعني الحديث في هذا السياق الذي يركز على بعض السلوكيات الخاطئة لبعض مستخدمي الطريق، وأيضا أهم الإجراءات الوقائية التي تضمن لمستخدم الطريق بشكل عام الوصول الآمن والعبور الآمن وأيضا السلامة المرورية بشكل عام. علينا أن نتعامل بشيء من الجدية عند نزول الطريق، لأن الطريق هو للجميع وحريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، فلذلك التزامنا دائما بالآداب والقواعد المرورية هو سبيلنا للوصول آمن، هو سبيلنا أيضا لرفع معدلات السلامة على الطريق. فنرجو للجميع أن يصلوا بأمان أيا كانت مقاصدهم، وأن يكفيهم شر الطرقات. نرجو أن قد قدمنا ما يفيد يعني المستمع الكريم في جانب السلام والثقافة المرورية بشكل عام
0: بإذن الله تعالى. إذن شكرا لك الرائد ناصر بن سعيد الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، والشكر موصول أيضا للمستمعين الكرام على حسن الاستماع، ونؤكد بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية. وتقبلوا تحياتي، كنت معكم معدا ومقدما لهذه الحلقة الملازم هزاع بن صالح البلوشي، وكان معكم في الترويج المرئي العريف مستهيل بن محمد المعشري، وهذه تحيات المخرج الرقيب أول بدر بن علي الدرمكي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء مع عبدالله البحراني.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
2: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم أثر يتجدد. أثر يتجدد برنامج يناقش الأوقاف المعاصرة التي لها أثر في حياة الناس في بلدنا الحبيب سلطنة عمان. وقد تحدثنا في اللقاءات السابقة مع الدكتور بدر بن خلفان الراشدي المدير التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات، ولا زال هذا الحديث الشائق معه يتجدد، ولا زلنا نستعرض هذه التجربة الرائدة ونقدمها للمستمع الكريم ليرى نموذجا حيا كيف تدار الأوقاف إدارة مالية ناجحة يظهر أثرها في المجتمع وتكسب ثقته. تحدثنا دكتور بدر في اللقاءين السابقين عن نشأة هذه الأوقاف، أوقاف لجنة الزكاة والصدقات، وبينا بعض الجوانب الإدارية والمالية، وكذلك تحدثنا عن أحد الأوقاف النوعية، وقف كرامة المخصص لإيواء الأسر العاجلة. ما شدني في تاريخ هذه اللجنة هو تاريخها الحديث، لكنها قطعت أشواطا كبيرة، آخرها حصولها على المركز الأول في الجهات الداعمة لريادة الأعمال في محافظة الداخلية في فئة المؤسسات المدنية غير الربحية. ودي أستفسر، ما الذي أوصل اللجنة إلى هذا المستوى أنها تحصل على المستوى الأول، على المركز الأول في النسخة الأولى من هذه المسابقة؟
1: جزاك الله خير دكتور سعيد على هذه الاستضافات الطيبة المباركة، وحقيقة أنا سعيد بوجودي معكم، وكل الشكر والتقدير لفريق العمل. ما شاء الله جائزة ريادة الأعمال، يعني كنا دخلنا في هذه المسابقة في عام 2025، وكان التقييم يعني بمستوى عالي من الصعوبة، ليس يعني هكذا، يعني كان حللنا العمل بأكمله، حتى الاستدامة المالية من ضمن استدامة المشاريع من ضمن المعايير اللي كانت تقيم في موضوع ريادة الأعمال. يعني لجنة الزكاة كما تعلم دكتور سعيد عندها عدة مشاريع، وأنا ذكرت سابقا بعض المشاريع موجهة للأسر، بعضها للأفراد، وبعضها كانت لخدمة المجتمع، عموم المجتمع، وأحدها اللي هو الجناح الاستثماري الأخر. من ضمن المشاريع التي كانت يعني اللجنة تعمل عليها ولا زالت، قضية التمكين، تمكين الباحثين عن عمل، تمكين الأسر التي ترغب في زيادة دخلها، حتى محاولة لرفع إرادة يعني دخولها أو إخراجها من حيز الاحتياج إلى حيز يعني الكفاف والراحة المالية، والحمد لله حصلت عندنا بعض الحالات أو كثير من الحالات في هذا.
0: وربما تنتقل أيضا من الأخذ إلى العطاء،
1: من الأخذ إلى العطاء بعضها، نعم انتقل من الأخذ إلى العطاء. التمكين هذا الذي نسير فيه مشروع التمكين، يعني مكننا خلال 3 سنوات يعني 87 حالة،
0: إن شاء الله
1: 87 حالة هذه دخلنا بها المسابقة مع نظام عمل اللجنة كامل، يعني ككل من ناحية التقارير والتقييم والحوكمة ومعايير كثيرة في هذا الشأن، والحمد لله حصلت اللجنة على هذا المركز المشرف في هذه المسابقة التي يعني الرائدة على مستوى المحافظة. هذه الأعمال وهذه المشاريع، الوقف هو يعني منبع من المنابع التي تدعم اللجنة في قيامها بهذه الأعمال وهذه المشاريع.
0: جميل.
1: إنه كما يعني هو معمول به في نظام العمل عندنا في الأوقاف، أوقاف اللجنة، إنه الإيرادات، ملخص الإيرادات السنوية يذهب 70% منه لحساب الصدقات لتغذية مصاريف هذه الأنشطة التي تصب مباشرة في خدمة الأسر والأفراد، و30% تبقى للإدارة والتشغيل والتطوير. العمل بهذه الصورة يعني كان عندنا يعني في الأوقاف العامة التي هي للجنة.
0: جميل. هذه النسبة يعني 70-30، فالكثير من المؤسسات حتى المالية تعمل بهذه النسبة، يعني اختلاف بسيط فيما بينها. أيضا مما شدني في تجربتكم في ولاية سمائل في أوقافكم أن هناك أوقاف نوعية مستقلة. نحن تحدثنا في اللقاء السابق عن وقف كرامة، أيضا كذلك لكم وقف آخر، وقف كفالة الأيتام المعسرين في ولاية سمائل. ما هو هذا الوقف؟
1: نعم، أرجع قليلا للاحتياج. دائما أقول الوقف ليس ترفا وليس يعني فضلة، وإنما هو ناتج من احتياج. والأصل في جميع الأعمال أن تكون ناتجة من تحليل هذا من هذا النوع، أن تكون ناتجة من تحليل الاحتياجات. قبل سنوات كنت أطالع التقرير السنوي للكفالات. نحن عندنا مشروع اسمه كهاتين في اللجنة.
0: اسمه ماذا؟
1: كهاتين.
0: كهاتين،
1: يعني نربط تسويقيا الناس بالرواية.
0: نعم.
1: أنا وكاف اليتيم
0: كهاتين في الجنة. نعم.
1: فأسمينا المشروع كهاتين.
0: جميل.
1: مشروع كهاتين هذا يعني مرتبط بأذهان المحسنين عندنا، والحمد لله رب العالمين الأيتام يعني كفالتهم تكاد يعني أدوار تنتظر لتكفل الأيتام.
0: نعم.
1: هذا يعني من حسنات المجتمع المبارك. هذا حاصل الأمر في سنة من السنوات الماضية، وجدت أن الإحصائية عندي أكثر من 200 يتيم معسر في ولاية سمائل.
0: نعم.
1: وهذا طبعا كان قبل نظام الحماية الاجتماعية الجديد، لعله يعني ما شاء الله يعني حسن الكثير من أوضاع هؤلاء.
0: جميل.
1: لكن لا زال عندنا احتياج، احنا نحلل سنويا هذا الاحتياج. نعم. عندنا الآن قرابة 60 يتيم معسر.
0: ما شاء الله.
1: هؤلاء يحتاجون إلى كفالة شهرية.
0: نعم.
1: الكفالة الشهرية هذه ما نريد في كل مرة ننادي في المحسنين كفلوا هذا اليتيم.
0: نعم.
1: ساعدوا هذا اليتيم، هذا عنده احتياج والأب غائب عنه.
0: نعم.
1: من يكفل هذا المحتاج؟
0: نعم.
1: أسسنا وقفا أسميناه وقف كفالة المعسرين بولاية سمائل. واشترينا له أرض تجارية في حي تجاري في ولاية السيب، أرض موقع طيب.
0: نعم.
1: والحمد لله الخرائط جاهزة الآن ل 12 دور يعني، ونتوقع منه أن يغطي الأيتام أجمعهم بعد يعني اكتمال الأعمال الإنشائية.
0: نعم.
1: والتشغيل.
0: جميل.
1: فهذا يعطي راحة حتى للكافلين أن توجه تلك الأموال لأعمال أخرى.
0: نعم.
1: وهذه الأموال والوقف يصبح كافلا يعني كفالة مستدامة إلى قيام الساعة إن شاء الله لهؤلاء.
0: هو بمتابعتي لحساب اللجنة في منصة إكس، حقيقة ما يميز اللجنة هو الجانب الإعلامي الإبداعي في قضية إيصال الرسالة وتحفيز المحسنين على التبرع لهذه المشاريع الخيرية. هذا ما نأتي إليه بإذن الله تعالى بعد الخروج في فاصل قصير لنستكمل هذا اللقاء الماتع مع الدكتور بدر بن خلفان الراشدي. نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
2: أثر يتجدد.

0: طيب دكتور بدر، تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن وقف نوعي، هو وقف كفالة الأيتام المعسرين، وهذا نموذج طيب يقدم كذلك للمجتمع في قضية تلمس حاجات الناس. وحقيقة هو ما يميز الوقف أن الله سبحانه وتعالى جعل شرط الواقف كنص الشارع، أي أن الإنسان بإمكانه أن يتلمس حاجات الناس ويتلمس ما يحتاجون إليه في حياتهم في معاشهم، ثم بعد ذلك يوقف ذلك الوقف. يعني مثلا في من الأوقاف التاريخية في عمان وقف العميان، وقف المقاشيع، فلأن كان فترة من الزمن بسبب قلة المستشفيات فانتشر كثير من العميان، فكانوا بحاجة إلى عصي تساعدهم في المشي في الطرقات، فتلمس أحد المحسنين ذلك فأوقف وقفا لذلك. هنالك أوقاف للرحى ليطحن عليها الناس حبوبهم، فهذه الأوقاف التي تخرج من رحم المجتمع بإحساسه بحاجة أهله وإخوانه لمن يعني يساعدهم، يرفع الحاجة عنهم، يخف عنهم مصاعب هذه الحياة، هو ما يميز الأوقاف، هو حقيقة ما يميز هذه اللجان، سواء اللجان الزكاة أو المؤسسات الوقفية المنتشرة في عمان، أنها هي من المجتمع وللمجتمع. لكن مثل ما ذكرت، الذي شدني في تجربتكم هو الجانب الإعلامي. ما هي الآليات، الطرق التي تعملون بها في قضية تشجيع المجتمع على الإحسان والمشاركة في مشاريعكم؟
1: جزاك الله خير دكتور سعيد. هو فعلا هناك جهد مبذول. لعلي أبدأ من أيضا تحليل المواسم العطاء في سلطنة عمان. نحن حللنا العام كاملا، متى مواسم البذل، متى مواسم العطاء، متى نحتاج لهذا، متى نحتاج لهذا. فبعضه نعمل به بشكل يعني اللي هو دوري طوال العام، وبعضه نعمل به بشكل مؤسسي. عندنا موسم، النسخة الثانية كانت في نهاية شعبان من السنة الماضية ودخل على رمضان، موسم اسمه موسم العطاء السمائلي، كان الأول قبل عام، والسنة هذه الماضية كان الثاني، وهذا يعني نحشد فيه كل الجهود في هذا الشأن. نعرف باللجنة، نعرف بمشاريعها، نعرف بالوقف، أوقاف اللجنة والمشاريع بأساليب عصرية يعني تناسب الحياة وتناسب المجتمع وتناسب كل الفئات، حتى أن نحلل. يعني الموسم السابق الثاني كان حللنا ووصلنا لكل فئة ماذا تحتاج بأفكار غير تقليدية. يعني مثلا وش دخل الوقف ولجنة زكاة بطولة كاراتي؟
0: جميل.
1: الحضور عندي قرابة 3000 مشاهد،
0: ما شاء الله،
1: 240 مشارك أو أكثر من ذلك، أكثر من 40 فريق من شتى ربع السلطنة تشارك في هذه البطولة
0: تحت إدارتنا،
1: تحت إدارتنا ورعايتنا ظهر الموسم،
0: ما شاء الله.
1: مسار وقفي، وإيش دخل المسار التقبال هذا أو الهايكينج أو إيش يسميه المسارات؟
0: نعم مسارات.
1: وإيش دخل إحنا أكثر قرابة 4000 مشارك من 73 فريق رياضي من شتى ربع السلطنة.
0: جميل.
1: فالأفكار هذه لازم تكون أفكار يعني إبداعية. نطلق فعاليات طولية ثم تدخل عليها فعاليات عرضية تعريفية. بهذه المسارات، مسابقات في الحلويات وصناعة الحلويات للفتيات، مسابقات للشباب، مسابقات لحفل جماهيري يعني كبير يحضره قرابة 5000 أو 3000، يعني قرابة 3000 نعم أو أكثر من الـ من الـ من المشاهدين المباشرين. هذه يعني المسابقات الفقهية أيضا. فالأهداف يعني تحقق من خلال هذا الموسم في أكثر الأحوال. يعني الموسم الماضي يعني أكثر من يمكن من 700,000 إيرادات في الربع نفسه اللي صار فيه الموسم.
0: إن شاء الله.
1: أيوة. فعندنا يعني عمل والجهات ما شاء الله، الجهات الداعمة، الجهات الخاصة، الجهات أيضا الحكومية التي يعني ندخل في شراكات معها، هذا من المجتمع وللمجتمع. نعم. كما ذكرت.
0: هو أكيد.
1: لهم كل الشكر والتقدير يعني في هذا.
0: أثبتتم حقيقة وجودكم وبصمتكم كانت واضحة في المجتمع، فلذلك يعني متوقع أن المجتمع يكون كذلك يساندكم في جميع هذه المشاريع. حقيقة الحديث معكم لا يمل، والتجربة تجربة ثرية جدا لا تكفيها لا حلقة ولا حلقتين ولا ثلاث، لكن ربما نقف في هذه الحلقة حول حديثنا عن أوقاف لجنة الزكاة والصدقات، ويكون لنا لقاء آخر حول أوقاف التعليم والوعظ والإرشاد في ولاية سمائل. مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم الدكتور بدر بن خلفان الراشدي على هذا العطاء وهذا التبيان والتجوال في التجربة الثرية للجنة الزكاة والصدقات. سألنا الله تبارك وتعالى هم التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: ها يا صلاح، ألم تلاحظ ماذا وضعت في الزهرية التي على مكتبك؟
3: بلى بالطبع يا أمي، وافرضي أنني لم أرها، فرائحتها تدل عليها، وكأنك لا تعرفين كيف تطغى رائحة الحبق على أي مكان تتواجد فيه.
2: في هذا معك حق، وبعدما علمته عن مزايا الحبق أقول إن فوائده كافية للتعريف عنه، فهو فعال ضد الطفيليات المعوية والإنتانات الجلدية وخصوصا حب الشباب، كما أن بإمكانه أن يقوي الجهاز المناعي.
3: صحيح، واللافت أن سكان هايتي كانوا يرشون ماء الحبق حول منازلهم لكي يتمتعوا برائحته الزكية وليجعلوا حياتهم هنيئة.
2: أجل، ولكن منذ أيام الطبيب الروماني بلاين وصولاً إلى أيام الأطباء العرب فقد عرفت المزايا العلاجية الكبيرة للحبق، وامتدحه أيضاً الصينيون الذين كانوا يستخدمونه في معالجة أمراض المعدة والكلى والدم.
3: بالضبط، وأضافت عالمة الأعشاب الألمانية دوبنجان إلى هذه الاستخدامات استخدام الحبق مع مسحوق منقار العقرب لمعالجة الأورام السرطانية.
2: فعلا، وفي أوروبا كان الحبق يعرف بفاعليته في معالجة الرشح والثأليل ولتطهير الأمعاء من الفضلات والسموم.
3: نعم، أما اليوم يا أمي فإنه يوصى باستعمال الحبق لأمراض كثيرة، منها التسمم والكوليرا والرشح والإمساك والتشنجات والسعال والمغص والخناق والصمم،
2: وأيضا يستعمل الحبق للمصابين بالهذيان والاكتئاب وقصور القلب والزحار والإسهال، وفي وقت ليس ببعيد كما قرأت كان يوصى بإعطاء الحبق للأشخاص المصابين بملل شديد وللنساء في حالة النفاس.
3: أضيف أن الحبق يستخدم في الفلبين مثلا ككمادات لمعالجة الأمراض الجلدية، وفي السلفادور يضعون بعض الحبق في أذن الأشخاص المصابين بالصمم، أما في ماليزيا فيساعد الحبق على تطهير الأمعاء ودر السوائل من الجسم.
2: وكذلك يا بني فإن الحبق نافع لعلاج اليرقان والاستسقاء ولسعات الحشرات السامة، إلى جانب أنه مهدئ للجملة العصبية ونافع لمعالجة الصرع والوهن وأمراض الصفراء، وإذا ما حشيت به الأسنان فإنه يشدها ويقوي اللثة.
3: بعد أن ذكرنا كل هذه الخصائص والمزايا المتوفرة في الحبق، بات لزاما علينا ذكر ما يحتويه من فيتامينات ومواد وأملاح وزيوت تمنحه هذه المزايا.
2: معك حق يا بني، ولكن قبل ذلك سأحضر بعضا من الفاكهة الطازجة لنتناولها ثم نتحدث.
3: حسنا يا أمي.

0: سر فاعلية وفوائد نبات الحبق يكمن في زيته. بهذه العبارة عبر باحث في مجال الغذاء عن أهم مكونات الحبق.
1: هذا الكلام صحيح 100% يا أمي، فالحبق غني بمادتي الأستراجول والأوجينول، وهما زيتان يمنحانه رائحته الزكية ومزاياه العلاجية. وإضافة إليهما نجد في الحبق صمغاً راتنجياً وعفصاً ومواد لزجة وسكراً نباتياً.
0: وكذلك فإن أوراق الحبق تحتوي على مواد نافعة جداً ومولدة للفيتامينات، وأهمها الكاروتين والتيامين وريبوفلافين وحامض الفوليك، إلى جانب نسبة عالية من الفيتامين جيم والفيتامين ألف.
1: كما تبين للباحثين يا أمي أن في الحبق أملاحاً معدنية أهمها نترات البوتاسيوم والكالسيوم وكبريت وصبغات فلافونية.
0: أجل يا بني، والجدير ذكره أن زيت الحبق ثبتت فاعليته القوية لطرد الطفيليات من الأمعاء وتخفيف الآلام المعدية والقضاء على عدد كبير من الأمراض المعوية.
1: كما أن هذا الزيت نفسه الموجود في الحبق قادر على أن يدمر الجراثيم عند تطبيقه على البشرة، ومن هنا فاعليته المؤكدة في علاج حب الشباب.
0: وقد استوقفتني خاصية مهمة جدا في الحبق عند اطلاعي على مزاياه، وهي ما أثبتته دراسة مخبرية حديثة من أن الحبق يقوي الجهاز المناعي بواسطة رفعه لإنتاج الأجسام الضدية بنسبة 20%.
1: وهذا ما منح الحبق فاعليته المذهلة ضد الجراثيم ولعلاج الأمراض الإنتانية.
0: أما احتواء الحبق على فيتاميني ألف وجيم المضادين للتأكسد فيمنحه ميزة منع فساد الخلايا، أي الوقاية من السرطان.
1: صحيح، وللحصول على المنافع التي عددناها للحبق علينا إعداد نقيع منه بإضافة ملعقتين صغيرتين من أوراقه المجففة لكل فنجان ماء مغلي، ويترك المزيج منقوعاً من 10 إلى 20 دقيقة.
0: علماً أن طعم نقيع الحبق شبيه بطعم النعناع، وفائدته تماثل فوائد النعناع في نواح وتتفوق عليها في نواح أخرى، مقدمة النفع للصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان.
10: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
11: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
12: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
13: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه،
14: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
15: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
16: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
17: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
18: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
19: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
9: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة. إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
20: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
21: أنا تيماء بنت موسى بنت مسعود المفرقي، طالبة في الصف التاسع بمدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
20: تيماء تبلغ من العمر 14 عاما، تهوى القراءة والطبخ، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا تيماء.
21: مرحبا.
20: كيف حالك؟
21: الحمد لله بخير.
20: أنت ما شاء الله طالبة نشيطة في مدرسة المعمورة، صحيح؟
21: أكيد.
20: تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
21: أيوة.
20: إيش النشاطات اللي تشاركين فيهن؟
21: الإذاعة المدرسية. لما يكون في حصة نشاط أشارك. وشاركت في حفل المجيدين بالصف الرابع.
20: شاركت. إيش كان دورش في حفل المجيدين؟
21: كنت ألقي قصيدة بدون ورقة لأني أنا ما أحب أمسك ورقة.
20: تحبي يعني ترتجلي، يعني أنت تكوني حافظة القصيدة وتأديها أفضل من القراءة، صح؟
21: أيوة، أكون أتحرك في المسرح.
20: إيش القصيدة اللي ألقيتيها؟
21: ما أذكر.
20: أبداً؟
21: أبداً.
20: يعني هذا شكلها من زمان يعني.
21: أيوة، من صف رابع.
20: وأنت الآن أي صف؟
21: التاسع.
20: التاسع ما شاء الله. وقلتي لي أيضاً تشاركي في حصص النشاط.
21: أيوة.
20: إيش فيهن حصص النشاط؟
21: إذا كان موضوع مثلا يوم الشجرة أشارك فيها، ونسوي أنا وبعض الطالبات مسرحية. نعرف الطلاب عن يوم الشجرة وإيش نسوي كذا يعني.
20: تعرف متى يوم الشجرة؟
21: أيوة 31 أكتوبر.
20: صحيح، ما شاء الله عليك، جميل. وقلت لي تشاركي في الإذاعة المدرسية بعد.
21: أيوة.
20: إيش دورك في الإذاعة؟
21: مرات مقدمة، مرات ألقي قصائد. أغلب القصائد أكون يعني

0: كان يسمحون لنا ناخذ قصص، بس 3 قصص في الأسبوع يعني.
1: آه.
0: ويكون عندنا لمدة أسبوع أو أقل.
1: جميل.
0: ولأنه مسؤولة المكتبة شافتني واجد أقرأ، سمحت لي أخذ 5 كتب.
1: آه ممتاز. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
0: أيوة.
1: إيش؟
0: اسمه نعم أو لا.
1: نعم أو لا.
0: كان يعني كتاب مال أطفال. في سني أنا، فبديت أتعمق شوي شوي في الكتب لما وصلت للروايات.
1: وليش اسمه نعم أو لا؟
0: كان لأنه إنه هو في ولد يتكلم عن ولد استأذن أمه في أشياء، أمه تقول نعم أو لا.
1: آه جميل. والحين مثلا أنا أشوف قدامك 3 كتب جايبة ما شاء الله.
0: أيوة هذا كتاب.
1: كلمين عنهم واحد
0: أول
1: واحد.
0: كتاب القيادة الإلهية.
1: القيادة الإلهية تأليف من؟
0: تأليف الأستاذة أمل بنت عبد الله الجامعية. هذا الكتاب قرأته هذه السنة.
1: أيوة.
0: هو يتكلم عن كيف أن أنت ترجع إلى الله. كيف تربط صلتك بالله. حتى أنا أنصح أي مستجد داخل الإسلام يقرأ. يعلموا كيف أنه الإسلام بسيط، ويعني ما مطلوب منه واجد أشياء. وكتاب جميل جدا يعني.
1: إذن هذا يعني هذا كتاب ديني ولا كتاب تنمية ذاتية؟
0: أنا ديني.
1: أيوة. كتاب ديني.
0: أيوة.
1: جميل جدا. ويعلم الإنسان العودة إلى الله.
0: أيوة.
1: ممتاز. واللي بعده؟
0: هذا الكتاب، الكتاب المالي للإنسان، العمر المالي للإنسان.
1: العمر المالي للإنسان.
0: يعني إذا الشخص
1: أولا تأليف من؟
0: تأليف صالح بن عيسى العبري. إذا الشخص حاب يوصل للاستقرار المالي، أنصحه بيقرأ إنه يقرأ هذا الكتاب.
1: ليش؟
0: لأنه يعلمه خطوة بخطوة كيف يوصل للاستقرار المالي، وهو هنا واقف نقطة الصفر، تحت الصفر، ما بعد الصفر.
1: أعطيني معلومات، اعتبريني أنا أريد أتعلم كيف أصل إلى الاستقرار المالي.
0: أول شيء الكتاب بيوضح لك أنت عندك ديون ما عندك، أنت الآن في الصفر، فتبدأ تنمي يعني مثلا الراتب الشهري. يخبرك هين تقسم راتبك الشهري، أساسيات واستلزامات وترفيه. أيوة.
1: يعني الأساسيات إيش هي وإيش
0: الأساسيات اللي هي مثلا إذا أجر بيت، مصارف المي والكهرباء،
1: مصاريف المدرسة،
0: مصاريف المدرسة، والدخل الأسبوعي أو الشهري للعائلة.
1: صحيح.
0: أيوة.
1: والنوع الثاني إيش؟ المستلزمات.
0: هذه المستلزمات.
1: أيوة. إيش؟
0: المؤونة الغذائية.
1: هذا بعد مهم.
0: أيوة هذا مهم. بس.
1: والثالث إيش؟ كماليات.
0: ترفيهية. يعني أنت تحط ظرف 5 ريال كل شهر.
1: للترفيه.
0: أيوة.
1: جميل جميل جدا. ممتاز يا تيمة. والكتاب الثالث.
0: الكتاب الثالث هو سلسلة ملحمة الطين والنار.
1: ملحمة الطين والنار.
0: النار. أيوة. الكاتب أحمد آل حمدان السعودي.
1: هذه رواية يعني؟
0: أيوة هذه رواية. أنا قريتها هذه الإجازة، هذا الصيف.
1: عجبتك؟
0: واجد.
1: احكي لي إياها.
0: هي تتكلم، هي فانتازي، عالم فانتازي، تتكلم عن الجن والبشر، كيف انه هم يعني صار مشكلة على الملك والحكم، ودخلوا فيها الجن والبشر مع بعض. أيوة. وهي 5 أجزاء، بس 6 بعده ما نازل.
1: ما شاء الله. يعني هذه ملحمة إذن يعني.
0: يعني الصراعات اللي صارت، المشكلات اللي صارت، كيف انه الأبطال من الرواية حلوا هذه الصراعات والمشكلات.
1: صحيح.
0: أيوة.
1: ممتاز ممتاز يا تيمة. طيب انت قلتي لي انك في بعض المناسبات المعلمات يخلي انك تقري قصائد.
0: ايوه. كانت اول مناسبه كانت مع الصف الثاني، انا كنت كان مع اليوم المولود اللي فيه النبي، اليوم
1: المولد النبوي.
0: ايوه يوم المولد النبوي. هذا كان انه انا كنت القي يعني قصيده بمناسبه اليوم المولد النبوي. فألقيتها أنا صف ثاني، ومن هنا بدأت رحلتي في الإلقاء.
1: صرت تلقين قصائد في كل سنوات ولا؟
0: أيوة في شتى المجالات.
1: في شتى المجالات. تحفظ شيء من قصائد تلقيها؟ أيوة. إيش بتسمعيني؟
0: أسمعك للكاتب الخليل براشدي.
1: الخليل براشدي زميلنا اللي في الإذاعة.
0: أيوة.
1: جميل. أكيد قصيدة

0: سيدة عمان صح؟
1: أيوة
0: هذه مشهورة ما شاء الله، وأنت مش أول واحدة تلقيها لي في البرنامج. طيب سمعيني إياها.
1: قسما قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الذاريات إذا ذرت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان، نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان، نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموك عمان، عهدا عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
0: ما شاء الله عليك يا تيمان، قصيدة ممتازة، إلقائك جميل جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أمنيتي أصير دكتورة أطفال.
0: دكتورة أطفال؟
1: أيوة.
0: ليش دكتورة وليش أطفال تحديدا؟
1: لأنه أنا كنت صغيرة عندي مرض مزمن وكنت واجد أترقى،
0: والحين إن شاء الله بخير؟
1: هو لسه بس الحمد لله أنا بخير الحين. وكنت أنا واجد أترقد، ولما كنت أترقد ما كنت أصيح كم الأطفال الثانيين اللي أشوفهم حوالي. كنت حتى أشوف السستر يوم كانت تضربني برا، وكان يوم صف أول يضربونا برا، كل الأطفال مال الصف كانوا يصيحوا وأنا أشوفهم ليش تصيحوا. أيوة.
0: وعشان كذا أنت حبيتي هذه المهنة؟
1: أيوة.
0: لأنها تخفف الآلام عن الأطفال.
1: أيوة.
0: ممتازة ممتازة يا تيمان.
1: عندي قال لي مرة كانت مسوية عرض شفوي كان معانا مشرف.
0: هذا ما له علاقة بالأمنية؟
1: لا ما له علاقة،
0: هذا شيء ثاني،
1: هذا شيء بالقصائد.
0: بالقصائد.
1: وأنا كنت مسوية العرض الشفوي مالي لأن الأستاذ طلبت مني كذا، ومن كثر ما أنه هو تأثر بالكلمات اللي كانت موجودة في الإلقاء
0: أيوة
1: دمعت عين المشرف.
0: آه إن شاء الله عليك.
1: أيوة.
0: يعني يمكن بعد ما للكلمات يمكن طريقة إلقائك بعد.
1: أيوة.
0: ممتازة يا تيمة ممتازة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: لم يضرني دلال أمي كذبا قال أن الدلال يفسد البنات، لقد جعلني أكثر قوة وثقة وشجاعة بنفسي.
0: ما شاء الله عليك. يعني إذا أنت خليني أستنتج أن أمك تدللك ولا ما تدللك؟
1: تدللني،
0: لكن تدليلها ما ضرك.
1: أيوة ما ضرني.
0: آه ممتاز ممتاز. أنت طيب، طبعا الدلال شيء طبيعي أنه الأب يدلل بنته أو الأم تدلل بنتها.
1: أيوة.
0: جميل، هذه مقولة جميلة وبها نختم هذا الحلقة الجميلة معك يا تيماء. إذن تيماء بنت موسى بن مسعود المفرجي، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. عقدت في نيودلهي أعمال الدورة 15 لاجتماع فريق التشاور الاستراتيجي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وبحث الاجتماع سبل تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك. كما استعرض الجانبان أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والنقل البحري واللوجستيات والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. شهد معرض مؤتمر العمران والبيت والبناء 2026 التوقيع على اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية وعقود انتفاع في قطاعي الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 550 مليون ريال عماني. وعكست الاتفاقيات تنوع مجالات الاستثمار والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية من خلال مشروعات تدعم التطوير السياحي والتعليمي واستثمار الأراضي وتوفير المساكن للأسر المستحقة وتمويل المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق المرتبطة بجودة الحياة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين إثر اعتداءين استهدفا مرافق مطار أبها الدولي في منطقة عسير ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقالت الهيئة في بيان إن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة. استشهدت فلسطينية وأصيب 5 آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة التوام شمال غرب قطاع غزة. كما قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات نسف واسعة النطاق في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس وسط إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية شرق المدينة. وكانت هجمات الاحتلال المتفرقة يوم أمس قد أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم مسن وعنصر من الدفاع المدني. قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى القنصلية العام البريطانية في القدس الشرقية الذي أمرت إسرائيل بإغلاقه سيبقى مفتوحا ويواصل عمله كبعثة بريطانية مستقلة تقدم خدمات للفلسطينيين. وأمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية اليوم بعد أن أعلنت لندن عزمها فرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت بلاده بموجات من الصواريخ والمسيرات، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية أساسية للطاقة. وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت خلال الهجوم 70 صاروخا بينها عدد كبير من الصواريخ البالستية فضلا عن عشرات المسيرات الهجومية. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجالس بادر، فصوتك يصنع الأثر. مجالس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الأولى من مجالس، برنامج نفتح من خلاله مساحة للحوار حول المجالس البلدية بالتزامن مع انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. في مجالس نقترب من هذه التجربة، من أدوارها واختصاصاتها، ومن المشاركة المجتمعية فيها، ومن القضايا والتطلعات المرتبطة بالعمل البلدي في المحافظات. نطرح الأسئلة ونستمع إلى المختصين، ونفتح المجال أمام مختلف وجهات النظر وصولاً إلى فهم أعمق لدور المجالس البلدية وما يمكن أن تصنعه المشاركة الواعية والفاعلة في تطويرها.
2: إن الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية، استكمالاً لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحلية القائمة على اللامركزية سواء في التخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه، مؤكدين على أن دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب، بل أسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، موجهين أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أتيح لهم من ممكنات للعمل بطرق مبتكرة وفكر متقدم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم. وعملاً بمبدأ التدرج في سياستنا وقراراتنا، ومتابعة منا لما سيثمر من نتائج مأمولة من واقع تنفيذ سياسة اللامركزية في المحافظات، فإننا عاقدون العزم على تقييم هذه التجربة باستمرار وتوسيع نطاقها بحيث تشمل قطاعات متعددة ومناحي شتى، تكريسا لدور المجتمع المحلي في التنمية والتطوير. وفي الوقت ذاته فإنه علينا أن نولي تجربة الإدارة المحلية المزيد من الاهتمام لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. المجالس البلدية في جوهرها مساحة للمشاركة يلتقي فيها صوت المجتمع بالعمل المؤسسي، وتنتقل من خلالها الاحتياجات والتطلعات من دائرة الحديث عنها إلى دائرة مناقشتها والعمل عليها. فالمشاركة بمعناها الأوسع هي وعي بالاختيار، ومتابعة للأداء، وتفاعل مع القضايا، وإسهام مستمر في تحديد الأولويات وصناعة الحلول. من هنا نبدأ الحلقة الأولى من مجالس بسؤال عن المشاركة المجتمعية، ما أهميتها في تجربة المجالس البلدية؟ مباشرة مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة شيخة بنت عبدالله المندري، أستاذ مشارك بكلية التربية بالرستاق بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. أهلا وسهلا بك الدكتورة شيخة.
3: تشريف استضافتكم الكريمة، شاكرة جهودكم الطيب وسعيكم الحثيث لإحياء هذه المواضيع الاجتماعية.
1: أهلا وسهلا بك دكتورة، ونحن مقبلين على انتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية، وتأتي أهمية الحديث عن المشاركة المجتمعية كون أنه هذه المجالس وهذه الانتخابات تتيح مساحة من مشاركة المجتمع في إيصال الكفاءات وفي إيصال مرشحيهم كذلك إلى المجالس البلدية التي تتعاظم أهميتها من أهمية المحافظات نحو تحقيق أهداف اللامركزية. فكيف تجدين هذا المشهد دكتورة، ووعي ومبادرة المجتمع في نجاح هذه الانتخابات؟
3: أولا ننطلق من أنه هذه المجالس البلدية حقيقة تكريم وتشريف للمواطن العماني بأن ترك له مساحة التواصل والتعبير عن الرأي، ويعني السعي للتطوير والتغيير والتجديد. وهذا التكريم وهذا التشريف يخلق مع كل مواطن عماني أمانة بأنه هذا الصوت أمانة، وهذا المجلس البلدي له استحقاقه الأكبر، وبخاصة بعد خطاب جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، حملنا مسؤولية كبيرة بأنه هذا المجلس البلدي وأعضاؤه والتصويت له مساحة واسعة من استحقاق كرامة العماني واستحقاق المساحة التي يعني لها دور كبير في المجتمع العماني. وبالحقيقة يعني هذه المنظومة السياسية والفكرية العالية ما جاءت إلا من يعني حقب يعني ممتدة من عراقة التاريخ العماني.
1: نعم دكتورة، الاهتمام الكبير بالمحافظات يعني منذ انطلاق رؤية عمان 2040 ووجود أولوية باسم أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، حظيت المحافظات باهتمام كبير وكذلك بأدوار أكبر في مسيرة التنمية. كيف تنعكس هذه أو هذا الاهتمام بالمحافظات على المجالس البلدية وأدوارها؟
3: حقيقة إنه هذا الاهتمام وهذه المساحة التي أتيحت للمحافظات خلقت مرونة كبيرة جدا بأن يرتقي المجلس البلدي بمساحة الحرية بإيصال الرأي لكل محافظة. ولا يخفى على الجميع الاختلاف من محافظة إلى أخرى وفق المقومات في كل محافظة. فهناك مقومات مثلا الكثافة السكانية، مقومات البنية التحتية بين محافظة وأخرى. فهذه المساحة التي يعني جعلت وخلقت للمجلس البلدي من تركيز الدور على المحافظات هي بؤرة انتعاش، بؤرة انتعاش من جميع النواحي، بحيث أنه مثل ما يقول المثل أهل مكة أدرى بشعابها. فكل محافظة لها خصوصيتها ولها ميزاتها ولها يعني طبيعتها. هذه مساحة المجلس البلدي وخصوصيتها لكل محافظة تخلق نوع من التطوير، نوع من التجديد، نوع من التكاملية مع المجالس الرقابية والتشريعية الأكبر من المجلس البلدي.
1: نعم، الحرص السامي من لدن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه مستمر، وتابعنا التوجيهات الأخيرة بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين. هذا الاهتمام السامي والتركيز الكبير على المجالس البلدية وأدوارها في المحافظات، كيف يمكن استثمار هذه اللحظة من قبل المجتمع؟ كون هذه التجربة نحن في الفترة الرابعة، إذا قارناها يمكن بمجلس الشورى، يعتبر مجلس الشورى يعني تجربة مرت بمراحل أكبر وصولها إلى هذه المرحلة الحالية. فكيف لأفراد المجتمع أن يستثمروا هذا الاهتمام الكبير وهذه الإرادة السياسية من لدن جلالة السلطان؟
3: أنا حقيقة أعول على نقطة مهمة جدا في هذا الجانب، على أنه إبراز الدور التشريعي والدور مثلا إبراز الأدوار للمجالس البلدية، إبراز اختصاصات المجالس البلدية، تثقيف الشعب بهوية هذا المجلس البلدي واختصاصاته ويعني الأدوار الممنوحة له، بحيث هذا يمكن ويرسخ فكرة الدور هذا الرقابي والتشريعي ويعطيه الثقل الكبير. خاصة احنا نعمل في منظومة متكاملة، يعني مجالس البلدية والمجالس التي تعلو عليها يعني في هذا الجانب كلها منظومة متكاملة. فاحنا من يعني بالأوامر السامية تؤكد على هذا الدور ولكن أدوارنا نحن كعمانيين وكوسائل متكاملة مع بعضها البعض أن نثقف وأن نمنح المواطن يعني السعة لهذا الدور المجلس البلدي. عندما نتحدث عن الممنوح للمحافظات ولأدوار المجلس البلدية، هذا فتح مجال وأفق تنموي تطويري، نعتبره يعني مساحة واسعة جدا من التدارس، ومساحة واسعة من تبادل الآراء، ومساحة واسعة من السعي للتطوير، بحيث تكون كل محافظة بؤرة تعكس ما داخل المحافظة إلى المجالس الأكبر. فهنا يعني نحقق انتعاش اجتماعي اقتصادي فكري. وهذا هو يعني فعلا ما تسعى إليه رؤية عمان 2040.
1: نحرص في برنامج مجالس أن نعيش التجربة. لذا إن شاء الله بعد الفاصل ستنضم لنا الأستاذة رحمة النوفلية، رائدة أعمال ولها تجربة في المجالس البلدية في الفترة الثانية. إذن فاصل مستمعينا الكرام ولنا عودة.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا في برنامج مجالس، ونرحب مباشرة بالأستاذة رحمة بنت مبارك النوفلي، رائدة أعمال ولها تجربة في عضوية المجالس البلدية في الفترة الثانية. أهلا وسهلا بك أستاذة رحمة.
1: يا أهلا فيك أستاذي، ربي يعطيكم الصحة والعافية، وشاكرة هذه الاستضافة الجميلة وهذا الوعي الجميل اللي احنا يعني يانا في وقت مبكر في هذه الدورة.
0: أهلا وسهلا بك الأستاذ رحمة، ونجدد الترحيب طبعا بالدكتورة الشيخة، كانت معنا من بداية البرنامج. وكنا نتحدث يعني الأستاذ رحمة عن أهمية المشاركة المجتمعية ودور المجتمع كذلك في إيصال الكفاءات إلى المجالس البلدية، هذه التجربة اللي تنضج فترة بعد فترة. نحن الآن مقبلين على الفترة الرابعة، وكان لك تجربة الأستاذ رحمة في الفترة الثانية. كيف تجدين أهمية وعي المجتمع باختصاصات وأدوار المجالس البلدية؟ نحن يعني في عملية الانتخابات يعني 4 أو 3 دورات ليست بالعمر الطويل يعني لفهم وإدراك أهمية المجالس البلدية.
1: بالعكس، أنا من خلال التجربة اللي خضتها في الفترة الثانية حسيت أن وعي المجتمع كان وعي جدا ممتاز، فكانت التجربة جدا جميلة. المجتمع كان متفاعل بشكل كبير، عدد الأصوات اللي حصلت عليها يعني عدد جدا ممتاز، حتى سواء كانت في الفترة الثانية أو في الفترة الثالثة. العدد المترشحات كان جميل جدا، ولكن سبحان الله في الفترة الثالثة شوي عدد المترشحات قل، فما أعرف إيش كان نوع العزوف، هذا كانت يحتاج لها وقفة ويحتاج لها دراسة يعني أكاديمية أقدر أقول. بس تجاوب المجتمع كان جدا ممتاز، وعيهم باختصاصات المجالس ممكن يحتاجون فيها نوع من الوعي. إحنا كقرار انتخاب أو مترشح ناخب أو منتخب في وعي، بحكم أن لنا مجالس ثانية مثل مجلس الشورى، ولكن كمجلس بلدي بالضبط يعني في وعي، ولكن كاختصاصات المجلس البلدي مش واضحة كثير لدى الناخبين.
0: نعم، طبعا هذه إشارة مهمة أشرتي لها الأستاذة رحمة. نحن نتحدث عن 803 مرشح
1: بالضبط،
0: ومرشحة، من بينهم فقط 16
1: 16
0: امرأة.
1: امرأة، يعني عدد بصراحة أنا
0: عدد
1: صدمت
0: قليل.
1: يعني. أنا صح ما مترشحة، ولكن كنت أتمنى أني أجد كفاءات يعني من النساء، لأن بأمانة يعني نساء عمان ممكنات من كل النواحي، فكان ضروري جدا وجودهم في المجالس البلدية.
0: نعم، طيب من خلال تجربتك يعني أنت في الفترة الثانية ترشحتي ووصلتي للمجالس البلدية، فهذا يعني يعطينا نموذج ومثال أن المجتمع قد يعني يثق بصوت نسائي ويصل
1: جدا
0: نعم.
1: جدا المجتمع، بالعكس المجتمع العماني
0: فأنت
1: صار واعي
0: بنفسك ما عارفة ليش يعني
1: بالضبط. المجتمع العماني كناخب يعني يثق بالصوت النسائي ويثق بقدرات المرأة، لأن بأمانة يعني المرأة في عمان أصبحت ممكنة في جميع النواحي، فدورها في المجالس البلدية ضروري جدا، تواجدها ضروري، صوتها مسموع للعلم، يعني صوت المرأة مسموع، لأن المرأة في أماكنها القيادية في عمان تحمل رؤية واعدة، يعني تحمل عمل ملموس جدا. فالناخب يعني لدى مصداقية كبيرة مع المرأة، فأنا لما دخلت في يعني في حزمة في الفترة الثانية كان عمر المجلس يعني دورتين، بالنسبة لي يعني أنا داخلة وكنت على يقين أنه ممكن أوصل، بس مش متأكدة 100% ممكنني أفوز. فأنا أساسا لما دخلت المجلس كنت أقول أنه أنا ممكن أروج حق رحمة في هالمجلس، يعني في هالفترة. إحنا الجانب الإعلامي بأمانة عندنا، أقولها هنا من خلال هالمنبر، يعني معطي الناخب أو معطى المجلس البلدي زخم كبير في الإعلام، فكان يعرف بجميع النواحي، فأنا أخذتها من هذا الجانب. فوصولي للمجلس البلدي يعني كأول امرأة من محافظة جنوب الباطنة توصل بالانتخاب بأمانة عمل صدى كبير. أوكي، أنا اشتغلت على نفسي، اشتغلت إعلامياً. المرأة اللي لازم تدخل في المجالس سواء مجلس البلدي أو مجلس الشورى ما تكون يعني وليدة اللحظة، ضروري جدا أنها تكون محضرة نفسها من قبل، لأن المجتمع خلاص مجتمع واعي، قام يميز بين الشخص اللي ممكن يعمل والشخص اللي ممكن يعطي. فأنت لما تتقدم نفسك للناخب ضروري جدا الناخب يعرف عنك ما مضى.
0: نسمع رأيك الدكتورة شيخة، بما أن الأستاذة رحمة دخلت يعني مباشرة مدخل يعني كنا نريد نتحدث عنه، بسبب الكل ملاحظ انخفاض أعداد المترشحات هذه المرة، رغم أن التجربة هذه المرة الرابعة، وبالتالي يعني الأدوار وكذلك تأثير المرأة من خلال وجودها في المجلس البلدي بآرائها بأفكارها باهتماماتها كذلك اللي تمثل يمكن شريحة كبيرة من النساء فكيف تقرأ المشهد هكذا من البداية؟
2: يعني هو أنا أنطلق من الفكرة نفسها بأنه المرأة العمانية ممكنة في جميع المجالات، وهذا يعني أمر أثبتته لجميع الميادين. ولكن أرجع وأقول إنه العزوف أو قلة يعني رجوع المجلس البلدي ربما يعزى إلى عدة أسباب، منها يعني قلة الوعي بصلاحيات عضو المجلس البلدي. ثانيا البعض ينظر إليه يعني بنظرة أقل من المجالس التشريعية اللي أكبر منه، يعني فالفترة اللي فيها يكون المجلس البلدي مع صلاحيات مجلس الشورى تسلط الأضواء على الجهة الثانية أكثر من الجهة الأولى، ولكن في حقيقة الأمر هذا يهضم حق المجلس البلدي، لأنه المجلس البلدي ذكرت أنا قبل قليل هو البؤرة الأساسية للمحافظات، فهو حقيقة المنظومة الحقيقية لتطوير المحافظات، لتعديل المحافظات، لنقل وجهة نظر المحافظات، فهو يعني صلب رئيس جداً في الحياة الاجتماعية والحياة والجانب يعني الجانب الموجود في كل محافظة. فالمجلس البلدي بحاجة إلى يعني أن يسلط عليه الضوء من جميع النواحي، التوعية بصلاحيات هذا المجلس، الأشياء التي ممكن يعني أن تمنح لأعضاء المجلس البلدي، أيضا يعني توعية المواطنين بأنه هذا الصوت أمانة. أركز على نقطة مهمة جدا، الصوت لابد أن يوضع موضعه، بأنه كل مترشح للمجلس البلدي، وأشارت الأستاذ رحمة إلى ذلك، أن من يرشح نفسه للمجلس البلدي لابد أن يصير وفق خطة واضحة للشعب، حتى يعني لأبناء المحافظة المواطنين، حتى يكون هناك رؤية واضحة ومنها ينطلق الاختيار، ومنها ينطلق سير العمل ما بعد الاستحقاق.
0: نعم أستاذ رحمة، نريد نسمع كذلك وجهة نظرك. كنا نتحدث يعني في بداية البرنامج أنه نهج اللامركزية الذي حظت به المحافظات يعزز من أدوار المجلس، لأن كثير من القرارات صارت تتخذ في نطاق المحافظة، والمحافظ نفسه إلى دور كبير اللي هو يرأس المجالس البلدية. كيف تتضاعف مسؤولية الناخب هنا في أنه يوصل الكفاءة ويوصل الأنسب حتى يكون شريك في اتخاذ قرار يلامس هذه المرة مباشرة في خدمات معينة، في تخطيط معين، في إقامة كثير من المشاريع داخل نطاق المحافظة نفسها؟
1: بالعكس، يجب على كل ناخب أن يكون عنده وعي تام بأن أي صوت يضع في صندوق الانتخابات هالصوت هو لازم يكون قرار واضح. هالقرار الواضح هو اللي راح يصنع التغيير. فالمجلس البلدي مثل ما أسلفت وذكرت أنه هو أساساً بيّن لنا اللامركزية، فإحنا بهالصوت لما نحاول أن نغير أو ننتخب عضو نكون على يقين تام بأن هذا العضو هو راح يكون بالنسبة لنا المرآة، راح يكون بالنسبة لنا الشخص اللي راح يساعد المحافظة أو يساعد الولاية أنها توصل للمستوى اللي أي شخص عماني يريد أن يكون فيه من ناحية الحياة التنموية، الحياة الاجتماعية، حياة سواء كان اقتصاديا أو سياحيا أو أي قطاع من القطاعات. فالناخب ضروري جدا يكون عنده وعي تام بالشخص اللي ينتخبه. ضروري جدا يكون عندها الوعي التام، يعني بعيدا عن أي محسوبيات، أنت الحين لما تكون تضع أو تصوت حق شخص معين عارف أن هذا الشخص أنه راح يوصل أو راح يوصلك، يوصل محافظتك للمستوى اللي أنت تريده أو الرفاهية اللي الشعب العماني يستحقها.
0: نعم دكتورة، المترشح نفسه لعضوية المجالس البلدية دوره كذلك في أنه يقدم رسالة صحيحة للناخبين بحيث يوضح طبيعة هذه الاختصاصات وكيف رسالته الانتخابية كذلك تتناسب بموضوعية مع طبيعة هذه الاختصاصات، لأنه أحيانا نشاهد فجوات يعني بما يطرح في البرامج الانتخابية وبين حقيقة الاختصاص يعني نفسه والأدوار الممنوحة لأعضاء المجالس البلدية.
2: فعلا هذه النقطة يعني لابد أن يسلط الضوء عليها. المترشح للمجلس البلدي لابد أن يعني يضع خطة واضحة ويحدد منهجيته في سير العمل وفقا للاختصاصات الممنوحة للمجلس البلدي. فالمجلس البلدي له اختصاصات تختلف عن المجلس الشورى. فينطلق من هذه الاختصاصات ويكون له وجهة يكون له خارطة واضحة ومنظومة لسير العمل ومنها ينطلق. الآن على المواطن أن يرى بعين البصيرة أيهم الأنسب وأيهم الأنفع، لأنه هنا الصوت أمانة يوضع في موضعه. فإذا بني هذا الصوت على مجاملات أو محسوبية أو مثلا معرفة، لن يوضع يعني لن يوضع في موضعه. فكل صوت أمانة. هذه المساحات وهذه المجالات وضعت من أجل الارتقاء بالمحافظات والارتقاء يعني بالمنظومة الاجتماعية والارتقاء بالعمل الموجود في كل محافظة. ولذلك لابد على كل عماني أن يضع صوته موضعه، لأنه هذا الصوت أمانة. الموضع يعني نؤكد، أرجع وأؤكد، الموضع يقاس ببعد النظر في جميع الجوانب، جوانب الاجتماعية والجوانب الثقافية والجوانب يعني التعليمية، فيقاس من أكثر من جانب. فيعني هذا أعاننا الله إحنا على أداء الأمانة، بأنه هذا الصوت أمانة ولا بد أن يوضع في موضعه، لأنه صحيح. في النهاية هي يعني هي خدمة وطن ومنظومة متكاملة.
0: الأستاذة رحمة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وجه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه إلى مراجعة اختصاصات المجالس البلدية، وهذا يعطينا حقيقة شعور ذكرنا بداية باهتمام جلالة السلطان. بالضبط. يعني عادة نسمع هذه الرسالة وهذا الحديث من المترشحين أحيانا، من الأعضاء نفسهم، من المجتمع يطالب بصلاحيات أكبر بمراجعتها، ولكن الرغبة السياسية تتوافق مع فكرة أن المرحلة القادمة قد تحتاج اختصاصات وأدوار أوسع ربما. فمن خلال تجربتك كذلك يا رحمة، ما هي الفرص الموجودة في اتساع هذه الاختصاصات والأدوار والصلاحيات للمجالس البلدية؟
1: بالعكس، شوف احنا في الفترة الثانية نحس ان كانت اختصاصات المجلس البلدي فيها نوع من اللبس. يعني احنا لما كنا في الدورة الثانية والدورة الاولى نحس ان ما قادرين نفرق بين اختصاصات مجلس الشورى او تداخل اختصاصات. ولكن بعد الدورة الثالثة بالعكس، يعني وتم تبين اختصاصات مجلس الشورى، صار اختصاصات المجلس البلدي يعني مجلس الشورى مجلس تشريعي ومجلس البلدي مجلس خدمي.
0: هي معناها الاختصاصات كانت واضحة
1: جدا،
0: ولكن طبيعة الأدوار اللي مارس أعضاء مجلس الشورى كانت إلى حد كبير تغطي أدوار المجالس البلدية.
1: ولكن سبحان الله لما ضعت النقاط على الحروف وبعدين تأكيد جلالته في الآونة الأخيرة، تبين لنا أن اختصاصات المجلس البلدي هي اختصاصات خدمية، اختصاصات يعني الشخص ممكن يكون يصنع من خلالها قرار، يشارك في اتخاذ القرار، يشارك في تنمية ولايته. فمن خلال هذا المجلس له في المحافظات، عضو مجلس البلدي يقدر ينهض بالمحافظة بشكل كبير. فالاختصاصات صارت واضحة، سواء كانت حق الناخب أو المنتخب، بس تحتاج إلى نوع من الوعي أو تحتاج إلى نوع من البحث بس فقط. لا أكثر.
0: أستأذنكم نذهب مباشرة إلى الأستاذ دكتور سيف بن ناصر المعمري، مدير مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتور سيف.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياك الله، ونرحب بك في الحلقة الأولى من برنامج مجالس.
3: أهلا وسهلا.
0: نتحدث عن أهمية المشاركة المجتمعية ودور المجتمع والمواطنين في نجاح تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية. دكتور، كيف يمكن أن تكون هذه المشاركة جزء من المواطنة نفسها، وكيف نستشعر مسؤولية أدوارنا كأفراد مجتمع في استثمار هذه اللحظة واستثمار كذلك هذا الصوت للمجتمع في إيصال من يراه مناسبا إلى المجالس البلدية؟
3: شكرا جزيلا. وحقيقة المشاركة بالانتخابات، سواء كانت انتخابات متعلقة بمجلس الشورى أو المجالس البلدية، هي ممارسة لحق مدني أصيل اليوم يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم. وبالتالي يعني وصول الدولة إلى هذه المرحلة في تأسيس هذه المجالس وإتاحة الحق للمواطنين للمشاركة في انتخاب أعضاء هذه المجالس، يعني يعبر عن عدة عدة جوانب. الجانب الأول هو نضج له المؤسسات على مستوى الدولة، والجانب الآخر أيضا نضج الوعي المجتمعي والمدني بالبلد، وبالتالي هذا يعزز من عملية الشراكة في اتخاذ القرار، وأيضا الشراكة في تطوير هذه المؤسسات وتطوير العمل البلدي بالمحافظات. ولا يمكن أن تتأتى هذه العملية إلا إذا كان هناك اهتمام ومتابعة وتفعيل لهذا الصوت، لأنه هذا التفعيل هو ينعكس لاحقا على المواطن وينعكس على جوانب حياته المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالمجالس البلدية اللي هي وظائفها خدمية ومرتبطة بالواقع المعاش للمواطن، بمعنى أنه يجد هذا العمل ماثل في حياته، في جوانب تعليمية صحية، جوانب متعلقة بالأحياء السكنية، طرق الإنارة، مواجهة الظواهر اللي تؤثر على حياة الناس في الولايات والمحافظات.
0: دكتور، كيف تقرؤون الإرادة السامية من لدن جلالة السلطان في إجراء تقييم شامل للاختصاصات في تأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات؟ وأكد يعني جلالته أن هذه المشاركة لها دور في رفض المجلس بالكفاءات التي يعول عليها وعلى خبراتها. هذه الإرادة السياسية كيف تدفع المجالس البلدية في تموضع صحيح وفي القيام بأدوارها بفاعلية؟
3: هي طبعا الإرادة السامية في حث المعنيين لهذا التقييم للمجالس ولهذه العملية وفهم الاختصاصات هذه المجالس، وأولا يعبر عن التزام من قبل القيادة السياسية بهذه العملية ورغبة في تطويرها وترسيخها، وهذه الرغبة من أجل أنه يكون تأثير لهذه العملية. فهذه الرغبة السياسية ينبغي أيضا أن يواكبها وعي مجتمعي في عملية المشاركة وعملية أيضا اختيار المترشحين الذين يستطيعون القيام بهذه المسؤولية. نحن نعرف أنه هذا جزء دائما من العمليات السياسية، وأنه كثيرين ممكن يرشحوا أنفسهم، ولكن القرار النهائي هو للصندوق، القرار النهائي هو للمواطن. هذا الوعي الذي تراكم بحكم التجربة، حكم أيضا عمليات التعليم على مدار العقود الماضية، ينبغي أن يتمر في اللحظة الراهنة، لأنه المجالس هذه ليست غاية في حد ذاتها، وعملية الانتخابات هي ليست مجاراة لما يجري في العالم، إنما هو يعني عملية الهدف منها تحقيق اللي هو الأهداف التنموية وتعزيز مبدأ الشراكة ما بين اللي هو القيادة السياسية وما بين أيضا اللي هو المجتمع والناس. وهذه الشراكة يعني أحد القنوات المهمة لها هي هذه المجالس وهذه العملية. وبالتالي يعني ممارسة هذه العملية بطريقة واعية، بطريقة يتم فيها مراعاة أنه ينبغي أن يصل إلى هذه المجالس من يتوافر لديه الكفاءة وأيضا الرغبة والرصيد الاجتماعي الذي يؤهله أنه يكون فاعل ويكون مؤثر في تحقيق هذه المجالس لأهدافها.
0: نعم دكتور، لكل ناخب يستمع لنا الآن، ما هي أبرز العناصر التي يجب أن يركز عليها قبل اتخاذ قراره في ترشيح من يراه مناسبا؟
3: والله أنا أتصور أولا هي الانتخابات يعني هي فرصة لأنه الناس يعني تبدأ تتعرف على هذه المجالس وتقيم هذه المجالس، وأيضا تتابع اللي هو الفاعلين المترشحين لهذه المجالس. فهناك عدة نقاط ينبغي على الناخب أن يلتفت إليها. يعني بداية أولا أنه يطلع على نظام المجالس البلدية ويتعرف على العملية وكيف تتم وما هي الاشتراطات. هذا الوعي على قدر كبير من الأهمية، لأنه هذه الوثيقة المرجعية التي تنظم هذه العملية، بدءا من عملية الترشح مرورا بعملية الانتخاب ذهابا إلى الأدوار. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يطلع على البرامج الانتخابية إن توفرت في ولايته، ويحاول أن يقارن ما بين هذه البرامج اللي يقدمها المرشحين، ممكن يتواصل مع هؤلاء المرشحين. هذا هي الوقت المثالي لمثل هذه الحوارات وهذه النقاشات. النقطة الثالثة أنه يحاول أن يطرح الأمر هذا للنقاش مع الآخرين، إذا وجد من المرشحين من هو يحمل مؤهلات وسمات تتناسب مع هذه المجالس والمسؤوليات المناطة بها، فما الذي يمنع أنه هو أيضا يقوم بعملية توعية الآخرين من أجل الانتخاب من يجد أفضل لهذه المجالس. فهذه ثلاث جوانب محورية أتصور أنها في هذه المرحلة ضروريه. الأمر الرابع هو متابعة ما يتم له البث من برامج في الوسائل الإعلامية عن هذه الانتخابات وأهميتها وأهمية المشاركة فيها، لأنه اليوم المشاركة هذه واحد من المؤشرات التي تعكس نضج الناس في أي بلد من البلدان. فهذه المتابعة بتساعده أيضا في اتخاذ اللي هو القرارات اللي هو المتعلقة بالانتخاب، ومتعلقة أيضا بالرقابة على هذه العملية، لأن المواطن اليوم يقوم بدور مزدوج، هو ناخب وينتخب ويختار من يرشح، وهو أيضا يراقب مجريات هذه العملية وما الذي يجري فيها. وبالتالي هذا يعني جانب من جوانب حوكمة العملية، لأنه هو أحد اللي هو الأعين على التي يمكن أن تقود إلى سلامة هذه العملية وسلامة الإجراءات الموضوعة لها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيف على هذه الإضافة المثرية لبرنامج مجالس، وشاكرين ومقدرين لك.
3: شكرا لك،
0: يعطيك العافية. الأستاذ دكتور سيف بن ناصر المعمري، مدير مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامج مجالس للحديث طبعا عن انتخابات الفترة الرابعة لأعضاء المجالس البلدية. وجدير الترحيب بضيوفي في الاستديو الأستاذة رحمة والدكتورة شيخة. أهلا وسهلا بكم مجددا. والكل يجمع على أهمية الفترة الرابعة التي تحظى باهتمام كبير، هذا الاهتمام تنامى مع أدوار المحافظات نفسها. ويعني اليوم نركز بشكل كبير على دور المجتمع. أستاذ رحمة، نريد الحديث عن قرار الناخب نفسه في ترشيح من يراه مناسبا، ومن خلال لقاءاتك في الفترة الثانية وقربك واحتكاكك بالمجتمع، ماذا يريد الناخب أن يعرف من المترشح لانتخابات المجالس البلدية؟ كيف تتعزز قناعته في ترشيح هذا الاسم عن ذاك؟
1: أكيد كل ناخب لما يجي المترشح ضروري جدا يعرف هل هذا المترشح فاهم إيش اختصاص المجلس؟ هل المترشح فاهم إيش يالس يسوي؟ هل المترشح هل بيقدر يوصل لي صوتي؟ الخطة اللي يضعها المترشح نفسه هل مطابقة مع اختصاصاته؟ عشان كذا قبل شوي أنا قلت لك إن اختصاصات المجلس البلدي صارت يعني موجودة في كل البرامج، في كل برامج التواصل. فالمترشح ضروري جدا يكون على وعي إن الناخب صار واعي. أنا لما أقدم خطة عملي أو إيش اللي ممكن أقدمه للولاية من خلال تواجدي في هالمجلس إذا صرت وفزت، تطابق أساسا الإحصائيات اللي موجودة في الولايات أو في المحافظة بشكل عام لكل قطاع من القطاعات. يعني ما يحط أشياء

0: الشيحة بدون أن يقدم لهم شيئا. يعني أنتوا أبناء حارتي، أنتوا أبناء عمومتي، أنتوا أبناء قبيلتي أحيانا، فعليكم أن ترشحوني هكذا يعني بشكل مباشر. أهمية أن تكون رسالة المترشح وبرنامجه واضح للناخب، وضرورة أن يعرف الناخب ماذا لدى المترشح حتى يخدم ولايتي، يخدم محافظتي، وبالتالي ينعكس هذا على دور المجلس بشكل عام.
1: المجلس البلدي هو استحقاق للمواطن العماني، وتكريم من الحكومة الرشيدة ومن جلالة السلطان، وتأكيد على هذا. من هذا المنطلق نحن نتحدث بأنه هذا الاستحقاق لابد أن يوضع موضعه بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن المحسوبية وبعيدا عن أي مسببات أو أي عوامل أخرى. لذلك يفترض ماذا؟ يعني نحن الآن نعيش فترة من وعي اجتماعي عالي جدا بالأدوار والصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس، سواء كان البلدية أو مجلس الشورى أو غيرها. هذا الوعي المجتمعي يفترض أن ينطلق منه اختيار الأنسب. فاختيار الأنسب في حقيقته هو مسألة، وأنا أشرت إليها سابقا، مسألة أو مساحة تركت من أجل التطوير والتعديل والتحسين. فإن بني اتخاذ القرار على لا مصداقية كالمجاملات أو مثلا القرابة الاجتماعية أو ما شابه، فإن مسألة التحسين بيكون فيها خلل.
0: مسألة وصول الكفاءات ستواجه تحدي أكبر.
1: فلذلك أنا أرجع وأقول إنه هذا الصوت أمانة. اللوائح واضحة والمهام واضحة، وهذا يعني التكريم للانتخاب وهذا المجلس البلدي وضع من أجل الرفعة والتطوير والتعديل والتحسين وإدلاء الصوت ووصوله إلى الجهات الأعلى. فلنستغلها الاستغلال الأمثل ونعتبر هذا الصوت أمانة، يعني لكل مواطن هذا الصوت أمانة، هو استحقاق تكريم. فلا بد أن يوضع في موضعه، وإحنا ما شاء الله عندنا من الكفاءات الكثير الكثير، سواء كان من عنصر الذكور ومن عنصر الإناث. والعماني يعني بطبيعته وبتاريخه يعني أثبت وأثبت وأثبت، وهو قادر على أن يعني يرتقي أكثر وأكثر يعني في المجالات.
0: الأستاذة رحمة، أحيانا التحدي يتجاوز مسألة وصول الأفضل إلى المجلس إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات نفسها، وهذا تحدي حقيقة، لأنه دورك اليوم في أنك توصل الأكفى، إذا أنت ما قمت بهذا الدور قد يصل يعني من لا يستحق إلى المجالس البلدية. كيف تجدي أهمية أن يعرف المواطن مخرجات المجلس البلدي في فترته الحالية على أقل تقدير، نحن في الفترة الثالثة، حتى نشعر ما هي الأدوار التي يقوم بها عضو المجلس البلدي، حتى نعرف ما هي مخرجات الاجتماعات؟ نحن نرى بالضبط خبر الاجتماع، لكن ماذا حدث
2: بالضبط؟
0: ماذا تناقشوا؟ ماذا قرروا؟ ما هي المشاريع التي أقرت بمشاركة المجالس البلدية؟ أهمية أن يكون هذا مدخل من مدخلات تعزيز الوعي. اليوم الاختصاصات كل حد يقدر يعرفها يعني بضغطة زر واحدة، لكن الأدوار وفاعليتها هي من يعني تحكيها نتيجة هذه الاجتماعات والأدوار يعني في المجالس البلدية.
2: هنا يجي دور الإعلام. الإعلام المؤسسي اللامركزي في المحافظات ضروري جدا لكل مجلس بلدي يكون له منصة أي مواطن يقدر يوصل لها. أوكي، في منصات، ولكن المنصات مثل ما قلت تذكر إن في اجتماع، ولكن نتائج الاجتماع قرر إيش اللي نفذ، هذه ضروري يعني المواطن يطلع عليها في كل دورة. أي دورة تنزل بعد الدورة الثانية تحصل إن إحنا ليش ننتخب، ليش نصوت، وإيش اللي صار، إيش اللي سووا أعضاء المجلس البلدي.
0: هي أسئلة مشروعة
2: جدا، أسئلة مشروعة للناخب، هذه ضرورية جدا، لأن أنا ما بقدر أقنع الناخب إلا لما أقدم لإيش اللي سواه أعضاء المجلس البلدي. فالإعلام هنا يجي دوره، إنه ضروري جدا تسليط الضوء على المشاريع اللي استحدثها المجلس البلدي، وين صارت وكيف صارت ومتى صارت وفي أي فترة صارت.
0: دكتورة، كيف نحافظ على هذا الزخم الذي يأتي مع فترة الانتخابات؟ بعد فترة الانتخابات يمكن نمر بمرحلة هدوء. كيف تشكل هذه المدخلات أهمية كبيرة للناخب في أني أنا أعرف مسيرة هذا المجلس خلال فترة الأربع سنوات؟ ما هو الحراك وما هو النشاط

0: وكيف انعكس دور المجلس على قرارات المحافظة ومشاريعها؟
1: هو لابد من البدء أن تكون هناك رؤية واضحة للناخب، طريقة سير عمله، وبناء عليها يزكى يعني هذا الصوت ويختار هذا الصوت. فلا يت يعني أنا وصيتي بأنه أو يعني تأكيدي على أنه لا يتم الاختيار إلا بناء على رؤية واضحة، أهداف محددة، سياسات واضحة وفق الاختصاصات الأساسية المنوط بها، يعني وفق صلاحيات المجلس البلدي. فعندما ينطلق الناخب من رؤية واضحة ويسير عليها، تكون الأهداف واضحة بالنسبة للمواطن، وما تحقق وما لم يتحقق هناك ممكن يعني آلية تقننه، من ناحية مثلا يعني اجتماعات دورية، من ناحية نتائج يعني إطلاع مثلا فئة معينة عليها من يمثل يعني المحافظة وما شابه. الرؤية الواضحة هي الأساس وفق الاختصاصات الكبرى المنوط بها هذا المجلس.
0: أستاذ رحمة، علاقة المترشح أو العضو يعني إذا فاز بالناخب، أهمية أن لا تنقطع بمجرد
1: ضروري جدا
0: وصوله، هذا يعني واحدة من التحديات أحيانا
1: اللي يواجه
0: بعد الوصول، عاد
1: ما
0: يعني
1: يحصلونهم.
0: نلتقي الانتخابات القادمة بعد ما يصير. فكيف المترشح يبني ثقة طويلة، ما فقط له، هو يمكن ما بيترشح الفترة اللي بعدها، ولكن هو يساهم في تعزيز الثقة
1: بالعكس، هو
0: بالمجلس.
1: أساسا على عاتقه أمانة سابقة، يعني حتى لو أنا أفكر أني ما أترشح للدورة السابقة، بس أنا أساسا أصوات وصلتني لهالمكان. فضروري جدا على أي مترشح بعد ما يفوز أنه يكون له تواصل دائم مع المجتمع. أنا ما ممكن أني ألتقي بجميع الناخبين اللي رشحوني، ولكن هذا الناخبين محتاجين إلى خدمات مقننة. أنت عندك كذا قطاع في الولاية أو في المحافظة تقدر تزور هالقطاعات، يعني كل قطاع عنده صندوق اقتراحات، فهذا صندوق الاقتراحات أوردي من اللي حاط فيها المواطن نفسه. فأنت يعني كناخب ضروري جدا أنك تطلع تزور هذه القطاعات الخدمية وتطلع إيش اللي موجود مع الناخب. من هنا الناخب أساسا راح يحس أنه في تواصل دائم ما بين المؤسسة والناخب والقطاع نفسه.
0: نعم دكتورة، يعني وسائل التواصل أصبحت سهلة، يعني
1: جدا.
0: يقدر اليوم العضو في أن يتواصل مع الناخبين ومع المجتمع بشكل يعني سهل بسيط.
1: وسائل التواصل أصبحت سهلة، ولكن الحضور الفعلي للناخب هو الأساس.
0: نعم.
1: احنا لا نسير يعني من عاهد انه يحمل هذه الأمانة ما يحملها بطريقتها الشكلية والمظهرية، لا، انما يحملها بالطريقة الجوهرية، بالقرب من أبناء الولاية والنظر بعين البصيرة التي تعكس هذه الرؤية للفئات الأكبر أو الفئات المختصة. فالوصول المباشر والحضور الفاعل هو الأمر المطلوب، أما وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون حضورها
0: هي مجرد وسيلة.
1: وسيلة
0: نعم.
1: شكلية، إنما الحضور الجوهري لكل ناخب هي الأمانة التي
0: نعم.
1: يحملها على عاتقه.
0: نعم، أحيانا نستهين، يعني نقول هذا صوت واحد، إذا أنا شاركت ترى زين، وإذا ما شاركت ما بيأثر، وإذا صوتت لفلان ترى هو صوت واحد. كيف اليوم نستشعر قيمة الصوت الواحد؟ أنت لك صوت كناخب، يعني كمواطن لك صوت واحد، لكن هذا الصوت مؤثر ويصنع
1: جداً
0: فارق.
1: جدا مؤثر، كل صوت في عمان يعتبر قرار. فضروري جدا لكل شخص أن هالفكر المغالط أنه يشيله عن باله، لأن أنت هنا في عمان يعني صوتك ثمن، فأنت المفروض أنك تقدر هذا الثمن اللي أنت أعطيتيه. فضروري جدا كل صوت احنا يعني نحسبه.
0: نعم، فلا تقول والله هذا صوت واحد، برايه يروح
1: لا يأثر
0: لمجامله، ولا برايه يروح لصله قرابه معينه، ولا لا
1: لا بالعكس،
0: يعني صوتك
1: بالعكس لما انت تدخل بيت وتحصل في ذاك البيت اكثر من شخص متجهين لاكثر من ناخب، هذه ظاهره صحيه جدا ممتازه.
0: نعم.
1: لان هذاك البيت تحس انه يفكر.
0: نعم. شكرا جزيلا لك الاستاذه رحمه، سعيدين جدا بوجودك معنا، واليوم هذه كانت افتتاحية برنامجنا مجالس، وسعيدين بالتعرف على تجربتك وكذلك من خلال قربك من المجتمع.
1: بالعكس، بالشرف أني أكون أساسا موجودة معكم اليوم، وشكرا على هاللفتة الجميلة، وشكرا على هالتحضير الجميل اللي صار يعني بفترة قبل يوم الانتخاب. يعني
0: نحن موجودين أسبوعيا من خلال برنامج مجالس، وصولا إلى فترة الذروة وفترة الانتخابات إن شاء الله. دكتورة شيخة، كلمة أخيرة.
1: شكرا جزيلا، وأنا أوصي بأنه هذا الصوت أمانة وليوضع في موضعه، وأوصي جميع المواطنين وأوصي جميع الجهات المعنية بالتثقيف والتوعية لأهمية المجالس البلدية وأهمية وضع الصوت في موضعه. شاكرة لكم استضافتكم الكريمة.
0: شكرا شكرا جزيلا لك الدكتورة الشيخة بنت عبد الله المندري، أستاذ مشارك بكلية التربية بالرستاق بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الأستاذة رحمة بنت مبارك النوفلي رائدة أعمال وعضو بالمجلس البلدي في الفترة الثانية، والشكر موصول للأستاذ دكتور سيف المعمري رئيس مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، كنا معكم في الحلقة الأولى من برنامج مجالس، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في الإخراج المرئي ماجد العبري، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإعداد عبد الله البلوشي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني. تدشين النسخة الرابعة من جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي. ترأس صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور أعضاء المجلس. واطلع المجلس على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية للمركز، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة مستقرة وتنافسية لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية. ويأتي إنشاء مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2026 في إطار التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار. ناقش اجتماع لجنة إدارة وتنظيم الرعاية الصحية مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والترخيص المهني للممارسين الصحيين، الذي يهدف إلى توحيد إجراءات والمعايير بين القطاعات الصحية ذات العلاقة وتطوير آليات الاعتماد، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الجاهزية وتجويد الممارسة المهنية. كما ناقشت اللجنة نموذج الرعاية الصحية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد. وبحثت اللجنة أيضا المسار الوطني الموحد لإحالة مرضى السرطان وتوحيد بروتوكولات العلاج، الذي يهدف إلى تنظيم وتوحيد إجراءات الإحالة بين المؤسسات الصحية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. عقدت في نيودلهي أعمال الدورة 15 لاجتماع فريق التشاور الاستراتيجي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وبحث الاجتماع سبل تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك. كما استعرض الجانبان أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والنقل البحري واللوجستيات والطاقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا القنصلية والاتفاقيات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية. ضمن فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026، شهد الملتقى الاستثماري التوقيع على اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية، إضافة إلى عقود انتفاع في قطاعي الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني.
1: اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية وعقود انتفاع تجاوزت قيمتها الاستثمارية 550 مليون ريال عماني، جرى التوقيع عليها خلال الملتقى الاستثماري ضمن فعاليات أكتوبر العمران بمسقط. وتصدر الاتفاقيات تطوير مشروع مدانا المجمع السياحي المتكامل بقيمة استثمارية تبلغ أكثر من 400 مليون ريال عماني، واتفاقية شراكة وتطوير لمدرسة عالمية في مشروع سرايا بوشر ضمن مشروعات الصروح بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عماني. وفي إطار استثمار الأراضي ودعم القطاعات الإنتاجية، جرى التوقيع على 197 اتفاقية دفاع في قطاع الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مزادات الانتفاع عبر منصة تطوير، منها اتفاقية مشروع تلال العامرات في محافظة مسقط بقيمة استثمارية تبلغ 78 مليون ريال عماني، واتفاقية انتفاع لإقامة محطة وقود تابعة لجمعية الرحمة في ولاية العامرات. وفي الجانب الاجتماعي، شهد الملتقى التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون والإسهام المجتمعي لدعم برنامج المساعدات السكنية وبناء وحدات سكنية في عدد من المحافظات، كما وقعت اتفاقيات تمويل بين عدد من البنوك والشركات، منها مشروع وادي زها بمدينة السلطان هيثم بقيمة 10 ملايين ريال عماني، والوحدات السكنية للأفراد وتمويل المستفيدين من مشروع حي نماء بولاية إزكي. وعكست الاتفاقيات تنوع مجالات الاستثمار والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية من خلال مشروعات تدعم تطوير مختلف القطاعات والخدمات والمرافق المرتبطة بجودة الحياة. أعد التقرير الزميل حميد بن علي اللمكي، قرأه أحمد بن عبد الله الندابي.
0: وقعت شركات عمانية 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات من مملكة البحرين على هامش مشاركة سلطنة عمان في منتدى ومعرض صنع في الخليج، في خطوة تعكس تنامي فرص التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وتدعم وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخليجية، وذلك ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لفتح أسواق جديدة أمام الشركات العمانية وتحويل مشاركاتها الخارجية إلى فرص تصديرية وشراكات تجارية مستدامة. شاركت شرطة عمان السلطانية في أعمال المؤتمر العربي 22 لرؤساء أجهزة المرور الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية، واستعرض المعرض تجارب الدول الأعضاء في استخدام التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة للضبط المروري والحد من حوادث الطرق، إلى جانب توحيد الخطاب التوعوي العربي حول سلامة المرورية. كما اختتمت شرطة عمان السلطانية مشاركتها في مؤتمر الانتربول لمكافحة المخدرات والمواد الممنوعة الذي عقد بجمهورية تشيك، وناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الشرطي الدولي وتبادل المعلومات والخبرات بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، إضافة إلى مواجهة الجريمة العابرة للحدود. استعرض معرض عمان الدولي للصحة النفسية 2026 التحديات والفرص المرتبطة بتطوير خدمات الصحة النفسية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وأحدث الاتجاهات والممارسات العلمية في هذا المجال. تفاصيل هذا المؤتمر تحدث عنها الدكتور بدر بن علي الحبسي مدير مستشفى المسرة.
2: طبعا كلنا نعرف أن الصحة النفسية هي ليست رفاهية، هي جزء أساسي من حياة الإنسان، وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية وموائمة مع رؤية عمان 2040 جاء تنظيم هذا المؤتمر. لعل اللي يميز هذا المؤتمر هو الجمع ما بين البحوث العلمية وكذلك ورش العمل التدريبية التي تلامس الاحتياجات المجتمع والتوعية المجتمعية، كذلك الربط ما بين الذكاء الاصطناعي بالصحة النفسية. في محاور كثيرة، يمكن أهمها هو الاستماع إلى تجارب واقعية لمرض ومتعافين من الصحة النفسية والاستفادة منها في مجال الصحة النفسية، وهو يواكب شعار اليوم العالمي للصحة النفسية. في محاور أخرى كذلك هو علاقة القيادة بالصحة النفسية وتعزيز الوعي بالصحة المجتمعية. حقيقة الكثير من التحديات، يمكن أهمها هو ربط الوصمة بالمرض النفسي، وكذلك عزوف بعض المراجعين عن طلب المساعدة. ولكن لله الحمد والمنة، يمكن لاحظنا الفترة الأخيرة صار تحسن كثير، ولعل هذه جهود مباشرة من فريق مستشفى المسرة الذي أخذ على عاتقه ودشن قافلة الصحة النفسية، وأخذ على عاتقه توصيل المعلومة من جميع محافظات سلطنة عمان.
0: بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية، أقيمت في محافظة البريمي أعمال المؤتمر الوطني لطب العيون وجراحتها الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع الرابطة العمانية لطب العيون من خلال استعراض أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. محاور وأهداف المؤتمر تحدثت عنها شيخة بنت سعيد العزاني، اختصاصي أول طب وجراحة العيون بمستشفى البريمي.
3: استضافتنا لهذا المؤتمر يعزز الحراك العلمي والمهني في المحافظة، ويؤكد أن جميع محافظات السلطنة قادرة أن تكون منصات علمية لمثل هذه الفعاليات والمؤتمرات. المؤتمر يحتوي على برنامج متنوع، فيه 5 جلسات علمية. راح يتم طرح مجموعة من المواضيع تتعلق بعلوم البصريات، أمراض القرنية، أمراض الشبكية والجلوكوما وأمراض الأطفال. التنوع في المحاور بالإضافة إلى المستجدات اللي راح يتم طرحها في كل حلقة علمية اللي تهم الأطباء وتحسن من خدمتهم للمرضى. وزارة الصحة تسعى دائما لتحقيق اللامركزية، وهذا أكيد يعني استقبالنا لهذا المؤتمر ينعكس لهذا، أن المحافظات السلطنة قادرة أن تتطور، قادرة أن تستقبل هذه الفعاليات. بالإضافة استراتيجية الوزارة تطمح إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة وهي ضمن رؤية عمان 2040.
0: دشنت في جامعة السلطان قابوس حملة بعنوان قيمنا هويتنا الرقمية، بهدف التوعية بخطورة الممارسات الخاطئة لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية وتعزيز القيم والهوية العمانية في البيئة الرقمية، وذلك استجابة للتحديات والتحولات العالمية المتسارعة.
4: ناقوس الخطر يدق في هذا العالم الرقمي والمليء بالتحولات المتسارعة والتي تفرز ممارسات سلبية على الأفراد والمجتمعات نتيجة الاستخدام الخاطئ للتطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي ولبث الرسائل الإيجابية بين الفئات السنية الصغيرة والشابة. تدشن جامعة السلطان قابوس الحملة التوعوية قيمنا هويتنا الرقمية، مركزة في محتواها على إيجاد مساحات للحوار والتأكيد على التمسك بالقيم والهوية العمانية الأصيلة. الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبي، رئيسة اللجنة الاجتماعية بمجلس أولياء الأمور في ولاية السيب.
5: هدف الحملة ورؤيتها هو إيجاد مجتمع واع رقميا. طبعا عندنا عدد من المحاور عن أهم التحديات التي تواجههم، كذلك آليات والأساليب التي ممكن أن يتبعها أولياء الأمور في تعزيز قيم المواطنة على وسائل التواصل الاجتماعي، في آلية ضبط وسائل التواصل الاجتماعي لدى أطفالهم، معالجة بعض التحديات كالإدمان الرقمي وكذلك موضوع الابتزاز الإلكتروني.
4: مرحلة أولى من هذه الحملة ستجوب خلالها ولاية السيب لتنتقل بعدها إلى المؤسسات التعليمية الأخرى في محافظة مسقط كالكليات والجامعات والمدارس، وسيقدم خلالها نشرات إرشادية مبنية على دراسات ومسوحات ميدانية حول ما يتعلق بالأثر السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على المجتمعات. محمد بن عباس البلوشي، مشرف إرشاد اجتماعي بوزارة التعليم.
6: وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل إيجابية في حد ذاتها، ولكن بعض الأحيان قد تكون لها بعض يعني السلبيات أو بعض الموجهات الغير مرغوبة. لذلك احنا من أجل توعية أبنائنا الطلبة، من أجل توعية هذا المجتمع بما هي الاستفادات الكبرى من تلك الوسائل وما هي الطرق المثلى التي يستطيع من خلالها الفرد والمجتمع والأسرة استغلالها الاستغلال الأمثل.
4: وتبقى التحديات في بناء سلوك رقمي مرهونا بالموازنة بين الاستفادة من التقنية والمحافظة على الأخلاق التي تربى عليها الناشئة منذ نعومة أظفارهم وحتى بلوغهم سن الرشد. وهنا يظهر جليا دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في بناء جيل يتعامل مع التحولات الرقمية بشكل متزن لينعكس ذلك على السلوكيات الأخلاقية للأفراد في الفضاء الرقمي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجمعية العمانية للوجستيات النسخة الرابعة من جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي بهدف تعزيز الابتكار والاستدامة ورفع كفاءة وتنافسية القطاع في سلطنة عمان. وتتيح الجائزة المشاركة للمؤسسات العاملة في عدد من الأنشطة اللوجستية ضمن 5 فئات رئيسة هي التأمين والصحة والسلامة والحياد الصفري والتحسين المستمر والابتكار وأيضا المنتجات والخدمات العمانية. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 5.02 دولار مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ اليوم 111 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114 دولارا وسبعة سنتات للبرميل. اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أعمال ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية الذي شهد إعلان نتائج النسخة الخامسة من مسابقة الإجادة للعام الحالي وتكريم الفائزين بها. وهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل والشراكة وتطوير أدوار هذه المكتبات والمراكز في المشهد الثقافي والمعرفي وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب بجانب بحث سبل الارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة للمجتمع. اختتمت في محافظة الداخلية منافسات سباق أدم للهجن وسط مشاركة واسعة من الملاك والمضمرين من خلال إقامة 16 شوطا تنوعت فيها الفئات والمسافات.
7: منذ لحظات الصباح الأولى سجل ملاك الهجن بمحافظة الداخلية حضورهم الفاعل في ميدان سيح السرية بولاية أدم للمشاركة في منافسات سباق أدم 2026 والذي يعد إحدى محطات سباقات الهجن التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن وسط أجواء تملأها الحماسة والترقب. وتوزعت منافسات السباق على 16 شوطا 11 منها لفئة الحقائق لمسافة 3 كيلومترات وخمسة أشواط لفئة اللقايا لمسافة 4 كيلومترات في سباقات تتسارع فيها الخطوات وتضيق فيها الفوارق كلما اقتربت المطايا من خط النهاية. خالد بن علي الجنيبي رئيس قسم السباقات بالاتحاد العماني لسباقات الهجن.
8: يأتي هذا السباق بدعم من شركة عمان شل لدعم المجتمع المحلي بالمشاركة مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن لإثراء هذه الرياضة. 11 شوط لسن الحقائق فيها 4 رموز لأن في شوطين للإنتاج، شوط الحقائق، شوط بكار إنتاج، شوط قعدان إنتاج، وفي مشاركة واسعة تقريبا يوصل مع 500.
7: وفي كل شوط حكاية جديدة، انطلاقة خاطفة وتنافس متقارب وترقب حتى الأمتار الأخيرة لتبقى الكلمة للمطايا الأسرع وللمضمرين الذين يبحثون عن بصمة جديدة في واحد من ميادين الهجن العمانية. لإذاعة سلطنة عمان من ميدان سيح السرية بولاية أدم، سعيد بن ذيب الهنائي.
0: وصل منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة سلسلة انتصاراته في البطولة العربية 24 لمنتخبات الرجال المقامة حاليا بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك عقب فوزه على نظيره السعودي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. وسيلتقي المنتخب الوطني في مواجهته الثالثة غدا الجمعة مع نظيره الكويتي على أن يواجه المنتخب الأردني مستضيف البطولة يوم الأحد المقبل ليختتم بعد ذلك مشاركته في البطولة بلقاء المنتخب البحريني يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. فعاليات أكتوبر العمران تشهد توقيع على اتفاقيات وعقود اندفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز 500 مليار ريال عماني. تدشين النسخة الرابعة من جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي. أعد لكم مستمعين أخبار عمان حميد اللمكي ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، طبت مساءتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام. أهلا ومرحبا بكم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في حلقة جديدة من برنامج استديو الظهيرة. اليوم في حلقتنا، حلقة الخميس، سنتحدث عن الحصاد المائي في سلطنة عمان وجهود الجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني التي لها مشاريعها الخاصة فيما يتعلق بالاستدامة المائية أو الحصاد المائي في سلطنة عمان. ثم نتحدث أيضا ليس ببعيد عن هذا الملف حول تحديات القطاع الزراعي في سلطنة عمان، وكذلك أيضا مع نهاية هذه الحلقة سيكون ملفنا حول دليل المواصفات الفنية لشبكة الاتصالات داخل المباني، وحديث من هيئة تنظيم الاتصالات التي أصدرت مؤخرا هذا الدليل. أخبركم بضيوفنا في هذه الحلقة. ضيف الاستوديو راح يكون الدكتور علي بن محمد الحامدي، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه، رئيس لجنة التوعية والإعلام بالجمعية. وكذلك أيضا بالاتصال سيكون معنا على منتصف هذه الحلقة بحول الله الدكتور أحمد بن سالم البوسعيدي، وهو باحث بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس. ثم ضيفنا الأخير سيكون مدير تنفيذي قطاع تنظيم الاتصالات بالوكالة بهيئة تنظيم الاتصالات، المهندس فيصل الشكيلي. نتمنى لكم إن شاء الله بداية رحلة موفقة وآمنة إلى مواطن سكناكم اللي رايح للبلد، هل هلا في الدرب، وتوصلوا بالسلامة والأمان وتستمتعوا إن شاء الله برفقتنا في برنامج استوديو الظهيرة. وإن شاء الله كان أسبوعكم أسبوع حافل بالإنجاز. نرجو لكم إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة مع الأهل ومن تحبون في مساء الخميس، وأيضا حتى مساءات نهاية الأسبوع. راح نخبركم إن شاء الله عن أبرز الأخبار والمنجزات الوطنية بداية، وما تحقق في هذا الأسبوع من أحداث نسترجعها وإياكم إن شاء الله في أول وقفة معنا في هذه الحلقة. ذكركم بأرقام التواصل معنا 724-2410، رسائلكم على رقم الواتساب، ومشاركاتكم أو تفاعلكم مع ملفاتنا في هذه الحلقة والملف الرئيس وهو الحصاد المائي في سلطنة عمان. كما نذكركم مستمعين الكرام ومتابعينا على منصة إكس واليوتيوب بضرورة الاشتراك معنا في قناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب. فقط كل ما عليك أن تشترك وتخزن هذا الرقم معك 724-2410 حتى تصل كل الأخبار أول بأول والمستجدات أيضا، وما نتحدث عنه أو ننتجه هنا في إذاعة سلطنة عمان من مختلف البرامج واللقاءات التي تجدها عبر قناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب. ظهيرة سعيدة نتمناها لكم جميعا مستمعينا الكرام. أهلا معكم في الإعداد والتقديم، أو في الإعداد خالد البداعي، في التقديم خالد البداعي، وفي الإعداد بثينة الفوري. احنا متعودين على صباح الخير يا بلادي يا جماعة الخير. وأيضا في الإخراج المرئي ماجد العبري، وفي الإخراج تحييكم شمس بنت محمد الريسي. أهلا بكم إلى استديو الظهيرة، والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: حياكم الله وسهلا مستمعين الكرام في برنامج استوديو الظهيرة. هذا الأسبوع كان حافل عزيز المستمع والمشاهد أيضا من خلال البث المرئي عبر حساب إذاعة سلطنة عمان على منصة إكس وقناتنا أيضا على اليوتيوب. كان أسبوع حافل بالكثير من الأخبار والمنجزات الوطنية. خلونا نسترجع بعض الأحداث سريعا وحصاد هذا الأسبوع. بداية، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الكازاخستاني شهد منتدى الأعمال العماني الكازاخستاني بأستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، وأشاد جلالته أيده الله بما تشهد من أو ما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور في مجالات عدة. كذلك جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه قام بمعية فخامة الرئيس الكازاخستاني بزيارة مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة الكازاخستانية، واطلع جلالته على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب إسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية وتوفير منصة مالية تربط كازاخستان بالأسواق العالمية. أيضا من ضمن الأحداث في هذا الأسبوع مستمعنا العزيز، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه كان قد بحث خلال اتصال هاتفي مع جلالة ملك مملكة هولندا علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها. كذلك أيضا سلطنة عمان وجمهورية الهند بحثتا خلال أعمال الدورة 15 لاجتماع فريق التشاور الاستراتيجي بين البلدين في نيودلهي، بحثتا سبل تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين عفوا. وكذلك أيضا سلطنة عمان وجمهورية إيطاليا وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال التراثي والمتاحف. وأيضا شارك مجلس الدولة في أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي بتنزانيا. كذلك أيضا يوم الأمس وزارة الصحة احتفلت بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية الجينوم العماني بتكلفة بلغت أكثر من 4,200,000 ريال عماني للأعمال الإنشائية. متابعينا الكرام، نرصد لكم الحدث هنا عبر استوديو الظهيرة أول بأول، وكونوا معنا من 22 دقيقة حتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. بعد قليل سنبدأ أولى الملفات والحديث عن جهود استدامة مشاريع الحصاد المائي في سلطنة عمان.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى استديو الظهيرة، ومحطتنا الأولى ستكون مع الدكتور علي بن محمد الحامدي، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه، رئيس لجنة التوعية والإعلام بالجمعية. مساء الخير دكتور، حياك الله معنا في الاستديو، وحديث إن شاء الله حول جهود الجمعية العمانية للمياه وأيضا مشاريعها في قطاع الحصاد المائي في سلطنة عمان. حياك الله دكتور.
1: حياك الله أستاذ خالد، وحيا الله بجميع المستمعين، وأيضا حيا الله بفريق البرنامج المبدع والراقي، وأهلا وسهلا بكم في مساء الظهيرة.
0: بارك الله فيك. يا أهلا ومرحبا دكتور. خلينا نعرف المستمع العزيز قبل بالجمعية اللي تأسست في 14 أبريل 2010، وأصبحت أول جمعية عمانية متخصصة بالمياه في سلطنة عمان، وتعتبر ثاني جمعية متخصصة في الخليج العربي، صحيح هذه المعلومة دكتور؟ طيب، لكم أنتم مجموعة من الأهداف اللي يعني من ضمنها ترسيخ مفاهيم

0: إلى هذه البرامج. خلنا نعرف المستمع العزيز يعني عن الجمعية العمانية للمياه، أهدافها ورؤيتها، وأيضا الأعمال التي تقوم فيها في سبيل استدامة مشاريع الحصاد المائي.
1: شكرا على السؤال. طبعا مثل ما تفضلت في التعريف، هي فعلا أول جمعية عمانية متخصصة في قطاع المياه. تأسست من مجموعة من الباحثين والمختصين بهذا القطاع الهام في 2010، وهي طبعا إحدى مؤسسات المجتمع المدني. ونشطة وفاعلة بشكل كبير في ترسيخ مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. طبعا هي يعني تنشط الجمعية في نشر المعرفة وفي بناء القدرات، بحيث أنها تسهم في تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه. تقريبا سنويا البرنامج يكون مزدحم، 5 ورش عمل يتم توزيعها أيضا على المحافظات، ويتم التنسيق أيضا مع المحافظين يشاركون أيضا في التنظيم. ونستهدف في كل محافظة أهم التحديات المائية اللي موجودة في هذه المحافظة. فعلى سبيل المثال كانت عندنا في محافظة الداخلية تم التركيز في الندوة على موضوع السدود، وخصوصا السدود في الجبل الأخضر،
0: سدود التغذية
1: الجوفية، والسدود التخزين السطحي، بما يغطي احتياجات المياه في هذه في ظل التنمية المتسارعة في مدينة الجبل الأخضر.
0: والندوة الأخيرة بعد إن شاء الله نفرد لها مساحة خاصة، اللي كانت في ولاية صور، وكانت تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية. وهذا معناه أن يعني فعلا حقيقي موجود تعاون أو شراكة بينكم وبين أيضا المحافظات، سواء ممثلة بمكتب المحافظ في إقامة مثل هذه الندوات. طيب الآن 16 سنة دكتور تقريبا، يعني وصلت من ذو تأسيس الجمعية. إيش هي أبرز إسهاماتكم في قطاع المياه في سلطنة عمان؟
1: طبعا إحنا بالنسبة للجمعية كما ذكرت لك، يعني إسهامات ترتكز بشكل أساسي في نشر المعرفة وفي التثقيف والتوعية والإعلام. إحنا نقوم على 4 ركائز. الركيزة الأولى هي الاستجابة أول شيء للتحديات المناخية اللي أصبحت الآن حديث الساحة، وبالتالي كل الندوات لابد أن تسلط الضوء إلى جانب التحديات اللي يواجهها العالم في جانب التغير المناخي، واللي تواجهها أيضا السلطنة سواء كان في جانب تأثير هذا التغير على البنى التحتية الخاصة بقطاع المياه وغيرها من القطاعات. الأمر الآخر، نركز أيضا بشكل كبير على إدارة المياه التقليدية، لأنه اليوم أصبحت المياه الجوفية هي الكنز الأساسي اللي يجب المحافظة عليه.
0: صحيح.
1: نركز أيضا على موضوع تسليط الضوء على موضوع إدارة المياه السطحية وإدارة المياه المحلاة، وكيف أنها ممكن أنها تصل إلى كل المستخدمين والمستهلكين في مختلف ربوع السلطنة. ركز أيضا في جانب آخر على المياه غير التقليدية، مثل مياه الآن صرف الصحي المعالج، واللي الآن أطلقت تعريف لها خليجيا بالمياه المجددة، وأصبحت الآن توزعت استخدامها، كانت فقط في المشاريع الحضرية في الحدائق والمنتزهات، الآن بدأت تخطو خطوة أخرى أيضا إلى موضوع الإنتاج الزراعي. ويشمل طبعا موضوع حصاد الضباب، موضوع استخدام أيضا المياه الرمادية وغيرها من المياه الأخرى الغير التقليدية.
0: نعم، إيش نقصد بحصاد الضباب دكتور؟
1: نعم، حصاد الضباب هو عبارة عن أجهزة تستخدم أو تقنية معينة تستخدم لاصطياد معدلات الرطوبة من الجو وتحويلها إلى منتج مائي. ومثل هذه يعني التقنيات تصلح في المناطق الجبلية للاستفادة منها في توفير مياه الصالحة للشرب. بل اليوم تعدت استخداماتها أيضا، وأصبحت حتى في بعض الدول تستخدم زراعيا. يعني أنا نشأت إحدى أوراق العمل طرحت في منطقة في المملكة المغربية في جبال الأطلس، كانت تستخدم هذه، وكان المشروع أيضا ممول من هيئة الأمم المتحدة لتوفير مياه الشرب للقرى الموجودة هناك، وأيضا حتى للإنتاج الزراعي.
0: ممتاز. يعني من عوامل الرطوبة يتم
1: اصطياد الذي وتحويلها من بخار ما تتحول إلى مياه.
0: ذكرت دكتورنا يعني نحن في سلطنة عمان مثلنا مثل غيرنا.
1: نعم.
0: نمر أيضا بأزمات مناخية صح التعبير أو نعم. قضايا مناخية.

0: مختلفة،
1: نعم
0: التغير المناخي أو الاحتباس الحراري وغيرها أيضا، يعني من القضايا المتعلقة أو التي تمس المياه أيضا بصورة مباشرة. اليوم كيف تحدد الجمعية أولويات عملها وفقا لهذه القضايا، وما هي المساحة التي تركز عليها جهودكم في الفترة الحالية؟
1: نعم، احنا طبعا كما ذكرت الآن احنا مركزين بشكل كبير للاستجابة للتحديات المناخية، وبالتالي جاءت هذه الندوة اللي تم تنظيمها في صول لتركز على موضوع مدى مرونة المدن وقدرة البنية التحتية انها تكون مرنة بحيث انها تستجيب لكل التحديات المناخية اللي قد تأتي في المستقبل، بل ونرقى إلى موضوع الاستباقية في هذا الجانب. المرتكز الثاني أيضا اللي هو التثقيف والإعلام. إحنا اليوم كجمعية يعني مهمتنا أساسية، لأن جمعية غير ربحية تسعى إلى تثقيف المجتمع بأهمية استخدام المياه والتقنين استخدامها والترشيد في استخدامها، وفي مختلف القطاعات، بل والسعي أيضا إلى تدوير المياه والاستفادة من المياه المعالجة في المشاريع اللي إحنا نرغب أن نقيم فيها، بدلا من نستهلك فقط أو نركز على المياه المحلاة أو المياه الصالحة للشرب الآتية من مصادر مياه جوفية، نركز على استخدام مياه الصرف الصحي المعالج على سبيل المثال، فتتعدد استخدامات سواء كان في القطاع الصناعي أو في القطاع الزراعي أو في القطاع الحضري.
0: نعم، ذكرت قبل شوي ندوة صور، خلينا نروح إلى صور دكتور.
1: نعم.
0: يعني هذه الندوة كانت بعنوان ندوة التخطيط الأمثل نحو بنية تحتية صامدة. إيش أبرز الموضوعات اللي نوقشت في هذه الندوة اللي كانت على مدار يومين؟
1: نعم، طبعا من المحور الأول كان حول موضوع التغيرات المناخية. تم تخصيص جلسات مكثفة لمناقشة التغيرات المناخية وتأثيراتها المدمرة والمحتملة على البنى الأساسية الهشة.
0: نعم.
1: وخصوصا إحنا اللي يهمنا أيضا أو اللي نركز عليه هو قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي. جاء المحور الثاني والثالث وركز بشكل كبير على موضوع التخطيط وموضوع المرونة في الاستجابة لمثل هذه الأحداث الطارئة. كيف أنا أستطيع أن أربط ما بين التخطيط الحضري للمدن وما بين البنى الأساسية المستدامة، مع التركيز على دور التخطيط الهندسي المسبق في رفع مستوى الصمود والمرونة لمشاريع البنية الأساسية.
0: نعم.
1: جاء المحور الرابع أيضا استخلاص العبر، ومن خلال تقديم أوراق عمل تحليلية لاستخلاص الدروس المستفادة من الأحداث اللي حصلت سواء كان في المنطقة الشرقية أو في ظفار أو حتى أيضا في ساحل الباطنة، وكيف إحنا مدى استعدادنا لاستقبال مثل هذه الكوارث، وكيف نستطيع أيضا أن نعيد البنى التحتية مثل ما كانت عليه سابقا تؤدي خدمتها بشكل جيد.
0: نعم، أو حتى يمكن استغلال هذه المياه أو الكمية الكبيرة من المياه اللي تكون في يعني أيام معينة، وأيضا استخدامها بطريقة صحيحة بعد ذلك.
1: نعم.
0: طيب، بعد هذه الندوة إيش أبرز التوصيات اللي خرجتوا بها دكتور علي؟
1: والله خرجنا بمجموعة من التوصيات. كان من ضمن التوصيات أول شيء موضوع التحول الاستراتيجي. أوصت الندوة بضرورة الانتقال الجذري من نموذج إدارة الأزمات وعلاج تأثيراتها بعد وقوعها إلى نموذج التخطيط الاستباقي القائم على استقراء المخاطر قبل حدوثها. أيضا من ضمن التوصيات المهمة كان هي موضوع المنصة الموحدة، دعت إلى إنشاء منصة وطنية مشتركة تجمع البيانات المناخية والهيدرولوجية والجيوفيزيائية والخرائط الحضرية، مع ضرورة إتاحتها للباحثين والمختصين بشكل مجاني.
0: نعم.
1: كان أيضا من ضمن التوصيات المهم الشراكات الشاملة لتعزيز العمل التكاملي ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات أيضا الأكاديمية اللي تقوم على البحوث والدراسات.
0: نعم، يعني تكون في صورة تكاملية وجهود بينكم أنتم كجمعية، كذلك أيضا القطاع الخاص، وحتى أيضا يعني الجهات الحكومية المعنية بالقطاع المائي. من ضمن التوصيات إعداد إطار وطني متكامل وموحد لمرونة وصمود البنية الأساسية والتكيف المناخي. إيش المعايير اللي تحدد إعداد هذا الإطار الوطني؟ وأنا أريد أركز على يعني من من من اسم الندوة نحو بنية تحتية صامدة.
1: نعم، ارتكزت هذا الإطار على يعني على ثلاثة محاور. المحور الأول هو معايير دورة حياة المشروع.
0: نعم.
1: يجب أن يحدد الإطار معايير دقيقة تشمل جميع المراحل اللي مر بها أي مشروع من مشاريع البنى التحتية، ابتداء من التخطيط ثم التصميم ثم التنفيذ ثم التشغيل ثم الصيانة.
0: نعم.
1: المحور الثاني معايير التكلفة مقابل الخطر. يعتمد الإطار أيضا على مبدأ الموازنة ما بين في الكلفة الاقتصادية للمشاريع من جهة وما بين المخاطر الفيضانات والأعاصير من جهة أخرى، لأن أنا قد أكون في أحيان معينة التكلفة تكون كبيرة، لكن أنا في حال الدرء يعني المشروع القائم يستطيع أنه يقاوم المخاطر ويدرأ مثل هذه الكوارث، أكيد أنه رايح يستدام ورايح يستمر. لكن لو قللت من التكلفة قد أعرض هذا المشروع إلى مخاطر كبيرة وأعيد بناء المشروع من جديد.
0: نعم.
1: المعيار الثالث اللي هو إلزامية تقييم المخاطر. اشترط أيضا الإطار أن تصبح دراسة تقييم المخاطر المناخية والطبيعية متطلب أساسي وحتمي قبل الشروع في أي مشاريع جديدة أو حتى قبل إعادة تأهيل الأصول القائمة.
0: نعم. تقييم المخاطر أيضا لابد أن يسبق هذا بعد حدوث الشيء نفسه.
1: نعم.
0: يعني من التغيرات المناخية المختلفة أو الأنواع المناخية التي مرينا بها، لكن لابد أن يكون أيضا هناك إنذار مبكر، يعني هناك جهات معنية بهذا الأمر دكتور.
1: نعم.
0: استخدام أنظمة الإنذار المبكر أو نظم المعلومات الجغرافية، تحليل البيانات والمخاطر والصيانة الاستباقية، بالنسبة لكم ما هي أهمية هذا الأمر في المحافظة أيضا على المياه بشكل عام معنا، وأيضا يعني استدامة المياه أو قطاع المياه في سلطنة عمان من خلال يعني أبرز أهدافكم اللي أنتوا ترمون إليها؟
1: طبعا بالنسبة لاستخدام أنظمة الإنذار المبكر ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل المخاطر والصيانة الاستباقية، هذه في غاية الأهمية، لأنها أول شيء هي تضمن استمرارية الأعمال، لأنه مثل هذه الأدوات الجهات المشغلة للأصول الحيوية كالمياه والصرف الصحي والطرق تكون قادرة على إعداد وتحديث خطط طوارئ بشكل منهجي. نقطة أخرى أيضا ترتيب الأولويات الاستثمارية من خلال أنا وجود نظم معلومات جغرافية عندي وتحليل أيضا بيانات وتحديد الأصول والمناطق الأكثر عرضة للمخاطر بدقة، يساعد صناع القرار على توجيه الاستثمارات والميزانيات الحماية والتأهيل نحو الأماكن الأشد احتياجا. النقطة الأخرى أيضا الجاهزية التامة، يعني إحنا تسهم الصيانة الاستباقية في تقليل الأعمال وتقليل الجهود أثناء الأنواء المناخية وما بعد أيضا الأنواء المناخية في إعادة الخدمات إلى ما كانت عليه سابقا.
0: نعم.
1: فكل هذه النظم بلا شك تستطيع أو تعين المخطط على إعداد يعني كل التفاصيل الدقيقة الخاصة بهذا المشروع بما يجعله يحافظ على أصله وعلى قدرته على أداء الخدمة حتى في وقت الطوارئ والكوارث أو ما بعد ذلك.
0: نعم. اليوم دكتور علي، يعني الذكاء الاصطناعي يكاد أن لا يغيب في كل قطاع من القطاعات، حتى في قطاع المياه، كيف بإمكاننا نسخر الذكاء الاصطناعي أو نستفيد منه؟ خاصة مرة ثانية نرجع لمسألة التنبؤ، خاصة الاستفادة يعني منه بشكل كبير في التطوير بطريقة متسارعة للتنبؤات أو تحليل البيانات أو حتى أيضا كل ما يمس القطاع المائي. استخدام الذكاء الاصطناعي كيف بإمكاننا أن نسخره في هذا القطاع دكتور؟
1: طبعا بلا شك اليوم أصبحت يعني خدمة الذكاء الاصطناعي إحدى الخدمات اللي أصبح لها يعول عليها الكثير في صناعة القرار الجيد في كل المؤسسات. وميزة الذكاء الاصطناعي أنه يعطيك تحليل دقيق لكل المدخلات والبيانات اللي أنت تستطيع أن ترفد إليه لهذه التقنية، وبالتالي يستطيع أن يساعد صانع القرار في صياغة قرار يستبق الحدث قبل وقوعه. ولذلك دعت الندوة اللي أقيمت في صور إلى تطوير منظومة التنبؤ من خلال استغلال ممكنات الذكاء الاصطناعي لتحديث النماذج العددية ونظم التنبؤ بالفيضانات بشكل فوري ودقيق، كما دعت أيضا إلى تحليل البيانات الآنية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الهائلة واللحظية الواردة من الأقمار الصناعية ومن الرادارات ومحطات الرصد الهيدرومترية والبحرية اللي تقوم كثير من الجهات الحكومية ومنها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه وهيئة الأرصاد الجوية بتجميعها بما يرفع من كفاءة الإنذار المبكر للأعاصير وأيضا حتى المنخفضات اللي تحدث أحيانا فيها شيء من التطرف وتؤثر على البنى التحتية.
0: نعم، من ضمن التوصيات دكتور ذكرت توثيق مسارات الأودية والشعاب وحماية الإحرامات بالنسبة لهذه الأودية، كيف يعني تؤثر التعديات أو حتى أيضا التغييرات العمرانية، يمكن هذا بعد في ربط مباشر مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مسألة متعلقة بالتخطيط الحضري، في التغييرات العمرانية في دقة الدراسات الهيدروليجية وسلامة أيضا المنشآت المائية. هذا السؤال شوي عميق.
1: نعم.
0: دكتور
1: طبعا حقيقة هذه واحدة من التحديات الكبيرة واللي تحتاج إلى معالجة جذرية، لأنه اليوم إحنا الآن تجري دراسات هيدرولوجية وتحدد من خلالها مسارات الأودية.
0: نعم.
1: ولربما أيضا تحدد حتى أيضا إنشاء المنشآت المائية اللي ممكن من خلالها أن نقوم بدور الحصاد المائي.
0: صحيح.
1: أي تعدي على هذه المسارات، وقد وضعت يعني تم تحديد مساراتها بشكل دقيق في الخرائط وفي البيانات، بلا شك أنه رايح يأثر على على دقة كل البيانات الهيدرولوجية اللي تم وضعها في هذاك المسار.
0: نعم.
1: وبالتالي إحنا نحتاج اليوم إلى أن يعني إلى أن تكون هناك جهة نظام تشريعي حقيقي لتحديد مسارات الأودية وتحديد أيضا مساحاتها ووضعها على خرائط الجي آي إس وتجريم أيضا أي تعدي قد ينشأ على أي مسار من مسارات الأودية، لأن الوضع أصبح اليوم يعني لا يحتمل أي تعدي على مسار أي وادي من الأودية.
0: هذا دور من دكتور؟
1: هذا طبعا أول شيء إحنا دورنا إحنا كجمعية دورنا التثقيف والإعلام ورفع أيضا مثل هذه التوصيات إلى صناع القرار. تبقى هناك أيضا الجهات التشريعية اللي أتوقع أن عدة جهات ممكن تشترك في وضع صياغة تشريعية لهذا الموضوع.
0: وزارة الثروة الزراعية
1: يعني عندنا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عندنا أيضا وزارة الإسكان أيضا والتخطيط العمراني، ممكن أيضا تدخل معنا هيئة البيئة في هذه المنظومة وغيرها من الجهات التي لها علاقة أو اختصاص بهذا الجانب.
0: نعم. آخر سؤال في يعني محور الندوة الأخيرة في صور دكتور، من ضمن التوصيات أيضا تبني الحلول الخضراء.
1: نعم.
0: والتوسع في استخدام البنية الأساسية الخضراء، كيف يمكن أن نشرح هذه المفاهيم للمستمع اللي قد تمر عليه لأول مرة البنية الأساسية الخضراء والزرقاء؟
1: نعم. أي؟ بالنسبة للبنية الزرقاء هي توسيع نطاق المساحة المائية إذا صح التعبير بتوسيع نطاق السدود.
0: نعم.
1: إحنا اليوم أصبحت السدود أحد المطالب الأساسية للتنمية المستدامة وتوفير المياه لمختلف الاستخدامات، ومن ضمنها طبعا تعزيز الخزانات الجوفية.
0: نعم.
1: المساحات الخضراء بتوسيع النطاق الحضري ومن خلال يعني توسيع الحدائق، توسيع المنتزهات، توسيع الغطاء الأخضر والرقعة الزراعية في أكبر قدر ممكن. وجود مشاريع المساحات الزرقاء اللي هي المتمثلة في السدود ترافقها مساحات أخرى خضراء، هذا بلا شك أحد الحلول المستدامة لتقليل مخاطر الفيضانات وفي نفس الوقت أيضا الاستفادة من المياه اللي تهطل بسرعة عالية وبغزارة شديدة، وفي نفس الوقت أيضا أنا أستطيع أن أقلل وأزيد من بصمة الحياد الكربوني مع اتساع وتوسيع المساحة الخضراء.
0: نعم. المساحة الزرقاء فقط في السدود دكتور؟
1: نعم.
0: ما يدخل فيها مثلا شيء آخر، الأودية أو الأفلاج أو غيرها؟
1: ترى هي كلها المنظومة اللي تتعلق بالمياه تدخل في المساحة الزرقاء.
0: سنتحدث عن السدود إن شاء الله، هناك دراسة حول حالة مشروع سد التغذية الجوفية في أحد القرى بولاية صحار هناك في محافظة شمال الباطنة، لكن بعد ما نروح لهذا الفاصل مستمعين الكرام نكمل حديثنا مع الدكتور علي، لا تروحوا بعيد.

0: ارحب فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام، اهلا بكم الى برنامج استديو الظهيره اللي ساير في درب الان الى اي وجهه ينشدها رايح البلد او اي وجهه يكون فيها او اليها. نتمنى لكم ان شاء الله درب السلامه والامان، والله يحفظكم ان شاء الله وين ما كنتوا. نذكركم بالملف الابرز في هذه الحلقه من برنامج استديو الظهيره، حلقه الخميس نهايه الاسبوع، حول الحصاد المائي في سلطنه عمان، ونتحدث عن جهود وادوار الجمعيه العمانية للمياه في استدامة مشاريع الحصاد المائي في سلطنة عمان، رفقة ضيفنا في الاستوديو الدكتور علي بن محمد الحامدي، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه ورئيس لجنة التوعية والإعلام بالجمعية. دكتور علي، رحب فيك من جديد. ونتحدث الآن عن دراسة لحالة مشروع سد التغذية الجوفية بقرية ويت بولاية صحار، وهو أحد النماذج اللي اشتغلت عليها في الجمعية. نريد يعني نعرف المستمع العزيز حول هذه الدراسة، نبدأ بأهدافها قبل الدكتور.
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أول شيء بموضوع التعريف، استأذنك استاذ خالد بالتعريف لموضوع السدود الأهلية. السدود الأهلية، وأحيانا يطلق عليها سدود الشراكة المجتمعية، هي تجربة ثرية غنية بدأت في سلطنة عمان في عام 2017 بأسلوب الشراكة المجتمعية ما بين الحكومة وما بين الأهالي. يبلغ عددها حاليا المنفذ منها والقابل للتنفيذ 62 سد متوزع في 3 محافظات، اللي هي محافظة شمال الباطنة ومحافظة الظاهرة ومحافظة الداخلية. هذه السدود عبارة عن منشآت مائية تبنى في الأحباس العليا للأودية، وخصوصا تستهدف فيها القرى اللي موجودة هناك، بحيث أنها تعزز من مصادر المياه الموجودة وخصوصا الأفلاج الغيلية وكذلك أيضا الأبار. طبعا الجمعية دخلت في هذا الملف لكون أنه الموضوع يمس المجتمع. كانت نسبة المساهمة سابقا الحكومة تتكفل ب 20% من تكلفة المشروع، و 80% أيضا تكفل بها الأهالي، ويسمح لهم يعني فتح حساب بنكي لتجميع المبالغ من اللي يحتاجها المشروع، سواء كان من الأهالي أو أيضا من نسبة المساهمة الحكومية. دخلت الجمعية في هذا الموضوع وبدأت بإطار تنظيمي مختلف من خلال هذا النموذج اللي هو مشروع سد ويت، ومن خلال أيضا ما سبق لها من الندوات، طرحت العديد من الأوراق العلمية في العديد من الندوات للتعريف بهذا النوع من السدود وبهذه التجربة الثرية. هذا الحراك المجتمعي أدى إلى أن ترتفع نسبة المساهمة الحكومية إلى من 20 إلى 50%. في هذا النموذج اللي طرحناه الآن في موضوع الدراسة، هدفت إلى إبراز دور آخر من الأدوار الغائبة في موضوع المشاريع الأهلية، وهو دور القطاع الخاص. طبعا كانت تعتمد على الأهالي، وقدرة الأهالي في تجميع المبالغ تعتبر محدودة، حتى طريقتهم أيضا في الترويج لهذا المشروع تعتبر محدودة، وبالتالي هم أيضا ما يمثلون بأنفسهم مؤسسة تسمح لهم في إطار القانون هم يجمعوا المال العام.
0: صحيح.
1: لما دخلت الجمعية بدأت في موضوع يعني تأطير الشراكة ما بين الحكومة من جهة، وما بين القطاع الخاص من جهة، وما بين أيضا الأهالي من جهة أخرى. فتحركت في هذا الموضوع، أعدت ملف المشروع بشكل علمي منسق، بيّنت فوائده الاجتماعية وفوائده الاقتصادية وفوائده أيضا البيئية. رفعت هذا الموضوع من خلال اجتماعات تنسيقية مع شركة أوكيو في صحار، فالحمد لله أثمر الموضوع بتحملهم نسبة 40% من تكلفة المشروع.
0: نعم، هذا بالنسبة للتمويل. نعم. دكتور، أنا كنت أريد أسألك عن التمويل، وانت سبقني بالحديث، لكن التنفيذ كيف يكون، بأي طريقة كانت، يعني بالنسبة لسد التغذية الجوفية بقرية ويت في ولاية صحار، هذه القرية في وادي حيبي صح؟
1: نعم، في وادي حيبي. نعم. من ضمن قرى وادي حيبي. طبعا عشان نعرف قبل ما نتكلم عن موضوع التنفيذ، وادي حيبي هو احد الاودية الرئيسية في ولاية صحار، يبعد تقريبا 70 كيلو، وهو من ضمن المستجمع المائي لوادي عاهن.
0: نعم.
1: مستجمع المائي لوادي عاهن من المستجمعات الكبيرة في ولاية صحار. مساحته الجغرافية تقدر ب 1030 كيلومتر مربع. نعم. ومن ضمن الأحواض أو من ضمن المستجمعات هو مستجمع وادي حيبي. يضم العديد من القرى، وطبعا موجودة فيه هناك حصن حيبي موجود، ويعتبر أيضا أساسا وادي حيبي نافذة جيولوجية لأنه في صخور قديمة موجودة تحت الأوفيوليت ظاهرة على السطح في هذا الموقع.
0: شوفوا الحين الدكتور أعطاكم الملامح السياحية الجميلة في وادي حيبي، من أجمل الأماكن هناك في ولاية صحار. فزين تحطونه من ضمن برنامجكم في نهاية الأسبوع. جميل وادي حيبي، اللي زار وادي حيبي يعرف هذا الجمال اللي موجود،
1: وخاصة في أعمال
0: المسير
1: الأقدام
0: وجهة على البرنامج.
1: نعم، في الفترة الشتوية من أجمل الأماكن لقضاء يعني فرص استجمام سياحية جميلة. نرجع لموضوع التنفيذ. طبعا بالنسبة للتنفيذ، تصميم الخرائط وإعداد العقود والكميات اللي أيضا يحتاجها السد، هذه كلها تقوم فيها الوزارة. أيضا الإشراف على تنفيذ المشروع تقوم فيه الوزارة، وأعمال الصيانة أيضا تقوم فيه الوزارة. يبقى دور الجهد الأهالي ينحصر حصرا في موضوع التمويل، وفي موضوع طريقة الاستخدام، وفي موضوع الإشراف العام على هذا المشروع.
0: نعم. نجاح المشاريع في بداياتها دكتور، هل هو مؤشر يعني على الاستدامة على المدى الطويل؟ مهم جدا انك انت ما فقط انك تجمع للتمويل ثم تنفذ بالطريقة اللي تريدها الجهات الثلاث.
1: نعم.
0: الجمعية، الأهالي، او حتى القطاع الخاص، او حتى قد يدخل ايضا الجهة الحكومية الممولة بنسبة معينة.
1: نعم.
0: الآن الاستدامة مهمة جدا، لابد أن تكون في استدامة لكل مشروع، فما بالك مشروع متعلق بالقطاع المائي.
1: صحيح. طبعا احنا ايضا في احنا بالنسبة لجمعية ايضا ساعدنا الأهالي في ايضا المختصين بالوزارة، كان كلنا كتكتل او فريق عمل واحد. حددنا موقع إقامة المشروع. موقع إقامة المشروع كان في المنطقة اللي يتجمع فيها المياه.
0: نعم.
1: اللي تسمى تقليديا بالقبيل. قبيل الفلج، وهو عبارة عن مجموعة من الحصى والتراب، يتم او حاجز ترابي حصوي يتم من خلاله تجميع المياه الغيلية، ثم بعد ذلك تتصرف في قناة الفلج. تم إقامة المشروع على مكان هذا الحاجز المائي، وبالتالي سمح وجود السد، وأيضا على طبقة صخرية صماء لأن على طبقة صخور الأوفيوليت، سمح بأن المياه تبقى لفترات طويلة. كانت التجربة الحمد لله ثرية أثناء بناء المشروع.
0: متى كان التنفيذ أو
1: ابتدأ التنفيذ؟ في شهر 11 شهر نوفمبر الماضي
0: 2025.
1: وكنا قطعنا أشواط كبيرة، يعني يمكن تقريبا نسبة 60% من المشروع، وهطلت الأمطار في شهر مارس وامتلأ السد في هذاك الوقت في نسبة البناء اللي موجودة فيه. وتم تصريف المياه بشكل مباشر في قناة الفلك. طبعا الفلك كان سابقا وقت الهطول المطري تتجمع فيه المياه لفترة الهطول المطري، وبعد ذلك ترجع المنظومة مثل ما هي سابقا بكميات بسيطة، لكن أصبح الآن نسبة المياه المصرفة في قناة الفلك نسبة ثابتة. احنا قمنا أيضا بتركيب عداد لقياس معدل تدفق المياه، وحصرنا تقريبا 50 يوم تم مراقبة العداد. كانت النتيجة مبشرة بشكل كبير. طبعا الأهالي بنفسهم يتحكموا في كمية المياه اللي يريدوها. نسبة التصريف اليوم 177 متر مكعب لتغطي تقريبا الحجم المساحة الزراعية اللي موجودة في القرية، 650 نخلة تقريبا، بالإضافة إلى المساحات الأخرى للزراعات الموسمية.
0: نعم. مثل هذه الدراسات دكتور هي تناقش مشكلة معينة، وأيضا تناقش الحل اللي ممكن في هذه المشكلة. هل هناك مثلا سؤال محوري أو سؤال رئيس في مشكلة هذه الدراسة، وبعدها يعني تم التفرع إلى تساؤلات مختلفة؟ هذا قبل التنفيذ طبعا.
1: نعم. احنا طبعا من خلال ايضا دراستنا واطلاعنا على مشاريع السدود الأهلية، كان اكبر تحدي فيها موضوع التمويل. وخصوصا انه كان يتحمل لها نسبة 80%، لدرجة انه في مشاريع سدود اخذت سنوات طويلة والى الان باقية بسبب كلفة التمويل. الدراسة هدفت الى ابراز الى اي مدى مشاركة هذه الجهات كلها اللي هي الحكومة والقطاع الخاص وهيئة المجتمع هيئة المجتمع المدني المتمثل في الجمعية مؤسسات المجتمع المدني المتمثل في الجمعية وأيضا الأهالي في أنها تؤدي إلى إنجاز المشروع في الوقت المحدد وفي نفس الوقت أيضا استدامة مثل هذه المشاريع وبقائها تؤدي دورها في تعزيز مصادر المياه الموجودة في الموقع.
0: نعم، هذا المشروع تكلفة 80% من التكلفة هي من المصادر غير الحكومية صح؟
1: نعم دكتور. هي تكلفة المشروع نعم هي 17 بالنسبة للحكومة كانت نسبة 20% و 80% مصادر غير حكومية.
0: طبعا قطاع خاص والأهالي.
1: نعم كان تقسمت كالآتي حسب الدراسة، تقسمت 40% تحملها شركة أوكيو، 23% تحملوها مجموعة من رجال الأعمال
0: قطاع خاص
1: وقطاع خاص نعم وكانت هي أكبر مساهمة. ولذلك الدراسة لاحظت هذا الموضوع إنه إدخال القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشاريع كان له تأثير كبير لأنهم تحملوا تقريبا أكثر من 60% من تكلفة المشروع.
0: نعم.
1: وبالتالي استطاعوا الأهالي إنهم يجمعوا المبلغ في أسرع ما يمكن وينفذ المشروع في وقته.
0: نعم يعني كانت نسبة أهالي القرية 17%.
1: نعم
0: يعني تأثير المجتمع يكون مهم جدا على تنفيذ مثل هذه المشاريع المتعلقة ب يعني سدود التغذية بشكل كبير.
1: نعم.
0: إن شاء الله يعني تصير نسبتهم بعد أقل
1: بإذن الله
0: 10% وأقل. طيب لو جينا لمرحلة ما قبل المساهمة دكتور، يعني مسألة الإقناع والدفع بشكل إيجابي أو التسويق خلنا نقول إذا صح التعبير.
1: نعم.
0: للمساهمة في إنجاح هذا المشروع، لأن هذا المشروع تبنى عليه أيضا يعني كثير من المشاريع الأخرى. في ناس يمكن تبني بيت هناك، يمكن في ناس تسوي مشاريع قريبة من المكان، في ناس يمكن تحافظ على قرية كاملة بسبب وجود سد يعني.
1: صحيح.
0: وشاهدنا يمكن تأثير السدود بشكل كبير ليس فقط في سلطنة عمان وإنما حتى أيضا على مستوى نطاق عالمي في المحافظة على حياة الناس وأيضا بيوتهم من الفيضانات الكبيرة.
1: صحيح. يعني الحديث كما يقول ذو شجون.
0: نعم الإقناع، أنا أتحدث عن الإقناع.
1: الإقناع من ضمن الوسائل اللي تم استخدامها وطبعا بالتنسيق ما بين الأهالي والجمعية أقيم حفل إفطار رمضاني في موقع السد وتم استدعاء رجال الأعمال والناس كلها لحضور هذا الإفطار وحضروا بأنفسهم وشاهدوا موقع السد ومراحل الإنشاء والتعمير، ثم تم من خلالها توضيح أهمية هذه السدود، دورها في تعزيز مصادر المياه بأنفسهم شاهدوا، دور المجتمع أيضا في موضوع التكافل في مثل هذه المشاريع. النقطة الأخرى أيضا الجانب البيئي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، كل هذا الموضوع حفز الكثيرين في أنهم يساهموا بشكل كبير في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: على أثر هذا الموضوع تم تشكيل مجموعات عبر تطبيق الواتساب وتم تجميع المبالغ طوال الشهر الكريم. استطاعوا الأهالي خلال فترة رمضان هم يجمعوا كل المبالغ أو النسبة اللي هي مفروضة عليهم، استطاعوا أن يجمعوها في هذا الوقت الوجيز. في هذه اللحظة هنا يأتي دور الجمعية العمانية للمياه. يعني إحنا اليوم من أحد الإشكاليات الموجودة أو التحديات الموجودة في السدود الأهلية هو موضوع التسويق والترويج. احنا اليوم موجوده منصه جود تابعه لوزاره التنميه الاجتماعيه، وطبعا هذه المنصه موضوعه اساسا لاستقبال مثل المشاريع الخيريه بكافه انواعها، ومن ضمن المشاريع الخيريه مشاريع السدود المائيه اللي اصبح اليوم الاهالي يعني وصلت القناعه الان في المناطق الجبليه بجدوى هذه المشاريع انه الشخص بنفسه يساهم في المبالغ.
0: صحيح.
1: في التكلفه، ولدرجة أنه ما لا فقط لأهالي المستفيدين بشكل مباشر، حتى أيضا في أسفل في القرى اللي هي أسفل السد أصبحت أيضا تشارك وتساهم في مثل هذه المشاريع.
0: نعم.
1: فدور الجمعية اليوم في موضوع تأطير هذا الموضوع بحيث أنه يكون بشكل قانوني تشريعي رسمي، يعني عبر منصة معينة تستخدم ما هو متاح حسب القانون، وما يمكن أنك أنت من خلاله أنك تروج وتخاطب القطاع الخاص بمختلف. نعم. مستويات.
0: نعم. اللي تبقى لنا من هذا الحديث المستفيض حول هذه الدراسة فقط الاستنتاجات، ورح نتحدث عنها إن شاء الله بعد أن نقف دكتور، نستأذنك نقف مع الفترة الإخبارية، ليست الفترة الإخبارية الأولى وإنما أذان صلاة العصر، وبعدها نرجع نكمل مشوارنا.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وتقبل الله طاعتكم بعد الفترة الدينية لأذان العصر. نكمل مشوارنا معكم في برنامج استوديو الظهيرة، وكنا نتحدث مع الدكتور علي حول الدراسة الأخيرة لسد التغذية في قرية تويت بولاية صحار أو مدينة صحار. بعد هذه الدراسة إيش الدروس المستفادة دكتور من تجربة هذه أو من تجربة سدويت في ولاية صحار؟ وكذلك أيضا نريد أن نخبر المستمع العزيز الاستنتاجات اللي توصلتوها من خلال هذه الدراسة.
1: شكرا لك على هذا السؤال المهم. طبعا أول شيء، أول يعني نقطة أو أول استنتاج هو نجاح المشروع بنفسه في موعده وفي وقته. التكلفة بلغت 100,000 ريال، تم تجميعها في خلال فترة تنفيذ المشروع بنسبة 100%. المشروع قدم نموذج متكامل للعمل التكاملي ما بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي. وبالتالي إحنا لو مثل هذا النموذج أقيم في جميع مشروعات السدود لاستطعنا أن تنفذ المشاريع. أول شيء تزيد من رقعة انتشارها في بقية محافظات، الأهالي ما راح يتكلفوا تكلفة عالية عليهم. النقطة الثالثة أيضا، إحنا رايحين ننفذ هذه المشاريع في وقتها وبنفس الكفاءة. النقطة الأخرى للاستنتاج أيضا توظيف المجتمع الناجح. اليوم أصبح المجتمع اللي كان سابقا لربما تنشأ صراعات كبيرة على مصادر المياه في المناطق الجبلية وكان تضج بها المحاكم من خلال ملفات الدعاوى والقضايا، أصبح اليوم بأنفسهم يجتمعوا الآن مع بعض ويساهموا كل حد بما يستطيع في إنشاء هذه المنشأة. هذه المنشأة لو تكفلت بها الحكومة فقط ما بتلاقي ذاك الاهتمام الكبير مثل ما تلاقيه الآن، لأن الأهالي يصبحوا الآن يشعروا في قرارة أنفسهم أن هذا المشروع ملك لنا كلنا ويجب المحافظة عليه، يجب الترويج له، يجب حمايته، يجب تحسين أيضا، يجب استغلاله الاستغلال الأمثل، يجب الإبلاغ إذا كان المشروع يحتاج إلى أي صيانة استباقية أو حتى صيانة أثناء حدوث الأمطار. نعم. على طول يتم إبلاغ الوزارة بهذا الموضوع.
0: نعم. الدروس المستفادة دكتور.
1: نعم.
0: وأنت عندك نقطة ذكرت لي تحت الهواء.
1: نعم.
0: حول المؤسسة الوقفية.
1: نعم. طبعا احنا حقيقة كجمعية نهدف بشكل كبير إلى تفعيل موضوع إنشاء مؤسسة وقفية خاصة بالمشاريع المائية، وتم نقاشها على أعلى المستويات في عدة اجتماعات مع معالي الدكتور الوزير الموقر وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه، وهناك أيضا مخاطبات ما بين وزارة الثروة الزراعية وما بين وزارة الأوقاف لإنشاء هذه المؤسسة الوقفية. يعني اليوم أصبح صانع القرار الحكومي لديه قناعة تامة بأهمية إنشاء مثل هذه المؤسسة، لأنها هي اللي رايحة تتحمل نسبة 50% الباقية من تكلفة إنشاء هذه المشاريع.
0: نعم.
1: في حالة وجود مثل هذه المؤسسة وتعمل أيضا بنظام الوقف على الاستثمارات الأموال والأوقاف اللي تنتمي إليها، نستطيع من خلالها بعد فترة وبعد دورة اقتصادية متكاملة إنه هذه يعني بنفسها المؤسسة كمؤسسة تنفذ مثل هذه المشاريع وتمول مثل هذه المشاريع وأيضا حتى تستثمر فيها. اليوم أصبحت بعض المواقع مثل هذه السدود يعني مهيئة سياحيا أنها تقام عليها مشاريع سياحية.
0: صحيح.
1: وعلى من المنتزهات وإحياء أيضا القرى، بحيث أن تتحول المنازل القديمة اللي هجرها الأهالي إلى نزل تراثية مثل ما هو حاصل في بعض المحافظات وبالذات في محافظة الداخلية.
0: نعم.
1: لذلك حقيقة ندعو، يعني اسمح الأستاذ خالد، يعني أوجه ندائين اليوم من خلال هذا المنبر الإذاعي والإعلامي. يعني النداء الأول إلى المجتمع ليتكاتف مع أصحاب المشاريع السدود الأهلية ويعطيها حصة من العمل الخيري.
0: نعم.
1: لأن السدود الأهلية اليوم أصبحت يعني هي يعني أنت الآن الحصة المالية اللي تدفعها.
0: نعم.
1: ليست حصة استهلاكية بقدر ما هي حصة مستدامة.
0: نعم.
1: وطبعا أفضل الصدقة كما جاء في الحديث هو الماء.
0: نعم.
1: نداء الآخر أيضا لتسريع موضوع إنشاء هذه المؤسسة الوقفية، لأن بإنشائها رايحين نجد المورد المالي، المورد المالي والمؤسسة المنظمة اللي تستطيع أن تخاطب القطاع الخاص ليتحمل أو يعطي جزء من المسؤولية الاجتماعية فيما يخص الجانب البيئي في دعم مثل هذه المشاريع المجتمعية.
0: وبعد ذلك أيضا نشاهد هذه السدود متوزعة ليس فقط على ثلاث محافظات، جنوب شمال الباطنة والظاهرة وأيضا محافظة الداخلية، وإنما حتى على كل المحافظات في سلطنة عمان. شكرا لك على هذا الحديث الرائع معك دكتور علي حول الحصاد المائي في سلطنة عمان وجهود الجمعية العمانية للمياه لاستدامة المشاريع في هذا القطاع. شكرا لك دكتور.
1: وأنا بدوري شكرا لك وشي على تقديمك الرائع.
0: شكرا لك دكتور.
1: وشكرا أيضا للفريق اللي يعمل من خلف الكواليس ومجتهد في إعداد هذا البرنامج، وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق ومساءكم جميل وإجازة أسبوعية سعيدة لكم ولجميع المستمعين.
0: بارك الله فيك. شكرا للدكتور علي بن محمد الحامدي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه ورئيس لجنة التوعية والإعلام بالجمعية. بعد الفاصل، فاصل قصير، سنتحدث حول موضوع آخر له علاقة بالحصاد المائي، هذه المرة تحديات القطاع الزراعي في سلطنة عمان.

0: لقاء الظهيرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام ومساء الخير عليكم جميعا. ظهيرة نتمناها إن شاء الله تكون ممتعة برفقتنا هنا. ما سمعت شمس؟ عصرية؟ خلاص وصلنا 3:30. صح يلا عصرية نفس ما تقول شمس. هو ترى لأن احنا استديو ظهيرة ها، فأنا أقول ظهيرة سعيدة. يلا عصرية سعيدة علشان بعد اليوم يوم الخميس ونهاية الأسبوع إن شاء الله إجازة لكم موفقة. مستمعين الكرام، بعد ما تحدثنا عن الجمعية العمانية للمياه وجهودها في استدامة القطاع المائي في سلطنة عمان، هنا أيضا حديث حول تحديات القطاع الزراعي في سلطنة عمان. سنتطرق إلى دراسة جدول استخراج الماء من الهواء واستغلاله في الأراضي المتضررة من الملوحة، وهي دراسة عمانية بحثت إمكانية استخلاص المياه من الهواء وتوظيفها في أنظمة زراعية مستدامة تعتمد على الطاقة الشمسية والزراعة المائية داخل البيوت المحمية، بما يتيح استغلال الأراضي المتضررة من الملوحة ودعم الإنتاج الزراعي في المناطق القاحلة التي تعاني من محدودية الموارد المائية. الدراسة جاءت بعنوان دراسة جدوى لاستخراج الماء من الهواء واستغلاله في الأراضي المتضررة من الملوحة. أجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة الدكتور أحمد بن سالم البوسعيدي من كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس، وأيضا بمشاركة عدد من المهندسين والمشاركين، منهم الدكتور عادل المحذوري من الجامعة والدكتور حمد الذهلي وغيرهم أيضا من المشاركين من شركة نما لخدمات المياه والصرف الصحي ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. الدكتور أحمد بن سالم البوسعيدي باحث بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس ينضم معنا للحديث حول هذه الدراسة. دكتور أحمد مساء الخير وحياك الله معنا.
1: وعليكم السلام، حياك الله كيف حال، حياكم الله بارك الله فيكم جزاك الله خير.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية راح نقسم الحديث إن شاء الله إلى عدة محاور. دكتور، من واقع خبرتكم ما هي أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي هنا في سلطنة عمان؟
1: الله يحييك جزاك الله خير. احنا مشكلتنا واقعنا عمان واقع في الكره الارضيه في المنطقه الحاره، فعندنا منطقه حاره، عندنا شح مياه، عندنا نقص امطار، فكل هذا مع بعضه اضافنا تملح التربه، فلا بد من وجود حل يتناسب مع هذه المشاكل ذاك الاربعه.
0: نعم، يعني ملوحة التربة وشح المياه هذه يمكن من أبرز التحديات اللي تواجه القطاع الزراعي في سلطنة عمان. إيش الأسباب اللي تعرض أراضينا للملوحة وشح المياه دكتور؟ كيف بإمكاننا نقلل من نسبة التملح وأيضا شح المياه في سلطنة عمان برأيك؟
1: وبشكل عام إحنا عندنا شح المياه، أنا أمطار قليلة في عمان، في موقع الاستراتيجية والجغرافية في الكرة الأرضية.
0: نعم.
1: فندرة المياه هذا وقلة المياه اللي يتغذى على الأرض المياه الجوفية قليلة في العادة، لكن مع الوقت قام سحب المياه من المياه الجوفية بكمية عالية والمياه الأمطار قليلة، فأصبح تملح المياه مزرعة بدل ما يسحب مياه حلوة من المياه الجوفية قام يسحب مياه مالحة، فأصبح تملح التربة مع الوقت يزيد ويزيد.
0: نعم. نأتي للدراسة الآن وجدوى الدراسة. أيضا كفريق قائم على هذه الدراسة وأنت أيضا يعني على رأس هذه القائمة دكتور، إيش الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه الدراسة؟
1: وكله عشان نجيب عكس الموجود، ما عندنا شح المياه وعندنا أرض متملحة، ممكن نتغلب على هذه المشاكل ونخلق بيئة زراعية يكون فيها أقل إنتاج بشكل طبيعي، إنتاج عالي باستخدام الطاقة المتجددة، باستخدام مصدر كل ربنا يكون ما متهي دائما، لكن أقل ممكن نوفره ونضيف كم مصدر مائي للزراعة إن شاء الله.
0: نعم. طيب لابد أن يعني نستخدم بعض التقنيات دكتور، إيش التقنيات اللي حرصتوا على استخدامها في هذه الدراسة لرفع كفاءة استخدام الموارد وزيادة أيضا الإنتاجية؟
1: وبشكل عام إحنا عندنا مثلاً خط الباطنة الرطوبة عندنا عالية جدا، طبعاً في رطوبة نطلع طالع عملنا في الحياة حصاد الضباب.
0: نعم.
1: هذا موسم الخبز تقريبا
0: حصاد الضباب. نعم.
1: خط الباطنة وداخل عمان عندنا أحيانا في الصيف الرطوبة عالية.
0: صحيح.
1: إحنا كإحنا كبني آدم وإنسان نحس بضيق هذا بكل ما في مرتفعات الرطوبة، أنا ما غير مريحة، لكن كجهاز يكثف هذه المياه ويحولها من رطوبة إلى ماء سائل يستخدم للشرب او للزراعه، هذا من اكثر التقنيات الحين في العالم.
0: نعم.
1: انه نوظفها، احنا خلينا نحاول نوظف هذه الزراعه. اذا انك بيت محمي وتزرع بمياه قليله بطريقه تدوير المياه، هذا من احد الوسائل بالفعل عشان تعيد استنتاج او استخراج الماء من الهواء وتستزرع مع الارض المتملحه.
0: نعم. ايضا ننتقل للزراعه المائيه دكتور، من بين اساليب وطرق الزراعه المبتكره اللي قمتوا باستخدامها هي الزراعه المائيه. كيف بامكاننا نشرح للمستمع العزيز فكره الزراعه المائيه اولا، ومدى اختلافها عن طرق ووسائل الزراعه التقليديه؟
1: في الزراعه المائيه انا مجرد تدوير الماء، تدوير الماء في مغذيات. في الحين اصبحنا طريقه الزراعه المائيه، بعدنا الزراعه السمكيه، وحن هي مستحدثه كثيرا الزراعه الهوائيه. هذا قليل جدا تتوفر، يعني قليل جدا ما تطبخ، لكنها موفره كثير المياه.
0: نعم.
1: هذا العفايه مجرد ان الماء يدور في خزان او يدور في وسط زراعي، هذا الماء تدور، ما فيها فاقد.
0: نعم.
1: فكل يوم مثلا فاقد قليل جدا، فذلك وفرنا كميه كبيره، في نفس الوقت اتقنا محصول زراعي بشكل وفير.
0: نعم. طيب بس نذكر المستمع العزيز أن لابد أن الماء هذا يكون فيه غني بالعناصر المعدنية الأساسية والملحقات الغذائية اللي يحتاجها النبات للنمو، ليس ماء فقط. طيب في هذه الدراسة دكتور يعني قمت باستخدام تقنية استخلاص الماء من الهواء، إيش جدوى استخلاص الهواء من المياه المياه من الهواء، وكيف يمكن أن تشرح للمستمع هذه التقنية؟
1: هي في عدة طرق لاستخراج من الهواء، لكن أكثر طريقة شائعة في العالم وفي عمان طبقناها هو تكثيف الهواء وتحويل إلى ماء، من حالة غازية إلى حالة سائلة.
0: سائلة.
1: لو عندك كوب ماء بارد أو عصير بارد تطلع برا، تكثف حوله ماء. أو نفس فكرة المكيفات، ماء السيارة، ماء البيوت تقطر ماء.
0: صحيح.
1: إحنا طورناها بشكل مكثف وأوسع وزدنا الكفاءة مالها. حصلنا في اليوم تقريبا بجهاز صغير 40 لتر في اليوم او 100 لتر في اليوم على حجم او كبر الجهاز، ونفس الوقت يعتمد على الرطوبه الجويه في الرطوبه في المكان الجوي،
0: يعني من 40 الى 100 لتر
1: ممكن نضيف زياده. احنا عندنا مشروع حاليا نحاول نعمل تقنيا نضاعف الكميه هذه، عاد يكون اكثر زراعه اكثر في وقت الطوارئ لحتى الشرب ان شاء الله.
0: نعم. طيب هذه التقنيه وين استخدمتوها دكتور؟ في عدد من المواقع في سلطنه عمان، وايضا خذيت فتره طويله لدراسه مدى ملائمه هذه المواقع باختلافها لتطبيق هذه التقنيه.
1: نحن خلنا نوع من الموديل ولا البرمجيات عشان نشوف موقعها في عمان كامل.
0: نعم.
1: فما شاء الله وسط الباطنه كله صالح للزراعه المائيه واستخراج الماء من الهواء، لكن طبقناها بشكل عملي وتقريبي في حصن قابوس في الحقل التعليمي.
0: نعم.
1: كان انتاج ما شاء الله وفير وانتاج عالي ما شاء الله، من قطعه صغيره مكان صغير بماء قليل انتجنا محاصيل كثير متنوعه.
0: نعم. طيب ايش التحديات اللي واجهتوها اثناء يعني عمل هذه الدراسه وتطبيقها دكتور؟
1: هي ما ان في كثير تحديات، وحنا نحاول نستخدم الطاقه الشمسيه في عمل هذا الجهاز. الشيء الثاني انه الرطوبه من يوم ليوم تتغير، كل ما زادت الرطوبه كان إنتاج الماء بكمية كبيرة. والشيء الثاني المهم إنه ملائمة الجو، كلما كان الجو مساعد لنمو النبات كان إنتاج عالي جدا، لكن كل هذا مجرد أنها برمجيات فالحمد لله أنا ممكن تغلب عليها.
0: نعم دكتور، هناك بيئات زراعية محمية وخاضعة للتحكم، في المقابل هناك أيضا زراعة تقليدية في الحقول المفتوحة، إيش الظروف الأكثر ملائمة لنمو المحاصيل والنتائج اللي أظهرتها دراستكم بهذا الخصوص بالتحديد؟
1: طبعا الحقول المفتوحة أكثرها أو

0: دفيئة. هذه يمكن أهداف الاستدامة العالمية، إيش أو ما هو مدى التوافق بين خاصية استخلاص الماء من الهواء في دراستكم دكتور، وأيضا هذه الأهداف؟
1: نحن متوافقين كامل مع نظرة الدولية ونظرة عمان 2040، بدنا نحاول نقلل من إضخ الكربون في الهواء،
0: حياد الكربون،
1: الطاقة الخضراء. الطاقة الخضراء استعملنا الطاقة الشمسية، استعملنا طاقة الرياح، واستعملنا الطاقة البيولوجية اللي هي من بعض البيوديزل من معاطيل وقود الحيوي. كل هذه كلها يعني متسايرة في نظرية عمان 2040. فبكل ربع الحمد لله تنتج إنتاج وفير من الطاقة. إحنا بلاد ما شاء الله كل يوم على شمس، فحرام نستغل هذه الطاقة الشمسية في إنتاج كهرباء، تغذية عمل محاصيل، حتى نعمل بيوتنا كامل بالطاقة الشمسية ما شاء الله.
0: نعم بإذن الله تعالى. شكرا لكم دكتور أحمد، بارك الله فيكم على كل هذه الإضاءات حول هذه الدراسة، دراسة جدول استخراج الماء من الهواء واستغلاله في الأراضي المتضررة من الملوحة. شكرا لكم دكتور أحمد، بارك الله فيكم. شكرا لدكتور أحمد بن سالم البوسعيدي، باحث بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة سلطان قابوس.

0: مستمعنا العزيز، حياك الله من جديد في الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة من برنامج استوديو الظهيرة. نتحدث عن دليل المواصفات الفنية لشبكات الاتصالات داخل المباني، حيث تبدأ جودة خدمات الاتصال داخل المباني من التخطيط السليم للبنية الأساسية منذ مرحلة التصميم. أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات دليل المواصفات الفنية لشبكات الاتصال داخل المباني استنادا إلى لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية. راح نتعرف على أهداف هذه اللائحة والدليل ومسؤولية الأطراف المعنية وأثرها على المستفيدين. نستضيف الآن المهندس فيصل بن حمد الشكيلي، مدير تنفيذي قطاع تنظيم الاتصالات بالوكالة بهيئة تنظيم الاتصالات. مهندس فيصل، مرحبا فيك معنا في برنامج استوديو الظهيرة. مهندس فيصل، طيب علشان لين يكون معنا المهندس فيصل، هذه هذا الدليل، دليل المواصفات الفنية لشبكات الاتصالات داخل المباني أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا. مهندس فيصل، مساء الخير. راح نسأل المهندس فيصل عن هذه اللائحة والدليل، وكذلك أيضا كيف تتكامل الجهود مع هيئة تنظيم الاتصالات وأيضا الأطراف المعنية بالمباني، أو خلنا نقول بالتمدن الحضري في سلطنة عمان. مهندس فيصل، مساء الخير.
1: مساءك الله بالنور والسرور الأخ خالد.
0: يا أهلا ومرحبا. واضح واضح الصوت، حياك الله مهندس. إيش المقصود بالبنية الأساسية غير النشطة للاتصالات مهندس، وأهداف تنظيمها بهذه اللائحة، وكيف

0: يمكن دليل المواصفات الفنية أن يكمل يعني هذا التنظيم بالنسبة لشبكات الاتصالات داخل المباني.
1: نعم، أولا يعني طبعا أشير إلى اللائحة اللي صدرت في 25 أغسطس من هذا العام، ويعني فحوها وتنظيم البنية الأساسية غير النشطة. البنية الأساسية طبعا غير النشطة ضمن المباني الوحدات السكنية هي كل يعني التجهيزات السابقة لتوصيل خدمة الاتصالات، أو ما التجهيزات اللي تمكن توصيل خدمات الاتصالات بسهولة بالنسبة للوحدات السكنية. نأخذ على سبيل المثال الأنابيب اللي هي ممكن تكون ممتدة من حدود الأرض إلى داخل المبنى النقطة المركزية، ومن ثم إلى هناك إلى عدة يعني الطوابق الأخرى إلى المساحات ضمن الوحدة السكنية، ومنها يعني ممكن توصيل الوحدات اللاسلكية لنشر خدمة الاتصالات ضمن الوحدة السكنية.
0: نعم، طيب إيش المباني والمجمعات العقارية اللي تشملها اللائحة والدليل مهندس ومدى يعني انطباق أو تطابق متطلباتها على المنازل الخاصة والمباني القائمة اللي تخضع للتجديد؟
1: نعم، اللائحة طبعا تشمل كل المباني العقارية، فهنا طبعا هنالك في تفصيل ما بين المباني متعددة الوحدات السكنية سواء كان السكنية أو التجارية، وهذه طبعا اللائحة تنطبق عليها بعد 6 أشهر من إصدار اللائحة. اللائحة صدرت في 25 أغسطس،
0: نعم،
1: وبالتالي في 25 فبراير 2027 يعني تسري هذه اللائحة على هذا النوع من المباني.
0: نعم،
1: كذلك اللائحة تغطي الفلل والمباني طبعا الخاصة وتسري عليها بعد 3 سنوات من إصدار هذه اللائحة. وكذلك إذا كان هنالك تجديد لأي وحدة سكنية بأكثر من 40% من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية، أو في حال إضافة طابق كامل بالنسبة للوحدة السكنية، كذلك تنطبق عليها اللائحة.
0: نعم، ذكرنا يمكن مع مقدمة الحديث معك مهندس أن جودة خدمة الاتصال داخل المبنى تبدأ من التخطيط السليم للبنية الأساسية منذ مرحلة التصميم. الآن لابد أن يكون في تجهيزات يعني ينبغي مراعاتها لشبكات الاتصال لما نصمم المبنى، إيش أبرز هذه التجهيزات ومتى من المفترض أن يتم التنسيق معكم في هيئة تنظيم الاتصالات لتجنب مثلا تعديلات أو تكاليف إضافية مستقبلا لصاحب المبنى؟
1: طبعا يعني هنا في هذه الحالة يعني الأفضل أني أعطي يعني شرح سريع بالنسبة للائحة. طبعا عدة أطراف يعني بالنسبة لإنفاذ هذه اللائحة، منهم الاستشاري اللي طبعا يقوم بتصميم الخرائط على سبيل المثال، فهنا تبدأ أنه يضع طبعا مخطط كامل بالنسبة لمسارات شبكات الاتصالات داخل وحدات سكنية أو داخل مبنى العقاري. كذلك بالنسبة طبعا للمالك أو المطور العقاري، هو مسؤوليته طبعا توفير هذه البنية الأساسية، ويتم طبعا ذلك عن طريق التصميم والتنفيذ من قبل المقاول، والتحقق كذلك من المصرح في نهاية إتمام أو عند إتمام البناء. فهذه طبعا هي المراحل. يعني ناخذ على سبيل المثال مثل ما ذكرت وجود على سبيل المثال مسار خاص بكواب الاتصالات،
0: صحيح،
1: من خارج الوحدة السكنية إلى النقطة المركزية داخل الوحدة السكنية، ومن ثم كذلك وجود مسارات خاصة من النقطة المركزية إلى كامل المساحات ضمن المنزل على سبيل المثال. يعني هنالك طبعا العديد من الشكاوي كانت تصل هيئة تنظيم الاتصالات، ناخذ منها يعني أنه كثير من الوحدات السكنية هذه تصل الخدمة إلى أحد الطوابق، لكن صح، الطوابق الأخرى غير متصلة، ما في مسارات وأنابيب تصل يعني بالنقطة المركزية، وبالتالي يعني يتم الاستعاضة عنها بحلول لاسلكية ما توفر التغطية اللازمة بشكل صحيح ضمن الوحدة السكنية، ولا يتم الاستفادة كذلك من الباقات أو السرعات اللي تم الاشتراك فيها من قبل المدفعين.
0: نعم، طبعا هذا الأمر ينطبق مثل ما ذكرت دكتور على حتى أصحاب البيوت الخاصة، صحيح؟
1: لا صحيح طبعا، هذا ينطبق على الفيلا الخاصه. يعني صح انه اللائحه اليوم يعني اعطت 3 سنوات لشرط الالزاميه على المباني الخاصه والفيلا الخاصه، ولكن يوصى انه حتى ذلك الحين انه الكل ياخذ في الاعتبار عند بناء وحده سكنيه خاصه فيه انه تكون هذه المسارات مخططات جاهزه ضمن المبنى والفيلا عند سكنها، وبالتالي هذه تسهل كذلك ايصال الخدمه للمبنى بدون الحاجة لتعديل. يعني في بعض الحالات يتم تكسير الأرضيات على سبيل المثال، لما كان عندك مسار خاص من خارج الوحدة السكنية إلى داخل إلى داخل الفيلا على سبيل المثال.
0: نعم، طيب كيف تتوزع المسؤوليات، مسؤوليات التنفيذ والتكاليف والصيانة بين المالك والمطور العقاري والمقاول ومقدم خدمة الاتصال؟
1: بالنسبة لتكلفة الإنشاء طبعا هذه يعني بديهيا طبعا للمالك أو المطور العقاري. بالنسبة للتصميم في المراحل الأولى هذه طبعا على الاستشاري، والاستشاري عنده طبعا طريقتين، إما يكون الاستشاري ضمن الفريق الخاص فيه يعني شخص خبير في هذا المجال مصرح نهي تنظيم الاتصالات يكون بعمل هذا التصميم، أو الاستعانة بطرف ثالث لوضع هذه التصاميم مصرح من هي تنظيم الاتصالات.
0: نعم.
1: المصرح كذلك عن بالإضافة للتصميم يكون كذلك بالإشراف على المقاول خلال مراحل التنفيذ، طبعا المقاول هو اللي راح ينفذ والمصرح يقوم بالإشراف عليه وكذلك فحص هذه التوصيلات عند إتمام البناء.
0: نعم.
1: هذه هي طبعا لما نوزع المسؤوليات بشكل مختصر يعني.
0: نعم، وهذا كله يعني في مصلحة تحسين خدمة الاتصال والتغطية داخل المبنى. أخيرا، إيش أهم ما ينبغي التحقق منه عند بناء عقار أو شراء أو استئجار مهندس من حيث الجاهزية لخدمة الاتصال، وين يمكن الاطلاع على هذه اللائحة والدليل، خاصة الاستشارة اللي ذكرت قبل شوي مهندس؟ لابد أن يعني مثل صاحب المبنى مثل أيضا مقدم الخدمة لابد أنهم يطلعوا جميعا على اللائحة والدليل.
1: نعم طبعا، بالنسبة لللائحة والدليل هي طبعا منشورة في موقع حي التنظيم الاتصالات. عند البناء مثل ما ذكرت يتم اتباع التصاميم المشار إليها في الدليل المواصفات الفنية، وعند الشراء يعني التحقق من إن طبعا هذه الوحدة السكنية فيها هذه التوصيلات وفق دليل المواصفات الفنية الصادمة من هيئة تنظيم الاتصالات.
0: نعم، المهندس فيصل بن حمد الشكيري مدير تنفيذي قطاع تنظيم الاتصالات بالوكالة بهيئة تنظيم الاتصالات، شكرا جزيلا لكم مهندس، بارك الله فيكم.
1: حياك الله لخالد.
0: يا مرحبا وسهلا. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة، نهاية أسبوع نتمنها أن تقضونها برفقة الأهل والأحبة والأصدقاء بأجمل اللحظات. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم في التقديم خالد بن عبدالله البداعي، في الإعداد بثينة بنت عبدالله الفوري، في الإخراج المرئي ماجد العبري، وفي الإخراج شمس بنت محمد الرئيس. نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية للساعة الرابعة عصرا. نبدأها بأبرز العناوين. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي.
1: فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني.
0: الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته على الأراضي الفلسطينية.
1: عشرات القتلى والجرحى وأضرار بالبنية الأساسية في هجمات روسية على أوكرانيا.

0: ترأس صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور أعضاء المجلس. واطلع المجلس على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية للمركز، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة مستقرة وتنافسية لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية. ويأتي إنشاء مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2026 في إطار التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار.
1: ضمن فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026، شهد الملتقى الاستثماري التوقيع على اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية، إضافة إلى عقود انتفاع في قطاعي الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز نصف مليار ريال عماني.
2: اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية وعقود انتفاع تجاوزت قيمتها الاستثمارية 550 مليون ريال عماني، جرى التوقيع عليها خلال الملتقى الاستثماري ضمن فعاليات اكتوبر العمران بمسقط. وتصدر الاتفاقيات تطوير مشروع مدانا المجمع السياحي المتكامل بقيمة استثمارية تبلغ أكثر من 400 مليون ريال عماني، واتفاقية شراكة وتطوير لمدرسة عالمية في مشروع سرايا بوشر ضمن مشروعات الصروح بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عماني. وفي إطار استثمار الأراضي ودعم القطاعات الإنتاجية، جرى التوقيع على 197 اتفاقية انتفاع في قطاع الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مزادات الانتفاع عبر منصة تطوير، منها اتفاقية مشروع تلال العامرات في محافظة مسقط بقيمة استثمارية تبلغ 78 مليون ريال عماني، واتفاقية انتفاع لإقامة محطة وقود تابعة لجمعية الرحمة في ولاية العامرات. وفي الجانب الاجتماعي، شهد الملتقى التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون والإسهام المجتمعي لدعم برنامج المساعدات السكنية وبناء وحدات سكنية في عدد من المحافظات، كما وقعت اتفاقيات تمويل بين عدد من البنوك والشركات، منها مشروع وادي زها بمدينة السلطان هيثم بقيمة 10 ملايين ريال عماني، والوحدات السكنية للأفراد وتمويل المستفيدين من مشروع حي نماء بولاية إزكي. وعكست الاتفاقيات تنوع مجالات الاستثمار والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية من خلال مشروعات تدعم تطوير مختلف القطاعات والخدمات والمرافق المرتبطة بجودة الحياة. أعد التقرير الزميل حميد بن علي اللمكي، قرأه أحمد بن عبد الله الندابي.
0: ناقش اجتماع لجنة إدارة وتنظيم الرعاية الصحية مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والترخيص المهني للممارسين الصحيين، الذي يهدف إلى توحيد إجراءات والمعايير بين القطاعات الصحية ذات العلاقة وتطوير آليات الاعتماد بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الجاهزية وتجويد الممارسة المهنية. كما ناقشت اللجنة نموذج الرعاية الصحية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد. وبحثت اللجنة أيضا المسار الوطني الموحد لإحالة مرضى السرطان وتوحيد بروتوكولات العلاج الذي يهدف إلى تنظيم وتوحيد إجراءات الإحالة بين المؤسسات الصحية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
1: بحث معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة مع عدد من المسؤولين الإيطاليين تعزيز التعاون في مجالات التراث والسياحة واستكشاف فرص الشراكة مع المؤسسات الإيطالية المتخصصة. وفي إطار زيارته إلى الجمهورية الإيطالية اطلع معاليه على المواقع الأثرية التابعة للحديقة الأثرية للكولسيوم وتجربتها في حماية التراث وإدارة المواقع وتحسين تجربة الزائر.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، ونبدأها بالملف الفلسطيني. مرحلة خطيرة تمر بها الأراضي الفلسطينية المستهدفة بتطرف إسرائيل المتصاعد الذي يهدف إلى تهويد القدس المحتلة وفرض السيطرة على الضفة الغربية مع استمرار تدمير قطاع غزة رغم التعارض الكامل مع المنظومة الدولية.
3: على إسرائيل الالتزام بحماية الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والسماح بإدخال المساعدات لغزة دون عراقيل، تصريح يعود للمقررة الأممية الخاصة بحقوق النازحين، لكن إسرائيل تفعل العكس تماما في قطاع غزة. ورغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، إلا أن الهجمات الإسرائيلية لا تتوقف. قصف مدفعي وآخر جوي طال المنطقة الشمالية للقطاع، فأعلن عن استشهاد شاب وسيدة إلى جانب إصابة آخرين، كما دكت المدفعية جنوب خان يونس وشمال رفح فأعلن عن إصابات، إضافة لاستهداف المدفعية المنطقة الشرقية لمدينة غزة والتي سمعت فيها أصوات تفجيرات الجيش للمباني. منظمة الصحة العالمية أفادت أنه بسبب القيود الإسرائيلية يحتاج إدخال المعدات الطبية اللازمة لغزة وقتا طويلا جدا، إلى جانب الحاجة الماسة لوقود التشغيل ليمكن تقديم الخدمات الصحية الأساسية للفلسطينيين. وفي السياق، أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن إعلان وقف إطلاق النار لم يكن له أثر على تحسن القطاع الصحي، حيث لا تعمل أي مستشفى في غزة بكامل طاقتها. في الضفة الغربية تستهدف إسرائيل بجيشها ومستوطنيها الفلسطينيين. الجيش شن حملة اقتحامات واسعة لعدة مناطق أبرزها الخليل، واعتقل 60 فلسطينيا واحتجز آخرين وأخضعهم للتحقيق الميداني، إلى جانب تحويل منازل شرق طولكرم إلى سكنات عسكرية وتنفيذ أعمال هدم في محيط مدينة الخليل وتجريف أراض في محيط مدينة نابلس، إضافة لطرد مزارعين وتهديدهم في وادي عبوين شرق رام الله. المستوطنون نفذوا اعتداءات، فأصيب فلسطينيون في محيط مدينة سلفيت، وخربت مجموعات مستوطنين أراضي زراعية في عدة مناطق. أما القدس المحتلة فشهدت تجدد اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وداهم الجيش بلدتي العزارية والعيسوية واعتقل شبانا. وفي خطوة أثارت توترا سياسيا واضحا بين إسرائيل وبريطانيا، فعلت إسرائيل قرار منع عمل القنصلية البريطانية في الجزء الشرقي من القدس، ما أثار حفيظة بريطانيا التي أعلن وزير خارجيتها تخفيض الوجود الدبلوماسي من قنصلية إلى بعثة، مع تأكيد على عدم أحقية إغلاق القنصلية ومنعها من العمل. توتر العلاقة انعكس أيضا من خلال تصريح وزير الجيش الإسرائيلي حول عدم السماح بمشاركة بريطانيا في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. تحرك إسرائيل المتطرف يضرب دون حسابات ليطال حلفاء لها منذ عقود، ويزيد من وطأة الخطر المحدق بالأراضي الفلسطينية التي تمر بمرحلة من أسوأ ما يكون. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: في جنوب لبنان، نفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين، كما استهدف القصف بلدة المنصوري. وأفادت تقارير لبنانية بأن سكانا بدأوا بالعودة تدريجيا إلى بعض المناطق الجنوبية، لكن الدمار الكبير والأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء والمياه والبنية الأساسية تعرقل عودة أعداد كبيرة من النازحين، في حين لا تزال الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء المنطقة، وذلك بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
0: قتل وأصيب العشرات في هجمات روسية على أوكرانيا، وألحقت أضرارا بمنشآت صناعية وبنية أساسية للطاقة. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت بلاده بموجات من الصواريخ والمسيرات، فقد دمر صاروخ روسي مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق في منطقة تشيرنيهيف، كما استهدفت روسيا حافلتين في كراماتورسك شرق أوكرانيا وبناية سكنية في العاصمة كييف. واستهدفت الطائرات المسيرة الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة خيرسون ومدينة دونيتسك. في الأثناء قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق على منشآت عسكرية وصناعية في كييف ومناطق أوكرانية أخرى باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من البر والبحر والجو بالإضافة إلى طائرات مسيرة. من جهتها أعلنت أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في روسيا أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مركز بيانات تملكه في منطقة ريازان ما تسبب في اندلاع حريق وأجبر الشركة على تعليق عمليات المركز بالكامل واستعادة الخدمات المتأثرة.
1: هذا وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف الخدمات المالية الروسية وما يعرف باسم اسطول الظل التابع لموسكو. وفرضت هذه العقوبات على شركات وسفن تقول عنها لندن إنها تشارك في نقل المنتجات النفطية الروسية.
0: أوقفت نيبال عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا فيضانات أغسطس الماضي التي أسفرت عن انتشال 1455 جثة، فيما لا يزال 5285 شخصا في عداد المفقودين بينهم مئات الأجانب. وستركز سلطات نيبال على إعادة الإعمار وإصلاح البنية الأساسية المتضررة وإيصال المساعدات، إذ تقارب تقديرات التكلفة 4,800,000,000 دولار مع تأثر نحو 33,000 شخص، كما تضرر أو دمر نحو 7,500 منزل.
1: اشتد إعصار إسياس ليصبح الأول في موسم الأعاصير الأطلسية مع اندفاعه نحو ساحل الخليج الأمريكي وبسرعة رياح قصوى بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة. وحذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار يتجه إلى اليابسة بين ساحل ولاية ميسيسيبي وشريط فلوريدا الشمالي الغربي وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول مفاجئة، كما أعلنت السلطات في المكسيك حالة التأهب تحسبا لتأثيرات حالات جوية تتحرك في محيطها. ومن المتوقع أن تسبب هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات في أجزاء من جنوب غرب المكسيك.
0: قالت الأمم المتحدة إن ظاهرة النينو ستشتد أكثر قبل أن تبلغ ذروتها في ديسمبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين الأقوى المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أوضحت

0: في دعم الحراك الثقافي بالمجتمع. الملتقى الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة والشباب هو تأكيد على أهمية دور المكتبات والمراكز الثقافية في سلطنة عمان. مشاركة 64 مكتبة أهلية و9 مراكز ثقافية ليضم الملتقى 73 مكتبة ومركزا ثقافيا من مختلف محافظات سلطنة عمان هي ظاهرة ثقافية فاعلة وتعكس الحضور الأهلي والثقافي للمكتبات.
1: زينة بنت موسى بن حمد العبدلية، رئيسة قسم المكتبات بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية لعام 2026 خصصنا هذا العام ليكون تحت عنوان شركاء في التمكين المعرفي وبناء الهوية المجتمعية. يهدف الملتقى إلى إيجاد منصة تفاعلية يتبادل فيها المشاركون الخبرات والآراء والأفكار من خلال البرامج والورش المقدمة في الملتقى، والتي تهدف إلى بناء شراكات معرفية وإعداد تصورات ومبادرات وعرض مخرجات قابلة للتنفيذ.
0: وحصدت المراكز الثلاثة في مسابقة الإجادة للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية 2026، فقد فازت بالمركز الأول مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري من ولاية الحمراء.
2: عبد الله بن حمد بن محسن العبري أمين المكتبة. الحمد لله المكتبة فازت بهذا الإنجاز عن منصة وثيقة. طبعا هذه المنصة تحوي على آلاف من الوثائق تتيح للباحثين الاطلاع عليها في أي وقت.
3: طالب بن سليمان الصوافي ممثل مكتبة سناو العامة. حقيقة هذا الحدث يجسد الشغف والمعرفة في عالم المكتبات والمراكز الثقافية. تعرفنا على العديد من الأشياء اللي كنا ربما نكون نجهلها، وحقيقة الأمر اكتشفنا مواهب كثيرة من مكتبات أخرى وأخذنا معارف كثيرة عن المراكز الثقافية الأخرى.
0: وفاز بالمركز الثاني مركز الإبداع للثقافة والابتكار الأهلي من ولاية نزوة، فيما فاز بالمركز الثالث مركز الندوة الثقافية الأهلي من ولاية بهلة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
4: وإلى أخبارنا الاقتصادية، حيث وقعت محافظة مسندة مذكرة تفاهم مع شركة صاروج للتطوير للتعاون في تطوير البنية الأساسية والاستثمارية لمشروع خليج أيمس في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار السياحي والاستفادة من المقومات الطبيعية والبحرية التي تزخر بها المحافظة. ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية الأساسية وتهيئة فرص استثمارية واعدة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة من خلال توظيف المقومات الطبيعية والبحرية التي يتميز بها الخليج.
5: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار لقاء جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي من خلال استعراض المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية وبحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
6: تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لقاء جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي، وذلك بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان لدى الجمهورية الفرنسية واتحاد الشركات الفرنسية من خلال استعراض المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية وبحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية. علا بنت علي السليماني رئيسة تطوير الأعمال والأسواق الدولية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
7: تهدف زيارتنا إلى فرنسا لتعريف المستثمرين الفرنسيين والشركات الفرنسية عن الفرص الواعدة الاستثمارية الموجودة في سلطنة عمان، وتقوم استثمر في عمان ببناء منظومات متكاملة بالشراكة مع القطاعات المختلفة لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة، ومنها الطاقة الخضراء والصناعات المتقدمة والسياحة.
6: وناقش اللقاء مجالات تعاون متعددة تتقاطع مع مستهدفات التنويع الاقتصادي، من بينها الطاقة والهيدروجين والمياه وإدارة الموارد وتحويل النفايات إلى طاقة والفضاء والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى النقل والبنية الأساسية والهندسة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية.
7: تعمل استثمر في عمان كبوابة واحدة أو محطة واحدة لتخليص إجراءات جميع هؤلاء المستثمرين منذ مرحلة الدراسات الأولية إلى مرحلة التشغيل، ويأتي ذلك

0: تعزيز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عمان.
1: ويأتي اللقاء ضمن توجه منصة استثمر في عمان لاستهداف الشركات والمؤسسات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية من خلال التعرف على مجالات أعمالها وتوجهاتها المستقبلية وربطها بالمشاريع والفرص التي تتوافق مع خبراتها وقدراتها، بما يدعم بناء علاقات اقتصادية قابلة للتطور إلى شراكات مستدامة.
2: دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجمعية العمانية للوجستيات النسخة الرابعة من جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي بهدف تعزيز الابتكار والاستدامة ورفع كفاءة وتنافسية القطاع في سلطنة عمان. وتتيح الجائزة المشاركة للمؤسسات العاملة في عدد من الأنشطة اللوجستية ضمن 5 فئات رئيسة، هي التأمين والصحة والسلامة والحياد الصفري والتحسين المستمر والابتكار وأيضا المنتجات والخدمات العمانية.
3: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 5 دولارات وسنتين ومقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ اليوم 111 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط العماني الخام تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114 دولارا و7 سنتات للبرميل.
2: أما عالميا، فتعتزم وكالة الطاقة الدولية تسريع وتيرة ضخ النفط من احتياطيات الطوارئ كجزء من الإجراء الذي دعته إليه منظمة الدول السبع في ضوء ارتفاع أسعار الوقود. وبعد اجتماع في باريس، قالت الوكالة إن حكومات الدول الأعضاء وافقت على تسريع الضخ من احتياطيات النفط خلال مارس الماضي، وأكملت تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن، وذلك لاحتواء أزمة الإمدادات التي فرضتها الحرب في المنطقة. وتمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية مخزونات استراتيجية كبيرة من النفط تصل إلى حوالي 1,200,000,000 برميل.
3: أيضا في أسواق النفط، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن المخزون انخفض ب3,200,000 برميل بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق ب900,000 برميل، وبذلك أصبح إجمالي المخزون الأمريكي 424,100,000 برميل، أي أقل بنسبة 1% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.
2: ذكرت وكالة رويترز أن شركة سبيس إكس تجري محادثات مع بنوك ومديري أصول لجمع 40 مليار دولار لتمويل شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا، وذلك من قروض مصرفية وإصدارات دين عالية الجودة الائتمانية. وكانت صحيفة فاينانشال تايمز توقعت أن تقود شركة أبولو الصفقة وأن تساعد في طرح السندات على نطاق واسع من المستثمرين.
3: كشفت شركة مايكروسوفت عن نموذج برمجة قائم على الذكاء الاصطناعي يمكن تشغيله مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بالإضافة إلى تقنية أمنية جديدة تمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات دون إذن. وتشكل خطوة الشركة تحديا لمساعي شركة أبل الرامية إلى دمج المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الشخصية.
2: مع تصاعد تحديات تغير المناخ وشح المياه، شهد قطاع البذور في تركيا توسعا في الاستثمار والبحث وتطوير أصناف أكثر قدرة على تحمل الجفاف والحرارة، بما يعزز الأمن الغذائي.
4: لم تعد البذور مجرد بداية للموسم الزراعي، بل أصبحت عنصراً أساسياً في قدرة الدول على الحفاظ على إنتاجها الغذائي في ظل تغير المناخ وتراجع الموارد المائية. وفي تركيا يتجه الاستثمار في هذا القطاع إلى تطوير أصناف أكثر قدرة على تحمل الحرارة والجفاف وتحسين الإنتاجية من خلال البحث والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز قدرة الزراعة على مواجهة الضغوط المناخية والمائية. وفي الوقت نفسه يساهم تطوير البذور محليا في تقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية، ويمنح تركيا قدرة أكبر على حماية إنتاجها الزراعي، فيما تفتح الخبرات والتقنيات المتراكمة أمام الصناعة المحلية أسواقا خارجية، خصوصا في المناطق التي تواجه ظروفا مناخية ومائية مشابهة، من حوض المتوسط إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى. وهكذا يتحول قطاع البذور من صناعة تخدم الزراعة المحلية إلى قطاع يجمع بين الأمن الغذائي والتكنولوجيا والتكيف مع تغير المناخ، مع إمكانية أن يصبح أحد مجالات التوسع الزراعي التركي في الأسواق الدولية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
3: اختتمت في محافظة الداخلية منافسات السباق أدم للهجن، وسط مشاركة واسعة من الملاك والمضمرين من خلال إقامة 16 شوطا تنوعت فيها الفئات والمسافات.
5: منذ لحظات الصباح الأولى سجل ملاك الهجن بمحافظة الداخلية حضورهم الفاعل في ميدان سيح السرية بولاية أدم للمشاركة في منافسات سباق أدم 2026، والذي يعد إحدى محطات سباقات الهجن التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن وسط أجواء تملأها الحماسة والترقب. وتوزعت منافسات السباق على 16 شوطاً، 11 منها لفئة الحقائق لمسافة 3 كيلومترات، وخمسة أشواط لفئة اللقايا لمسافة 4 كيلومترات، في سباقات تتسارع فيها الخطوات وتضيق فيها الفوارق كلما اقتربت المطايا من خط النهاية. خالد بن علي الجنيبي رئيس قسم السباقات بالاتحاد العماني لسباقات الهجن.
6: يأتي هذا السباق بدعم من شركة عمان شل لدعم المجتمع المحلي بالمشاركة مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن لإثراء هذه الرياضة. 11 شوط لسن الحقائق، فيها 4 رموز، لأن في شوطين للإنتاج، شوط الحقائق، شوط بكار إنتاج، شوط قعدان إنتاج، وفي مشاركة واسعة تقريبا يوصل مع 500.
5: وفي كل شوط حكاية جديدة، انطلاقة خاطفة وتنافس متقارب وترقب حتى الأمتار الأخيرة لتبقى الكلمة للمطايا الأسرع وللمضمرين الذين يبحثون عن بصمة جديدة في واحد من ميادين الهجن العمانية. لإذاعة سلطنة عمان من ميدان سيح السرية بولاية أدم، سعيد بن الذيب الهنائي.
2: وقبل ختام الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد ترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي.
3: فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات تجاوزت 500 مليار ريال عماني.
2: الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته واعتداءاته على الأراضي الفلسطينية.
3: عشرات القتلى والجرحى وأضرار بالبنية الأساسية في هجمات روسية على أوكرانيا.
2: وفي الختام لكم تحيات الزملاء في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وصاحبكم في تقديم هذه الفترة الإخبارية إبراهيم بن سيف العزري وطلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
12: أنا تيماء بنت موسى بنت مسعود المفرقي، طالبة في الصف التاسع بمدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلا.
11: تيماء تبلغ من العمر 14 عاما، تهوى القراءة والطبخ وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا تيماء.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالبة نشيطة في مدرسة المعمورة، صحيح؟
12: أكيد.
11: تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
12: أيوة.
11: إيش النشاطات اللي تشاركين فيهن؟
12: الإذاعة المدرسية. لما يكون في حصة نشاط أشارك. وشاركت في حفل المجيدين بالصف الرابع.
11: شاركت، إيش كان دورش في حفل المجيدين؟
12: كنت ألقي قصيدة بدون ورقة لأني أنا ما أحب أمسك ورقة.
11: تحبي يعني ترتجلي، يعني أنت تكوني حافظة القصيدة وتأديها أفضل من القراءة، صح؟
12: أيوة، أكون أتحرك في المسرح.
11: إيش القصيدة اللي ألقيتيها؟
12: ما أذكر.
11: أبداً؟
12: أبداً أذكر
11: يعني. هذا شكلها من زمان يعني.
12: أيوة، من صف رابع.
11: وأنت الآن أي صف؟
12: التاسع.
11: التاسع ما شاء الله. وقلتي لي أيضاً تشاركي في حصص النشاط.
12: أيوة.
11: إيش فيهن حصص النشاط؟
12: إذا كان موضوع مثلا يوم الشجرة أشارك فيها، ونسوي أنا وبعض الطالبات مسرحية. نعرف الطلاب عن يوم الشجرة وإيش نسوي كذا يعني.
11: تعرف متى يوم الشجرة؟
12: أيوة 31 أكتوبر.
11: صحيح، ما شاء الله عليك، جميل. وقلت لي تشاركي في الإذاعة المدرسية بعد.
12: أيوة.
11: إيش دورك في الإذاعة؟
12: مرات مقدمة، مرات ألقي قصائد. وأغلب القصائد يكون يعني يا حافظتني من قبل يا يعطوني إياها المدرسة.
11: يعني يعطوك في ورقة وتقريها؟
12: لا، أنا أحفظها قبل.
11: أيوة. جميل. خلينا نتكلم عن القراءة. طبعا احنا قلنا أنك أن من هواياتك القراءة، صحيح؟
12: صحيح.
11: من متى بدأت هذه الهواية؟
12: من يوم الصف الثاني. كان في المدرسة مكتبة. فأنا كنت أروح أقرأ المكتبة لأنه ما يسمحوا لنا نأخذ قصص. لأنه بحكم أن نحن صغار.
11: صحيح.
12: أيوة. في الصف الثالث استمرت على هذا العادة. في الرابع كان يسمحوا لنا نأخذ قصص، بس 3 قصص في الأسبوع يعني. أيوة، يكون عندنا لمدة أسبوع أو أقل.
11: جميل.
12: ولأنه مسؤولة المكتبة شافتني واجد أقرأ، سمحت لي أخذ 5 كتب.
11: ممتاز. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
12: أيوة.
11: إيش؟
12: اسمه نعم أو لا.
11: نعم أو لا.
12: كان يعني كتاب مال أطفال. في سني أنا، فبدأت أتعمق شوي شوي في الكتب لما وصلت للروايات.
11: وليش اسمه نعم أو لا؟
12: كان لأنه إنه هو في ولد يتكلم عن ولد استأذن أمه في أشياء، أمه تقول نعم أو لا.
11: جميل. والحين مثلا أنا أشوف قدامك ثلاثة كتب جايبة ما شاء الله.
12: أيوة هذا كتاب.
11: كلمين عنهم واحد واحد.
12: كتاب القيادة الإلهية.
11: القيادة الإلهية تأليف من؟
12: تأليف الأستاذة أمل بنت عبد الله الجامعية. هذا الكتاب قرأته هذه السنة.
11: أيوة.
12: هو يتكلم عن كيف إن أنت ترجع لله. كيف تربط صلتك بالله. حتى أنا أنصح أي مستجد داخل الإسلام يقرأ. يعلمه كيف إنه الإسلام بسيط ويعني ما مطلوب بالنواجد أشياء.

0: ليش؟
1: لأنه يعلمه خطوة بخطوة كيف يوصل للاستقرار المالي، وهو هنا واقف نقطة الصفر تحت الصفر ما بعد الصفر.
0: أعطيني معلومات، اعتبريني أنا أريد أتعلم كيف أصل إلى الاستقرار المالي.
1: أول شيء الكتاب بيوضح لك أنت عندك ديون ما عندك، أنت الآن في الصفر، فتبدأ تنمي يعني مثلا الراتب الشهري، يخبرك هين تقسم راتبك الشهري، أساسيات واستلزامات وترفيه. أيوه
0: يعني الأساسيات إيش هي وإيش
1: الأساسيات اللي هي مثلا إذا أجر بيت، مصارف الماي والكهرباء،
0: مصاريف المدرسة،
1: مصاريف المدرسة، والدخل الأسبوعي أو الشهري للعائلة.
0: صحيح.
1: أيوة.
0: والنوع الثاني إيش؟ المستلزمات.
1: هذا المستلزمات.
0: أيوة إيش؟
1: المؤونة الغذائية.
0: هذا بعد مهم.
1: أيوة هذا مهم. بس.
0: والثالث إيش؟ كماليات.
1: ترفيهية.
0: تاها.
1: يعني أنت تحط ظرف 5 ريال كل شهر.
0: للترفيه.
1: أيوة.
0: آه جميل جميل جدا. ممتاز يا تيمة. والكتاب الثالث.
1: الكتاب الثالث هو سلسلة ملحمة الطين والنار.
0: ملحمة الطين والنار.
1: النار أيوة. الكاتب أحمد آل حمدان السعودي.
0: آه. هذه رواية يعني؟
1: أيوة هذه رواية. أنا قريتها هذه الإجازة هذا الصيف.
0: وعجبتك؟
1: واجد.
0: احكي لي إياها.
1: هي تتكلم، هي فانتازي. عالم فانتازي. تتكلم عن الجن والبشر، كيف انه هم يعني صار مشكلة على الملك والحكم، ودخلوا فيها الجن والبشر مع بعض. ايوة. وهي 5 اجزاء بس السادس بعده ما نازل.
0: ما شاء الله. يعني هذه ملحمة اذا يعني
1: الصراعات اللي صارت، المشكلات اللي صارت، كيف انه الابطال من الرواية حلوا هذه الصراعات والمشكلات.
0: صحيح.
1: ايوة.
0: ممتاز ممتاز يا تيمة. طيب انت قلتي لي انك في بعض المناسبات المعلمات يخلنك تقري قصائد.
1: ايوه. كانت اول مناسبه كانت مع الصف الثاني، انا كنت كان مع اليوم المولود اللي فيه النبي، اليوم
0: المولد النبوي.
1: ايوه يوم المولد النبوي. هذا كان انه انا كنت القي يعني قصيده بمناسبة اليوم المولد النبوي، فألقيتها أنا صف ثاني، ومن هنا بدأت رحلتي في الإلقاء.
0: صرت تلقين قصائد في كل سنوات ولا؟
1: أيوة في شتى المجالات.
0: في شتى المجالات. تحفظي شيء من قصائد تلقيها؟ أيوة. إيش بتسمعيني؟
1: أسمعك للكاتب الخليل البراشدي.
0: الخليل البراشدي زميلنا اللي في الإذاعة.
1: أيوة.
0: جميل. أكيد قصيدة عمان. صح؟
1: ايوه.
0: هي ذي مشهوره ما شاء الله، وانت مش اول واحده تلقيها لي في البرنامج. طيب سمعيني اياها.
1: قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الذريات اذا ذرت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي ارضا ومنك الشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان، نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان، نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموك عمان، عهدا عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
0: ما شاء الله عليك يا تيمة، قصيدة ممتازة، إلقائك جميل جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أمنيتي أصير دكتورة أطفال.
0: دكتورة أطفال.
1: أيوة.
0: ليش دكتورة وليش أطفال تحديدا؟
1: لأنه أنا كنت صغيرة عندي مرض مزمن.
0: أها.
1: وكنت واجد أترقر.
0: والحين إن شاء الله بخير؟
1: هو لسه بس الحمد لله أنا بخير الحين. وكنت أنا واجد أترقد، ولما كنت أترقد ما كنت أصيح كم الأطفال الثانيين اللي أشوفهم حوالي. كنت حتى أشوف السيستر يوم كانت تضربني إبرة. وكان يوم صف أول يضربونا إبرة. كل الأطفال مال الصف كانوا يصيحوا وأنا أشوفهم ليش تصيحوا. أيوه.
0: وعشان كذا انت حبيتي هذه المهنة
1: أيوة.
0: لأنها تخفف

0: في الآلام عن الأطفال.
1: أيوة
0: ممتازة ممتازة يا تيمان.
1: عندي قال لي مرة كانت مسوية عرض شفوي كان معانا مشرف.
0: أها هذا ما له علاقة بالأمنية؟
1: لا ما له علاقة،
0: هذا شيء ثاني،
1: هذا شيء بالقصائر.
0: بالقصائر
1: وأنا كنت مسوية العرض الشفوي مالي لأن الأستاذ طلبت مني كذا، ومن كثر ما أنه هو تأثر بالكلمات اللي كانت موجودة في الإلقاء
0: أيوة
1: دمعت عين المشرف.
0: آه شاء الله عليك.
1: أيوة
0: يعني يمكن بعد ما للكلمات يمكن طريقة إلقائك بعد.
1: أيوة
0: ممتازة يا تيمة ممتازة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: لم يضرني دلال أمي كذبا قال أن الدلال يفسد البنات، لقد جعلني أكثر قوة وثقة وشجاعة بنفسي.
0: ما شاء الله عليك. يعني إذن أنت خليني أستنتج أن أمك تدللك ولا ما تدللك؟
1: تدللنا،
0: لكن تدليلها ما ضرك.
1: أيوة ما ضرني.
0: آه ممتاز ممتاز. أنت طيب، طبعا الدلال شيء طبيعي أنه الأب يدلل بنته أو الأم تدلل بنتها.
1: أيوة
0: جميل، هذه مقولة جميلة وبها نختم هذا الحلقة الجميلة معك يا تيماء. إذن تيماء بنت موسى بن مسعود المفارجي الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب وكانت التقنية حكراً على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك. وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مس عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية ونختتم من خلالها أسبوع إن شاء الله كان مكلل بالنجاح والتوفيق للجميع. ومثل ما تعودتوا مستمعينا ساعتين على الهواء معكم من الآن وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة، نتمنى تنال على إعجابكم، ودائما نتمنى منكم إنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-20-10، حلقة الخميس الونيس. إذن حياكم الله في هذا المساء المختلف، أكيد مساء الخميس، وتحية لمن يستمع لنا عبر مذياع السيارة وهو في الطريق راجع إلى البلد. درب السلامة إن شاء الله، تصل بحفظ الله ورعايته. الله الله في الطريق، دائما حاول تبتعد عن كل المشتتات في أثناء القيادة، طبعا من ضمنها الهواتف وأهمية لبس حزام الأمان. إن شاء الله تصلوا إلى دياركم وجهاتكم مقاصدكم بحفظ الله ورعايته، وإحنا إن شاء الله من خلال برنامجنا نخفف عنكم معنا الطريق. وتحية مسائية لمن يستمع لنا من المنزل، إن شاء الله بعد تستمتع مع كل ما نقدم لكم من محطات من معلومات، إن شاء الله تكون قريبة منكم، ونتمنى دائما إنكم تستمعوا لنا وتتواصلوا معنا على رقم الواتساب 7244-20-10. دائما يعني الخميس مميز لأنه يأتي من بعد طبعا إجازة نهاية الأسبوع. نتمنى لكم إجازة فيها الخير والمحبة، تقضون أجمل الأوقات مع الأهل والأحبة والأصدقاء، المهم أنكم تستمتعوا وتكون فرصة للترويح عن النفس، وسواء بكشتة مع الأهل مع الأصدقاء أو لقاءات عائلية، ونتمنى دائما الله يجمعكم على خير. حياكم الله إذن مستمعينا في رحلة الخميس من برنامج بانوراما من الآن وحتى السابعة مساء. سنكون معكم بإذن الله في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، ويشاركني في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي، ومساء الخير بانوراما.

ومساء الخميس وإحنا معكم في بانوراما، حياكم الله مستمعينا، وإن شاء الله هكذا نقضي معا ساعتين في هذا المساء. إن شاء الله يعني هكذا تستمتعوا تقضون معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعينا، هناك بعض القواعد الاجتماعية اللي المفروض إنه كل شخص يعني يهتم، وأنه يعني هذه القواعد تكون ضمن إطار حياته حتى يعني يحافظ على علاقات اجتماعية طيبة مع الجميع. من ضمن هذه القواعد أنه لما تتصل بشخص يعني لا تتصل به أكثر من مرتين متتاليتين. ليش؟ لأنه يمكن إذا ما رد عليك افترض أنه عنده عمل معين، هو عنده اجتماع، هو عنده ظرف معين، فيكفي أنك تتصل به مرتين متتاليتين. هو المفروض انه لما يشوف الاتصال او يخلص من العمل اللي يعني شاغلنه يعاود الاتصال بك. اذا لا تتصل بشخص اكثر من مرتين متتاليتين. كذلك رد الاموال، مثلا صار عندك ظرف اقترضت مبلغ من احد الاصدقاء وايا كان، رد هذه الاموال التي اقترضتها حتى قبل ان يتذكرها الشخص الذي اقترضتها منه او يطلبها. يعني إذا كان متوفر عندك مبلغ ما تنتظر الشخص اللي أنت مقترض منه أنه يطلب المبلغ، لا، أنت رجع المبلغ مباشرة. ليش؟ يعني هذا الأمر يعني يظهر نزاهتك وشخصيتك الحسنة، والشيء طبعا ينطبق على باقي الأمور، يعني باقي الأغراض اللي ممكن أن تأخذها من شخص أو تقترضها من شخص أنه رجع له إياها حتى يمكن حتى قبل لا يتذكر هو أو حتى قبل الموعد اللي أنت حددته. فهذا الأمر جدا مهم، تزرع الثقة بينك وبين الآخرين. كذلك إذا شخص عزمك في مطعم يعني من باب الذوق طبعا أنك تطلب وهو يطلب، يقول لك لا تطلب أن أغلى شيء موجود في المطعم يعني أغلى طبق، حاول تأخذ شيء مناسب لك وبسعر يكون يعني مناسب، يعني حتى لا تحرج الشخص، قد يكون المبلغ كبير بعد ذلك. فهذه الأمور يعني مهمة، من تعتبر أشياء من الذوق. يعني كذلك في أمر مهم هي الأسئلة. يعني بعض الأحيان في أشخاص يسألوا أسئلة محرجة، مثل ليش ما متزوج بعدك؟ ليش ما عندك أولاد؟ أو للآن يعني ما عندك أولاد؟ أو لماذا ما اشتريت منزل؟ أو ليش ما اشتريت سيارة؟ أو ليش ما اشتريت هذه السيارة؟ ما اشتريت هذه السيارة؟ يعني هذه الأسئلة المفروض ما تسألها. حتى كم راتبك مثلا؟ هذه الأسئلة محرجة بالنسبة للشخص الآخر، فالأفضل أنك ما تسأل أسئلة محرجة. هذا أمر يعني يمكن يتضايق منه الكثيرين، يعني حتى أنت بنفسك تتضايق أن شخص يسألك عن أمور شخصية خاصة. كذلك إذا كنت يعني رحت مع شخص، سواء أني كنت على سيارة أجرة أنت وياه ودفع عنك، المرة القادمة أنت تدفع، وحتى مثلا في رحتوا مطعم دفع عنك هذه المرة، مفروض أن المرة اللي بعدها أنت تدفع. يعني فكانه في رد الجميل لهذا الشخص. كذلك احترم الآراء المختلفة، يعني لكل شخص رأيه الخاص، لازم نحترم آراء بعض. تذكر دائما أنه يعني إذا كان الرقم 6 يبدو لك أنت 6، هو يمكن يظهر له أنه 9، فيعني الشخص اللي جالس جنبك. فالرأي الثاني قد يفيدك كبديل أحيانا، يعني بعض الأحيان يمكن هو يقول رأي مفيد لك، يمكن أنت عندك رأي وهو عنده رأي، بس رأيه هو يمكن يفيدك أكثر. فلازم تحترم الآراء الآخرين وتعطيه مجال أن يقول رأيه. كذلك لا تقاطع الناس في الحديث، دع الناس يقولوا ما يحبون، ومن ثم أنت اسمع الجميع واختر ما تحب وارفض ما شئت. الشيء اللي تشوفه مناسب لك من حديث الآخرين خذه، الشيء اللي تشوفه ما مناسب تركه، لكن دائما لا تقاطع الناس، خاصة إذا كنت جالس في مجموعة من الأشخاص وكل شخص يعني يتحدث، فلا تقاطعهم في الحديث. إذا كنت يعني تتحدث مع شخص ما وبدأ عليه بأنه لم يستمتع بالحوار أو بكلامك، توقف عن الكلام، وحاول أنك مرة ثانية لما تشوفه مباشرة لا تكرر الحوار دائما معه. أهم حاجة أنك تقول شكرا عندما يقوم شخص بمساعدتك، أي كان هذا الشخص، قدم لك مساعدة بسيطة ولا كبيرة، لازم تقول له شكرا. شكرا على أي عمل قدمه لك، أي كان هذا العمل، حتى العامل في أي مكان قدم لك خدمة، عمل لك حاجة،
دائما قل له شكرا. إذا مستمعين، هذه مجموعة من القواعد، وهناك أكيد قواعد كثيرة. فأكيد الشخص يعني، وإحنا بطبيعتنا نحب يعني أن يكون لنا علاقات اجتماعية طيبة، فلذلك هذه الأمور يجب أن لا نهملها، خاصة موضوع الأسئلة المتكررة، الأسئلة المحرجة اللي يعني بعض الأحيان الشخص يسألك شيء محرج المفروض ما يسأله، يعني من باب الذوق، يعني أنه والله قد تحرج هذا الشخص. شخص يعني مثلا وصل من العمر وبعد ما متزوج، يعني ما يحتاج تسأله أمام الناس ليش أنت ما متزوج، أو سبحان الله الله ما رزقه بالأولاد، فليش تقول له يعني أنت ليش ما عندك أولاد إلى الحين. فهذه أسئلة المفروض ما تسأل أبدا. إذا هذه بعض القواعد الاجتماعية مستمعينا اللي ممكن أن الأشخاص نأخذ بها، وهناك كثير من القواعد أكيد اللي نحن نعمل بها. طبعا نحن نوجه لكم تحية مستمعينا، خاصة اللي راجعين للبلد ودائما العودة بشوق ولهفة للأهل والأصدقاء بعد أسبوع عمل، خاصة اللي يعملون بعيدين عن بلدانهم وهم راجعين أكيد يرجعون بشوق ولهفة. الله يوصلكم إن شاء الله بالسلامة، وإحنا مواصلين معكم إن شاء الله تستمتعون، كن رفقة طيبة لكم. مساء جميل ومساء الخميس نتمناه للجميع.

راجع بشوقي ولهفتي من غربتي، وإن شاء الله كل اللي راجعين الحين يصلون بحفظ الله ورعايته، وإحنا مواصلين معكم مشوار بانوراما. تحية مسائية لكل من يتواصل معنا. أبو حكيم عبد الله الدبدون مسا عليك بالخير، ويقول غدا 9 أكتوبر يوم البريد العالمي، ذكريات جميلة لي بأيام الرسائل الورقية مع بعض الدول منها الإمارات والكويت وقطر وتونس والجزائر ومصر والأردن، ولا زالت تلك الرسائل موجودة. يقول أشكركم على ذكر بعض الآداب الاجتماعية، وأذكر لكم موقف تواصل معي أحد الأخوة والأصدقاء وقال لي أسمعك تشارك في الإذاعة الصباح والمساء، هل يعطوك فلوس؟ طبعا احنا دائما نتمنى ان الجميع يكون اصدقاء دائمين لإذاعة سلطنة عمان. يقول هذا امر خاص بي انا، يعني المفروض والمفروض هذه الاشياء الاشخاص الاخرين لا يتدخلوا، لا يسألوا الناس مثل ما ذكرنا، لان امور خاصة. حياك الله يا ابو حكيم عبد الله الدبدوب، وانت صديق دائم للبرنامج، وهذا اكيد شيء يسعدنا ويسعدنا كل من يتواصل معنا دائما عبر برامج اذاعه سلطنه عمان، سواء البرامج الصباحيه المسائيه. نوجه لكم تحيه، شكرا على مشاركاتكم. عيسى النيري ولايه قرياد يقول مساء الخير، مساء الخميس الونيس، نهايه الدوامات والعوده الى البلدان، اسعد الله مساكم بكل خير، ويسعد الله مساك يا عيسى، شكرا على مشاركتك. ورساله من ناصر محمد الزيادي يقول مساء الخير لكل من أحسن الظن بالله، فالثقة برحمة الله تمنح القلب راحة وسكينة وتفتح أبواب الأمل، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام ومع الخميس الونيس وإجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب. اللهم آمين. شكرا لك يا ناصر الزيادي. ورسالة كذلك من يوسف الصوافين مساء عليك بالخير، شكرا جزيلا لك. رسالة من أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد يقول مساء الخير لجميع المستمعين، شكرا على مشاركاتكم، أكيد ننتظر مشاركاتكم مستمعين. لكن الحين نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير. وفي محطة إيش صاير مثل ما تعودتوا مستمعين مجموعة من الأخبار المحلية، وأولى أخبارنا مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي يطلع خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس الإدارة على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية للمركز، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة مستقرة وتنافسية لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية. وبدوا أعمال المؤتمر الوطني لطب العيون وجراحتها بمحافظة البريمي تزامنا مع اليوم العالمي للإبصار. وإطلاق النسخة الرابعة من جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي لعام 2027، والتي تهدف لتعزيز الابتكار والاستدامة ورفع كفاءة وتنافسية القطاع اللوجستي في سلطنة عمان. وسلطنة عمان تختتم مشاركتها في مؤتمر الانتربول لمكافحة المخدرات والمواد الممنوعة التي عقد بجمهورية التشيك. ولجنة إدارة وتنظيم الرعاية الصحية تناقش تعزيز تكامل المنظومة الصحية وتوحيد مسار حالة مرضى السرطان. وبدوا أعمال مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من داخل سلطنة عمان وخارجها، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي وتعزيز الشراكات والتعاون، ويستمر يومين. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا. أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم في على رقم الواتساب 724-420-10.

عودة لكم مستمعينا، وما زلنا نواصل معكم مشوار بانوراما وحلقة الخميس، حلقة نهاية الأسبوع، ودرب السلامة لمن استمع لنا وهو في الطريق. إن شاء الله تصلوا بحفظ الله ورعايته، والحين نروح لمحطة سالفة بيننا وبينكم. في سالفة دائما نحاول أن نطرح، خاصة يوم الخميس، سؤال خفيف يعني متناسب مع أجواء الخميس ومساءات الخميس اللي دائما نتمناها تكون مساءات جميلة، والخميس يوم مختلف حتى يعني بالليل، يعني كذا يوم الخميس يكون مختلف تماما، لأنك ترجع للبلد اللي يداوموا طبعا في مناطق بعيدة، وحتى اللي يداوموا في نفس المنطقة اللي يسكنوا فيها يوم الخميس بالنسبة لهم يوم مختلف، يعني قدر يجلسوا مع الأولاد حتى لوقت متأخر نوعا ما، لأنه الجمعة طبعا إجازة والسبت إجازة، فبالتالي يعني يوم بالنسبة لهم يوم جميل طبعا للجميع. دائما نتمنى لكم مساءات رائعة. اليوم يعني نطرح سؤال، وفي سالفتنا سؤال بسيط عن الشيء البسيط اللي يمكن أن يجعل مساءك أجمل في يوم الخميس. إيش الشيء البسيط اللي يخلي هذا المساء، مساء الخميس، جميل بالنسبة لك وأجمل مساء بالنسبة لك؟ وليش هذا الشيء البسيط يخليك يعني كذا مرتاح، يخليك يعني مرة مستمتع بيوم الخميس ومساء الخميس؟ إيش هذا الشيء البسيط اللي يمكن أن يجعل مساءك أجمل؟ نحن نقصد مساء الخميس، ولماذا؟ ليش مساء الخميس بالنسبة لك جميل؟ وإيش الشيء اللي يخليه أجمل؟ إيش الشيء هذا اللي هو بسيط يخليه أجمل؟ والله يقول لك جلسة مع الأهل، يعني رمسة مع الشباب، يعني كل أحد له يعني الأشياء الخاصة اللي تجعله مرتاح ومستانس في يوم الخميس، يخلي مساء رائع، وخاصة أن الأجواء طيبة في هذه الأيام، أجواء خاصة أجواء المساء يعني حقيقة أجواء نوعا ما لطيفة، يعني تقدر تجلس خارج البيت كذا جلسة بسيطة مع تلطف الأجواء نوعا ما، ودائما نتمنى لكم أجواء لطيفة جميلة. شاركونا مستمعينا مع مساء الخميس، ما الشيء البسيط اللي يمكن أن يجعل مساءك أجمل ولماذا، على رقم الواتساب 7244-0010.

الجميل، ونتمنى لكم مساء رائع. ايش الشيء اللي يخلي مساءكم اجمل في يوم الخميس؟ ودائما نتمنى مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-20-10. ناصر سليمان العلوي ابو مشعل من ولاية ينقل يقول يسعد الله مساكم بكل خير، المذيع والمخرج في هذا البرنامج الرائع، يمر بنا كثر يتقاسمون معنا تفاصيل اليوم، وقلة هم الذين حين تلتقيهم تجد نفسك في مأمن من شتاتك. تحية لك يا ناصر العلوي، شاركنا ايش الشيء اللي يخليك كده مستمتع وجميل ومرتاح في يوم الخميس يخلي مساءك اجمل. بدر السعدي ابو رغد يقول من القلب ابعث اصدق واجمل التحية لكم ياسر في برنامج بانوراما، ولكل من يقف خلف هذا العمل الراقي. طبعا مخرجنا مانع الفارسي نوجه له تحية. فالحياة جميلة بكل تفاصيلها وتزداد جمالا حين تجد من يحسن أن يصنع من المساء لحظة دافئة ومن الكلمة أثرا جميلا في القلب. شكرا لكم من القلب لأنكم تضيئون لنا مساءاتنا الجميلة بحضوركم وبأسلوبكم الراقي وبما تقدمونه من محتوى يلامس الروح ويترك في النفس أثرا طيبا. لكم مني كل المحبة والتقدير، ودمتم دائما مصدر للجمال والبهجة، وأنتم كذلك مصدر للجمال والبهجة لنا نحن طاقم برنامج بانوراما. أخوي بدر السعدي شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة. احنا نسألكم ايش الشيء البسيط اللي يجعل مساءكم اجمل في يوم الخميس وليش؟ على رقم الواتساب 7244-20-10.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، ومساء جميل نتمناه للجميع. إيش الشيء البسيط اللي يجعل مساء الخميس بالنسبة لكم مساء جميل وأجمل؟ إيش هذا الشيء البسيط اللي يخلي هذا المساء أجمل وليش؟ على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطة عن قرب. في محطة عن قرب بنقترب من فعالية نظمتها جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع مكتب وهل السيب ومجلس أولياء الأمور وصالون المواطنة الثقافية، وهي حملة وطنية توعوية بعنوان قيمنا هويتنا الرقمية معا لبناء جيل واعي رقميا. للحديث عن هذه الحملة تنضم معنا الدكتورة بدرية الوهيبي المشرف العام عن الحملة، رئيسة اللجنة الاجتماعية بمجلس أولياء الأمور، رئيسة صالون المواطنة الثقافية. الدكتورة بدرية، نمسي عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا. دكتورة بدرية،
1: السلام على جهودكم. الله يسلمك. نعم
0: نعم، اهلا وسهلا بك دكتوره.
1: الصوت؟
0: نعم واضح الصوت دكتوره. اهلا وسهلا بك دكتوره. اذا دكتوره، مثل ما ذكرنا طبعا عن الحمله الوطنيه التوعويه قيمنا هويتنا الرقميه معا لبناء جيل واع رقميا، اولا نشكركم على تدشين هذه المحمله الوطنيه. ففي البدايه لو تحدثينا عن الفكره الاساسيه التي انطلقت منها حمله قيمنا هويتنا الرقميه.
1: نعم، حملة قيمنا هويتنا الرقمية هي حملة توعوية تربوية مشتركة بين جامعة السلطان قابوس ومجلس أولياء الأمور بولاية السيب، وكذلك صالون المواطنة الثقافي وعدد من الجهات الشريكة اللي راح نشتغل معها في وقت لاحق. طبعا الحملة فكرتها تهدف إلى ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والوطنية لدى الشباب والناشئة في الفضاء الرقمي. الحملة جاءت برؤية ورسالة معينة اللي هي مجتمع رقمي واعٍ معتز بقيمه وهويته الوطنية، وكذلك رسالتنا هي تعزيز منظومة القيم والهوية الوطنية في البيئة الرقمية من خلال التوعية والشراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.
0: نعم جميل. طبعا الحملة تجمع بين صرح أكاديمي وهي جامعة السلطان قابوس وبين مؤسسات مجتمعية مثل مجلس أولياء الأمور بولاية السيب. كيف يسهم هذا التكامل في دعم التنشئة الرقمية السليمة؟
1: ضروري جدا تكامل الجهود، لأن إذا تريد تنجح أي عمل توعوي من الضرورة أن يكون هناك شراكة، فما بالك بهذه الشراكة تكون بين أكبر مؤسسة تعليمية عندنا في سلطنة عمان اللي هي جامعة السلطان قابوس التي تضم عدد من المختصين وهم بيت خبرة. فانطلقت لذلك انطلقت الحملة من جامعة في رحاب جامعة السلطان قابوس. كان بحضور عدد كبير من الشباب الفئة المستهدفة، وكذلك اللي هم طلبة الجامعة وطلبة المدارس وأولياء الأمور. طبعا هي فكرة الحملة أنها في البداية تنطلق من ولاية السيب ومن ثم تتمتد إلى باقي الولايات وكذلك إلى باقي الجامعات والكليات. لذلك كان هناك في حضور من عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات الأخرى.
0: نعم ممتاز.
1: نعم،
0: إذا الحملة يعني ستكون شاملة في المستقبل، يعني تنطلق من ولاية السيب لكن سيتم تعميمها على مستوى السلطنة بإذن الله. طبعا الحملة وأعمال هذه الحملة تستمر على مدار 6 أشهر كاملة. ما هي المستهدفات الكبرى التي تسعون لتحقيقها في المجتمع العماني خلال هذه الفترة؟
1: في ظل وجود هذه التحديات يمكن الكل عرف عنها، اللي هي تحديات وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في قيم الأطفال وقيم الشباب والتوسع الكبير في استخدام الإنترنت وضعف الوعي بالقيم الرقمية والسلوك المسؤول، كل هذه أدت إلى يعني نحدد بعض الأهداف بحيث نحن نقدر نحققها في خلال هذه الفترة. طبعا إيجاد مواطن رقمي واعي ومسؤول وآمن، هذه من أهم الأهداف العامة التي تشتغل عليها الحملة، وحماية القيم والهوية الوطنية في العصر الرقمي، كذلك ترسيخ السلوك الأخلاقي والمسؤول على الإنترنت وتوعية الأسرة بأساليب الرقابة الرقمية الإيجابية.
0: نعم.
1: ومن ثم كذلك حماية الأطفال من المحتوى الضار والإدمان الرقمي وتنمية مهارات التفكير الناقد والتعامل الآمن مع المعلومات. كذلك تعزيز الانتماء والهوية الوطنية عبر المحتوى الرقمي.
0: نعم.
1: وفي الأخير هناك طبعا تعزيز الشراكة ما بين الجامعات والمدرسة والأسرة والمجتمع. طبعا
0: جميل.
1: نحن وضعنا 6 أشهر هي من منطلق أنها المرحلة الأولى تكون في ولاية السيب، ومن ثم يتم بعدها تدخل مرحلة التقييم، وإذا كان هناك في بعض التحديات كذا ممكن نحن نعالجها بحيث تظهر بمستوى أفضل. طبعا الفئة المستهدفة مثل ما ذكرنا هم الطلبة، سواء طلبة الجامعة وطلبة المدارس وكذلك أولياء الأمور. لذلك بناء على الفئة المستهدفة وضعت محاور هذه الحملة. يعني المحور الأول مثلا عن توعية الطلبة، لأن نحن نريد نوصل إلى المواطن الرقمي الواعي، ويهدف هذا المحور إلى بناء جيل يمتلك وعيا رقميا يحمي هوية الطفل نفسه وسلوكه في العالم الافتراضي. فمن ضمن البرامج اللي رح نستخدمها في هذا المحور هو نشر مفاهيم المواطنة الرقمية والسلوك المسؤول، كذلك التوعية بالأمن السيبراني والخصوصية الرقمية، وتعزيز الاستخدام الإيجابي لهذه التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي. كذلك هناك بعض الورش اللي تختص بمكافحة التنمر الإلكتروني والشائعات والمحتوى الضار، وكذلك تنمية مهارات التفكير الناقد لدى هؤلاء الطلبة. المحور الثاني هو رح يستهدف الأسرة، لأن نحن نريد نوصل إلى أسرة محافظة على قيمها على وسائل التواصل الاجتماعي، فنهدف لتمكين الأسرة من القيام بدورها كذلك في التوجيه والمتابعة والحماية. لذلك ستكون هناك ورش خاصة مع مختصين في توعوية حول الرقابة الوالدية الذكية، وتدريب هؤلاء الأسر على إدارة وقت الأبناء أمام الشاشات، التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وتطبيقات الغير الآمنة، كذلك تعزيز الحوار الأسري حول القيم والهوية. فمهم جدا أن يحتوي أولياء الأمور أبنائهم خلال هذه الفترة، كذلك دعم الأسرة في متابعة الاستخدام الإيجابي للتقنية. هذه يعني بعض المحاور. عندنا محور خاص بصراحة بالمعلمين، ولكن نحن هذا المحور أجلناه حاليا لأنه محور كبير جدا، وتدخل فيه وزارة التعليم في إعداد ورش خاصة بالمعلمين لتعزيز مهاراتهم في مجال المواطنة الرقمية، وخاصة نحن في ظل أن بعد عدد المختصين في مجال المواطنة ليس بالعدد الكبير، يعني فتحتاج إلى تأهيل وورش يعني مختصة في هذا المجال، في توظيف القيم في التعليم الرقمي والمحتوى الإلكتروني، وتعزيز أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، كذلك إكساب المعلمين مهارات حماية الطلبة من المخاطر الرقمية.

0: خاص لهذه المادة. بالتالي الحمد لله من جانب التعليم الأمور طيبة، ولكن مثل ما قلت أنت الممارسة. يعني مثلا الحين كان التوجيه والإرشاد يكون مباشرة من الأسرة ومن المدرسة ومن الجامعة ومن المجتمع. اليوم التنشئة الرقمية للأسف الشديد بعد جالسة تأخذ دورها. بالتالي كيف نحن نعلم مثلا الطالب أو الطفل أو الشاب إنه يمارس الاحترام، قيمة الاحترام على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يحترم الآخر، يبعد عن التنمر الإلكتروني، يبعد عن الابتزاز الإلكتروني وغيرها من السلوكيات السيئة اللي نحن قد نراها على وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك قيمة الأمانة، كيف إنه هو يتأكد مما يراه من المعلومات، يتأكد من صدق هذه المعلومات ولا ينشر الشائعات. كذلك قيمة المحافظة على الخصوصية، كيف أنا أحافظ على خصوصيتي، ما أنشر البيانات، بيانات أسرتي أو بياناتي الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذه البيانات يوم من الأيام راح تكون قد تكون يعني سلاح ضد هذا الشخص. الهوية نفسها، إيش هي الهوية الرقمية؟ لما نحن نتكلم عن الهوية الرقمية هي كيف نحن كثير من الانطباعات نأخذها عن الناس حين يتحدثون معنا، لكن اليوم لا، نأخذ انطباع عن الشخص هذا وهويته من خلال ما يتابعه ومن خلال ما ينشره من مقاطع، من خلال ما ينشره من معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي. بالتالي هو اليوم هو مسؤول عن كل ما ينشر على حساباته أو ينشره مع الآخرين. هذه كلها تعكس هوية هذا الشخص. بالتالي نحن نريد هذه الهوية تنبثق من هويتنا العمانية، تكون محافظة على قيمنا العمانية، نعزز الانتماء للوطن. كيف نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية تعزز وترفع مثلا من مستوى الابتكار الرقمي، ترفع من مستوى الاقتصاد الوطني، ترفع من مستوى التعريف بوطننا أساليب مختلفة وفاعلة.
1: نعم ممتاز. أنت ذكرتي من ضمن المحاور اللي هو تدريب الشباب على التفكير الناقد، فالحملة كيف ستدرب جيل الشباب والطلبة من المراهقين وكذلك الأطفال على تنمية التفكير الناقد ليكون لديهم الوعي الكافي للتحقق من مصداقية الأخبار والمعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: هناك أساليب كثيرة. اليوم ما يأخذ المعلومة هكذا من مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، يتأكد من المعلومة، يقدر ينقدها، يحللها، يتأكد من مصادرها. نحن نلاحظ الحين على مستوى حتى الجامعات إن الطلبة لما مثلا يكون عندهم بعض البحوث أو مثلا الطلاب عندهم واجبات، إيش يسوي؟ يروح يأخذ لك الموضوع يعني بحذافيره بدون ما يتأكد من تلك المعلومة، وما يرجع لأكثر من مصدر حتى يتأكد من المعلومة. إحنا اليوم نريد نعيد هذه الطريقة، إنك كيف أنت تبحث عن المعلومة وكيف ترجعها لمصادرها الأساسية. يعني اليوم نحن كل معلومة نريد نستخدمها في حياتنا خاصة في المجال العلمي نريد نتأكد من مصادرها. اليوم كثير من المعارف موجودة والمعلومات متوفرة، ولكن هذه قد تضر بالشخص إذا كانت يعني تأخذ بعض المعلومات اللي قد تؤثر مثلا في ديننا، في قيمنا، تؤثر في سلوكنا، في أشياء كثيرة. شوف المحتوى، حتى المحتوى الرقمي أحيانا يحتوي على بعض الأشياء تضر بنفسية الطفل نفسه، بنفسية الطالب نفسه. يعني نحن شفنا الكثير من نحن يسموه المحتوى الفيروسي اللي هو ضد الإنسانية. لما يقول لك تحدي أنك أنت تمسك مثلا ماء حار مثلا، تدخل يدك في ماء ساخن مثلا، أو مثلا تأكل بعض المأكولات اللي قد تضر بصحتك، أو تشاهد بعض الأشياء اللي يعني تضر بنفسيتك. كل هذه في النهاية تؤثر أول شيء على صحة الإنسان، ومن ثم تؤثر حتى على نفسيته إذا كان هو يتابع بعض المقاطع أو الأشياء يعني تقول المخلة للآداب أو بعض المحتويات اللي قد تضره هو شخصيا. سمعنا كثير أن الحين الشباب مثلا يعملوا اللي هو التخسيس رجيم وغيره، فهم يعني يعتمدوا على المحتوى اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب هل متأكد ان هذه المأكولات او هذه الاشياء اللي موجودة ما تضر بصحتك؟ للأسف الشديد في كثير من الناس تضررت بسبب هذه المحتوى. فالمحتوى ما فقط احنا نقول ان فقط هو المحتوى المخل، هناك محتوى مخل ضار بالطفل، يعني ممكن

0: انه يعني يدخل او من خلال مثلا بحث او غيره يطلع على بعض الاعلانات، وكيف هو يتفادى هذه الاعلانات اللي تطلع على وسائل التواصل الاجتماعي. هي كثير صراحة من الأمور ويبغى لها يعني وحدها هذه يعني جلسة خاصة
1: بإذن الله.
0: بس هي في النهاية توعية، ونحن نريد نوصل هذه المعلومات والمعلومات الأساسية إنه هو كيف يحافظ على نفسه. نريد نوصل اليوم إن الطفل هو يحمي نفسه بنفسه
1: بإذن
0: لأن
1: الله.
0: كثير من الأشكاليات صارت، ونحن كنا مستضيفين صراحة في هذه الجلسة اللي كانت في جامعة السلطان قابوس أحد الأخوة من النيابة العامة، وكان يعطينا قصص صراحة مؤلمة كثير. إن ياما أطفال تم استدراجهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الألعاب الإلكترونية.
1: نعم ممتاز. احنا نتمنى لكم التوفيق حقيقة في هذه الحملة الوطنية التوعوية قيمنا هويتنا الرقمية معا لبناء جيل واع رقميا، الذي تنظمه او ينظمه مجلس اولياء الامور بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، طبعا مجلس اولياء الامور بولاية السيب وصالون المواطنة الثقافية. الدكتورة بدرية الوهيبي المشرف العام عن الحملة، رئيسة اللجنة الاجتماعية بمجلس اولياء الامور بولاية السيب، ورئيسة صالون المواطنة الثقافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، بارك الله جهودكم.
1: شكرا لك دكتورة. مستمعينا مواصلين معكم مشوار بانوراما، لكن نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما
2: عودة لكم مستمعينا في بانوراما، تحية مسائية لكم من مساءات الخميس، وما زلنا مواصلين معكم مشوار بانوراما، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. ذكركم بسؤالنا الخفيف اليوم الخميس، اللي هو ما الشيء البسيط اللي يجعل مساءكم أجمل في يوم الخميس؟ أكيد مشاركات على رقم الواتساب 724-420-10. نأخذ مجموعة من الرسائل. محمد الهنا يقول ابتسامة ورؤية الأحباب والكلام الطيب وأثره على الجانب النفسي والمعنوي. الله يجعل مساءك دائما فيه الابتسامة، والله يجمعك مع الأحبة دائما. رسالة من صاحب الرقم الذي ينتهي ب 1320 يقول لقاء الوالدين، الله يجمعكم على خير. أبو مشعل ناصر سليمان العلوي يقول الشيء الذي يسعدني مساء يوم الخميس هو لقاء الأخوة والأخوات مع أمي العزيزة الغالية في البيت العود، وسط الألفة والمحبة بين القلوب. هذا أفضل وقت أعيشه في يوم الخميس، خاصة وأن الأغلب الأخوة والأخوات يأتون من خارج ولاية ينقل. تحية مسائية لك، الله يجمعكم على خير دائما أنت والأخوة يا أبو مشعل. رسالة كذلك من بدر السعدي يقول أعتقد اللي يميز مساء الخميس عن باقي الأيام هو لمة الأهل، خصوصا بعد أيام الدوام والانشغال، تجتمع الوجوه التي نحبها ويصير للضحكة والسوالف طعم ثاني، وتحس أن التعب كله يهون مع هاللمة. وفوق هذا سماع برنامج بانوراما له طعم خاص في هذا المساء، شكرا جزيلا لك. وحقيقة هذا البرنامج ما نفوته، صار من الأشياء الجميلة التي ننتظرها كل يوم، وإحنا يسعدنا أكيد ذلك. نتمنى دائما نكون رفيق طيب لكم في مساءاتكم من الأحد إلى الخميس. شكرا لك يا بدر السعدي. رسالة من أحمد لوهيبي من ولاية محوت من وادي السيل يقول مساء الإجازة ومساء الجميع يجمعنا مع الأهل، الله يجمعكم على خير. مطر مرهون الصبح يقول مساء الورد ياسر، مساءنا جميل بسماع صوتك، شكرا جزيلا لك. وأجمل روحتنا البيت ولقاء أهالينا، أتمنى لكم إجازة سعيدة، ونتمنى لك إجازة سعيدة يا مطر. شكرا على مشاركتك وعلى كلماتك الجميلة. ورسالة من الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، تحية لأهلنا في الجزائر، يقول سلام كبير لكم أيها الأحبة، لك أخي العزيز وكافة أصدقاء الإذاعة في السلطنة الحبيبة، وعمان أحب بلد إلى القلب، وأتوقع دوما لسيارته إن شاء الله، وأتوق دوما لزيارته إن شاء الله، طيبة أهلها وطبيعتها الساحرة. مساء الخميس ليس مجرد مساء يسبق عطلة نهاية الأسبوع، بل هو فرصة صغيرة لنبطئ فيها خطواتنا ونمنح أرواحنا بعض الهدوء الذي يجعل مساء الخميس جميل. فنجان قهوة مع شخص نحبه، رسالة نطمئن بها على صديق، جلسة عائلية بلا هواتف، أغنية تعيد إلينا ذكرى جميلة، أو حتى لحظة هدوء نراجع فيها أسبوعنا ونقول لأنفسنا رغم التعب ما زلنا بخير. جمال الخميس لا تصنعه كثرة الخروج ولا الأماكن الفاخرة، تصنعه التفاصيل البسيطة، قلب مرتاح، بيت دافئ، ضحكة صادقة، وناس نشعر معهم أننا لسنا وحدنا. شكرا لك يا دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، وأرسل لنا بعض الصور من الجزائر الجميلة من المواقع التاريخية الأثرية، المواقع السياحية هناك في الجزائر. شكرا لك دكتور نوري على مشاركتك الدائمة لبرنامجنا، تحية لأهلنا في الجزائر. ومساء من مسعود العوائد من محافظة ظفار يقول مساء الخير ومساء السعادة لكم طاقم العمل، أحييكم من ظفار وبالتحديد من قبقات، أجواء جميلة، والشيء البسيط في يوم الخميس هو لمة العائلة، الله يجمعكم دائما على خير. إذن مستمعينا، إيش الشيء البسيط اللي يجعل مساء الخميس مساء جميل وأجمل مساء بالنسبة لكم؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-420-10.

19 دقيقة بعد السادسة وما زلنا مواصلين معكم مشوار بانوراما. حياكم الله مستمعينا، مساء جميل، مساء الخميس نتمناه للجميع. ما هو الشيء البسيط اللي يجعل مساء الخميس بالنسبة لكم مساء جميل وأجمل مساء؟ شاركونا على رقم الواتساب 724-420-10. أما الحين فنروح لمحطة تكنو، وتكنو ما نروح بعيد عن الذكاء الاصطناعي، وهناك تحذير كبير من أن الذكاء الاصطناعي قد يفلت منا ويصير مشكلة. هذا ما ذكره طبعا ديفيد روبنسون وهو أحد مسؤولي السلامة في أوبن إي آي، واستقال طبعا بعد 3.5 سنوات السنة. قال عاملوا مختبرات طبعا الذكاء الاصطناعي كمفاعلات نووية. ليش قال كذا؟ بنعرف من خلال طبعا هذا الخبر. إذن مستمعينا، استقال ديفيد روبنسون أحد أبرز العاملين في سلامة الذكاء الاصطناعي داخل أوبن إي آي بعد 3.5 سنوات، محذرا من أن ثقافة الشركة والصناعة تقوم على السرعة والتجربة والخطأ. يقول روبنسون أن الشركات ليست حذرة بما يكفي، وأن استمرار هذا النهج قد يجعل أخطاء المستقبل أكبر من أن يمكن إصلاحها. إذن روبنسون من باب معرفة، من باب وجوده في طبعا كمسؤول في هذه الشركة، يعني يحذر من أن بعض الشركات يعني عندها طبعا غير حذرة بما يكفي مثل ما ذكر. وطبعا يرى روبنسون أن نهج أوبن إي آي القائم على إطلاق الأنظمة ثم اكتشاف المشكلات وإصلاحها لاحقا يضمن إخفاقات دورية فيما تتضخم خطورتها مع ازدياد قدرات النماذج. ويقول إن الوقت لم يعد يسمح بالتجربة والخطأ، لأن الخطأ مع أنظمة أكثر استقلالية قد يكون غير قابل للعكس. استشهد روبنسون بحوادث حديثة داخل الصناعة، بينها إطلاق أوبن إي آي عن طريق الخطأ مجموعة من الوكلاء، ثم فشل نظام مراقبة لاحقا في إيقاف نموذج تجاوز قيود الوصول إلى الإنترنت، كما يشير إلى واقعة لدى أنثروبيك. وبرأيه تكشف هذه الأخطاء مخاطر ثقافة العمل السريعة والمرنة. طبعا هو قال عاملوها كالمفاعلات النووية. يدعو روبنسون مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى العمل بمعايير تشبه محطات الطاقة النووية والمطارات المزدحمة، طبقات متعددة من الحماية، تخطيط طويل، تكرار في أنظمة الأمان. ويرى أن خطأ بشري واحد يجب ألا يفتح الطريق أمام كارثة كما يحدث في القطاعات عالية الخطورة مثل المفاعلات النووية. يعني المفاعلات النووية الخطأ يكلف الكثير. طبعا يعني يرى روبنسون المشكلة ليست تقنية فقط. يقول روبنسون أن شركات الذكاء الاصطناعي لم تحسم بعد سؤالا أعمق: كيف نضمن أن تتصرف الآلات فائقة الذكاء بما ينسجم مع قيم البشر؟ ويرى أن اختبارات المواءمة الحالية محدودة، وأن النماذج قد تتصرف بطريقة مختلفة عند نشرها خارج بيئة الاختبار. يعني رأى روبنسون يعني أن يكون في تشديد كبير في موضوع الأمان داخل هذه المختبرات، مختبرات الذكاء الاصطناعي، ومعاملتها كأنها مفاعلات نووية. طبعا المفاعلات النووية اللي يعني في هذه المفاعلات يكون درجة الأمان والدقة درجة كبيرة، ويكون الخطأ فيها مرفوض. هو يريد أن يكون كذلك، أنه ما فيش اسمه كذا التجربة والخطأ في مختبرات الذكاء الاصطناعي، لأنه قد يؤدي إلى كارثة. ويقول يعني هذا السؤال، يعني كيف نضمن أن تتصرف الآلات فائقة الذكاء بما ينسجم مع قيم البشر؟ إذن روبنسون من باب خبرة، من باب وجوده في شركة أوبن إي آي، يعني يذكر هذا الخطر ويحذر من أنه يعني يجب أن نعامل مختبرات الذكاء الاصطناعي كمفاعلات نووية. وطبعا هو ذكر هذا الأمر في مقال في صحيفة الأتلانتيك، ويستعرض فيه تحذيرات من التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي. لأن الذكاء الاصطناعي مفيد، لكن يجب أن نكون حذرين، حذر شديد، وأن نتعامل مع مختبرات الذكاء الاصطناعي مثل ما قال روبنسون كأنها مفاعلات نووية، ونكون الدقة فيها تشديد في هذا الأمر، ويكون الأمان كذلك غير قابل للخطأ في مثل ما يحدث
في مفاعلات النووية. إذن هذا كان خبرنا مستمعينا في محطة تكنو، ما زال لدينا الكثير في بانوراما. مساءكم جميل.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في مساء الخميس وبرنامج بانوراما. ما هو الشيء البسيط اللي يجعل مساءكم أجمل في هذا اليوم، اليوم الخميس؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244210. أما الحين فنروح لمحطة عن قرب. وفي عن قرب منقترب من المؤتمر الدولي الأول لقراءات في أدب الطفل والناشئة في إطار الاهتمام بالبحث العلمي والثقافة وصون الذاكرة وإحياء التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الدكتور خالد بن علي المعمري، أستاذ الأدب والنقد الحديث بكلية التربية والآداب بجامعة صحار، المنسق المسؤول لإدارة مركز العوتبي للدراسات الثقافية والتراثية بجامعة صحار، عضو الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. دكتور خالد، نمسي عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
1: مساء النور أخي ياسر، أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الطيبة.
0: أهلا وسهلا بك دكتور. بداية دكتور، ماذا يعني لكم انعقاد المؤتمر الدولي الأول لقراءات في أدب الطفل والناشئة؟
1: حقيقة يعني هذا المؤتمر منذ فكرته الأولى يعني وشراكته بين مؤسسات التعليم، بين جامعة صحار ممثلة في كلية التربية والآداب ومركز العوتبي للدراسات الثقافية والتراثية، وبين شريكنا الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، كانت الرؤية أو الهدف واضحا منذ البداية أن ننطلق في هذا المؤتمر من نقطة رئيسة وهي الاهتمام بأدب الطفل والناشئة.
0: نعم.
1: كون أن أكثر الدراسات الأدبية والنقدية اليوم تتجه إلى يعني قطاع أكبر من الطفل والناشئة، قطاع الكبار والروايات الكبيرة يعني لتخاطب أجيال أكبر من طفل والناشئة. فكانت الهدف والفكرة الرئيسة أن ننطلق من استراتيجيات جديدة، قراءات جديدة تبحث في أدب الطفل والناشئة، لذلك نحاول ربط بين الدراسات البحثية وبين المفاهيم المتعلقة بهذه الفئة وهذه الشريحة من من من الفئة من العمرية من المجتمع. لذلك نجد يعني خلال اليومين الماضيات كانت الأفكار جيدة جديدة في طرحها، تناقش قضايا سواء في المضمون الأدبي أو حتى في المضمون التربوي والتعليمي أيضا.
0: نعم ممتاز، وهذا ما نلاحظه حقيقة، هناك اهتمام كبير بأدب الطفل والناشئة، لذلك كان هذا المؤتمر الدولي الأول عن أدب الطفل والناشئة. ما الذي يميز هذا المؤتمر كونه دكتور يجمع بين البحث العلمي والثقافة وصون الذاكرة وإحياء التراث؟
1: نعم، هذا المؤتمر مثل ما ذكرت يربط بين الفئات أو المجالات المختلفة، بين الناحية التعليمية، الناحية التربوية، الناحية الأدبية، الثقافية، الأخلاقية أيضا. فتنوعت الدراسات التي قدمت في هذا المؤتمر بناء على أهمية الأفكار التي ينطلق منها كل باحث. نجد هناك دراسات حتى التي ركزت على الجانب الحديث، الدراسات الحديثة والتقنيات الحديثة والمستقبل بشكل عام. انطلقنا أيضا في أبحاث عن أدب الطفل سواء الآداب العالمية والعربية أو حتى في الأدب العماني. تقدم باحثون أيضا بدراسات في المجال النفسي، المجال التربوي، المجال التعليمي، المجال الديني. فكانت الأوراق حقيقة متنوعة في مضامينها، وهذا يعني يشكر عليه الباحثون في التنويع في موضوع الأوراق العلمية.
0: نعم، عندما نقول أدب الطفل فماذا نعني تحديدا دكتور، وهل يختلف عن أدب الناشئة؟
1: حقيقة يعني اليوم على مدار اليومين كثير ما كان الباحثون يركزون حول هذه النقطة، ما المقصود بأدب الطفل وما المقصود بأدب الناشئة. وعرضوا يعني إجابات يعني واسعة في هذا المجال. منهم من يقرن أدب الطفل والناشئة بمرحلة عمرية معينة تصل إلى حتى إلى 18 عاما، يعني 18 عاما، وبعضهم لا يقصره إلى يعني سنوات معينة، سنوات الدراسة الأولى يعني. فهذا يعني كان محل خلاف بين كثير من الباحثين في هذا المجال، لكن بصورة عامة هو الأدب الذي يهتم يعني بالشرائح الأولى بفئة معينة، هي الفئة الأولى العمرية تقريبا، الفئة السنية اللي هي في المراحل الأولى الدراسية يعني.
0: نعم.
1: يناقش قضاياهم، يناقش يخاطبهم بلغة تتناسب مع عقولهم في هذه المرحلة العمرية.
0: نعم ممتاز دكتور. طبعا يعني نحن نعرف أن هناك تطور علمي في هذا العصر اللي أصبح الأطفال كثيرا متعلقين بالهواتف والواحد الذكية الأجهزة الذكية، فبرأيكم ما الذي يجعل القصة أو الكتاب جذابا للطفل في عصر الأجهزة الذكية؟
1: نعم أخي ياسر، احنا يعني اليوم نعيش هذا الواقع اللي هو ارتباط الطفل بالتكنولوجيا. يعني لاحظ أبنائنا اليوم مهووسون بالهواتف، مهووسون بالتابات، مهووسين حتى بالتلفزيون على حساب القراءة الجادة. لذلك نحن أمام تحدي كبير، كيف نستطيع ربط هذه المرحلة أو عقل الطالب أو عقل الطفل في هذه المرحلة بأشياء يعني لا تشغل باله ولا تدخل عليها الوهن مثلا. اليوم الكتيبات التي تكتب في أدب الطفل سواء كانت في أدب القصة أو حتى في الشعر نفسه ينبغي أن تكون يعني أولا ذات ملامح بصرية جاذبة للطفل نفسه. يعني شوف المجلات المتعلقة بالأطفال في دول العالم، كيف كانت الرسومات، كيف تشتغل على الألوان بدقة، كيف العبارات الجذابة الكبيرة التي تجعل الطفل أو في هذه المرحلة يتعلق بالكتاب الذي أمامه. فأنا أعتقد أنه في المرحلة الأولى محتاجين جذب الطالب أو الطفل إلى هذا الكتاب عن طريق الصور، عن طريق الألوان، عن طريق العبارات الجذابة. ثم لما يدخل الطفل إلى قراءة هذه القصص أو هذه الكتيبات بعد ذلك نركز على المضمون الذي يمكن أن نجذبه من خلاله.
0: نعم، وكيف ترى الطفل العماني؟ هل ترى ما زال يقرأ الكتب الورقية أما أن المحتوى الرقمي أصبح أكثر تأثيرا؟ وكيف ممكن أن نجعل القراءة دكتور عادة محببة للطفل وليست كأنها واجب مدرسي؟
1: نعم، هذا نقطة مهمة أخي ياسر. يعني اليوم إحنا مثل ما ذكرت لك نعيش صراع قوي مع أبنائنا في محاولة تحبيبهم إلى الكتاب الورقي أو إبعادهم عن قليلا عن الهواتف أو ما يشغل بالهم. لذلك نحن اليوم أمام تحدي حقيقة. يعني هناك مؤسسات تحاول أن تجذب الطفل إليها. يعني كنا نناقش، كان معنا في افتتاح الجلسة افتتاح المؤتمر كان معنا أحد المتحدثين الرئيسيين الأستاذ سليمان معمري، وهو تحدث عن مشروعه القارئ الصغير وقدم نماذج رائعة عن مراحل عمرية تحدثوا في برنامجه، والآن هم في يعني في مؤسسات تعليمية في عمان وخارج عمان. أيضا الدكتور عامر العيسري قدم لمحة عن مشاريع عن أفكار جديدة تخدم الطفل في المراحل الأولى وتجذبه وتقربه من القراءة. نحن لا يمكن يعني أن نجزم فعلا أن الطفل العماني اليوم لا يقرأ، وفي المقابل لا نجزم أيضا أنه يقرأ. لكن نحن يجب أن نعمل بجد، نقيم ورش، نقيم حلقات، نقيم حتى الإصدارات المتخصصة، دور نشر متخصصة. مؤسساتنا أيضا الثقافية يجب أن تكون لها ركن خاص بالطفل، تهتم به، تجذبه إليه.
0: نعم ممتاز. نعود إلى الهوية الوطنية، وهناك دعوة حتى من مولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى أهمية نربط أبنائنا بهويتنا الوطنية، وأهمية أن نجعل الهوية يعني تلازم أبنائنا. وحتى هناك جهود من وزارة التعليم في هذا الموضوع، وأعتقد هناك كتاب خاص بالهوية يدرس للأطفال. فكيف يمكن توظيف الهوية والتراث العماني والحكايات الشعبية في أدب الطفل بطريقة تجذب الجيل الجديد؟
1: نعم، دعني أنطلق من النقطة الأخيرة التي ذكرتها اللي هي دور وزارة التعليم مثلا في مقررهم المدرسي الجديد الهوية والانتماء.
0: نعم،
1: يعني هذه في محاولة، وهي حقيقة يشكرون على هذا يعني الجهد وهذا المقرر الذي أضافوه لطلابنا في المراحل الدراسية الأولى. محاولة ربط الطالب بهويته واعتزازه وانتمائه وتراثه وثقافته، هذا أمر مهم جدا. نحن اليوم في باب اللغة مثلا، في باب الثقافة، يجب أن نشرك الطفل في ثقافة بلده. اليوم أنا أشوف فعلا في حتى المجلات العمانية المتخصصة بالطفل أقتنيها دائما يعني لأبنائي، وأطلع على الإصدارات الحديثة للأدب الأطفال، أجد أن هناك يعني هذه المؤسسات تسعى إلى ربط الطفل بتراثه، تقدم له شخصيات من التراث العماني، التاريخ العماني، تحاول أن تعكس هذه الإصدارات بصورة بلغة تتناسب مع هذا الطفل، بما يعني يربط الطفل في هذه المرحلة بهوية بهويته وتراثه، حتى يكون واقفا على أرض صلبة.
0: نعم.
1: عن هذا دور مهم أيضا أن تقترن الكتابات المتخصصة بالطفل بهوية الوطن، بتراثنا وثقافتنا العربية الأصيلة.
0: نعم، ممتاز. بما أنه دكتور يعني أبنائنا متعلقين مثل ما ذكرنا بالهواتف والتقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، اليوم أبنائنا يعني يستخدموا الذكاء الاصطناعي ويستفيدوا من الذكاء الاصطناعي، والبعض حتى يمكن يولد بعض الصور والمقاطع بالذكاء الاصطناعي، فكيف ممكن أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى أدبي آمن ومفيد للأطفال؟
1: بخصوص الذكاء الاصطناعي، طبعا هو اليوم هو يعني شغل الشاغل في عقول الناس جميعا، لكن كما نعلم أن التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لها إيجابياتها ولها سلبياتها.
0: نعم.
1: فنحن في هذه المرحلة يعني كيف نحاول أن نقرب الطالب أو الطفل في هذه المراحل الأولى ونجعله منفتحا على هذه التقنيات، لكن نحاول أن نستغل يعني عقله في هذه المرحلة بتأسيس جيد يخدم يعني قربه من هذه التقنيات. فيعني حتى على مستوى الكبار السن نحاول أن نستفيد الاستفادة الكبرى من الذكاء الاصطناعي بما يخدمنا، لكن ما لا يخدمنا يعني هذا نحاول الابتعاد عنه. فبالتالي أنا أرى أن نؤسس أبناءنا بالاستفادة من تصميم الاطلاع على ما يخدم استخدام هذه التقنيات كالذكاء الاصطناعي. اليوم المدارس يطلبوا من الطلاب أنهم يشتغلوا بالذكاء الاصطناعي في إيجاد مثلا حكايات مرتبطة بصور معينة، فنجدهم يحاولوا فعلا أن يقدموا يستغلوا أو يستفيدوا من هذه التقنيات الحديثة. هذا دورنا، أن احنا يجب أن نراقب، نعلم، ندرب أطفال هذه المرحلة على هذه التقنيات الحديثة، حتى أيضا لا يكونوا بعيدين عن العصر اللي نحن نعيش فيه. نحن نعيش في عصر ثورة معرفية كبيرة، يجب أن نسلح أبنائنا بهذه الثورة.
0: نعم، ممتاز. لما نأتي إلى أهمية غرس حب القراءة لدى الأطفال، فأكيد الأسرة لها دور، المدرسة أكيد دورها كبير، المجتمع كذلك يعني له دور في هذا الأمر، فما أهمية أن تكون هناك تكاملية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع في غرس حب القراءة لدى الأطفال حتى مؤسسات المجتمع المختلفة؟
1: نعم، أنا في رأيي أنه الدور الأكبر في هذا المجال هو ينصب على الأسرة نفسها. الأسرة يعني كما تقدم الطعام والشراب للإبن، أيضا تقدم له المعرفة، تحاول أن تعينه. هنا نسأل يعني بعضنا بعض، كم هل يصطحب مثلا الأسرة، تصطحب الأسرة الأب والأم أبناها إلى مكتبات معينة، أو يأخذوهم إلى مثلا معارض الكتب ويقول لهم اقتنوا ما ترونه مناسبا، أو يوجهونهم. احنا دائما نقول لمدارسنا، نقول رحلة الطلاب إلى معرض الكتاب ليست رحلة ترفيهية. نحاول أن يعني نرشح للطالب، نأخذ انطباعه حول كتاب معين، نحاول أن نبين له أهمية المجالات المعينة. نقول أن الأسرة لها دور كبير، توجيه، تقديم. كم مكتبة يعني كم شخص، كم بيت به مكتبة متخصصة للطفل، حتى ولو يعني قصص قصيرة جدا للأطفال هذه. كم مشاريع يمكن أن ينفذها الآباء في بيوتهم تربط أبنائهم بالقراءة؟ كم رحلة قام بها الآباء مع أبنائهم إلى أماكن معرفة، ثقافة، معارض، ورش مثلا؟ اليوم نشاهد مؤسسات ثقافية في عمان مثلا لديها يعني ورش للأطفال، حكايات للأطفال، أيضا تربط مثلا الأحداث الزمنية في عمان بورش خاصة. فكم يعني من الأسر يعني فكرت أنها تنتقل بأبنائها إلى مثل هذه الورش أو تدعوهم إلى القراءة. هنا الدور الأكبر هو أكثر أهمية من دور المدارس، أن المدارس وقتها ضيق مثلا ينبني دورها على تكميل يعني إكمال لما عليه الأسرة. كذلك الجامعات يعني دورها قائم على إكمال ما بدأ به الطفل في مراحله الأولى انتقالا إلى المراحل الأخرى.
0: نعم ممتاز. طيب يعني بعض ما أنك ذكرت أن الأسرة لها دور كبير وهي يمكن الدور الأكبر، والمدرسة والمجتمع فقط تكمل لدور الأسرة، لكن بعض أولياء الأمور يقول لك والله أواجه عندي مشكلة أني ابني ما يحب القراءة، حاول فيه ما يحب القراءة، فإيش نصيحتك دكتور لهذه الأسرة حتى تحبب القراءة لأداء أبنائها؟ إيش المفروض يعملون؟
1: نعم، أنا سألت هذا السؤال من سنوات حقيقة. كنت في ورقة عمل عن القراءة والكتابة، فسألت هذا السؤال، كيف أحبب ابني في المراحل الأولى إلى القراءة؟ هنا الإجابة واضحة، كيف ابنك حب التلفون مثلا؟ كيف حب التلفون وما حب القراءة؟ هذا السؤال يجب أن تسأل نفسك. إذا ما الذي ربط الطفل في هذه السنوات الأولى بالهاتف ولم يرتبط بقراءة الكتب؟ هنا نقول يجب أن يكون الأب واعي لمثل هذه النقاط، كما تعلق الابن بمثلا بمقاطع الفيديو هذه، إذا يجب أن يوازيها مقاطع فيديو تعليمية، كما تعلق الابن بالصور يوازيها أيضا كتب مصورة. يحاول الأب أن يجلس مع ابنه ولو يعني لنصف ساعة في اليوم يقرأ معه مثلا مجلة أطفال، يقرأ معه كتاب خيال مثلا، لأن هذه الفئة يعني تميل إلى مثل هذه الكتب، هذه الحكايات، هذه القصص الخيالية التي تحلق بالطفل إلى عالم أكبر. فهنا دور الأب أن يجلس مع ابنه، يقرأان معا، يحاول الأب أن يضع أسئلة معينة عن فهم المقروء عند طفله. طيب أنت قرأت كذا يا ابني، ما السؤال؟ اطرح لي سؤال، ما الذي فعله كذا وكذا؟ تحاول أن تستكشف ما في عقل هذا الطفل. يوم بعد يوم سيجد ابنك مثل ما ارتبط بالمقاطع الفيديو هناك سيرتبط بعالم القراءة. وهناك طبعا استراتيجيات أخرى وكثيرة يمكن أن تلجأ إليها الأسرة في مثل هذه الحالة.
0: لو رجعنا دكتور كذلك للمؤتمر يعني، وخاصة أن هناك الكثير من كتاب أدب الطفل، فما الرسالة التي تتمنون أن تصل إلى كتاب أدب الطفل من خلال هذا المؤتمر؟
1: نعم، يعني كثير أيضا من الباحثين اللي شاركوا معنا في هذا المؤتمر هم أساسا كتاب طفل، يعني لديهم إصدارات في أدب الطفل، شعر ونثر قصة حكايات ورش، أيضا يقدموا بعضهم ورش، يشتغلون في الجانب الذي يربط الطفل في العالم الموازي للقراءة. هنا أدعو يعني المهتمين بأدب الطفل، طبعا لأن الكتابة في أدب الطفل يعني لها خصوصيتها ولا يبدع فيها الكثير، يعني لأنها لها مثل ما قلنا لغتها الخاصة، لغتها أسلوبها مكثفة في بعض الأحيان مغترية.

0: المؤتمر الذي يأتي في وقت جدا مهم مع هذا التطور التقني الكبير وتعلق أبنائنا بالأجهزة اللوحية وكذلك الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها. رسالتك اللي تحب توجهها أو كلمة أخيرة حاب توجهها من خلال برنامجنا سواء للأسرة بشكل عام، للمجتمع، لكل طفل في هذا الوطن العزيز، حول أهمية أن نغرس حب الكتاب وحب القراءة في نفوس أبنائنا وأهمية أن يتعلق أبنائنا بالقراءة.
1: نعم أخي، في ختام يعني هذا الحوار وهذه الجلسة الشيقة أتوجه برسالة صادقة لكل تربوي، لكل أب، لكل أسرة، أن يستثمروا طاقات أبنائهم فيما يعود عليهم طبعا بالفائدة. نحن نعيش عالم اليوم مليء بالتحديات، من الطبيعي أن نجعل أبنائنا يقفون على مثل ما ذكرت أرض صلبة تواجه هذه التحديات، ينطلقون من خلالها إلى المستقبل. لذلك ندعوهم إلى يعني الارتباط أكثر بالطفل بعالم القراءة، تقديم التسهيلات إلى أبنائهم في هذا المجال، تقديم العون، الكتب، حتى البرامج التعليمية التي تخدم الطفل في هذه المرحلة. المهم أن يستثمروا طاقات أبنائهم بما يعود بالنفع والفائدة على سلطنتنا، سلطنة عمان الحبيبة.
0: إذن نحن نتمنى لكم التوفيق، وأكيد مثل ما ذكرنا هذا المؤتمر يأتي في وقت جدا مهم مع هذا التطور التقني الكبير وتعلق أبنائنا بالهواتف والأجهزة اللوحية الذكية. إذن المؤتمر الدولي الأول قراءات في أدب الطفل والناشئة، وهذا كان حديثنا مع ضيفنا الدكتور خالد بن علي المعمري، أستاذ الأدب والنقد الحديث بكلية التربية والآداب بجامعة صحار، المنسق المسؤول لإدارة مركز العوتبي للدراسات الثقافية والتراثية بجامعة صحار، عضو الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا أخي ياسر على هذه الاستضافة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تعالى.
0: شكرا جزيلا لك دكتور، ويعني نحن ندعو كل من يستمع لنا من أولياء الأمور إلى أهمية أن تكون هناك برامج حتى داخل البيت للقراءة، وقت حتى لو كان قصير لأبنائكم، يعني تجعلهم يتعلقون بالقراءة من خلال شراء الكتب التي تتناسب مع أعمارهم، وبالتالي يعني يكون لديهم شغف وحب، ويكون القراءة وتكون القراءة عادة وليست فقط من أجل أنه والله عندي كتاب وأقرأ كتاب. حببوا القراءة لدى أبنائكم، خلوهم يعني يسعون للقراءة، يسعون لشراء الكتب بأنفسهم، يختارون حتى الكتاب بأنفسهم، الكتاب اللي يراه هو مناسب. أنتم تقولون لهم مثلا هذه الكتب التي تناسب أعماركم، اختار كتاب أو كتابين أو ثلاثة حسب ما تروه مناسب. إذن احنا بازال لدينا وقت مستمعينا، فاصل قصير مع مانع وراجعين.

الدقائق الأخيرة مستمعينا من عمر برنامجنا، أكيد نشكركم على تواصلكم. وسؤالنا اليوم كان عن يعني في مساء الخميس، إيش الشيء البسيط اللي يجعل مساءكم أجمل؟ ودائما نتمنى مساءكم جميل. أم ناصر الهادي تقول مساء الخير ياسر وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير وسعادة، سعادتنا بتجمع عائلتنا بجنبنا يوم الخميس خاصة بعد أسبوع من العمل والإنجاز. تحية لك يا أم ناصر، والله يجمعكم دائما على خير. احنا دائما يعني نتمنى مستمعينا خلال يوم الخميس أنه تجتمعون مع الأهل الأصدقاء الأحبة مثل ما ذكرت أم ناصر، يعني بعد أسبوع من العمل والإنجاز، يعني فرصة للراحة، والراحة تكون مع الأهل والأصدقاء والأحبة، ودائما تجتمعون إن شاء الله على خير. وإحنا يعني حاولنا أن نجعل اليوم سؤالنا يعني بسيط خفيف كذا قريب منكم، وتعبرون مثل ما تروا أنتم مناسب، خاصة أن مساء الخميس مختلف. واللي ما زال يسمعنا وهو في الطريق نقول هلا هلا في الطريق، ويعني دائما ضع في بالك أن في هناك من ينتظرك تصل إن شاء الله ويستمتع وتستمتع معهم، ينتظروك في هذا المساء. فهلا هلا في الطريق، التزم بإجراءات السلامة المرورية، لبس الحزام، عدم الانشغال بالمشتتات مثل الهواتف وغيرها، وضع مسافة أمان، عدم السرعة الزائدة، وإن شاء الله تصلون إلى وجهاتكم. شكرا جزيلا لكم مستمعينا، سامحونا على قصور، وإن شاء الله إجازة سعيدة، نلقاكم الأسبوع القادم على الحب والمودة والخير. إلى ذلك الموعد تقبلوا تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، شاركني في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي. وفي أمان الله وإجازة سعيدة.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. سمو السيد يزن بن هيثم السعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. فعاليات أكتوبر العمران تشهد توقيع على اتفاقية وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني. ترأس صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور أعضاء المجلس، واطلع المجلس على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية للمركز، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة مستقرة وتنافسية لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية. ويأتي إنشاء مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2026 في إطار التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار. ناقش اجتماع لجنة إدارة وتنظيم الرعاية الصحية مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والترخيص المهني للممارسين الصحيين، الذي يهدف إلى توحيد إجراءات المعايير بين القطاعات الصحية ذات العلاقة وتطوير آليات الاعتماد بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الجاهزية وتجويد الممارسة المهنية. كما ناقشت اللجنة نموذج الرعاية الصحية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد. وبحثت اللجنة أيضا المسار الوطني الموحد لإحالة مرضى السرطان وتوحيد بروتوكولات العلاج الذي يهدف إلى تنظيم وتوحيد إجراءات الإحالة بين المؤسسات الصحية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. بحث معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة مع عدد من المسؤولين الإيطاليين تعزيز التعاون في مجالات التراث والسياحة واستكشاف فرص الشراكة مع المؤسسات الإيطالية المتخصصة. وفي إطار زيارته للجمهورية الإيطالية اطلع معالي على المواقع الأثرية التابعة للحديقة الأثرية للكولوسيوم وتجربتها في حماية التراث وإدارة المواقع وتحسين تجربة الزائر. مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، نكمل ما تبقى من أخبار عمان بعد أذان صلاة العشاء، حيث يرفع على مسامعكم الآن أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، رفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء، فعلى الإخوة القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت في الأذان والصلاة. مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، واصلوا ما تبقى من أخبار عمان. ضمن فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026، شهد الملتقى الاستثماري التوقيع على اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية، إضافة إلى عقود انتفاع في قطاعي الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني.
2: اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية وعقود انتفاع تجاوزت قيمتها الاستثمارية 550 مليون ريال عماني، جرى التوقيع عليها خلال الملتقى الاستثماري ضمن فعاليات اكتوبر العمران بمسقط. وتصدر الاتفاقيات تطوير مشروع مدانا المجمع السياحي المتكامل بقيمة استثمارية تبلغ أكثر من 400 مليون ريال عماني، واتفاقية شراكة وتطوير لمدرسة عالمية في مشروع سرايا بوشر ضمن مشروعات الصروح بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عماني. وفي إطار استثمار الأراضي ودعم القطاعات الإنتاجية، جرى التوقيع على 197 اتفاقية انتفاع في قطاع الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مزادات الانتفاع عبر منصة تطوير، منها اتفاقية مشروع تلال العامرات في محافظة مسقط بقيمة استثمارية تبلغ 78 مليون ريال عماني، واتفاقية انتفاع لإقامة محطة وقود تابعة لجمعية الرحمة في ولاية العامرات. وفي الجانب الاجتماعي، شهد الملتقى التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون والإسهام المجتمعي لدعم برنامج المساعدات السكنية وبناء وحدات سكنية في عدد من المحافظات، كما وقعت اتفاقيات تمويل بين عدد من البنوك والشركات، منها مشروع وادي زها بمدينة السلطان هيثم بقيمة 10 ملايين ريال عماني، والوحدات السكنية للأفراد وتمويل المستفيدين من مشروع حي نماء بولاية إزكي. وعكست الاتفاقيات تنوع مجالات الاستثمار والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية من خلال مشروعات تدعم تطوير مختلف القطاعات والخدمات والمرافق المرتبطة بجودة الحياة. أعد التقرير الزميل حميد بن علي اللمكي، قرأه أحمد بن عبد الله الندابي.
1: شاركت شرطة عمان السلطانية في أعمال المؤتمر العربي 22 لرؤساء أجهزة المرور الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية، واستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في استخدام التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة للضبط المروري والحد من حوادث الطرق، إلى جانب توحيد الخطاب التوعوي العربي حول السلامة المرورية. كما اختتمت شرطة عمان السلطانية مشاركتها في مؤتمر الانتربول لمكافحة المخدرات والمواد الممنوعة الذي عقد بجمهورية التشيك، وناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الشرطي الدولي وتبادل المعلومات والخبرات بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، إضافة إلى مواجهة الجريمة العابرة للحدود. استعرض مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية 2026 التحديات والفرص المرتبطة بتطوير خدمات الصحة النفسية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وأحدث الاتجاهات والممارسات العلمية في هذا المجال. تفاصيل هذا المؤتمر تحدث عنها الدكتور بدر بن علي الحبسي، مدير مستشفى المسرة.
3: طبعا كلنا نعرف أن الصحة النفسية هي ليست رفاهية، هي جزء أساسي من حياة الإنسان. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية وموائمة مع رؤية عمان 2040 جاء تنظيم هذا المؤتمر. على اللي يميز هذا المؤتمر هو الجمع ما بين البحوث العلمية وكذلك ورش العمل التدريبية التي تلامس الاحتياجات المجتمع والتوعية المجتمعية، كذلك الربط ما بين الذكاء الاصطناعي بالصحة النفسية. في محاور كثيرة، يمكن أهمها هو الاستماع إلى تجارب واقعية لمرضى متعافين من الصحة النفسية والاستفادة منها في مجال الصحة النفسية، وهو يواكب شعار اليوم العالمي للصحة النفسية. في محاور أخرى كذلك هو علاقة القيادة بالصحة النفسية وتعزيز الوعي بالصحة المجتمعية. حقيقة الكثير من التحديات، يمكن أهمها هو ربط الوصمة بالمرض النفسي وكذلك العزوف، عزوف بعض المراجعين عن طلب المساعدة. ولكن لله الحمد والمنة، يمكن لاحظنا الفترة الأخيرة صار تحسن كثير، ولعل هذه جهود مباشرة من فريق مستشفى المسرة الذي أخذ على عاتقه ودشن قافلة الصحة النفسية، وأخذ على عاتقه توصيل المعلومة من جميع محافظات سلطنة عمان.
1: بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية أقيمت في محافظة البريمية أعمال المؤتمر الوطني لطب العيون وجراحتها الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع الرابطة العمانية لطب العيون من خلال استعراض أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. محاور وأهداف المؤتمر تحدثت عنها شيخة بنت سعيد العزاني اختصاصي أول طب وجراحة العيون بمستشفى البريمي.
4: استضافتنا لهذا المؤتمر يعزز الحراك العلمي والمهني في المحافظة، ويؤكد أن جميع محافظات السلطنة قادرة أن تكون منصات علمية لمثل هذه الفعاليات والمؤتمرات. المؤتمر يحتوي على برنامج متنوع، فيه 5 جلسات علمية. راح يتم طرح مجموعة من المواضيع تتعلق بعلوم البصريات، أمراض القرنية، أمراض الشبكية والجلوكوما وأمراض الأطفال. التنوع في المحاور بالإضافة إلى المستجدات اللي راح يتم طرحها في كل حلقة علمية اللي تهم الأطباء وتحسن من خدمتهم للمرضى. وزارة الصحة تسعى دائما لتحقيق اللامركزية، وهذا أكيد يعني استقبالنا لهذا المؤتمر ينعكس لهذا، أن المحافظات السلطنة قادرة أن تتطور، قادرة أن تستقبل هذه الفعاليات. بالإضافة استراتيجية الوزارة تطمح إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة وهي ضمن رؤية عمان 2040.
1: دشنت في جامعة السلطان قابوس حملة بعنوان قيمنا هويتنا الرقمية بهدف التوعية بخطورة الممارسات الخاطئة لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية وتعزيز القيم والهوية العمانية في البيئة الرقمية.
5: ناقوس الخطر يدق في هذا العالم الرقمي والمليء بالتحولات المتسارعة والتي تفرز ممارسات سلبية على الأفراد والمجتمعات نتيجة الاستخدام الخاطئ للتطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي ولبث الرسائل الإيجابية بين الفئات السنية الصغيرة والشابة. تدشن جامعة السلطان قابوس الحملة التوعوية قيمنا هويتنا الرقمية، مركزة في محتواها على إيجاد مساحات للحوار والتأكيد على التمسك بالقيم والهوية العمانية الأصيلة. الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبي رئيسة اللجنة الاجتماعية بمجلس أولياء الأمور في ولاية السيب.
6: هدف الحملة ورؤيتها هو إيجاد مجتمع واع رقميا. طبعا عندنا عدد من المحاور عن أهم التحديات التي تواجههم، كذلك آليات والأساليب التي ممكن أن يتبعها أولياء الأمور في تعزيز قيم المواطنة على وسائل التواصل الاجتماعي، في آلية ضبط وسائل التواصل الاجتماعي لدى أطفالهم، معالجة بعض التحديات كالإدمان الرقمي وكذلك موضوع الابتزاز الإلكتروني.
5: مرحلة أولى من هذه الحملة ستجوب خلالها ولاية السيب لتنتقل بعدها إلى المؤسسات التعليمية الأخرى في محافظة مسقط كالكليات والجامعات والمدارس، وسيقدم خلالها نشرات إرشادية مبنية على دراسات ومسوحات ميدانية حول ما يتعلق بالأثر السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على المجتمعات. محمد بن عباس البلوشي مشرف إرشاد اجتماعي بوزارة التعليم.
7: وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل إيجابية في حد ذاتها، ولكن بعض الأحيان قد تكون لها بعض يعني السلبيات أو بعض الموجهات الغير مرغوبة. لذلك احنا من أجل توعية أبنائنا الطلبة، من أجل توعية هذا المجتمع بما هي الاستفادات الكبرى من تلك الوسائل، وما هي الطرق المثلى التي يستطيع من خلالها الفرد والمجتمع والأسرة استغلالها الاستغلال الأمثل.
5: وتبقى التحديات في بناء سلوك رقمي مرهوناً بالموازنة بين الاستفادة من التقنية والمحافظة على الأخلاق التي تربى عليها الناشئة منذ نعومة أظفارهم وحتى بلوغهم سن الرشد. وهنا يظهر جلياً دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في بناء جيل يتعامل مع التحولات الرقمية بشكل متزن، لينعكس ذلك على السلوكيات الأخلاقية للأفراد في الفضاء الرقمي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لقاء جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي من خلال استعراض المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية وبحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية. نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لقاءً جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي، وذلك بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان لدى الجمهورية الفرنسية واتحاد الشركات الفرنسية، من خلال استعراض المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية وبحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية. علا بنت علي السليماني رئيسة تطوير الأعمال والأسواق الدولية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
8: تهدف زيارتنا إلى فرنسا لتعريف المستثمرين الفرنسيين والشركات الفرنسية عن الفرص الواعدة الاستثمارية الموجودة في سلطنة عمان، وتقوم استثمر في عمان ببناء منظومات متكاملة بالشراكة مع القطاعات المختلفة لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة، ومنها الطاقة الخضراء والصناعات المتقدمة والسياحة.
1: وناقش اللقاء مجالات تعاون متعددة تتقاطع مع مستهدفات التنويع الاقتصادي، من بينها الطاقة والهيدروجين والمياه وإدارة الموارد وتحويل النفايات إلى طاقة والفضاء والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى النقل والبنية الأساسية والهندسة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية.
8: تعمل استثمر في عمان كبوابة واحدة أو محطة واحدة لتخليص إجراءات جميع هؤلاء المستثمرين منذ مرحلة الدراسات الأولية إلى مرحلة التشغيل، ويأتي ذلك كتعزيز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عمان.
1: ويأتي اللقاء ضمن توجه منصة استثمر في عمان لاستهداف الشركات والمؤسسات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، من خلال التعرف على مجالات أعمالها وتوجهاتها المستقبلية وربطها بالمشاريع والفرص التي تتوافق مع خبراتها وقدراتها، بما يدعم بناء علاقات اقتصادية قابلة للتطور إلى شراكات مستدامة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد يزن بن هيثم السعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن الرعي المفرط والرعي المعتدل في الحلقة السابقة، ودائما نصل إلى سؤال: كم حيوانا تستطيع المراعي أن تتحمل، أو يستطيع المرعى أن يتحمل؟ كم عدد الحيوانات؟ فنفترض أمامنا الآن هكتار من المرعى الأخضر، والهكتار هو 100 متر في الطول و100 متر في العرض مربع. الهكتار هو وحدة مساحة، يعني نحن نقول هو 10,000 متر مربع. 100 سواء كان 100 متر في 100 متر، مهما كان طول والعرض أو الدائرة أو الشكل، لكن الهكتار هو وحدة مساحة تعني 10,000 متر مربع. 100 متر في 100 متر، يعني مهما كان الطول والعرض لكن هي وحدة للمساحة. فهذه الوحدة المساحة إلى أي درجة تتحمل الحيوانات؟ السؤال قد يبدو بسيط، لكن في علم المراعي هذا واحد من أصعب الأسئلة، لأن الأرض لا تحمل رقما ثابتا من الحيوانات طوال العام، يعني ليست مزرعة. لذلك أخذكم إلى موقع آخر في أستراليا. الأراضي في أستراليا أصبحت يعني لا يوجد مرعى طبيعي، المراعي الطبيعية أغلبها مقسمة، يعني البلد كاملة مقسمة، المزارع تحتاج سيارة عشان تمشي فيها، وكل إنسان عنده مواشي موجودة في مزرعته، والمزرعة هي جزء من المراعي الطبيعية، ممكن 2 كيلو في 3 كيلو، ممكن 4 كيلو في 4 كيلو، مساحات شاسعة. في هذه المساحات تكون المواشي ويكون الرعي، والإنسان أو صاحب المزرعة الذي يخرب المرعى في مزرعته تقل قيمة المرعى ذاته. فهو يعمل على يعني التوازن في الرعي، ويرعى جزء الآن ثم ينتقل للجزء الآخر في موسم آخر، ثم الجزء الآخر في موسم آخر، ثم يعود إلى الجزء الأول، وهكذا يعمل حلقة دائرية. وعدد المواشي التي تكون معه في هذه المزرعة تتناسب مع المرعى طوال العام، لأنه ما يريد يدفع فلوس عشان الرعي. إذا أصبح الرعي عشوائي خلاص يفقد المرعى كامل، فيترك المواشي 270 بقرة مثلا، يتركها في موقع واحد لمدة شهر مثلا، بعد شهر ينقلها إلى موقع آخر لمدة شهر، وهكذا. فعندما يعود إلى الموقع الأول يكون قد مر عليه 12 شهر أو مر عليه 3 أشهر، وقد تجدد من جديد. هذه الإدارة تحدث في المزارع بهذا الشكل، تعرف أنه الرقم طبيعي وأنه الرقم ثابت عندك 270. لا يمكن الراعي المزرعة أن يزيد عدد المواشي أكثر من 270 مثلا، لأنه المزرعة لا تحتمل، وإذا زادت سيدفع الثمن. لذلك يحافظ أن يكون المرعى الموجود معه في إطار الاستدامة بما لا يضر، وأيضا لا يقلل من قيمة المواشي اللي موجودة معه. فهذا التناسب هو العلاقة المناسبة، وهي ما تسمى في علم المراعي بالحمولة الرعوية. هذه هي الحمولة الرعوية، المقصود فيها بصورة مبسطة مقدار ما يستطيع المرعى دعمه من الحيوانات خلال فترة محددة، دون أن يؤدي ذلك إلى تدهور قدرته على الإنتاج والتجدد على المدى الطويل، بمعنى آخر دون أن يتم كسر دورات الحياة للكائنات الحية. لكن في نقطة مهمة، ليس كل العشب الذي نراه أمامنا طعاما يمكن يعني أخذه بالكامل. النبات الكائن الحي يحتاج إلى جزء من الأوراق، يستمر في البناء الضوئي، ويحتاج إلى تكوين الجذور والبذور وتخزين المواد الغذائية، والغطاء النباتي المتبقي فوق الأرض يؤدي وظيفة أخرى أيضا، فهو يظل يعني يظلل سطح التربة، وهذا الظل يساهم في نمو الجذور ويساهم في تقليل الحرارة وتقليل الفاقد من الماء، ويعني يرفع دعم الرطوبة، وإذا أتى الندى في الصباح يتكثف عليه فيزيد الماء تحت العشب ذاته ويزيد طوله، وهكذا كل جزء له أهمية قصوى. فعدم كسر الشبكات الغذائية، عدم كسر دورات الحياة هو الذي يسمى الحمولة الرعوية المستمرة. وبقدر ما تستطيع هذا الهكتار مثلا أن يتحمل 1,000, 2,000, 10,000 العدد، هو ما يسمى بالحمولة الرعوية، وهي للأسف الشديد في محافظة ظفار أضعاف مضاعفة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان، لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع.
5: هذا هو بيت لوما.
2: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مريم، مريم، مريم.
6: اسمع يا دلشاد، من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا، من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا.
2: ماذا أفعل في هذه الدنيا دون مريم؟ كيف سأحتمل حياتي في مسقط دون أن أراها بعد الآن؟

0: عاد دلشاد إلى العمل في السوق مع عيسى، لكن عقله كان في حارة والجات حيث بيت لوما، فذهب إلى العمل في السوق الداخلي قريبا من والجات، علّه يلمح موازي أو أحد الخدم، كما ذهب إلى دكان عبد اللطيف.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: هل هذه دكان عبد اللطيف لوما؟
2: نعم، وأنا مساعده حميد ماسك الدفاتر.
1: أين هو؟
2: معلمي عبد اللطيف مسافر في الهند، ولا أحد يعلم متى يعود.
1: أليس له خادم يخدمه؟
2: نعم، سخي.
1: أين هو؟
2: لا أدري.

0: وذات يوم بعد أن تعب من دق باب بيت لوما ذهب إلى الميناء، فسمع بعض الرجال يتكلمون عن سفينة سوف تبحر إلى صور وبعدها إلى الهند. فعمل عتالا لثلاثة أيام ينقل البضائع من الرصيف إلى مخازن السفينة، وبينما كان يعمل رأى النوخذة يتكلم مع السكاني، فأسرع نحوه يمسك بدشداشته ويتوسله:
1: أرجوك يا نوخذة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء، أحمل، أغسل، أستطيع أن أتعلم الطبخ.
2: عد إلى عملك في تحميل السفينة، لا حاجة لي لبحارة آخرين.
1: لا أريد شيئا سوى الطعام فقط، أعمل بطعام بطني فقط.
2: اترك الدشداشة، سوف تمزقها.
1: أرجوك، أرجوك.
2: يكفي، يكفي. ما اسمك؟
1: دلشاد.
2: دلشاد،
1: اسمي فرحان، ولكن الناس ينادونني دلشاد.
2: ونحن سوف نناديك دلشاد.
1: أين تريدني أن أعمل يا سيدي؟
2: وهل تظن أنك سوف تعمل عندي وأنت ترتدي هذه الخرقة البالية؟ يا محسن، يا محسن.
3: نعم يا نوخذة.
2: أعطي دلشاد دشداشة جيدة واستخدمه في مساعدة الطباخ وغسل سطح السفينة.
3: حاضر، حاضر يا نوخذة.
1: شكرا، شكرا يا سيدي، شكرا، لن أخيب ظنكم إن شاء الله.
3: إذن هيا، هيا تعال معي.
1: إن شاء الله.

بعد يومين نشرت السفينة أشرعتها وتركت مرفأ مسقط قبيل الظهر، فسبحت بخفة على وجه الماء. غادر دلشاد مسقط هاربا من كل شيء، من نفسه ومن الجوع والحارة البائسة، وألسن الناس، ومن أبيه الذي لم يعرف، ومن خيال نور جيهان الذي يأتيه كل ليلة وهو يلومه على ما فعله بابنتها.

0: يا إلهي، ما بك يا دلشاد؟
1: أشعر بدوار في رأسي.
0: أتركب البحر أول مرة يا دلشاد؟
1: نعم، لم أغادر مسقط أبدا.
0: لا تخف، لا تخف، هذا دوار البحر، سوف تعتاد عليه.
1: أشعر أني سوف أتقيأ.
0: تعال تعال تعال إلى سور السفينة.

0: كيف أصبحت الآن؟ أفضل. حاول أن تنسى ولا تفكر في الدوار. انظر إلى الشاطئ، انظر إلى هناك دلشاد.
1: ما هذه البيوت المهدمة والأطلال؟
0: هذه قلهات. وانظر هناك، هذا ضريح بيبي مريم.
1: بيبي مريم؟
0: نعم، بيبي مريم.
1: ومن بناه؟
0: البناء قديم جدا، يقال إن حاكم قلهات قد بناه لزوجته قبل 1000 سنة من ميلاد السيد المسيح. لماذا تبكي يا دلشاد؟
1: لي ابنة اسمها مريم، وقد تركتها تعمل خادمة عند أناس غرباء. لن أسامح نفسي أبدا.
0: وما الذي دفعك إلى ذلك؟
1: الفقر والجوع. خفت عليها من الأنياب التي تنهش لحم الضعفاء الجائعين دون رحمة.
0: سوف يصونها الله إن لم تكن قد فعلت معاصي في حياتك يا دلشاد.
1: أبدا يا محسن، أقسم بأني لم أشرب الخمر الذي يضيع العقل كما ضيع عقل شنتو.
0: ومن هو شنتو هذا؟
1: هذا متشرد يدور السوق بعينين حمراوتين والشعر المنكوش، وفي يده مقشة يكنس بها السوق ذهابا وإيابا، والويل لمن يغفل عنه، فإنه يسطو ويسرق ليشتري هذه الخمرة الملعونة. أقسم بأني لم أسرق أبدا ولم أؤذي أحدا. عندما عملت في زريبة البانيان كنت مخلصا في إطعام الأبقار. أعترف بأنني ربما سرقت تمرة أو تمرتين يابستين من شدة الجوع، وربما أقول ربما مصصت ضرع بقرة عندما غلب الجوع.
0: أنت إنسان طيب يا دلشاد، سيحفظ الله ابنتك إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: بعد يوم وليلة وصلت السفينة إلى صور.
3: أخفضوا الأشرعة، أديروا الشراع الخلفية إلى اليسار. أكثر أكثر،
0: ساعدهم في إنزال الأشرعة. هيا يا دلشاد.
4: حسنا يا سيدي.

0: يا سكاني، استعد لدخول خور البطح. تمهل تمهل تمهل.
1: هذه ورشة بناء السفن الصورية يا دلشاد. هنا يبنون البوم والبغلة. هذه هي العيجة، وهذه هي سكيكرا.
0: هيا هيا، ابدأوا تنزيل البضاعة. هيا.

0: رست السفينة أمام الميناء في صور 3 أيام، واشتغل دلشاد في إنزال البضائع وتنظيف السفينة ودعك أرضها استعداداً للسفر القادم. وفي اليوم الثالث،
1: هيا ابدأوا تحميل السفينة، سوف نبحر غداً عند الفجر بإذن الله.
2: إلى أين نحن مسافرون يا أخ محسن؟
3: ألا تعرف؟
2: لا.
3: إلى الهند؟
2: لا يهم، الهند، زنجبار، المهم أن أبتعد عن مسقط وحاراتها ونظرة الناس.
3: هل أخبرت أحداً أنك مسافر؟
2: أبداً أبداً، حتى أخي عيسى.
3: هل لك أخ اسمه عيسى؟
2: ليس أخي، ولكنني رضعت معه وتربينا سويا، إنه كأخي.
0: وفي فجر اليوم التالي رفعت المرساة وفردت الأشرعة، سبحت السفينة وناور السكاني الموجة خارجا من خور البطح نحو مياه المحيط المفتوحة.

دلشاد سيرة الجوع والشبع للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من الثامنة إلى التاسعة مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصص حلقة هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة العاشرة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، الذي يهدف إلى إبراز المنجز القصصي العماني والتحولات الفنية والفكرية للقصة القصيرة، وذلك في إطار قراءة نقدية لمساراتها الإبداعية واستكشاف تطور لغتها وبنائها السردي. وقد استضاف النادي الثقافي في مقره بالقرم مساء الأربعاء 30 من سبتمبر لعام 2026 جلسة الحلقة العاشرة من هذا البرنامج، وضمت 4 قاصات عمانيات قدمن تجاربهن وشهاداتهن وقرأن نماذج من نصوصهن القصصية، ثم تفاعلن مع الأسئلة المتعلقة بمسيرتهن في كتابة القصة القصيرة. وهؤلاء الكاتبات هن أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني. أدار الجلسة الأكاديمي العماني الدكتور علي بن سالم المانعي، مساعد عميد كلية التربية والآداب في جامعة صحار. عبر هذه الحلقة من المشهد الثقافي نوثق جزءا من تجارب الكاتبات 4 ومسيرتهن القصصية وإجاباتهن عن الأسئلة التي طرحت عليهن. وبداية نستمع إلى المحاورة بين مقدم الجلسة والكاتبات 4.
1: نبدأ بأمامة. أمامة، هل المرأة تكتب من المرأة أم للمرأة أم عن المرأة؟ هل المرأة تكتب منها من المرأة أم لها أم عنها ضد الآخر؟
2: يعني لا أفكر بهذه الأشياء حين أكتب. نعم. وإنما أكتب على حسب ما يعني الإلهام، الفكرة، ما رأيته، ما أريد أن أوصله من رسالة. يعني لا أكتب بمعنى أنه أنا امرأة فأكتب بشكل مختلف عن الرجل مثلا. نعم. لا، أحيانا قد أعبر عن قضية أشعر بها أنا أكثر، أو أستطيع أن أعبر عنها بشكل أفضل من الرجل، لأنها قد تتصل بطبيعة المرأة. ولكن بشكل عام يعني، لأنه يعني هو صعب حقيقة أنه الواحد يحكم من قصة واحدة وأن يعرف أسلوب الكاتب ونمطه في الكتابة وأفكاره من خلال قصة واحدة، فلا بد أن يعني يقرأ مجموعة قصصية له. أحيانا تكتشف أنه هذه الكاتبة لها صوت نسائي واضح في كل القصص التي تكتبها، وأنها في كل القصص تعبر عن قضايا تتعلق بالمرأة وضد الآخر، وهذه طريقة يعني المرأة تنفس بها أو ربما تنتقد فيها الرجل، ولكن بطريقة يعني مواربة.
1: أنا طبعا ما لاحظت في وأنا أقرأ هذه القصص مريم أنه كثيرا ما تركز المرأة على الحالة النفسية والمزاجية للشخصية، فهل فعلا المرأة يعني متخصصة في وصف الحالة المزاجية لشخصياتها، تركز كثيرا على النفسيات؟ لأن لاحظت أنا كثيرا الاحتفاء بذلك، وذكر حتى الثنائيات المتضادة في القصص، يعني في ثنائيات موجودة كثيرا في قصصكم، في قصص المرأة. مريم وأنت باحثة نفسية واجتماعية، هل ترين أن فعلا يعني المرأة تكتب عن نفسية المرأة، تصف واقع المرأة، نفسية المرأة، خوفها من الآخر، تكتب للآخر، أم أنها لا يوجد فرق حتى في كتابتها عن الآخر؟
3: ممكن أن أكتب عن الرجل أكثر، يعني بنفس التفصيلات الصغيرة اللي أكتبها عن المرأة. نعم. ولكن لقربي من يعني من عالم المرأة أكثر، يمكن لقربي من الأماكن اللي يعني دائما يصادفني في الأماكن، يعني مثلا في مجموعة قوارير كل القصص عن المرأة، ما عشان أنا متحيزة للمرأة لا، ولكن أنا أكتب يعني طبق يعني كذا طبقا لحالة التأثر بالقصة. يعني إذا تلاحظ وأنا أكتب القصة لازم أكون متلبسة الشخصية عشان أوصفها، يعني الوصف الشخصية هذه كأني أنا أغمض عيوني وأحط نفسي مكان الشخصية، إيش هذه الشخصية تصرفها تجاه بعض الأشياء، سبحان الله. فأنقل ذلك حرفيا، وقد أوفق وقد يمكن الناس يقولوا تبالغ، ولكن يعني يجب أنه يعني تلبس بالشخصيات لكي تكتب عنها. فيمكن أني أنا كامرأة أقدر أن أنا أتلبس بشخصية المرأة أكثر عن شخصية الرجل.
1: جميل جميل. طيب الآن السؤال لأمل وفاطمة، لو أردنا أن لو كان أحد النقاد أو أحد القراء أراد أن يقرأ لكم، ما المشروع اللي تشتغلون عليه يعني وأنت تكتبين يعني، ما الشيء الذي تركزين عليه كثيرا بحيث تختصرين علينا عندما نقرأ القصص؟ هل تكتبين، لماذا تكتبين يعني، هل ما النقطة المحورية اللي تركزين عليها كثيرا في كتاباتك، أم أن هناك تنويع في الكتابة؟
4: هو أنا شخصيا يعني عندي ميول وحب للفلسفة من الأساس يعني، ولأني من الأساس أقرأ أكثر في الفلسفة أكثر مما أقرأ في الأدب. فأنا لاحظت وأنا أكتب أن أساسا قراءتي للفلسفة أثرت على كتابتي الأدبية. مشروع الأساسي يعني اللي أفكر فيه، أنا عندي مجموعة قصصية واحدة وعندي روايتين غير منشورات عندي في البيت محفوظة فيهم، ما نشرتهم لحد الحين. في الأساس كانت فكرتي في أثناء الكتابة أني أريد أبدأ من فكرة فلسفية وأريد أجسدها عن طريق الأدب، يعني يكون الأدب هو تجسيد لفكرة فلسفية في الأساس. وأغلب الأفكار الفلسفية اللي أنا يعني تشغل ذهني هي التعبير على الإنسان، الإنسانية، فكرة إنه الإنسان أساساً أثناء عيشه في المجتمع وأثناء عيشه في الحياة الطبيعية يكون في أغلب الأحيان مصادر، غير قادر على التعبير عن نفسه، فالأدب هو الوسيلة للتعبير عن هذا الإنسان.
5: لا دكتور، أنا يعني أي حدث أشوفه مناسب ويخص الإنسان أو يمكن أن يقدم شيء عن الإنسان نفسه أو حدث ممكن أنه يصور موقف أو يعالج قضية، أنا أتناول قصة من قصص القصيرة. كل شيء يتعلق بالإنسان أنا ركز على النواحي الإنسانية والاجتماعية والنفسية صحيح، لكن أنا أحس كل حدث جدير بأن يكتب، بأن يوضع كنص يعالج قضية ليصور حالة إنسانية، فهو يكون يعني في صلب أو صميم موضوعاتي القصصية. دكتور
1: جميل. مريم وأمامة، لاحظت من خلال قراءة سعيد الصبا ومن خلال ما كتبت يا مريم أن هناك توجه للحديث عن القضايا المجتمعية، هل عند كتابتكم تميلون إلى تغيير الوعي المجتمعي مثل ما حصل في قصة سعيد الصباغ مثلا، أو حتى ما حصل في مسألة اللي هي البحث عن العلاج سواء كان علاجا شعبيا أو علاجا بالطبي، هل عندكم توجه لتغيير الوعي المجتمعي أم أن هناك سؤال يشغلكم وأردتم الحديث حوله ولم تستطيعون أن تخرجوا بعيدا عن هذا السؤال، سؤال طرح عليكم أو حالة أو مشهد وهكذا كتبتم حوله، أم أن هناك توجه تلقائي للكاتب في تغيير وعي المجتمع عندكم؟
3: هو فعلا في يعني توجه انه يعني يلتفت، يعني القصة تلفت نظر بعض الناس للقضية اللي انا احاول اشرحها من خلال قصة قصيرة، وانه يتم يعني مثلا عندي في قوارير تقريبا كلها قضايا امرأة، وهذه من ضمنها مثلا قصة فضيحة، يعني كيف كلام الناس ممكن يتحور، وانه يعني في القرى إنه الكلام كثير وتداول الحديث والزيادة في الحكي كثير. مثلا عندنا يعني حتى في مجال الحياة اليومية، حتى لما يعني في مجال العمل، في مجال مثلا إذا تروح مثلا يعني أنا أتكلم مع فئات المجتمع كلها، مثلا عندي صديقات أمينات سر في المحكمة، عندي كذا، فمعظم القضايا سببها يعني تكونت القضية بسبب كلام كبر أو بسبب أفكار وضعت في رأس شخص آخر. يعني ممكن أنا عندي القناعة أن أعيش الحياة عندي، بس الحياة اللي أنا عايشتنا فجأة في إنسان معين يبدأ تأثيره علي فأرغب بالانقلاب على وضعي أو أرغب كذا. إذن هي مسألة التغيير مسألة حكي، فإذا كان الحكي السلبي قادر على أنه يغير حياة آمنة مستقرة، فالحكي في الكلام الإيجابي أو القصة اللي احنا نكتبها أكيد أنها راح تغير في شيء إذا قرأت بتمعن وقرأت بوعي.
1: قبل أن أنتقل إلى أمامة، مريم أنت تكلمت كثيرا عن الموروث العماني، وهذا الموروث العماني وهذا يستهويني كثيرا، أنت في كتاباتك تسائلين الموروث العماني أم تنقلينه للجمهور؟
3: أنا أحبه يعني ما أريد حد ينساه، يعني ما قصدي أن أنا أحب المغبار والترصيص وإلى آخره، ولكن هذه التصرفات البسيطة اللي هي يعني فعلت عن غير وعي هي من موروثنا، هي شيء كانوا أجدادنا. يعني وأنا أكتب ترصيص، الترصيص كان عندنا يعني كان عندنا حرمة كبيرة توفت الله يرحمها، كان أي حد يمرض ترصص له، يعني تجيب رصاصة من الرصاصات القديمة، رصاص يمكن يعرفوا الناس اللي في مثل عمرنا. فهذه الحرمة يعني يقولوا ودوه هذا عند عند حبوه سالمة. زين حبوه سالمة إيش تسوي؟ يعني إحنا كنا نتذكرها حتى أنا وبنات خالتي، فكانت هي تجيب القمر الفحم وتحط فيه الرصاصة، وفي أثناء ذلك يكون عندها ملة فضة أو يعني آنية فضة وتحط فيها الجسم الورق الحنة وماي وحاجات كثيرة، وهي تمسك بالمقص. طبعا المقص إذا تلاحظوا بعد في موروث ثاني إن شاء الله بكتب عنه قصة أخرى، المقص دائما كموروث يستخدم تحت رأس الجنين الطفل عشان ما ينتقز في الليل، عشان ما يقوم ولا يبكي، عشان ما يخوفوا الجن. هذا من ضمن الأشياء طبعا اللي تراني أنا ألقط من الشياب أجلس معهم أحب. فهم في جلسوا بالمقص يسوي بين زين بين إذا كان من جن بين، فهي كأنها تقول شعر أو كأنها تقول حاجة أو ترنيمة، ترنيمة لحد ما تخلص الترنيمة تكون الرصاصة ذابت فتكبها، فتجلس تشوف عليها هذا ستنور اللي مفزع عنه، هذا من جدنا، هذا كذا، والناس يصدقوا سبحان الله. يعني كما يقولوا الواحد على نيته، على نيتي أنا إذا كنت أنا مؤمن أنه هذا الشيء يعني صاير حال ولدي، يمكن أنه يعني أنه شفى بفعل حبوه سالمة، فيجيوا الناس كيالهم عندها عشان هي أيوة هذا حبوه سالمة تسوي كذا هذه كذا. فهي يعني مجرد يعني مثال وليست حصر. يعني في أمثلة كثيرة في المجتمع، نتمنى يعني أنه نحاول أن نحصرهم وأنه ما يضيع يعني هذا الشيء، ولو أنه يعني في أشياء كثيرة يعني مغلوطة ولكنها من تراثنا، من ذكرياتنا الطفولية، من الأشياء اللي شهدناها وإحنا صغار واليوم نتكلم عنها ونقول تذكروا لما كانت تسوي كذا وتسوي كذا. يعني ننقدها بطريقتنا كإحنا عاد كبرنا، لكن يعني هي تظل من موروثنا وتظل إن تذكرنا بأجدادنا وشيابنا. يعني السبيتان هذه كان جدي يقولها، خلا ودوني السبيتان
1: فعلا.
3: الله يرحمه.
1: شكرا يا مريم، شكرا. أمامة ما رأيك؟
2: والله أنا حبيت إنها هي يعني قاعدة تحافظ على التراث أو توثق التراث من خلال القصة.
1: ليس بعيدا عن هذه النقطة، سنرجع للنقطة الأولى، يعني هل يمكن أن نأخذ الحكاية الشعبية وننسجها في بناء قصصي محكم؟ كما نعلم أن الحكاية الشعبية لها بناءها الخاص وممكن تكتب بطريقة الحكاية الشعبية، ولكن أخذ الحكاية الشعبية كما تكلمت مريم وننقلها إلى بناء القصة القصيرة في بنائها الخاص، هذا بالأمر السهل يكون؟
2: بالنسبة لي أنا أكتب الحكاية الشعبية للأطفال، ولكن لم أكتبها للكبار
1: قصيرة،
2: لم أكتبها كقصص. يعني أسلوبي في القصص القصيرة مختلف ربما بالنسبة للقصة اللي قرأتها، هذه كانت تركز أكثر على مسألة أنه كيف ممكن للسلطات الدينية والاقتصادية والاجتماعية أنها تتآلف لخلق وضع معين أو للحفاظ على مصالح معينة داخل المجتمع. وهذا يعني كان القصة كانت نموذج بسيط، وإنما ما يحدث في المجتمعات أساساً وما نشهده نحن وفي العالم يعني يثبت بشكل أعمق كيف أن هذه السلطات الثلاث يمكن أن تجتمع على مبدأ خاطئ لحماية مصالحها كل على حدة. أما بالنسبة لبقية القصص في المجموعة، بعض هذه القصص كانت تستند على فكرة واقعية، وأنا أخذت الفكرة وحولتها إلى قصة طورت منها. وبعض القصص ربما يعني نحن كبشر، ولا أقول كامرأة أو كرجل، قد لا نتمكن أحيانا من يعني التعبير عن مشاعرنا وأحاسيسنا وما نشعر به بشكل مباشر. قد يبدو ذلك للطرف الآخر يعني وكأننا فتحنا أسرارنا أو فتحنا قلوبنا وما فيها، فالطريقة الأخرى التي تكون في التعبير عن مشاعرنا أو أحاسيسنا أو الأفكار الفلسفية أو الذهنية أو أي فكرة أخرى يعني ترد في بالنا عن طريق القصة. فالقصص الأخرى يعني قمت بتوظيف هذه الأفكار فيها. يعني
0: استمعنا فيما سبق إلى كل من الكاتبات العمانيات أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني، وقد أجابت كل منهن عن أسئلة مقدم الجلسة الدكتور علي بن سالم المانعي حول تجربتهن القصصية ضمن برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة العاشرة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى الكاتبات المشاركات في الجلسة، وهن أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني. نستهل هذه المداخلات بمداخلة الناقدة الدكتورة منى حبراس.
1: الذي سألته في البداية سؤال تقليلي طبعا، هل المرأة تكتب من المرأة أم المرأة أم عن المرأة؟ سؤال تقليل، لكن أردت أن أستنطق الأخوات فقط في السؤال ليس إلا.
2: حياك الله دكتور علي، يعني كأنك تستبق مواليد قوله، ونريد شاكسة تحديدا في هذا السؤال. يعني نحن اليوم استمعنا دكتور علي إلى 6 قصص. من 6 قصص 4 قصص كانت شخصياتها الرئيسية رجال، قصتان فقط شخصيتيهما الرئيسيتين كانت شخصيات نسائية، قصة من مريم وقصة من فاطمة. لذلك أنا أتصور أنه السؤال المبدئي ربما قد يكون مستفز، وانتقلت أنه فعلا هو سؤال قد يكون متكرر وأشبه ما يكون سؤال حاضر دائما عند كتابة المرأة، أن هل تكتب المرأة للمرأة وهل تكتب لأجل المرأة وماذا، يعني هذه الموضوعات. لكن لا يحدث العكس غالبا، يعني مثلا الكاتب الرجل عندما يكتب في كل قصصه شخصيات رئيسية رجال لا يسأل لماذا يكتب الرجل عن الرجال، أو لماذا فقط يهتم بالرجال، ولكن المرأة عندما تكتب عما تعرف يصبح مباشرة هذا موضوع نقاش، هل تكتب من المرأة وهل عن المرأة وهل هي تفكر فقط في المرأة. أنا عجبتني مثلا إجابة أمامة تقول لا أفكر في هذه الأشياء، فأنا أساسا أكتب من الحالة، أكتب عن الإنسان، أكتب عن المواقف التي يعرفها. لكن أحيانا قد أستشف لماذا يطرح هذا السؤال، لأن بالنسبة لي أو كما دائما أؤمن أن المرأة مجهولة حتى كتبت. عندما كتبت المرأة عرف الرجال ما يعتمل في عوالم المرأة، فلذلك وكأنها فتحت نافذة على هذا العالم الذي ربما لا يعرف تفاصيله القارئ الرجل.
3: لذلك الفضول أكثر من المرأة،
2: بالضبط أثار الفضول. لذلك أصبح هذا السؤال حاضراً عندما تكتب المرأة، لماذا تكتب عن المرأة فقط؟ لأنها ذهبت إلى المناطق التي ربما لم يكن يكتشفها من قبل أو لم يعرفها من قبل. لكن الحقيقة أنا أتصور أنه بحاجة إلى أن نتجاوز هذا السؤال، أن نقول أن نتحدث عن الشخصية الموجودة بغض النظر عن كونها رجلاً أو امرأة، أنها إنسان يحمل قضايا كما يحمل الرجل أيضاً قضايا.
0: كانت هذه الناقدة الدكتورة منى حبراس. ننتقل إلى مداخلة الأكاديمي والمترجم الفلسطيني حسني مليطات.
4: صحيتم مساء جميعا، شكرا لك دكتور علي، شكرا لكم الأستاذة أمامة وفاطمة ومريم وأمل، أشكركم جميعا. أنا أتفق مع الدكتورة منى في هذه النقطة، أنا ما يكتب هو كاتب، يعني بغض النظر مجرد ما يتحول الحدث إلى مشهد سردي إذن هو أصبح جزء من، أو مجرد ما يتحول الحدث وإن كان واقعيا أصبح مشهدا متخيلا بغض النظر عن جنس كاتبه يعني. لكن أنا أريد أن أسأل الأستاذة مريم حول اللهجة. أنا كما قال دكتور علي أنا ما فهمت القصة الأولى تحديدا، لكن شعرت أنه في شيء مهم يعني يتعلق بالموروث، ممكن القصة الثانية لامست الاتجاه الكتابي عندك يعني، فلماذا لا يعني على الأقل القارئ لغير العماني، لأنه إحنا أيضا بحاجة حقيقة لمعرفة هذا الموروث بعمقه، أنه كما فهمت من القصة الثانية أن هناك حفر حقيقي للموروث الشعبي العماني، موضوع الأفلاج وموضوع التعامل الشعبي مع كثير من القضايا. أعتقد أنا بحاجة أيضا أن أعرف هذا السلوك أو هذه الممارسة أدبيا على الأقل، لأنه هذا الجزء مهم أيضا في الأدب العالمي كله، وبالتالي له اهتمامه وله أثره وجزء من التراث الثقافي الذي إذا دون أعتقد أنه سيكون جزء من هذه الذاكرة الجمعية، ليس فقط العمانية وإنما أيضا العربية، وربما إذا ترجمت تصبح العالمية أيضا. فأنا يعني أشجعك أن تكون أيضا باللغة الفصحى، يعني أو اللغة التي يمكن أن نفهمها جميعا، حتى نعيش هذا الموروث. شكرا لكم وكل التوفيق لكم جميعا.
0: كان هذا الأكاديمي والمترجم الفلسطيني حسني مليطات. ونستمع الآن إلى مداخلة الدكتور ناصر العبري.
5: أنا سؤالي، هل لا زالت القرية تمثل غنى بيئي لكي تدور حول كثير من الأحداث، من وليكون يعني كثير من القصص تدور أحداثها في القرية؟ يعني هل لا زالت القرية ببيئة القرية الاجتماعية والثقافية والطبيعية إلى آخره، يعني غنية بأن تكون محط انظار أو الكاتب؟ لأن أمامي الآن أكثر من كاتبة كانت القرية هي المحور الحديث وانطلق من ضمنها من خلالها. أيضا لعلي أن أعقب على ما ذكرت الدكتورة منى حول كتابة المرأة على المرأة، أنا في رأيي يعني أنه لو كتب رجل عن المرأة وهو قادر أن يكتب عنها لأثارت حفيظة المرأة، في رأيي أثارت يعني حتى لو يعني وصل إلى، ولذلك أكثر قبولا عندما تكتب المرأة عن المرأة كما ذكر الدكتور. نعم، لكن أحيانا أكثر احتجاجا للمرأة، المرأة أكثر احتجاجا.
1: أنا طبعا سؤالي كان لأني أمامي 4 نسوة.
5: نعم،
1: هذا سؤالي فقط، كان مقدمة فقط، وكنت أريد فقط دقائق في دكتور.
5: السؤال الثاني أيضا وهو عام لجميع الكتاب، مدى قرب وبعد أو انفصال أو اتصال الناحية النفسية والاجتماعية للكاتب عن موضوع كتاب أو قربة بموضوع كتابته؟ يعني ما أعرف أنا كيف أصيغ السؤال، لكن يعني موضوع القصة هل هو تعبير عن ما يعتمر النفس الإنسانية أو النفس للكاتب، أو عن يعبر عن وضع اجتماعي ويسقطه على القصة لكي تظهر في صورته؟ يعني هذا سؤالي يعني يعني أتمنى الإجابة عليه. يعني هل أنا أعبر عن ذاتي كقص في حين هو يعني هو هم عام أو مشروع عام أو ثم تقولوا تيمة عامة؟ لا يعني لا أعرف هذا يعني الإجابة لهذا السؤال.
1: أنا أشكر دكتور حسني والدكتورة على المداخلة، لكن لا أتوقع أن تنتظرون إجابة في ذلك. أما سؤال الشيخ، السؤال أنا سألت السؤال هذا على فكرة، سألت مريم وأمامة، هل الكاتب عندما يكتب لتغيير الوعي المجتمعي، أم أنه يكتب لأن أمامه قضية يريد أن يكتب عنها أصلا، سؤال مطروح أو رأى شيئا أمامه فكتب حول هذه القضية، هل يكتب لتغيير الوعي المجتمعي أم أنه يكتب لأنه أراد أن يكتب أصلا هكذا؟ وكان السؤال موجه لمريم وأمامة. يعني
0: كان هذا الدكتور ناصر العبري حول حضور القرية في النص القصصي وكتابة المرأة عن المرأة ورد مقدم الجلسة على مداخلته. ونستمع إلى مداخلة الأكاديمي والشاعر الدكتور خالد المعمري ورد مقدم الجلسة على مداخلته.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا للأخوات على هذه الجلسة الثرية، أشكر الدكتور علي أيضا على هذه القراءة. أنا لن أطيل، سأعقب على نقطتين. النقطة الأولى، النقطة التي تحدثت عنها الدكتورة منى عن قضية كتابة المرأة، لماذا تسأل المرأة ولا يسأل الكاتب الذكر؟ في رأيي إضافة إلى ما ذكرته الدكتورة منى أن هذا راجع إلى، طبعا ربما يختلف معي البعض، راجع إلى السلطة، سلطة الكتابة الذكورية. من حقه أن يسأل دون أن يتلقى أي سؤال، هو يسأل يطرح السؤال لماذا، وفي المقابل لا يمكن أن يتقبل السؤال من الآخر. هذا يعني ملخص لماذا تسأل الكاتبة ولا يسأل الكاتب. النقطة الثانية دكتور بخصوص القرية، أنت ذكرت أنه حنين الكاتب. أنا من خلال قراءتي في الشعر الحديث أو حتى الكتابة السردية الحديثة، أنا أرى أن حضور القرية أكبر من كونه حنين. هو صراع ذاكرة، صراع الموجود والمفقود عند الكاتب نفسه. لأن لو قلنا الحنين يعني مشهد بسيط، لكن الكاتب سيعود إلى القرية متفقدا كل شيء، لكن هي أكبر من حنين، هي صراع تشكل عند الكاتب لحظة الكتابة، وبالتالي هذا الصراع أوجد لنا تضاد بين بيئتين، بيئة المدينة وبيئة القرية. شكرا لكم
1: دكتور خان. عندما أنا أتكلم عن الحنين فقط استشهاد على أنه يبقى الإنسان الماضي يجتره الماضي كثيرا، ولذلك الكاتبات عندما تكلمنا عن القرية تكلمنا بكل تفاصيل القرية، بعاداتها، بفكر أهلها، بتفاصيلها، حتى بأزقتها، بالممارسات القديمة التي كانت موجودة في القرية. فذاكرة القرية موجودة في مخيال الإنسان، يبقى هكذا. ولذلك عندما نتكلم عن طفولة الإنسان، أحيانا قد الطفولة تبقى راسخة في ذهن الإنسان. أنا قلت أن قد يكون بعد فترة من الزمن الجيل القادم الذي عاش في المدينة من يأتي يتكلم عن المدينة وينسى، كما ذكرت مريم، ينسى كل تفاصيل القرية، لم تعد القرية وجود. ولذلك لا نقول القرية حنين بقدر ما نقول الكاتبات تكلمنا بكل تفاصيل القرية، حتى بفكر أهلها، حتى بالمعتقد، طريقة تغيير نظام القرية. لما تكلمت أمامة عن سيد صباه كانت تتكلم عن تغير المجتمع تلقائيا نحو المدنية، يعني حتى القرية تغيرت إلى المدنية.
0: كان هذا الأكاديمي والشاعر الدكتور خالد المعمري، ورد مقدم الجلسة على مداخلته.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونختتم مداخلات الحضور بمداخلة الفنان التشكيلي يوسف البادي الذي تحدث عن حضور اللهجة المحلية في النص القصصي، كما وجه سؤاله إلى الكاتبة أمام اللواتي عن العلاقة بين اهتمامها بالتصوف وأدب الطفل.
1: بالسنة في البداية بيقول يعني بعيدا عن المرأة والرجل في الكتابة، أنا أعتقد الكتابة رواية أو قصة أو حتى الفنان التشكيلي مثلا، أنا أعتقد هو ما مهنته أن يقول أنا رجل أو أنا امرأة في النص. أنا أعتقد هو الكاتب والفنان مثل ما قلت بشكل عام مهمته أنه يطرح أسئلة ولا يطرح أجوبة، هذا من ناحية المرأة والرجل. يعني من ناحية أخرى نتكلم عن اللهجة العمانية، أنا أعتقد أنه الوقوع بكثرة في اللهجة العمانية يمكن أحياناً يضعف النص ولا يقوي، لأنه مرات يعني الواحد حتى مثلاً لو شفنا الأفلام المصرية إن صحت أنها تكون فن يحتذى، أنا أعتقد لما تكون يعني اللغة العربية تدخل في اللهجة المصرية مثلاً تستوي كأنها كوميديا أو العكس طبعاً. فأنا أعتقد أنه ما بالضرورة إحنا نتكلم باللهجة العمانية البحتة إلا إن كان مثلا عبارة أصلا ما تقال إلا بالعمانية، مثل ترصيص أو شيء اللي تفضلتي وقلتي الأستاذة مريم، أعتقد اسمها الكلمة كذا. فيعني إذا البقية ما عندهم هذه الكلمة ولا شيء ممكن نمرر هذه العبارة أو الكلمة. أقصد الأستاذة أمامة، أنا كان في بالي سؤال يعني بعيد من زمان أقصد، وهو بين اهتمامك بالصوفية واهتمامك بالطفل في آن واحد، هل كان في بينهم خط لقاء؟
2: والله يعني هذا السؤال هو اللي أوقع المجموعة القصصية هذه في مشكلة، لأنه أنا أكتب أساساً يعني إصدارات كثيرة للطفل، وحين جئت وأصدرت هذه المجموعة القصصية ربما لم يحالفني الحظ في اختيار اسم للمجموعة القصصية، والجميع اعتقد أنها كتبت للأطفال بسبب عنوانها بابا خليل. وبابا خليل للمفارقة هي قصة صوفية أساساً مذكورة في الكتاب، ولكن مصطلح بابا يطلق في بعض المجتمعات مثلاً في الهند وباكستان على الرجل الدرويش، على الرجل البسيط الذي له كرامات، ففهمت يعني فهمت الكلمة خاطئة. فأنت جبت السؤال اللي ربط أدب الطفل مع القصة الصوفية. بالنسبة للتقاطع نعم، يعني بسبب اهتمامي بالقراءة في كتب التصوف كان هو سبب يعني اللي خلاني أكتب أو أحول المثنوي إلى قصص للأطفال. فالمثنوي لجلال الدين الرومي صدر في 20 قصة مخصصة للأطفال، لأني لاحظت أنه هناك مثنوي مكتوب للأطفال باللغة الفارسية وباللغة التركية، ولكن لا يوجد له يعني شيء مشابه باللغة العربية، وهناك مجموعة أخرى وإن شاء الله في أعمال أخرى قادمة.
0: كانت هذه الكاتبة أمام اللواتي وقد أجابت عن سؤال الفنان التشكيلي يوسف البادي حول اهتمامها بالتصوف وأدب الطفل. ختاما نستمع إلى إجابات الكاتبات أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي وفاطمة العبيداني عن مداخلات وأسئلة الحضور.
3: تفضلي أمل.
4: بالنسبة للقرية أستاذ، مميزات القرية يعني حبلة بالكثير من التفاصيل، القرى العمانية يعني الإنسان دائما يشعر بالحنين والشوق للفردوس المفقود اللي هي مرحلة الطفولة، دائما هناك تفاصيل يعني الكاتب دائما يعني يشعر بها بشكل مخالف عن الشخص يعني العادي، الأديب هو إنسان حساس يشعر بالتفاصيل بالأحداث قد يدمجها مع طفولته. فمثلا أنا قد نشأت في بيئة ساحلية كان يعني البحر وجود أو مرتكز هام أو مهم في كثير من قصص القصيرة. هناك البحر، الشاطئ، الأصداف، القوارب، جميع هذه الأشياء حين يتذكرها الأديب يوظفها في قصصه بما يناسب شخصيته أو يناسب طفولته. لذلك فالقرية هناك نستطيع أن نقول بأنها عبارة عن مخزون ثقافي متجدد. الأديب يستطيع أن يصور قرية الساحلية أو قرية الجبلية أو يصور الكثير من التفاصيل التي تختص بها هذه القرية. لذلك فإن القرية هي زاد أساسي لدى الكاتب. يعني صحيح أن المدينة تحوي الكثير من التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لكن تظل القرية يعني من وجهة نظري نكهة خاصة لدى الأديب في وصفه الكثير من التفاصيل والمجالات المختلفة.
3: دعوني أنا أحور السؤال فاطمة، أحور السؤال بطريقة أخرى. هل القصة القصيرة تحتفي كثيرا بالقرية أكثر من بقية الفنون الأخرى؟ يعني هل لاحظنا فعلا كما لاحظ الشيخ أن فعلا القصة القصيرة كثيرا ما تحتفي بالقرية أكثر من الرواية؟ هل فعلا يعني القصة القصيرة حاضنة القرية؟
2: فقط ملاحظة، أنا لست ابنة قرية.
3: نعم.
2: وهذه القصة الوحيدة التي ذكر فيها القرية.
3: أه.
2: بالمصادفة يعني حدث ذلك مصادفة.
3: لكن يبقى حنين أهل المدينة إلى القرية ترى.
5: كان الأستاذ يسأل عن علاقة الكاتب بعمله الكتابي، هل يصدر من خلال شعوره هو الشخصي يعني أو هي رؤية يعبر عنها؟ أنا راح أتكلم عن منظور الشخصي في الموضوع، وخصوصا لما نتكلم عن المرأة. المرأة يعني في مجتمعنا أنا أشعر أنه ضرورة الكتابة عن المرأة هذا شيء يعني مهم جدا، لأنه كما تعرفي نحن يعني نمر في ثقافة استعراض، وثقافة الاستعراض دائما توحي للآخرين بأنه كل شيء بخير، كل شيء زين. لكن لو جلست مع البشر يعني أطفال أو كبار، نساء أو رجال، كلهم يعانوا من مشاكل رؤية الذات وموقع هذه الذات من المجتمع يعني. فلما نتكلم عن المرأة أو نتكلم عن المشاعر المرأة تجاه نفسها، فأنا أراهنك أنك ممكن تحصل تقريبا 90% من النساء عندهم إشكاليات في نظرتهم لذاتهم داخل المجتمع، والسبب الرئيسي هو المجتمع نفسه وطريقة نظرته وتعامله مع المرأة. فطبيعي أنه هذا يظهر في كتابات النساء يعني عن المرأة. لما كان يسألنا الدكتور لماذا يعني نكتب عن المرأة، نحن نكتب عن المرأة لأنه المرأة في هذه الثقافة إلى حد كبير مصادرة أساسا، لا تستطيع التعبير عن نفسها.
2: يعني أنا أتفق بأنه ما في كاتب عماني قرأت له ما كان يتكلم عن القرية. وفي فترة من الفترات أنا يعني هذا سبب لي يعني أزمة، لأنه أجد المواضيع كلها تتشابه. وبالنسبة لي أنا ابنة مدينة لم أعش في القرية، ليس لدي هذاك الزخم أو الذاكرة التي تربطني بالقرية ورموزها ومصطلحاتها وكلماتها، ليس لدي. فبالتالي أنا أكتب وقصصي بعيدة عن القرية. حتى هنا في هذه القصة مصطلح القرية ذكر، ولكن من غير يعني التوغل في تفاصيل هذه القرية. بقية القصص كلها بعيدة عن هذا الجانب. فقط هذا هو التعليق يعني.
6: يعني ما لازم تكون قرية إمامة؟ يعني مثلا في إحدى مجموعات الدكتور يونس لخزمي تكلم عن مطلح كونه أنه عاش فيها، فكانت يعني طبعا هي ما قرية مطلح، هي مدينة ساحلية، لكن زخم التفاصيل اللي تكلم عنهن

0: كل هذه الذكريات، هذه الأشياء اللي عشتها عن طريق القصص، وفي نفس الوقت هي يعني يمكن هو تذكير حالك وتذكير للآخرين. يعني وأنا أكتب أحس إنه أنا اقتربت من ذاتي الصغيرة، من طفولتي، وفي نفس الوقت تركت إرث لما يجي وأولادي بعدين يقروا يعرفوا، لأن أولادنا اليوم ما عندهم هذا الإرث اللي هي القرية والمزارع والأفلاق وكذا. حتى لما نأخذهم يعني وإحنا يعني أولاد قرى تقريبا، يعني احترام الأمامة، يعني إحنا أولاد قرى، يعني إحنا متربيين في قرى، لكن أولادنا لما يروحوا هناك ما تمثلهم القرية هذاك المعنى اللي عندنا وهذاك الشيء. حتى أن يعني أحيانا أنت تقول حال ولدك يلا نشوف المزارع، نمشي بين المزارع، ما يتشجع، غير عننا احنا صغار وكبار، احنا نريد نمشي، نريد نشوف، نريد ايش تغير، ايش تطور، ايش اللي صار. فالقريه ما زالت هي بذكرياتها، بالناس اللي فيها اللي باقيين او الجديدين، ما زالت تمثل الاصاله، تمثل الشيء الجميل اللي الواحد الاصل اللي يريد يحتفظ فيه. المدينه جميله نفس الشيء، في ناس عندهم ذكريات والمدينه جميله، بس انا احسه يعني كانه يعني جماد وهيئات. لكن احيانا انت في قصه قصيره تصنع حياه من مثلا في داخل مكتب، داخل مؤسسه، داخل شارع، مثل قصص سليمان المعمري وغيره من القصاص، يعني اذا كنت انت قريت لهم. ف يعني كل واحد له اسلوبه اللي يقترب من البيئه اللي هو قاسي يتكلم عنها، ومن القصه درجه اقترابه من القصه هي اللي تخلي هذه القصه مخلده في ذاكره القارئ.
1: جميل يا مريم. يبقى الإنسان ابن بيئته ويحن إلى طفولته ويحن إلى أماكنه السابقة، كمنزل في الأرض يألف الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. قد يأتي بعد فترة من الزمن في الجيل الحاضر الآن الذي عاش في المدينة من يحن إلى المدينة، من يتكلم عن المدينة، فقد يكون هذا اجترار لما كان للسابق القديم.
2: كانت هذه إجابات الكاتبات أمام اللواتي وأمل المغيزوي ومريم النحوي، إضافة إلى الكاتبة فاطمة العبيداني عن مداخلات وأسئلة الحضور، وذلك في جلسة الحلقة العاشرة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة العاشرة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، والذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بود.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته على الأراضي الفلسطينية. طهران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع واشنطن من خلال الوسطاء. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. ترأس صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور أعضاء المجلس، واطلع المجلس على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية للمركز، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة مستقرة وتنافسية لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية. ويأتي إنشاء مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2026 في إطار التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار. ضمن فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026 شهد الملتقى الاستثماري التوقيع على اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية، إضافة إلى عقود انتفاع في قطاعي الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني.
1: اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية وعقود انتفاع تجاوزت قيمتها الاستثمارية 550 مليون ريال عماني، جرى التوقيع عليها خلال الملتقى الاستثماري ضمن فعاليات أكتوبر العمران بمسقط. وتصدر الاتفاقيات تطوير مشروع مدانا المجمع السياحي المتكامل بقيمة استثمارية تبلغ أكثر من 400 مليون ريال عماني، واتفاقية شراكة وتطوير لمدرسة عالمية في مشروع سرايا بوشر ضمن مشروعات الصروح بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عماني. وفي إطار استثمار الأراضي ودعم القطاعات الإنتاجية جرى التوقيع على 197 اتفاقية انتفاع في قطاع الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مزادات الانتفاع عبر منصة تطوير، منها اتفاقية مشروع تلال العامرات في محافظة مسقط بقيمة استثمارية تبلغ 78 مليون ريال عماني، واتفاقية انتفاع لإقامة محطة وقود تابعة لجمعية الرحمة في ولاية العامرات. وفي الجانب الاجتماعي شهد الملتقى التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون والإسهام المجتمعي لدعم برنامج المساعدات السكنية وبناء وحدات سكنية في عدد من المحافظات، كما وقعت اتفاقيات تمويل بين عدد من البنوك والشركات، منها مشروع وادي زها بمدينة السلطان هيثم بقيمة 10 ملايين ريال عماني، والوحدات السكنية للأفراد وتمويل المستفيدين من مشروع حي نماء بولاية إزكي. وعكست الاتفاقيات تنوع مجالات الاستثمار والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية من خلال مشروعات تدعم تطوير مختلف القطاعات والخدمات والمرافق المرتبطة بجودة الحياة. أعد التقرير الزميل حميد بن علي اللمكي، قرأه أحمد بن عبد الله الندابي.
0: ناقش اجتماع لجنة إدارة وتنظيم الرعاية الصحية مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والترخيص المهني للممارسين الصحيين، الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات والمعايير بين القطاعات الصحية ذات العلاقة وتطوير آليات الاعتماد بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الجاهزية وتجويد الممارسة المهنية. كما ناقشت اللجنة نموذج الرعاية الصحية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد. وبحثت اللجنة أيضاً المسار الوطني الموحد لإحالة مرضى السرطان وتوحيد بروتوكولات العلاج الذي يهدف إلى تنظيم وتوحيد إجراءات الإحالة بين المؤسسات الصحية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. بحث معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة مع عدد من المسؤولين الإيطاليين تعزيز التعاون في مجالات التراث والسياحة واستكشاف فرص الشراكة مع المؤسسات الإيطالية المتخصصة. وفي إطار زيارته إلى الجمهورية الإيطالية اطلع معاليه على المواقع الأثرية التابعة للحديقة الأثرية للكيلوسيوم وتجربتها في حماية التراث وإدارة المواقع وتحسين تجربة الزائر. إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث استشهدت فلسطينية وأصيب 5 آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة لتوام شمال غرب قطاع غزة. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة النطاق شمال شرق خان يونس وسط خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وكانت هجمات الاحتلال المتفرقة يوم أمس قد أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم مسن وعنصر من الدفاع المدني. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى القطاع بحرية. وأوضحت صوفيا سواريز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء إن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية يفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية في القطاع المحاصر، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن أكثر من 1,400,000 شخص من سكان قطاع غزة يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد. من جانبها حذرت الأمم المتحدة في بيان منفصل من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية في ظل عمليات القتل والاعتقالات والاحتجاز والقيود المفروضة على التجمعات الفلسطينية، مشددة على أن حجم الدمار في غزة وتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية يتطلبان تحركا يتجاوز الإدانات الدبلوماسية. وفي جنوب لبنان نفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين، كما استهدف القصف بلدة المنصوري. وأفادت تقارير لبنانية بأن سكانا بدأوا بالعودة تدريجيا إلى بعض المناطق الجنوبية، لكن الدمار الكبير والأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء والمياه والبنية الأساسية تعرقل عودة أعداد كبيرة من النازحين، في حين لا تزال الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء المنطقة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها واعتداءاتها جنوب سوريا. وذكرت مصادر محلية أن قوة مؤلفة من دبابتين وجرافات وآليات عسكرية توغلت على طريق الصمدانية الشرقية باتجاه محيط الكروم في ريف القنيطرة، فيما تقدمت قوة أخرى مؤلفة من 6 سيارات في قرية عين زيوان وأجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل. وأفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء محافظة درعا، فيما استهدفت بعدة قذائف مدفعية مناطق مفتوحة في ريف القنيطرة الجنوبي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، موضحا أن عملية تبادل الرسائل تتم عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية أن إيران لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة الذي يفضي إلى معاودة فتح الممرات المائية، مشيرا إلى أن طهران سترد على التعليقات الأمريكية بشأن المقترح في غضون أيام. قتل وأصيب العشرات في هجمات روسية على أوكرانيا وألحقت أضرارا بمنشآت صناعية وبنية أساسية للطاقة. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي إن روسيا قصفت بلاده بموجات من الصواريخ والمسيرات، فقد دمر صاروخ روسي مبنى سكني مكونا من 5 طوابق في منطقة تشيرنييف، كما استهدفت روسيا حافلتين في كرام توركس وشرق أوكرانيا وبناية سكنية في العاصمة كييف، واستهدفت طائرات المسيرة الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة خيرسون ومدينة دونستك. في الأثناء جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على استعداد بلاده للعمل من أجل تسوية تفاوضية للحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على الضرورة الإسراع في التوجه للمسار التفاوضي والابتعاد عما وصفه بالمسارات العقيمة. وحذر روبيو من خطورة الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، منوها إلى احتمالية لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد. هذه الأنباء مستمعي تصلكم من إذاعة سلطنة عمان ضمن نشرة 9 ليلا. قتلت 9 مسلحين خلال عمليات أمنية استخباراتية بشمال غرب باكستان. وقالت السلطات إن العملية الأمنية تمت في أكثر من موقع بمنطقة شمال وزيرستان الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي، وتم خلالها تدمير عدد من المخابئ ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ميندانوا في الفلبين. وذكرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنها لا تتوقع وقوع أضرار جسيمة، لكن من المرجح حدوث هزات ارتدادية. أوقفت نيبال عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا فيضانات أغسطس الماضي التي أسفرت عن انتشال 1455 جثة، فيما لا يزال 5285 شخصا في عداد المفقودين بينهم مئات الأجانب. وستركز سلطات نيبال على إعادة الإعمار وإصلاح البنية الأساسية المتضررة وإيصال المساعدات، إذ تقارب تقديرات التكلفة 4 مليارات و800 مليون دولار، مع تأثر نحو 33,000 شخص. كما تضرر أو دمر نحو 7,500 منزل. اشتد إعصار إيسايس ليصبح الأول في موسم الأعاصير الأطلسية، مع اندفاعه نحو ساحل الخليج الأمريكي وبسرعة رياح قصوى بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة. وحذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار يتجه إلى اليابسة بين ساحل ولاية ميسيسيبي وشريط فلوريدا الشمالي الغربي، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول مفاجئة. كما أعلنت السلطات في المكسيك حالة التأهب تحسبا لتأثيرات حالات جوية تتحرك في محيطها، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات في أجزاء من جنوب غرب المكسيك. قالت الأمم المتحدة إن ظاهرة النينو ستشتد أكثر قبل أن تبلغ ذروتها في ديسمبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين الأقوى المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ وشرقها، ما يحدث تغيرات في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار حول العالم. الخبر الأخير في هذه النشرة، فازت الشاعرة والكاتبة الكندية آن كروسون بجائزة نوبل للآداب لعام 2026 تقديراً لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر الذي أبدع أشكالاً جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي. وتشتهر كارسون بمزجها بين الشعر والنثر والحوار والترجمة في أعمال تتجاوز الحدود التقليدية للأجناس الأدبية. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماع لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واعتداءاته على الأراضي الفلسطينية. طهران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع واشنطن من خلال الوسطاء. وفي الختام مستمعي تقبلوا تحيات الزملاء رياض الغساني في التحرير والتنفيذ على الهواء مباشرة، الزميل حمود بن سالم بني عرابة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
0: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي.
0: من المحافظة
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
0: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
0: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
0: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: من المحافظات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وحلقة جديدة من برنامج من المحافظات. مستمعنا العزيز، يمثل توسيع الرقعة الخضراء أحد المسارات المهمة في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات المحلية، لما يحققه التشجير من آثار تتصل بحماية البيئة، الحد من التصحر، زحف الرمال، وتحسين جودة الهواء، إلى جانب أيضا إضفاء بعد جمالي وحضري على الأماكن العامة. اليوم المحطة على محافظة شمال الشرقية التي يتخذ فيها هذا المسار بنطاق أوسع، مع انطلاق مشروع متكامل للتشجير يستهدف زيادة الغطاء النباتي في مختلف ولايات المحافظة، ضمن شراكة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وبما يعزز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة واستدامة مواردها. أهمية هذا المشروع عزيزي المستمع تمتد إلى ما بعد غرس الأشجار، لتشمل اختيار الأنواع الملائمة للبيئة المحلية وتحديد المواقع الأكثر احتياجاً، وتوفير حلول مستدامة للري والعناية والصيانة، وصولاً إلى قياس الأثر الذي يمكن أن يتركه اتساع الرقعة الخضراء على البيئة والمشهد الحضري وجودة الحياة في محافظة شمال الشرقية. في حلقتنا اليوم من برنامج من المحافظات نناقش مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية ومستهدفاته وآليات تنفيذه واستدامة الأشجار بعد غرسها وحجم المشاركة المجتمعية في إنجاح هذا المشروع والأثر المنتظر لهذا المشروع على ولايات محافظة شمال الشرقية خلال السنوات المقبلة. المهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية، ضيفتنا في هذه الحلقة، وسنتحدث معها عن مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية. أهلا ومرحبا بكم في برنامج من المحافظات.

0: نرحب باسمكم ونرحب بالمهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية، ضيفتنا العزيزة في هذه الحلقة. مهندسة أهلا ومرحبا بك معنا من المحافظات، واليوم الدور عليكم في محافظة شمال الشرقية.
1: أهلا فيك مذيعنا المتألق، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان على الاستضافة.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بنتحدث إن شاء الله عن المشروع بشكل عام من الناحية الرؤية البيئية، سنتحدث أيضا عن التنفيذ واختيار المواقع وحتى نوعية الأشجار والمياه والاستدامة وكلفة ما بعد الغرس، وأيضا أساليب الري المتبعة، ثم أيضا الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع. بداية، إيش المشكلة البيئية اللي جاء مشروع التشجير في شمال الشرقية علشان يعالج هذه المشكلة تحديدا بهذا المشروع؟ وهل سبق مثلا تقييم لواقع الغطاء النباتي في المحافظة؟
1: هذا المشروع طبعا بتوجيهات من سعادة المحافظ، وذلك طبعا لرفع مؤشر رضا المستفيد للمواطنين. طبعا احنا عندنا مجموعة من المؤشرات اللي من خلالها احنا نستهدف اهم النطاقات او نطاقات التحديات والضعف او ما يطلبه المواطن عندنا في المحافظة. فكان من اكثر الاشياء او المتطلبات اللي هي عملية رفع نسبة الغطاء الاخضر والتشجير في المحافظة، وطبعا هذا كان من اولوياتنا نحن في الخطة السنوية، ومن خلالها طبعا بدأت الحملة الكبيرة لمهرجان التشجير في محافظة الشمال الشرقية لاستهداف 7 مليون بذرة وشتلة.
0: لما نتحدث عن مشروع يعني يمكن الأكبر من نوعه على مستوى المحافظة، مهندسة، إيش المعيار الحقيقي لحجم هذا المشروع؟ يعني عدد الأشجار، مساحة الغطاء النباتي المستهدفة، القدرة على إحداث تغيير بيئي مستدام على مستوى كل الولايات في المحافظة.
1: احنا في بداية هذا المشروع عملنا خطة فيها عملية توزيع لكل الأدوار ونطاقات الأماكن اللي راح يتم فيها الاستزراع. انتبهنا إلى أن لازم احنا نستزرع المواطق أو المناطق اللي هي الجرين إيريا في كل المخططات السكنية. للعلم أن كل مخطط سكني موجود في منطقة تسمى جرين إيريا. هذه المناطق على المدى البعيد بعد استزراعها طبعا راح تتحول إلى حدائق ومنتزهات طبيعية. استهدفنا أيضا مداخل القرى، استهدفنا أيضا مداخل الجسور في كل ولاية، استهدفنا أيضا النطاقات اللي المواطن يشوف إنه من الأهمية أن يتم استزراعها، مثلا نطاقات داخل المساجد للاستفادة من مياه الوضوء. أيضا عندنا بعض المناطق اللي تشتهر بمجموعة من يعني من النباتات، وصار بسبب اللي هي عمليات التصحر والجفاف خلاص انزالت. مثلا في ولاية المضيبي تم استزراع منطقة اللي هي منتزه اللوان. للعلم إن هذه المنطقة كانت تشتهر بصناعة اللي هي اللوان، ولكن بسبب الظروف وعدم يعني الاهتمام فيها رجعنا إلى طبعا استزراعها عن طريق الأهالي. استزرعنا أول نطاق ب200 عقدة لوان، بعدين في الأسبوع الماضي تقريبا استزرعناها أيضا ب100 عقدة، وهذا الأسبوع مستهدفين 50. طبعا احنا في هذا المشروع ايضا مستهدفين الجبال ومستهدفين المناطق الصحراوية. نعم. اللي هي مناطق العزب العائلية على اساس تثبيت التربة في المناطق الصحراوية والتقليل من اللي هو التصحر، وفي المناطق الجبلية في دمى والطائين والجبل في وادي بني خالد استهدفنا ايضا نثر البذور عن طريق اللي هو الدرون على اساس ان احنا نرجع الغطاء الاخضر لهذه المناطق.
0: نعم، يمكن ذكرتي بعض الولايات، لكن انا اريد اسال ايضا مهندس، كيف جرى تحديد الاحتياجات كل ولاية من الولايات من التشجير نفسه؟ هل أنتوا عندكم قاعدة بيانات تحدد مثلا بعض المناطق اللي فيها حاجة أكبر إلى زيادة الغطاء النباتي في كل ولاية من الولايات؟
1: طبعا احنا عندنا اللي هو هذه القاعدة اللي هي نطاقات السبيشال المناطق ذات الطبيعة الخاصة. هذه القاعدة موجودة طبعا عند وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وجاءت عن طريق الاستراتيجية العمرانية الـNSS. طبعا أيضا اتجهنا إلى عملية حساب نطاقات المناطق الخضراء داخل المخططات السكنية. عملنا ورش تفاعلية مع المجتمع المحلي في كل ولاية، اجتمعنا مع الفرق الأهلية والتطوعية والمبادرين من الناس، وكان في عندنا ما يسمى بسفراء التشجير أيضا عطونا نطاقات أخرى. جمعنا هذه البيانات تم تحليلها، حطينا الأولوية القصوى وبدينا طبعا في عملية الاستزراع من شهر أغسطس.
0: نعم، أغسطس الماضي. أيوة. 2026. أيوة. طيب، إلى أي مدى يرتبط المشروع بالتوسع العمراني؟ يعني شوي يعني ندخل في المشروع، وأيضا تعاونكم مع وزارة الأسكان والتخطيط العمراني اللي يعني التوسع العمراني اللي تشهد بعض ولايات المحافظة. ذكرت يمكن جزئية متعلقة بالمناطق الخضراء أو الجرين إيريا اللي موجودة في مثل هذه المجمعات السكنية خلينا نقولها، وحتى أيضا المناطق المأهولة بالسكان. هل أصبح التشجير جزء من التخطيط الحضري، أم لما يكتمل المشروع أنتم يأتي دوركم؟
1: طبعا إذا رجعنا لعمان سابقا كان نسبة الغطاء الأخضر في المخططات السكنية عالية بسبب الحاجة إلى الأراضي، وصار عندنا توسع عمراني. شهدت عمان فترة من التوسع العمراني العشوائي بتوزيع الأراضي في كل النطاقات، صار تقليل من نسبة الغطاء الأخضر. فحاليا احنا نحاول نرجع نسبة الغطاء الأخضر، طبعا عن طريق هيئة البيئة ومكاتب والمكتب المحافظ، وأيضا عن طريق المجتمع المحلي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالأصل في كل مخطط سكني موجود ما يسمى بالمنتزهات وأيضا نطاقات خضراء، هي مختلفة عن بعض يعني للعلم يعني. فنحاول حاليا ان احنا نستزرع المنتزهات او المشاريع القائمه عندنا، وايضا المناطق الخضراء، وايضا بالتزامن طبعا مع اللي هي مشاريع صروح اللي وزاره الاسكان اوجدتها حاليا، مشاريع صروح اللي وبما ان احنا في اكتوبر العمراني يعني
0: نعم.
1: مناطق المخططات السكنيه او صروح داخلها بالاصل وجود مناطق
0: المناطق
1: خضراء
0: الخضراء.
1: وحدائق. فاحنا جالسين نشتغل على المخططات السابقه والمخططات طبعا
0: الحالية.
1: الحديثه مع المطورين العقاريين.
0: طيب انتوا علشان توصلون، انتوا علشان تنفذون المشروع لابد انكم حطيتوا بعض الاهداف علشان توصلوا الى نسبة غطاء نباتي معينة. الان السؤال، هل توجد نسبة مستهدفة حقيقية لزيادة الرقعة الخضراء في شمال الشرقية يمكن قياسها بعد تنفيذ المشروع؟ والله احنا وصلنا، كيف المجتمع راح يعرف ان المشروع حقق اهدافه خلاص؟
1: طبعا احنا عندنا طبعا فريق التحول الرقمي. فريق التحول طلبنا من عندهم وجود منصة رقمية تحدد نسبة اللي هي كم تم الاستزراع مع الأدلة، هيش نوع النباتات اللي تم استزراعها، وين المناطق اللي تم استزراعهن. دائما احنا لما نتكلم عن 7 مليون دائما الأسئلة 7 مليون وايد، كيف تقدروا تحققوا هذا المستهدف؟ احنا في هذه الخطه يعني استهدفنا طبعا نطاقات المحلات التجاريه بالزراعه في الفخاريات والقصص، ايضا طلبنا من كل المنازل زراعه من شجرتين الى 4 شجر، ايضا على احرامات الاوديه تم الاستزراع داخل نطاقات العزب العائليه. احنا ما استهدفنا منطقه ونستزرعها، لا، احنا حاولنا ان ننشر مفهوم التشجير على ابعد نطاقات. ايضا ذوي الاعاقه حددنا لهم مواقع على اساس استزراعهم داخل المساجد، نفس الشيء بالاستفاده من مياه الوضوء، استزرعنا المجالس العامه.
0: ايش تقصدي بذوي الاعاقه مهندسه؟
1: طبعا ذوي الهمم، ذوي الهمم اخترنا لهم موقع يكون قريب منهم. احنا دائما
0: يعني هم من يستزرعون النباتات،
1: هم اللي يعني احنا نعطيهم الشتلات ومع البيئه
0: حلو.
1: يتم استزراع موقع ويكون، واحنا مثل ما خبرتك على المدى البعيد نريد هذه المناطق تتحول الى حدائق طبيعيه. ذوي الاعاقه عندهم انواع من الالعاب اللي قدروا طبعا انهم يتفاعلوا معها، ما نفس الالعاب اللي موجوده في الحدائق العامه. لذلك احنا شاركنا حتى اصحاب شركات التعدين، قلنا لهم تمويل بعض هذه النطاقات لذوي الاعاقه بتكون عن طريقكم انتم مع استزراع النطاقات التعدين. صحيح ان انتم اليوم احنا مهتمين طبعا باستغلال الثروه التعدينيه، ولكن ايضا مهتمين ان هذه النطاقات ترجع مثل ما كانت على اساس تثبيت التربه. هم متعاونين، 30 شركه تعاونت معانا كتمويل مالي وايضا كعمليه استزراع في نطاقاتهم. فلاحظوا ان احنا مشينا على كل النطاقات، احنا ما استهدفنا موقع واستزرعنا وقلنا والله احنا بنستهدف 7 مليون، احنا حتى الجسور استزرعناها. عملنا عمليه على اساس ان كل يوم انت لما تدخل ابره على نطاق الجسر تحصل اللي هي نطاقات الاستزراع. استزرعنا اللي هي شجر البونسيانة لأنه متحمل طبعا للحرارة، استزرعنا النطاقات الجهنمي، وتعاوننا عند شركة الجرين باك. جرين باك عندهم مادة تعمل على حفظ الماء لمدة طبعا
0: تخزن
1: لمدة
0: الرطوبة.
1: وتخزن الرطوبة وتوفر الأسمدة، وهي على أساس عملية تقليل من هدر المياه. تخيل إنها في خلال هذه الفترة إحنا نسقي هذه يعني هذه الشجريات في الأسبوع مرة واحدة، وبعدين خلاص يعني بيتم يعني سقيهن بتكون في الشهر مرة واحدة، وهذه المادة تظل في التربة لمدة 5 سنوات. هذه المادة كانت موجودة في طبعا في السعودية، تم تصنيعها، و السعودية المملكة يعني فتحت تصديرها في 2022،
0: نعم
1: عندها وكيل هنا في عمان.
0: نعم
1: فحسينا ان هذه الطرق لازم احنا نستخدمها.
0: نعم
1: سالفة ان احنا التحدي ما وكذي، هذه لازم احنا نحلحل هذه الاشكاليات
0: نعم
1: الموجودة.
0: يعني حلو انكم بعد تاخذوا من تجارب دول اخرى، او حتى ايضا على مستوى محافظات سلطنة عمان. هذه التجربة ما انبنت يعني بطريقة عادية، وانما حتى من تجارب اخرى. هنا ياتي السؤال مهندسة، ايش اللي يجعل هذه التجربة مختلفة عن حملات التشجير السابقة على مستوى المحافظة شمال الشرقية، وحتى على مستوى محافظات أخرى؟ إيش الدروس التي أخذت من تجارب سابقة؟ لابد أنك أنت تستفيد من تجارب الآخرين علشان تنفذ تجربتك. يعني في تجارب أخرى يمكن واجهت بعض التحديات، أنتم حاولتوا أنكم تتجاوزوا هذه التحديات. الآن السؤال، إيش التجارب أو إيش الاستفادة من تجارب أخرى قبل لا أنكم تبدأوا بتنفيذ تجربتكم؟
1: احنا طبعا اطلعنا على كل الغطاء الاخضر اللي في المحافظة، وهين النطاقات اللي تم استزراعهم، وانطلقنا ايضا للمحافظات وشفنا الخطط اللي موجودة معاهم. التحديات هي نفسها في كل محافظة ولكن على مستويات اقل. يعني احنا كتجربة دائما نتكلم محافظة الشمال الشرقية تجربة استثنائية، حاولنا ان الخطة مالتنا تكون على مستويات محددة. حصلنا ان نطاقات الاستزراع اللي تم استزراعهم سابقا في نطاقات بعيد عن البيوت، هم زرعوا بالبعيد على اساس الحيوانات السائبة البعد عنها وعملية تكاثرها. يعني احنا لا، في هذا المشروع قلنا خلي المشروع يكون قريب منه والعين تكون قريبة منه، فكل ما قربت الشيء لك كل ما حافظت عليه
0: صحيح.
1: وتطلع عندك أشياء ثانية. لما شجرنا طلعت عندنا مشكلة الحيوانات السائبة، حلحنا مشكلة الحيوانات السائبة، فعلنا القانون. وصح أني ما وصلنا للنسبة العالية خاصة أن احنا مناطق رعوية، ولكن احنا فعلنا قوانين وفعلنا أكثر حملات للحيوانات السائبة. خلال هذه الفترة طلعت عندنا إشكاليات ثانية، مثلا من عمليات اللي هي إقامة دورات مائية داخل الرمال، فصرنا احنا نستزرع في هذه المواقع. فكل شيء حل شيء. عملية ان احنا نزرع في الأسس في كل المحلات التجارية، هذه كانت فكرة استثنائية عندنا في المحافظة. استغلال اللي هي مياه الوضوء داخل كل مسجد، زراعة القبور نفس الشيء. فحاولنا دائما ان احنا كل أفراد المجتمع
0: يكونوا
1: يشتغلوا معانا في هذه الحملة، وكل الجهات الحكومية وجهنا لهم خطابات استزرعوا داخل المباني الحكومية، اعملوا أركان توعية، لأن عملية التشجير ما هي خاصة فقط بهيئة البيئة أو مكتب المحافظ، هي عملية شاملة لكل المجتمع.
0: نعم، وراح نتحدث إن شاء الله حول الشراكة مع القطاع العام وحتى القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع الكبير في شمال الشرقية. الآن نأتي إلى محور آخر مهندسة شيماء، حول التنفيذ واختيار المواقع والأشجار. كيف حددتوا الأولوية بين الأحياء السكنية والطرق والأودية والمدارس والمرافق العامة والمناطق الصناعية عند توزيع عمليات التشجير؟ إيش بديتوا قبل؟
1: بديناها كلهم بالجميع، يعني ما قلنا مثلا احنا اول شيء بنبدا طبعا في مثلا في نطاقات المناطق الصناعيه، لانها كلها المستهدف هو شخص مختلف عن الثاني. يعني احنا لما نستهدف المناطق الصناعيه ما نفس لما احنا نستهدف اللي هم المدارس، فلو كان نفس الشخص بيكون في ثقل اكثر، ولكن ما كان نفس الشخص. وجهنا خطابات للمدارس على اساس اللي هي عمليه وجود حدائق مدرسيه، حتى قلنا لهم إذا صار إن الموقع ما موجود فيه ماي أو ما موجود فيه طريقة للري، ممكن الزراعة داخل حتى على أبسط الأشياء، زرعوا في الأسس وحطوها، حطوا حتى على واجهات اللي هي المحلات فوق أسطح المنازل،
0: منازل
1: لأن هي فكرة أيضا عملية تقليل أو مشاركتنا نحن في الحياد الصفري في المحافظة.
0: أها
1: حنحاول إن إحنا نستزرع بأبسط الطرق، يعني ما بس إني لا لازم أوفر خزان مائي ولازم أوفر تسليكات ولازم، لا، بأبسط الطرق أنت ممكن الاستزراع. ترى إذا زرعت مرة بتزرع مرة
0: أها
1: ومرتين وهي كذي كاملة مع بعض.
0: أها
1: وللأمانة أقول لك إني إحنا كنا مستهدفين شهر 8 و9 و10، 8 و9 شفنا شيء يعني خيالي من المجتمع. هم يزرعوا من الصباح للمساء، وهم يزرعوا المناطق، يزرعوا المداخل، يزرعوا مزارعهم. حتى أصحاب المشاتل، طبعا احنا شاركنا أصحاب المشاتل المؤسسات الصغيرة، فكان
0: أها
1: دائما يقولنا احنا التحدي ما في حد يشتري من عندنا. هذه الحملة فرغنا كل المشاتل، فرغناه بالكامل. هيئة البيئة احنا استفدنا من المشاتل في شمال الشرقية واتجهنا إلى جنوب الشرقية ورحنا للمحافظات. الحين جالسين نفكر نحن في تاريخ 31/10 من وين بنجيب الشتلات، من كثر ما تم الناس
0: يعني
1: تزرع.
0: يعني المشاركة كانت كبيرة
1: كبيرة الحمد لله،
0: بالنسبة
1: الحمد لله.
0: للمجتمع. طيب، يعني الزراعة مثل ما تعرفي شيماء، ويعرف يعني المستمعين الأعزاء، أن تحتاج إلى ظروف مناخية
1: أيه.
0: مناسبة، تحتاج عناية أيضا بالتربة
1: صح.
0: والمياه. الآن هذه المواقع اللي وضعتوها كلها جميعا، هل خضعت لدراسة مثلا مسبقة تتعلق بالتربة، بالماء، بالظروف المناخية؟ اختيارها أيضا يرتبط أساسا بالحاجة الجمالية
1: صح.
0: للموقع.
1: صح. طبعا احنا مشاركين معنا هيئة البيئة
0: أها.
1: وأيضا إدارة مديرية الزراعة معنا، كلهم مشاركين معنا. تحديد التربة هذه البنات أصلا موجودة. اهتمينا أكثر شيء برأي المجتمع.
0: أها.
1: المجتمع هو من اللي يعطيك الحلول في كل موقع،
0: وهو يعرف أصل التربة.
1: وهو يعرف التربة. حتى لما كنا نستزرع، طبعا للعلم ان احنا مرينا على الولايات وخذينا عدد من السفراء لعملية المتابعة وايضا تزويدنا بالخبرة. من كل ولاية كنا مستهدفين 50، لما تم رفع الاسماء وصلوا الى 100 في كل ولاية. حاليا احنا عندنا جروب للعمل 500 شخص يعملون، يعني
0: بمعدل 100 شخص من كل ولاية.
1: في كل ولاية. فكان مثلا لما نستزرع موقع، طبعا بالتكاتف مع البلدية، كان هم يخبرونا مثلا ان هذا الموقع لازم مثلا تزرعوا شجر الواشنطن، هذا الموقع لازم تزرعوا فيه شجر السدر، الموقع هذا الطلح ما مناسب السدر، مناسب الغاف، مناسب الشوع. فكنا ناخذ، وطبعا احنا عندنا قسم تشجير في مديرية البلدية، والشكر طبعا للأخ فالح، يعني هو في كل موقع كان يزوره، وما شاء الله من الخبرة اللي موجودة معه ومن الخبرة اللي موجودة مع المجتمع قدرنا إن إحنا نحلحلها كل هذه الإشكاليات اللي موجودة الحمد لله.
0: مثل هذا المشروع أكيد يعني التركيز الأبرز حول نوعية الأشجار، يمكن ذكرتي بعض منها مهندسة قبل قليل، يعني مسألة حاسمة أعتقد في نجاح
1: صح
0: المشروع
1: صح
0: نفسه. إيش المعايير اللي حددتوا الأنواع اللي راح تستزرع في كل منطقة؟ إلى أي مدى تعطي الأولوية للأشجار المحلية، خاصة الغاف والسدر وغيرها أيضا من
1: طبعا
0: الأشجار؟
1: الأولوية عندنا الشجر المحلي مناسب، يعني الشيء اللي لازم الجميع يدركه ان نحن مناطق جافة.
0: صحيح.
1: هذا يعني لكل دول الخليج، فالشجر المحلي هو الشجر الأنسب، يتحمل كل الظروف اللي موجودة. لا يعني ان احنا مثلا ما نهتم بالشجر التجميلي، الشجر التجميلي ممكن تزرع الشجر المحلي وجنب تزرع الشجر التجميلي، وهذا صاير طبعا في الجسور. زرعنا الشجر المحلي وبالأسفل زرعنا
0: ايش انواع
1: الجهلمي
0: الاشجار المحلية؟ الغاف، السدر،
1: والشوع نفس
0: والشوع.
1: الشيء والطلح. فهذا الشجر كله بالكامل تم استزراعه على حسب الولايات. وللعلم لما جبنا شركة جرين باك أعطتنا بعض الملاحظات، مثلا قالوا ممكن أنتوا تزرعوا اللي هو الشجر المحلي وبالقدام يكون مثلا الجهنمي، لأنه على أساس يعمل كمصدات. وأيضا من
0: يعني هو يستحمل الشمس، أشعة الشمس بسرعة
1: ايوه
0: كبار.
1: كجمال، ونفس الشيء يعمل كمصدات لان احنا استزرعنا البونسيانا في النص يعني. وحتى يعني من ضمن الاشياء وحتى انا تعلمتها ان ما ممكن انك انت تزرع بطريقه يعني مستقيمه، لازم يكون في خط منحني على اساس الرياح. فكل هذه الأشياء ساعدت على طبعا للعلم أن إحنا وجهنا خطاب لوزارة الزراعة لتوفير أكبر عدد من الشتلات المثمرة لتوزيعها داخل المنازل، لأن إحنا لاحظنا أن أغلب البيوت تحب أنها داخل البيت بالنفس زراعة الشجر المثمر للاستفادة منه، الليمون، العنب، هذه الأشياء يعني من النباتات، فهم وفروا على حسب الولايات.
0: نعم.
1: فداخل البيوت الشجر المثمر، وداخل النطاقات الخضراء بتكون الشجر المحلية، وعلى الجسور بتكون الشجر المحلي مع شجر الزينة.
0: نعم ممتاز، لكن بعد لابد أنك تستبعد بعض الأنواع.
1: أيوة استبعدنا.
0: إيش الأنواع الأشجار اللي تم استبعادها مثلا بسبب ارتفاعها لارتفاع استهلاكها عفوا للمياه أو عدم ملائمتها للبيئة المحلية؟ إيش اللي تعلمتم من تجارب التشجير السابقة في هذا الجانب بالتحديد المتعلق باستبعاد بعض الأنواع؟
1: للأمانة احنا استبعدنا النخيل، دائما يوني يقولون ليش النخيل وليش النخيل. النخيل ما يزرع على واجهات الشوارع نهائيا، خاصة الشوارع الرئيسية. النخلة وشي ما توفر ظل، اثنين تسبب سوسة النخيل لما تزرعها بشكل كبير. نفس الشيء محتاجة لصيانة واهتمام. دائما في الشوارع لازم تزرع شجر الظل على أساس توفير الظل، وأيضا صيانتها تكون أقل ونسبة استهلاكها للمياه تكون أقل. الشجر النخيل موقعه الأصلي هو المزارع، ما ممكن تزرع نخل على الشارع. فقلنا في بعض الولايات، وإحنا رحنا مثلا وادي بني خالد ولاية بدية، لاحظنا أنهم زارعين النخيل، فقلنا لهم النخيل لا، ازرعوا شجر الظل.
0: نعم. بعد مع اتساع نطاق المشروع، كيف راح تضمنوا في المحافظة جودة الشتلات ومصادرها وقدرتها على التأقلم بدل التركيز على تحقيق أرقام كبيرة في عمليات الغرس؟ يعني هنا نسأل عن المتابعة.
1: المتابعة طبعا احنا حددنا أشخاص يسموا سفراء التشجير في كل ولاية، تم تحديد 100 شخص كسفير للتشجير، عليهم عملية المتابعة، استبدال التالف، أي شجرة شافوا أنها خلاص على وشك أنها ذاك يتم استبدالها، طبعا بالتزامن مع البلدية. إذا شافوا أن نسبة الري مثلا قليلة ومحتاجة إلى ري مثلا في البدل في الأسبوع مرة تكون مرتين، خلاص هذول سفراء التشجير موجودين لمدة سنة كاملة لعملية المتابعة. بعد 6 سنة إن شاء الله في 2027 في شهر أغسطس راح نجلس معهم ونشوف إيش الإحصائيات للبقاء وأيضا للمتبقي، ونستهدف في 2027 نسبة أعلى.
0: نعم. في محافظة شمال الشرقية ومثلها غير المحافظات أيضا، هناك في تباين في الموارد المائية بين موقع وآخر، كيف يعني قدرتوا أنكم توسعوا نطاق الغطاء النباتي من دون إضافة ضغوط كبيرة على المياه؟ وأيضا شق آخر من السؤال المهندسة، حول هل استخدمت أساليب يعني الري الحديث أم لا؟
1: بالطبع إذا رحت لأي محافظة بيقولك التحدي الأكبر الماي، هذه موجودة في كل المحافظات، ولكن إحنا في شمال الشرقية دائما نستبعد كلمة التحديات، لأن إحنا شاركنا المجتمع، في المجتمع هو ساعدنا في موضوع الري. حاولنا دائما أن نستبعد اللي هو

0: ولكن في اللي هي على مداخل القرى وأيضا على الجسور، لأن
1: نعم
0: عندنا فقط إشكالية في هذين الموقعين. أما البيوت فإحنا أصلا طلبنا أنك أنت تزرع من 2 إلى 4، فما أتوقع الاستهلاك كبير. وجلسنا معاهم وما شفنا نسبة الاستهلاك، حتى يعني كلمناهم من المياه اللي موجودة، المياه الرمادية،
1: نعم
0: أنك أنت تسقي من الماي اللي موجود أو من ماي مثلا المتبقي عندك. حتى في الطبخ أنت ممكن، لأن الشجر ما يسحب أي ماي،
1: صحيح.
0: يسحب فقط احتياجه، فالماي أصلا موجود عندنا، نستخدم المياه المهدرة في عملية الزراعة
1: نعم، الاستفادة من المتبقي من
0: من
1: المي. نعم
0: المتبقي.
1: طيب، ذكرتي أن في شركات تعاونت معكم في تنفيذ المشروع، وهذه مشاركة من القطاع الخاص، والمجتمع أيضا، سفراء من كل ولاية، 100 شخص أعتقد مثل ما
0: نعم
1: ذكرتي مهندسة. الآن المدارس، الكليات، الجامعات، الطلبة، كيف شاركتوهم في يعني عملية التشجير، ليس فقط غرس الأشجار والعناية بها، وإنما حتى أيضا الثقافة البيئية المتعلقة بثقافة التشجير بشكل عام.
0: طبعا في هذه الحملة كان الاهتمام الأكثر بعملية التوعية، حتى أن نحن خاطبنا كل الجامعات، جامعة الشرقية وجامعة التقنية وكل المجمعات والمستشفيات، فعطيناهم خطة في لكل جهة حكومية باستزراع المواقع اللي عندهم، بعمل ركن للتوعية بعملية التشجير. احنا مستهدفين في طريق ايضا الجامعات، تكلمناهم على اساس الاستفادة من المختبرات اللي موجودة في عملية ايجاد طرق للري مبتكرة، بما ان احنا عندنا جامعات عندهم تخصصات الهندسة والزراعة. كلمنا نفس الشيء المستشفيات بعملية ان حتى يتم اللي هو توزيع للمرضى اللي هي الشتلات، وتعاوننا مع أصحاب المشاتل وأصحاب الكافيهات، ما مقصرين معانا، نشروا حملة التشجير على كل الأكواب اللي موجودة، بحيث أنك أنت لما تاخذ حتى الكوب مال الكوفي تشوف شعار الحملة، فيكون في استفسار إيش اللي صاير هناك،
1: وإنكم تبنوا صورة ذهنية.
0: وتبني صورة ذهنية. وهذا حققناه، 52 كوفي من أصحاب المؤسسات شاركونا الحملة، 54 مشتل تم مشاركتنا، المصانع وحتى محلات الحدادة شاركونا عن طريق اللي هي توفير الحمايات، وبعضهم تبرعوا علينا من حرمانهم، وبعضهم أعطونا أسعار مناسبة يعني، فهذا
1: مخفضة.
0: اللي ساعدنا يعني للأمانة. وأنا يعني أشكرهم جزيل الشكر، وأوصل شكر سعادة المحافظ. للعلم إن إحنا في تاريخ 31/10 حاليا إحنا عندنا حملة للاستزراع، في 31/10 مستهدفين نطاقات أخرى غير اللي الحين جالسين نستزرع، لكل الجهات الحكومية. 31/10 كل المحافظة بإذن الله راح تطلع تستزرع هذه المواقع بكل فئاتها من الكبار والأطفال، لأن 31 هو يوم الزراعة،
1: نعم
0: وفي المساء راح يكون عملية اللي هو راح نستعرض النتائج وأعلى نسب للبلديات، وكل الأشياء اللي خلال هذه 3 شهور اللي حصلناها راح نستعرضها في المنهج.
1: نعم أنا ما بخليك مع 3 شهور مهندسة شيماء، وإنما بعد 5 سنوات، وهذا سؤالي الأخير لك في الحلقة، بعد 5 سنوات إيش اللي يمكن أن نقدمه بالأرقام للمواطن علشان نقول والله مثل هذا المشروع، مشروع التشجير، أحدث فرق حقيقي، مساحة خضراء أكبر، انخفاض في زحف الرمال، على أساس أن يعني محافظة شمال الشرقية هي عندها هذه الميزة النسبية من وجود يعني مساحة واسعة من الرمال، أيضا تحسن في المشهد الحضاري، ثقافة عند المجتمع أو مؤشرات أخرى أكثر دقة، كل ذلك يصب في مصلحة المحافظة، محافظة شمال الشرقية.
0: مثل ما خبرتك احنا مستهدفين 7 مليون، وانشأنا منصة الكترونية لإحصاء هذه النباتات ومواقعها على اساس عملية اتخاذ القرارات وايضا متابعتها. ان شاء الله في 2027 في شهر اغسطس راح نطلع على الاحصائيات للمتبقي، ونتمنى ان اللي تم استزراعه يبقى هو بالنفس مع تحديد اللي هو المستهدف اللي بعده. وبعدها مرة ثانية راح نكمل إلى نطاقات أخرى، وهي الخطة أصلا راح تكون إن شاء الله متكاملة، وهي الفرق موجودة والسفراء موجودين وإحنا موجودين أيضا في الخط. لو شخص يعني ما تم وجوده في الفريق، ف500 شخص من مواطني محافظة شمال الشرقية راح يكملوا الخط إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى، نتمنى لكم إن شاء الله كل
0: بإذن
1: التوفيق
0: الله.
1: في تنفيذ كل المراحل بالنسبة لهذا المشروع، مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية. شكرا لكم مهندسة، بارك الله.
0: أنا اللي أشكرك، وأشكر إذاعة سلطنة عمان، وأشكر المخرج، وأشكركم جميعا على الاستضافة، وأشكر المواطنين، وأشكر سعادة محافظ شمال

0: الشرقية، وأيضا رئيس لجنة رضا المستفيد الشيخ سعود المعولي، ونتمنى لهذه المحافظة الكثير وأيضا لعمان.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لضيفة حلقتنا اليوم المهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج من المحافظات. تقبلوا تحيات فريق العمل، وكنت معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي. إلى اللقاء.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشمي.

0: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
1: هذا الزمن وحده من يتذكره.
2: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
1: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
2: عبروا في ذاكرة الإنسان.
1: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
2: ولكن الأحلام واحدة.
1: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
2: تارة بكفاحه
1: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
2: في الديار البعيدة،
1: أما الأحبة فالبيداء دونهم
2: مع العاطفة النبيلة.
1: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
2: وتارة بالمبدأ الجميل
1: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
2: على الأبواب المجيدة،
1: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
2: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
1: وإني مقيم ما أقام عسيب،
2: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
1: تسائلني من أنت؟
0: وهي عليمة.
2: من يكون هؤلاء؟
1: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
1: شهب
2: في سماء الإبداع.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.
2: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب.

0: الإعداد نور الدين الهاشمي،
1: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية،
0: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب في سماء الإبداع.

0: من اخترت لنا اليوم من الأدباء؟
1: اخترت شاعرا من لبنان لم يمهله الأجل ليكمل تجربته الشعرية الجميلة، فتوفاه الله وهو في 30 من العمر فقط.
0: من هو؟
1: إنه الشاعر اللبناني أديب مظهر.
0: عرفته، لقد ولد في قرية المحيدثة بلبنان عام 1898، وعاش حياته القصيرة في أفياء لبنان وطبيعته الجميلة. نشأ في قرية المحيدثة التي تتميز بطبيعتها الجميلة، وأتقن اللغة العربية في مدرسة الشاعر إبراهيم المنذر.
1: دخل إحدى مدارس جونيا على البحر وأتقن اللغة الفرنسية وقرأ الأدب الفرنسي وعرف أعلامه وتأثر بالشاعر بودلير، ثم دخل الجامعة الأمريكية في بيروت فدرس طب الأسنان وأتقن اللغة الإنجليزية وقرأ أدبها وخاصة شعر شكسبير، كما درس فن الرسم وأصبح رساما متميزا شغوفا برسم المناظر الطبيعية والأزهار. افتتح عيادة لطب الأسنان ومارس المهنة في بيروت إلى أن وافته المنية عام 1928.
0: نظم في مطلع حياته الشعرية قصائد كلاسيكية تقليدية أعدها لمناسبات ونشرت في الصحف، ثم أخذ بتطوير تجربته الشعرية متأثراً بثقافته الغزيرة. وهذه الإشارات تتكامل ولا تتناقض وتجاري حياته المفعمة بالعمل والنشاط، لكنها انتهت مثل الوميض الخاطف.
1: هل تعلمين ماذا يميز شعره يا ليلى؟
0: أخبرني.
1: ما يميز شعره عن غيره هو أن شعره قد تجمعت فيه أصداء شتى، عربية وعالمية، قديمة وحديثة. وسأوضح هذا أكثر، فقصائده رغم قلتها تحمل الكثير من البشائر بالتجديد، ولذا فإنه يعد رائد الشعر الرمزي، وخاصة قصيدته نشيد السكون التي عدت طليعة عهد أدبي جديد، وقد أحدث نشرها استجابات مختلفة في الأوساط الأدبية وحتى في الجو الثقافي العام في تلك المرحلة. يقول في هذه القصيدة المشبعة بالرمزية:
0: لحظة، قبل أن نسمع بعض أبيات القصيدة سوف أتحدث قليلا عن الرمزية.
1: جميل، إذا تحدثي عن ذلك.
0: هي حركة في الأدب والفن ظهرت في فرنسا في أواخر القرن 19 كرد فعل على المدرستين الواقعية والطبيعية، وتهدف إلى التعبير عن سر الوجود والمعاني العميقة عن طريق الرمز. فقد سعى الشعراء الرمزيون في المقام الأول إلى إعطاء القارئ انطباعاً عن وعيهم الباطن، معتمدين في ذلك على الموسيقى والصور الشعرية التي تبرز أحلام الشاعر الداخلية.
1: نعم، وأهم خصائص المدرسة الرمزية بأن الشعر يمتاز بالغموض والإيحاء ويعبر عن أجواء نفسية عميقة وغريبة، ولهذا فقد عدت قصيدة نشيد السكون لشاعرنا أديب مظهر ترسيخا لذات الاتجاه الرمزي، مما يؤكد الريادة وتعميق الأثر. يقول فيها: أعد على سمعي نشيد السكون حلوا كمر النسيم الأسود، واستبدل الأنات بالأدمع واسمع عزيف اليأس في أضلعي، واستبقني بالله يا منشدي، فالليل سكران وأنفاسه كلفح أجفاني وأحلامي، تنساب حولي زفرة زفرة حاملة أكفان أيامي.
0: النص فيه غموض ولكنه يشف عن مرارة وحزن، وألفاظ الموت واضحة فيه.
1: هذا صحيح، فكأن هؤلاء الشعراء يحسون بدنو موتهم.
0: لا شك أنه قد تأثر بكثير من شعراء الغرب.
1: نعم، فقد تأثر بأقطاب الأدب الفرنسي ألبير سامون وبودلر وفيلين ومالارميه وفاليري، وبالشاعر الإنجليزي بايرون.
0: للشعر قصيدة مميزة طالما أنشدها الصغار والكبار، وخاصة في عيد الأم، واسمها قلب الأم.
1: قصيدة مؤثرة تحمل عواطف متناقضة، لقد حفظناها ونحن صغار وتأثرنا بها.
0: إنها على شكل قصة تفيض بالعواطف، ولابد أن يتأثر بها كل من يقرأها ويحفظها. تتحدث القصيدة عن رجل غني شرير فاسد الأخلاق، أراد الزواج من امرأة شريفة جميلة، ولكنها رفضته رغم جميع محاولاته، وتزوجت من رجل شريف فقير وأنجبت منه طفلا، وشاء القدر أن يموت زوجها وبقيت دون زواج، وعملت على تربية ابنها حتى كبر، ولكنه كان يلوم أمه على الفقر والحرمان، وأراد الرجل الغني الشرير أن ينتقم من هذه المرأة التي أهانته في كبريائه المزيف، فأغرى الشاب بقتل أمه واعداً إياه بمبلغ كبير من المال والجواهر، وطلب منه أن يأتي له بقلب الأم التي رفضت.
1: فأعمى المال عقل وقلب هذا الشاب وقام بقتل أمه وانتزع قلبها، ثم حمله إلى الرجل الغني مسرعاً، وفي الطريق تعثر الشاب وسقط، وسقط القلب على الأرض، فماذا كان رد قلب الأم؟ لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المدرج إذ عثر، ناداه ذاك القلب وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ قد كان هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويصيح: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر.
0: قصيدة جميلة مؤثرة، ليت جميع الأطفال يحفظونها. وما يؤلم ويحزن أن روح هذا الشاعر قد انطفأت عام 1928، وقد كان في 30 من العمر. في معبد الأحلام روح كئيبة ترجع أنغاما يئن لها الدهر، ترنو لها زرق النجوم مطلة، ويجثو لها ما بين جدرانه القبر. كنتم مع برنامج شهب،
1: شهب في سماء الإبداع،
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالبا من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن العادات الصغيرة هي التي تبني الحياة الكبيرة، وأن التغيير الحقيقي لا يحتاج إلى إرادة ضخمة كل يوم، بل إلى بداية صغيرة ثابتة متكررة. لكن سؤالا عمليا يطرح نفسه بعد ذلك كله، أين تجد هذه العادات وقتها في يوم مليء بالمشاغل؟ وهذا يقودنا اليوم إلى ميزان لا تقوم الحياة بدونه. نقف عند ميزان الوقت. سؤال أريدك أن تجيب عنه بصدق، هل أنت من يدير وقتك أم أن وقتك هو الذي يديرك؟ كثير منا يصل إلى نهاية اليوم وهو يشعر بإرهاق شديد، لكنه حين يسأل نفسه ماذا أنجزت اليوم لا يجد إجابة واضحة. يوم ذهب وشعور بأن شيئا مهما لم يفعل. لماذا؟ لأن الوقت لا يدار بالنوايا الحسنة، بل بالوعي والاختيار. أقسم الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة بالوقت في كتابه الكريم، ومنها قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وما أقسم الله بشيء إلا لعظم شأنه. والخسر الذي ذكرته الآية ليست خسارة المال ولا خسارة المنصب، بل خسارة العمر نفسه، لأن الوقت ليس مالا يجمع، بل هو الحياة ذاتها تمر لحظة بلحظة، وما ذهب منه لا يعود. والناس في علاقاتهم بالوقت على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: من يعيش في الماضي يكتر ما فات ويندم على ما مضى، فيضيع حاضره في أحزان أمسه. والصنف الثاني: من يعيش في المستقبل يقضي وقته في القلق مما لم يأتي بعد، فيغفل عن اللحظة التي بين يديه. والصنف الثالث: من يعيش الحاضر بوعي، يعرف أن الماضي دروس والمستقبل أهداف، لكن الحياة الحقيقية تعاش الآن. وهذا الصنف الثالث هو الإنسان المتزن في وقته. لكن ميزان الوقت لا يعني أن تملأ كل دقيقة بعمل، بل يعني أن تختار كيف تصرف وقتك بوعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن هنا ليس أن يكون لديك وقت، بل أن يكون لديك وقت دون أن تشعر بقيمته. وللوقت ثلاثة أعداء يسرقونه في غفلة منا. العدو الأول التشتت، حين تبدأ شيئا وتتركه لشيء آخر، ثم تتركه لثالث، فينتهي يومك وكل شيء في منتصف الطريق. العدو الثاني الاستعجال، حين تظن أن كثرة الأعمال تعني الإنتاجية، فتفعل أشياء كثيرة لكن لا تتقن شيئا. والعدو الثالث الشاشة، وهو أخطر عدو في عصرنا، يأخذ الدقائق بهدوء حتى تجد أن ساعة كاملة ذهبت دون أن تشعر. وميزان الوقت المتزن لا يعني أن تكون آلة إنتاج، بل يعني أن تكون في يومك وقت لله، ووقت لأسرتك، ووقت لعملك، ووقت لنفسك، ووقت للراحة، وأن تعطي كل وقت حضورا حقيقيا لا جسدا غائب العقل. فكر في يومك بالأمس، أين ذهبت ساعاتك؟ وهل لو سئلت عن أهم شيء فعلته ستجد إجابة واضحة؟ وهل كان وقتك خادما لأولوياتك، أم أن الأولويات تأجلت لأن الوقت ضاع في غيرها؟ لا تحكم على نفسك فقط، فقط لاحظ. اليوم جرب تجربة واحدة بسيطة، احذف 10 دقائق من الشاشة وأضفها إلى حياتك الحقيقية. 10 دقائق لتقرأ أو لتمشي أو تجلس مع من تحب أو تخلو بنفسك في هدوء. 10 دقائق فقط، وبعد أسبوع ستشعر أن شيئا ما تغير في يومك، لأن الوقت لا يخزن بل يعاش. تذكر دائما، الوقت لا يخزن بل يعاش، ولا يستعاد بل يستثمر. حتى مع حسن إدارة الوقت وانضباط العادات وصفاء الروح، قد يعصف بنا شيء لا نتوقعه في أي لحظة، شيء يربك كل شيء ويزلزل الداخل قبل الخارج. إنها المشاعر، فكيف نديرها ولا تديرنا؟ هذا ما سنقف عنده في محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين أخواتي المتابعات دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

إذاعة سلطنة عمان. من دار الأوبرا السلطانية مسقط

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن الرعي المفرط والرعي المعتدل في الحلقة السابقة، ودائما نصل إلى سؤال كم حيوانا تستطيع المراعي أن تتحمل أو يستطيع المرعى أن يتحمل، كم عدد الحيوانات؟ فنفترض أمامنا الآن هكتار من المرعى الأخضر، والهكتار هو 100 متر في الطول و100 متر في العرض مربع. الهكتار هو وحدة مساحة، يعني نحن نقول هو 10,000 متر مربع. 100 سواء كان 100 متر في 100 متر، مهما كان طول والعرض أو الدائرة أو الشكل، لكن الهكتار هو وحدة مساحة تعني 10,000 متر مربع. 100 متر في 100 متر، يعني مهما كان الطول والعرض لكن هي وحدة للمساحة. فهذه الوحدة المساحة إلى أي درجة تتحمل الحيوانات؟ السؤال قد يبدو بسيط، لكن في علم المراعي هذا واحد من أصعب الأسئلة، لأن الأرض لا تحمل رقما ثابتا من الحيوانات طوال العام، يعني ليست مزرعة. لذلك أخذكم إلى موقع آخر في أستراليا. الأراضي في أستراليا أصبحت يعني لا يوجد مرعى طبيعي، المراعي الطبيعية أغلبها مقسمة، يعني البلد كاملة مقسمة، المزارع تحتاج سيارة عشان تمشي فيها، وكل إنسان عنده مواشي موجودة في مزرعته، والمزرعة هي جزء من المراعي الطبيعية، ممكن 2 كيلو في 3 كيلو، ممكن 4 كيلو في 4 كيلو، مساحات شاسعة. في هذه المساحات تكون المواشي ويكون الرعي، والإنسان أو صاحب المزرعة الذي يخرب المرعى في مزرعته تقل قيمته، تقل قيمة المرعى ذاته، فهو يعمل على يعني التوازن في الرعي، ويرعى جزء الآن ثم ينتقل للجزء الآخر في موسم آخر، ثم الجزء الآخر في موسم آخر، ثم يعود إلى الجزء الأول، وهكذا يعمل حلقة دائرية، وعدد المواشي التي تكون معه في هذه المزرعة تتناسب مع المرعى طوال العام، لأنه ما يريد يدفع فلوس عشان الرعي. إذا أصبح الرعي عشوائي خلاص يفقد المرعى كامل، فيترك المواشي 270 بقرة مثلا، يتركها في موقع واحد لمدة شهر مثلا، بعد شهر ينقلها إلى موقع آخر لمدة شهر، وهكذا. فعندما يعود إلى الموقع الأول يكون قد مر عليه 12 شهر أو مر عليه 3 أشهر، وقد تجدد من جديد. هذه الإدارة تحدث في المزارع بهذا الشكل، تعرف أنه الرقم طبيعي وأنه الرقم ثابت عندك 270، لا يمكن الراعي المزرعة أن يزيد عدد المواشي أكثر من 270 مثلا، لأنه المزرعة لا تحتمل، وإذا زادت سيدفع الثمن. لذلك يحافظ أن يكون المرعى الموجود معه في إطار الاستدامة بما لا يضر، وأيضا لا يقلل من قيمة المواشي اللي موجودة معه. فهذا التناسب هو العلاقة المناسبة، وهي ما تسمى في علم المراعي بالحمولة الرعوية. هذه هي الحمولة الرعوية، المقصود فيها بصورة مبسطة مقدار ما يستطيع المرعى دعمه من الحيوانات خلال فترة محددة، دون أن يؤدي ذلك إلى تدهور قدرته على الإنتاج والتجدد على المدى الطويل، بمعنى آخر دون أن يتم كسر دورات الحياة للكائنات الحية. لكن في نقطة مهمة، ليس كل العشب الذي نراه أمامنا طعاما يمكن يعني أخذه بالكامل. النبات

0: هو الذي يسمى الحمولة الرعوية المستمرة، وبقدر ما تستطيع هذا الهكتار مثلا أن يتحمل 1000 2000 10000، العدد هو ما يسمى بالحمولة الرعوية، وهي للأسف الشديد في محافظة ظفار أضعاف مضاعفة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب
4: ويتعلم من

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. في صباح الخير يا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم الحصاد الإخباري. من أبرز العناوين، سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي.
1: سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية، وتؤكد رفضها استهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة والمدنيين للخطر.
0: فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني.
1: إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وتقليص كبير للوجود الدبلوماسي البريطاني وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: تفاصيل الحصاد من إذاعة سلطنة عمان. ترأس صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور أعضاء المجلس. واطلع المجلس على مستجدات المنظومة التشريعية والتنظيمية والتشغيلية للمركز، مع التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتهيئة بيئة مستقرة وتنافسية لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية. يأتي إنشاء مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2026 في إطار التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار.
1: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها لاستهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، مؤكدة على رفضها التام لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة وسلامة المدنيين للخطر. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم على ضرورة تغليب صوت الحكمة وضبط النفس وتجنب ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، معربة عن تضامنها مع المملكة وخالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
0: ضمن فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء 2026، شهد الملتقى الاستثماري التوقيع على اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية، إضافة إلى عقود انتفاع في قطاعي الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني.
2: اتفاقيات لمشروعات سياحية وتعليمية وعقارية وعقود انتفاع تجاوزت قيمتها الاستثمارية 550 مليون ريال عماني، جرى التوقيع عليها خلال الملتقى الاستثماري ضمن فعاليات أكتوبر العمران بمسقط. وتصدر الاتفاقيات تطوير مشروع مدانا المجمع السياحي المتكامل بقيمة استثمارية تبلغ أكثر من 400 مليون ريال عماني، واتفاقية شراكة وتطوير لمدرسة عالمية في مشروع سرايا بوشر ضمن مشروعات الصروح بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عماني. وفي إطار استثمار الأراضي ودعم القطاعات الإنتاجية، جرى التوقيع على 197 اتفاقية انتفاع في قطاع الأمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مزادات الانتفاع عبر منصة تطوير، منها اتفاقية مشروع تلال العامرات في محافظة مسقط بقيمة استثمارية تبلغ 78 مليون ريال عماني، واتفاقية انتفاع لإقامة محطة وقود تابعة لجمعية الرحمة في ولاية العامرات. وفي الجانب الاجتماعي شهد الملتقى التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون والإسهام المجتمعي لدعم برنامج المساعدات السكنية وبناء وحدات سكنية في عدد من المحافظات، كما وقعت اتفاقيات تمويل بين عدد من البنوك والشركات، منها مشروع وادي زها بمدينة السلطان هيثم بقيمة 10 ملايين ريال عماني، والوحدات السكنية للأفراد وتمويل المستفيدين من مشروع حي نماء بولاية إزكي. وعكست الاتفاقيات تنوع مجالات الاستثمار والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية من خلال مشروعات تدعم تطوير مختلف القطاعات والخدمات والمرافق المرتبطة بجودة الحياة. أعد التقرير الزميل حميد بن علي اللمكي، قرأه أحمد بن عبد الله الندابي.
1: ناقش اجتماع لجنة إدارة وتنظيم الرعاية الصحية مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل والترخيص المهني للممارسين الصحيين، الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات والمعايير بين القطاعات الصحية ذات العلاقة وتطوير آليات الاعتماد بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الجاهزية وتجويد الممارسة المهنية. كما ناقشت اللجنة نموذج الرعاية الصحية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد. وبحثت اللجنة أيضا المسار الوطني الموحد لإحالة مرضى السرطان وتوحيد بروتوكولات العلاج، الذي يهدف إلى تنظيم وتوحيد إجراءات الإحالة بين المؤسسات الصحية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
0: بحث معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة مع عدد من المسؤولين الإيطاليين تعزيز التعاون في مجالات التراث والسياحة واستكشاف فرص الشراكة مع المؤسسات الإيطالية المتخصصة. وفي إطار زيارته للجمهورية الإيطالية، اطلع معاليه على المواقع الأثرية التابعة للحديقة الأثرية للكولوسيوم وتجربتها في حماية التراث وإدارة المواقع وتحسين تجربة الزائر.
1: وإلى الأخبار العربية والعالمية. مرحلة خطيرة تمر بها الأراضي الفلسطينية المستهدفة بتطرف إسرائيل المتصاعد، الذي يهدف إلى تهويد القدس المحتلة وفرض السيطرة على الضفة الغربية مع استمرار تدمير قطاع غزة رغم التعارض الكامل مع المنظومة الدولية.
3: على إسرائيل الالتزام بحماية الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والسماح بإدخال المساعدات لغزة دون عراقيل، تصريح يعود للمقررة الأممية الخاصة بحقوق النازحين، لكن إسرائيل تفعل العكس تماما في قطاع غزة. ورغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، إلا أن الهجمات الإسرائيلية لا تتوقف. قصف مدفعي وآخر جوي طال المنطقة الشمالية للقطاع، فأعلن عن استشهاد شاب وسيدة إلى جانب إصابة آخرين، كما دكت المدفعية جنوب خان يونس وشمال رفح فأعلن عن إصابات، إضافة لاستهداف المدفعية المنطقة الشرقية لمدينة غزة والتي سمعت فيها أصوات تفجيرات الجيش للمباني. منظمة الصحة العالمية أفادت أنه بسبب القيود الإسرائيلية يحتاج إدخال المعدات الطبية اللازمة لغزة وقتا طويلا جدا، إلى جانب الحاجة الماسة لوقود التشغيل ليمكن تقديم الخدمات الصحية الأساسية للفلسطينيين. وفي السياق، أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن إعلان وقف إطلاق النار لم يكن له أثر على تحسن القطاع الصحي، حيث لا تعمل أي مستشفى في غزة بكامل طاقتها. في الضفة الغربية تستهدف إسرائيل بجيشها ومستوطنيها الفلسطينيين. الجيش شن حملة اقتحامات واسعة لعدة مناطق أبرزها الخليل، واعتقل 60 فلسطينيا واحتجز آخرين وأخضعهم للتحقيق الميداني، إلى جانب تحويل منازل شرق طول الكرم إلى سكنات عسكرية وتنفيذ أعمال هدم في محيط مدينة الخليل وتجريف أراض في محيط مدينة نابلس، إضافة لطرد مزارعين وتهديدهم في وادي عبوين شرق رام الله. المستوطنون نفذوا اعتداءات فأصيب فلسطينيون في محيط مدينة سلفيت، وخربت مجموعات مستوطنين أراض زراعية في عدة مناطق. أما القدس المحتلة فشهدت تجدد اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وداهم الجيش بلدتي العزرية والعيسوية واعتقل شبانا، وفي خطوة أثارت توترا سياسيا واضحا بين إسرائيل وبريطانيا، فعلت إسرائيل قرار منع عمل القنصلية البريطانية في الجزء الشرقي من القدس، ما أثار حفيظة بريطانيا التي أعلن وزير خارجيتها تخفيض الوجود الدبلوماسي من قنصلية إلى بعثة، مع تأكيد على عدم أحقية إغلاق القنصلية ومنعها من العمل. توتر العلاقة انعكس أيضا من خلال تصريح وزير الجيش الإسرائيلي حول عدم السماح بمشاركة بريطانيا في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. تحرك إسرائيل المتطرف يضرب دون حسابات ليطال حلفاء لها منذ عقود، ويزيد من وطأة الخطر المحدق بالأراضي الفلسطينية التي تمر بمرحلة من أسوأ ما يكون. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: ومن الأراضي الفلسطينية إلى جنوب لبنان، حيث نفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين، كما استهدف القصف بلدة المنصوري. وأفادت تقارير لبنانية بأن سكانا بدأوا بالعودة تدريجيا إلى بعض المناطق الجنوبية، لكن الدمار الكبير والأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء والمياه والبنية الأساسية تعرقل عودة أعداد كبيرة من النازحين، في حين لا تزال الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء المنطقة.
1: جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها واعتداءاتها جنوب سوريا، وذكرت مصادر محلية أن قوة مؤلفة من دبابتين وجرافات وآليات عسكرية توغلت على طريق الصمدانية الشرقي باتجاه محيط الكروم في ريف القنيطرة، فيما تقدمت قوة أخرى مؤلفة من 6 سيارات في قرية عين زيوان وأجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل. وأفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء محافظة درعا، فيما استهدفت بعدة قذائف مدفعية مناطق مفتوحة في ريف القنيطرة الجنوبي.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن العملية التفاوضية مع أمريكا لا تزال مستمرة، موضحا أن عملية تبادل الرسائل تتم عبر الوسطاء. وأضاف عراقچي في تصريحات صحفية أن إيران لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترح الأيام 7 الذي يفضي إلى معاودة فتح الممرات المائية، مشيرا إلى أن طهران سترد على التعليقات الأمريكية بشأن المقترح في غضون أيام.
1: قتل وأصيب العشرات في هجمات روسية على أوكرانيا، ولحقت أضرارا بمنشآت صناعية وبنية أساسية للطاقة. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن روسيا قصفت بلاده بموجات من الصواريخ والمسيرات، فقد دمر صاروخ روسي مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق في منطقة تشيرنهيف، كما استهدفت روسيا حافلتين في كراماتروكس شرق أوكرانيا وبناية سكنية في العاصمة كييف. واستهدفت طائرات مسيرة الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة خيرسون ومدينة دونيتسك.
0: في الأثناء، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على استعداد بلاده للعمل من أجل تسوية تفاوضية للحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على ضرورة الإسراع في التوجه للمسار التفاوضي والابتعاد عما وصفه بالمسارات العقيمة. وحذر روبيو من خطورة الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، منوها إلى احتمالية لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد.
1: قتل 9 مسلحين خلال عمليات أمنية استخباراتية بشمال غرب باكستان. وقالت السلطات إن العمليات الأمنية تمت في أكثر من موقع بمنطقة شمال وزيرستان الواقعة في إقليم خيبر بختوانخوا الحدودي، وتم خلالها تدمير عدد من المخابئ ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
0: ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر من دناو في الفلبين. وذكرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنها لا تتوقع وقوع أضرار جسيمة، لكن من المرجح حدوث هزات ارتدادية.
1: أوقفت نيبال عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا فيضانات أغسطس الماضي التي أسفرت عن انتشال 1455 جثة، فيما لا يزال 5285 شخصا في عداد المفقودين بينهم مئات الأجانب. وستركز سلطات نيبال على إعادة الإعمار وإصلاح البنية الأساسية المتضررة وإيصال المساعدات، إذ تقارب تقديرات التكلفة 4.8 مليارات دولار مع تأثر نحو 33,000 شخص، كما تضرر أو دمر نحو 7,500 منزل.
0: اشتد إعصار إسياس ليصبح الأول في موسم الأعاصير الأطلسية مع اندفاعه نحو ساحل الخليج الأمريكي وبسرعة رياح قصوى بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة. وحذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار يتجه إلى اليابسة بين ساحل ولاية ميسيسيبي وشريط فلوريدا الشمالي الغربي، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول مفاجئة. كما أعلنت السلطات في المكسيك حالة التأهب تحسبا لتأثيرات حالات جوية تتحرك في محيطها، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات في أجزاء من جنوب غرب المكسيك.
1: قالت الأمم المتحدة إن ظاهرة النينو ستشتد أكثر قبل أن تبلغ ذروتها في ديسمبر المقبل، محذرة من أن الموجة الحالية قد تكون من بين الأقوى المسجلة منذ عام 1950 على الأقل. وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المنطقة الآسيوية من المحيط الهادي وشرقها، ما يحدث تغيرات في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار حول العالم.
0: ومن الأعاصير والظواهر ننتقل إلى الشعر، حيث فازت الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب لعام 2026 تقديرا لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر الذي أبدع أشكالا جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي. وتشتهر كارسون بمزجها بين الشعر والنثر والحوار والترجمة في أعمال تتجاوز الحدود التقليدية للأجناس الأدبية.
1: الحصاد الإخباري مستمر من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: سمو السيد ديزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي.
1: سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية، وتؤكد رفضها استهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة والمدنيين للخطر.
0: فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني.
1: إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وتقليص كبير للوجود الدبلوماسي البريطاني وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: لازلنا معكم مستمعي الكرام من إذاعة سلطنة عمان ومع حصادنا الإخباري. شاركت شرطة عمان السلطانية في أعمال المؤتمر العربي 22 لرؤساء أجهزة المرور الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية. واستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في استخدام التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة للضبط المروري والحد من حوادث الطرق، إلى جانب توحيد الخطاب التوعوي العربي حول السلامة المرورية. كما اختتمت شرطة عمان السلطانية مشاركتها في مؤتمر الانتربول لمكافحة المخدرات والمواد الممنوعة الذي عقد بجمهورية التشيك. وناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الشرطي الدولي وتبادل المعلومات والخبرات بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، إضافة إلى مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
1: استعرض مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية 2026 التحديات والفرص المرتبطة بتطوير خدمات الصحة النفسية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وأحدث الاتجاهات والممارسات العلمية في هذا المجال. تفاصيل هذا المؤتمر تحدث عنها الدكتور بدر بن علي الحبسي مدير مستشفى المسرة.
4: طبعا كلنا نعرف أن الصحة النفسية هي ليست رفاهية، هي جزء أساسي من حياة الإنسان. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية وموائمة مع رؤية عمان 2040 جاء تنظيم هذا المؤتمر. لعل اللي يميز هذا المؤتمر هو الجمع ما بين البحوث العلمية وكذلك ورش العمل التدريبية التي تلامس الاحتياجات المجتمع والتوعية المجتمعية، كذلك الربط ما بين الذكاء الاصطناعي بالصحة النفسية. في محاور كثيرة، يمكن أهمها هو الاستماع إلى تجارب واقعية لمرضى متعافين من الصحة النفسية والاستفادة منها في مجال الصحة النفسية، وهو يواكب شعار اليوم العالمي للصحة النفسية. في محاور أخرى كذلك هو علاقة القيادة بالصحة النفسية وتعزيز الوعي بالصحة المجتمعية. حقيقة الكثير من التحديات، يمكن أهمها هو ربط الوصمة بالمرض النفسي، وكذلك العزوف، عزوف بعض المراجعين عن طلب المساعدة. ولكن لله الحمد والمنة، يمكن لاحظنا الفترة الأخيرة صار تحسن كثير، ولعل هذه جهود مباشرة من فريق مستشفى المسرة الذي أخذ على عاتقه ودشن قافلة الصحة النفسية، وأخذ على عاتقه توصيل المعلومة من جميع محافظات سلطنة عمان.
0: بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية، أقيمت في محافظة البريمي أعمال المؤتمر الوطني لطب العيون وجراحتها الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع الرابطة العمانية لطب العيون، من خلال استعراض أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. محاور وأهداف المؤتمر تحدثت عنها شيخة بن سعيد العزاني، اختصاص أول طب وجراحة العيون بمستشفى البريمي.
5: استضافتنا لهذا المؤتمر يعزز الحراك العلمي والمهني في المحافظة، ويؤكد أن جميع محافظات السلطنة قادرة أن تكون منصات علمية لمثل هذه الفعاليات والمؤتمرات. المؤتمر يحتوي على برنامج متنوع، فيه 5 جلسات علمية. راح يتم طرح مجموعة من المواضيع تتعلق بعلوم البصريات، أمراض القرنية، أمراض الشبكية والجلوكوما وأمراض الأطفال. التنوع في المحاور بالإضافة إلى المستجدات اللي راح يتم طرحها في كل حلقة علمية اللي تهم الأطباء وتحسن من خدمتهم للمرضى. وزارة الصحة تسعى دائما لتحقيق اللامركزية، وهذا أكيد يعني استقبالنا لهذا المؤتمر ينعكس لهذا، أن المحافظات السلطنة قادرة أن تتطور، قادرة أن تستقبل هذه الفعاليات. بالإضافة استراتيجية الوزارة تطمح إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وهي ضمن رؤية عمان 2040.
1: دشنت في جامعة السلطان قابوس حملة بعنوان قيمنا هويتنا الرقمية، بهدف التوعية بخطورة الممارسات الخاطئة لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية، وتعزيز القيم والهوية العمانية في البيئة الرقمية، وذلك استجابة للتحديات والتحولات العالمية المتسارعة.
6: ناقوس الخطر يدق في هذا العالم الرقمي والمليء بالتحولات المتسارعة، والتي تفرز ممارسات سلبية على الأفراد والمجتمعات نتيجة الاستخدام الخاطئ للتطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولبث الرسائل الإيجابية بين الفئات السنية الصغيرة والشابة. تدشن جامعة السلطان قابوس الحملة التوعوية قيمنا هويتنا الرقمية، مركزة في محتواها على إيجاد مساحات للحوار والتأكيد على التمسك بالقيم والهوية العمانية الأصيلة. الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبي، رئيسة اللجنة الاجتماعية بمجلس أولياء الأمور في ولاية السيب.
7: هدف الحملة ورؤيتها هو إيجاد مجتمع واع رقميا. طبعا عندنا عدد من المحاور عن أهم التحديات التي تواجههم، كذلك آليات والأساليب التي ممكن أن يتبعها أولياء الأمور في تعزيز قيم المواطنة على وسائل التواصل الاجتماعي، في آلية ضبط وسائل التواصل الاجتماعي لدى أطفالهم، معالجة بعض التحديات كالإدمان الرقمي، وكذلك موضوع الابتزاز الإلكتروني.
6: مرحلة أولى من هذه الحملة ستجوب خلالها ولاية السيب، لتنتقل بعدها إلى المؤسسات التعليمية الأخرى في محافظات مسقط كالكليات والجامعات والمدارس، وسيقدم خلالها نشرات إرشادية مبنية على دراسات ومسوحات ميدانية حول ما يتعلق بالأثر السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على المجتمعات. محمد بن عباس البلوشي مشرف إرشاد اجتماعي بوزارة التعليم.
8: وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل إيجابية في حد ذاتها، ولكن بعض الأحيان قد تكون لها بعض يعني السلبيات أو بعض الموجهات الغير مرغوبة. لذلك احنا من أجل توعية أبنائنا الطلبة، من أجل توعية هذا المجتمع بما هي الاستفادات الكبرى من تلك الوسائل، وما هي الطرق المثلى التي يستطيع من خلالها الفرد والمجتمع والأسرة استغلالها الاستغلال الأمثل.
6: وتبقى التحديات في بناء سلوك رقمي مرهونا بالموازنة بين الاستفادة من التقنية والمحافظة على الأخلاق التي تربى عليها الناشئة منذ نعومة أظفارهم وحتى بلوغهم سن الرشد. وهنا يظهر جليا دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في بناء جيل يتعامل مع التحولات الرقمية بشكل متزن، لينعكس ذلك على السلوكيات الأخلاقية للأفراد في الفضاء الرقمي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: ضمن مشروع ركيزة في نسخته الثانية، نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة شمال الباطنة ندوة علمية بعنوان الهوية الوطنية في عصر التحديات، رؤية تنموية مستدامة، والتي تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الوطنية والفكر المتزن بما يسهم في الارتقاء بالأداء وتجويد الممارسات وتعزيز أثر البرامج في خدمة المجتمع والمبادرات. وصاحب الندوة العديد من حلقات العمل التدريبية التي تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي وبيئة العمل والإنتاجية والكفاءة، إضافة إلى تحليل البيانات وقياس الأداء وجودة الخدمات.
1: اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب أعمال ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية الذي شهد إعلان نتائج النسخة الخامسة من مسابقة الإجادة للعام الحالي وتكريم الفائزين بها. وهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل والشراكة وتطوير أدوار هذه المكتبات والمراكز في المشهد الثقافي والمعرفي.
9: تعد المكتبات منارات للمعرفة ومنصات حيوية هامة لنشر الثقافة وتعزيز الهوية المجتمعية، وهي الشريك الرئيسي في دعم الحراك الثقافي بالمجتمع. الملتقى الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة والشباب هو تأكيد على أهمية دور المكتبات والمراكز الثقافية في سلطنة عمان. مشاركة 64 مكتبة أهلية وتسعة مراكز ثقافية، ليضم الملتقى 73 مكتبة ومركزا ثقافيا من مختلف محافظات سلطنة عمان، هي ظاهرة ثقافية فاعلة وتعكس الحضور الأهلي والثقافي للمكتبات.
10: زينة بنت موسى بن حمد العبدلية، رئيسة قسم المكتبات بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية لعام 2026 خصصنا هذا العام ليكون تحت عنوان شركاء في التمكين المعرفي وبناء الهوية المجتمعية. يهدف الملتقى إلى إيجاد منصة تفاعلية يتبادل فيها المشاركون الخبرات والآراء والأفكار من خلال البرامج والورش المقدمة في الملتقى، والتي تهدف إلى بناء شراكات معرفية وإعداد تصورات ومبادرات وعرض مخرجات قابلة للتنفيذ.
9: وحصدت المراكز الثلاثة في مسابقة الإجادة للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية 2026، فقد فازت بالمركز الأول مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري من ولاية الحمراء.
11: عبد الله بن حمد بن محسن العبري أمين المكتبة. الحمد لله المكتبة فازت بهذا الإنجاز عن منصة وثيقة. طبعا هذه المنصة تحوي على آلاف من الوثائق تتيح للباحثين الاطلاع عليها في أي وقت.
12: طالب بن سليمان الصوافي ممثل مكتبة سناو العامة. حقيقة هذا الحدث يجسد الشغف والمعرفة في عالم المكتبات والمراكز الثقافية. تعرفنا على العديد من الأشياء اللي كنا ربما نكون نجهلها، وحقيقة الأمر اكتشفنا مواهب كثيرة من مكتبات أخرى وأخذنا معارف كثيرة عن المراكز الثقافية الأخرى.
9: وفاز بالمركز الثاني مركز الإبداع للثقافة والابتكار الأهلي من ولاية نزوة، فيما فاز بالمركز الثالث مركز الندوة الثقافي الأهلي من ولاية بهلة. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: وقعت محافظة مسندم مذكرة تفاهم مع شركة الصاروج للتطوير للتعاون في تطوير البنية الأساسية والاستثمارية لمشروع خليج أيمس في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار السياحي والاستفادة من المقومات الطبيعية والبحرية التي تزخر بها المحافظة. يهدف المشروع إلى تعزيز البنية الأساسية وتهيئة فرص استثمارية واعدة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة من خلال توظيف المقومات الطبيعية والبحرية التي يتميز بها الخليج.
1: نظمت وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار لقاء جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي من خلال استعراض المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية وبحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
13: تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية، نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لقاء جمع نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي، وذلك بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان لدى الجمهورية الفرنسية واتحاد الشركات الفرنسية من خلال استعراض المقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية وبحث مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية. علا بنت علي السليماني رئيسة تطوير الأعمال والأسواق الدولية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
14: تهدف زيارتنا إلى فرنسا لتعريف المستثمرين الفرنسيين والشركات الفرنسية عن الفرص الواعدة الاستثمارية الموجودة في سلطنة عمان، وتقوم استثمر في عمان ببناء منظومات متكاملة بالشراكة مع القطاعات المختلفة لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة، ومنها الطاقة الخضراء والصناعات المتقدمة والسياحة.
13: وناقش اللقاء مجالات تعاون متعددة تتقاطع مع مستهدفات التنويع الاقتصادي، من بينها الطاقة والهيدروجين والمياه وإدارة الموارد وتحويل النفايات إلى طاقة والفضاء والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى النقل والبنية الأساسية والهندسة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية.
14: تعمل استثمر في عمان كبوابة واحدة أو محطة واحدة لتخليص إجراءات جميع هؤلاء المستثمرين منذ مرحلة الدراسات الأولية إلى مرحلة التشغيل، ويأتي ذلك كتعزيز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عمان.
13: ويأتي اللقاء ضمن توجه منصة استثمر في عمان لاستهداف الشركات والمؤسسات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية من خلال التعرف على مجالات أعمالها وتوجهاتها المستقبلية وربطها بالمشاريع والفرص التي تتوافق مع خبراتها وقدراتها، بما يدعم بناء علاقات اقتصادية قابلة للتطور إلى شراكات مستدامة.
0: دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجمعية العمانية للوجستيات النسخة الرابعة من جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي بهدف تعزيز الابتكار والاستدامة ورفع كفاءة وتنافسية القطاع في سلطنة عمان. وتتيح الجائزة المشاركة للمؤسسات العاملة في عدد من الأنشطة اللوجستية ضمن 5 فئات رئيسة، هي التعمين والصحة والسلامة والحياد الصفري والتحسين المستمر والابتكار، وأيضا المنتجات والخدمات العمانية.
1: وإلى سعر النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 5.02 دولار مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ اليوم 111 دولارا للبرميل. أما عالميا فارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، بينما خفضت الولايات المتحدة إنتاجها مع اقتراب إعصار يهدد عمليات الإنتاج البحري. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 5 دولارات لتصل إلى 105.25 دولار البرميل، فيما زاد الخام الأمريكي 4.44 دولار يسجل 92.75 دولار للبرميل.
0: تعتزم وكالة الطاقة الدولية تسريع وتيرة ضخ النفط من احتياطات الطوارئ كجزء من الإجراء الذي دعت إليه منظمة الدول السبع في ضوء ارتفاع أسعار الوقود. وبعد اجتماع في باريس قالت الوكالة إن حكومات الدول الأعضاء وافقت على تسريع الضخ من احتياطات النفط خلال مارس الماضي، وأكملت تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن، وذلك لاحتواء أزمة الإمدادات التي فرضتها الحرب في المنطقة. وتمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية مخزونات استراتيجية كبيرة من النفط تصل إلى حوالي 1,100,000,000 برميل.
1: تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات، ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن المخزون انخفض ب3,200,000 برميل بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق ب900,000 برميل، وبذلك أصبح إجمالي المخزون الأمريكي 424,100,000 برميل، أي أقل بنسبة 1% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.
0: مع تصاعد تحديات تغير المناخ وشح المياه، شهد قطاع البذور في تركيا توسعا في الاستثمار والبحث وتطوير أصناف أكثر قدرة على تحمل الجفاف والحرارة، بما يعزز الأمن الغذائي.
15: لم تعد البذور مجرد بداية للموسم الزراعي، بل أصبحت عنصرا أساسيا في قدرة الدول على الحفاظ على إنتاجها الغذائي في ظل تغير المناخ وتراجع الموارد المائية. وفي تركيا يتجه الاستثمار في هذا القطاع إلى تطوير أصناف أكثر قدرة على تحمل الحرارة والجفاف وتحسين الإنتاجية من خلال البحث والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز قدرة الزراعة على مواجهة الضغوط المناخية والمائية. وفي الوقت نفسه يساهم تطوير البذور محليا في تقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية، ويمنح تركيا قدرة أكبر على حماية إنتاجها الزراعي، فيما تفتح الخبرات والتقنيات المتراكمة أمام الصناعة المحلية أسواقا خارجية، خصوصا في المناطق التي تواجه ظروفا مناخية ومائية مشابهة، من حوض المتوسط إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى. وهكذا يتحول قطاع البذور من صناعة تخدم الزراعة المحلية إلى قطاع يجمع بين الأمن الغذائي والتكنولوجيا والتكيف مع تغير المناخ، مع إمكانية أن يصبح أحد مجالات التوسع الزراعي التركي في الأسواق الدولية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل بحضراتكم إلى ختام الحصاد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من أنباء.
0: سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي.
1: سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية، وتؤكد رفضها استهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة والمدنيين للخطر.
0: فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني.
1: إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وتقليص كبير للوجود الدبلوماسي البريطاني وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: في ختام حصادنا لهذه الليلة، هذه تحيات الزملاء في التحرير، كان معكم رياض بن صالح الغساني، ونفذ الحصاد على الهواء الزميل حمود بن سالم بن عرابة. كنا في قراءة حصاد الليلة، كان معكم هلال بن سالم الهلالي ومحمد بن حافظ العامري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا محمد.
1: في أمان الله.
0: أحسنت.

Thank you.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن العادات الصغيرة هي التي تبني الحياة الكبيرة، وأن التغيير الحقيقي لا يحتاج إلى إرادة ضخمة كل يوم، بل إلى بداية صغيرة ثابتة متكررة. لكن سؤالا عمليا يطرح نفسه بعد ذلك كله، أين تجد هذه العادات وقتها في يوم مليء بالمشاغل؟ وهذا يقودنا اليوم إلى ميزان لا تقوم الحياة بدونه. نقف عند ميزان الوقت. سؤال أريدك أن تجيب عنه بصدق، هل أنت من يدير وقتك أم أن وقتك هو الذي يديرك؟ كثير منا يصل إلى نهاية اليوم وهو يشعر بإرهاق شديد، لكنه حين يسأل نفسه ماذا أنجزت اليوم لا يجد إجابة واضحة. يوم ذهب وشعور بأن شيئا مهما لم يفعل. لماذا؟ لأن الوقت لا يدار بالنوايا الحسنة، بل بالوعي والاختيار. أقسم الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة بالوقت في كتابه الكريم، ومنها قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وما أقسم الله بشيء إلا لعظم شأنه. والخسر الذي ذكرته الآية ليست خسارة المال ولا خسارة المنصب، بل خسارة العمر نفسه، لأن الوقت ليس مالا يجمع، بل هو الحياة ذاتها تمر لحظة بلحظة، وما ذهب منه لا يعود. والناس في علاقاتهم بالوقت على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: من يعيش في الماضي يكتر ما فات ويندم على ما مضى، فيضيع حاضره في أحزان أمسه. والصنف الثاني: من يعيش في المستقبل يقضي وقته في القلق مما لم يأتي بعد، فيغفل عن اللحظة التي بين يديه. والصنف الثالث: من يعيش الحاضر بوعي، يعرف أن الماضي دروس والمستقبل أهداف، لكن الحياة الحقيقية تعاش الآن. وهذا الصنف الثالث هو الإنسان المتزن في وقته. لكن ميزان الوقت لا يعني أن تملأ كل دقيقة بعمل، بل يعني أن تختار كيف تصرف وقتك بوعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن هنا ليس أن يكون لديك وقت، بل أن يكون لديك وقت دون أن تشعر بقيمته. وللوقت ثلاثة أعداء يسرقونه في غفلة منا. العدو الأول التشتت، حين تبدأ شيئا وتتركه لشيء آخر، ثم تتركه لثالث، فينتهي يومك وكل شيء في منتصف الطريق. العدو الثاني الاستعجال، حين تظن أن كثرة الأعمال تعني الإنتاجية، فتفعل أشياء كثيرة لكن لا تتقن شيئا. والعدو الثالث الشاشة، وهو أخطر عدو في عصرنا، يأخذ الدقائق بهدوء حتى تجد أن ساعة كاملة ذهبت دون أن تشعر. وميزان الوقت المتزن لا يعني أن تكون آلة أجلت لأن الوقت ضاع في غيرها. لا تحكم على نفسك فقط لاحظ. اليوم جرب تجربة واحدة بسيطة، احذف 10 دقائق

0: لتقرأ أو لتمشي أو تجلس مع من تحب أو تخلو بنفسك في هدوء 10 دقائق فقط، وبعد أسبوع ستشعر أن شيئا ما تغير في يومك، لأن الوقت لا يخزن بل يعاش. تذكر دائما، الوقت لا يخزن بل يعاش، ولا يستعاد بل يستثمر. حتى مع حسن إدارة الوقت وانضباط العادات وصفاء الروح، قد يعصف بنا شيء لا نتوقعه في أي لحظة، شيء يربك كل شيء ويزلزل الداخل قبل الخارج. إنها المشاعر، فكيف نديرها ولا تديرنا؟ هذا ما سنقف عنده في محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي. في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم، وهذه عناوين الأخبار. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. سلطنة عمان تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية، وتؤكد رفضها استهداف المنشآت المدنية وتعريض أمن المملكة والمدنيين للخطر. فعاليات أكتوبر العمران تشهد التوقيع على اتفاقيات وعقود انتفاع في مجالات متعددة بإجمالي استثمارات يتجاوز نصف مليار ريال عماني. إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وتقليص كبير للوجود الدبلوماسي البريطاني وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. القوات الإسرائيلية تواصل قصف جنوب لبنان وتتوغل في درعا والقنيطرة بسوريا. طهران تؤكد استمرار العملية التفاوضية مع واشنطن من خلال الوسطاء. عشرات القتلى والجرحى وأضرار بالبنية الأساسية في هجمات روسية على أوكرانيا. مقتل 9 مسلحين خلال عمليات أمنية استخباراتية بشمال غرب باكستان. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من الهم وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع.
5: هذا هو بيت لوما.
2: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مريم، مريم، مريم.
6: اسمع يا دلشاد، من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا. من يدخل بيت لوما لا يخرج أبدا.
2: ماذا أفعل في هذه الدنيا دون مريم؟ كيف سأحتمل حياتي في مسقط دون أن أراها بعد الآن؟

0: عاد دلشاد إلى العمل في السوق مع عيسى، لكن عقله كان في حارة والجات حيث بيت لوما، فذهب إلى العمل في السوق الداخلي قريباً من والجات، علّه يلمح موازي أو أحد الخدم، كما ذهب إلى دكان عبد اللطيف.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: هل هذه دكان عبد اللطيف لوما؟
2: نعم، وأنا مساعده حميد ماسك الدفاتر.
1: أين هو؟
2: معلمي عبد اللطيف مسافر في الهند، ولا أحد يعلم متى يعود.
1: أليس له خادم يخدمه؟
2: نعم، سخي.
1: أين هو؟
2: لا أدري.

0: وذات يوم بعد أن تعب من دق باب بيت لوما ذهب إلى الميناء، فسمع بعض الرجال يتكلمون عن سفينة سوف تبحر إلى صور وبعدها إلى الهند. فعمل عتالا لثلاثة أيام ينقل البضائع من الرصيف إلى مخازن السفينة، وبينما كان يعمل رأى النوخذة يتكلم مع السكاني، فأسرع نحوه يمسك بدشداشته ويتوسله:
1: أرجوك يا نوخذة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء، أحمل، أغسل، أستطيع أن أتعلم الطبخ.
2: عد إلى عملك في تحميل السفينة، لا حاجة لي لبحارة آخرين.
1: لا أريد شيئا سوى الطعام فقط، أعمل بطعام بطني فقط.
2: اترك الدشداشة، سوف تمزقها.
1: أرجوك.
2: يكفي. ما اسمك؟
1: دلشاد. اسمي فرحان، ولكن الناس ينادونني دلشاد.
2: ونحن سوف نناديك دلشاد.
1: أين تريدني أن أعمل يا سيدي؟
2: وهل تظن أنك سوف تعمل عندي وأنت ترتدي هذه الخرقة البالية؟ يا محسن.
3: نعم يا نوخذة.
2: أعطي دلشاد دشداشة جيدة واستخدمه في مساعدة الطباخ وغسل سطح السفينة.
3: حاضر يا نوخذة.
1: شكراً يا سيدي، شكراً. لن أخيب ظنكم إن شاء الله.
3: إذن هيا تعال معي
1: إن شاء الله.

بعد يومين نشرت السفينة أشرعتها وتركت مرفأ مسقط قبيل الظهر، فسبحت بخفة على وجه الماء. غادر دلشاد مسقط هارباً من كل شيء، من نفسه ومن الجوع والحارة البائسة، وألسن الناس، ومن أبيه الذي لم يعرف، ومن خيال نور جهان الذي يأتيه كل ليلة وهو يلومه على ما فعله بابنتها.

0: يا إلهي، ما بك يا دلشاد؟
1: أشعر بدوار في رأسي.
0: أتركب البحر أول مرة يا دلشاد؟
1: نعم، لم أغادر مسقط أبدا.
0: لا تخف، لا تخف، هذا دوار البحر، سوف تعتاد عليه.
1: أشعر أني سوف أتقيأ.
0: تعال تعال تعال إلى سور السفينة،

0: كيف أصبحت الآن؟
1: أفضل.
0: حاول أن تنسى ولا تفكر في الدوار. انظر إلى الشاطئ، انظر إلى هناك دلشاد.
1: ما هذه البيوت المهدمة والأطلال؟
0: هذه قلهات. وانظر هناك، هذا ضريح بيبي مريم.
1: بيبي مريم؟
0: نعم، بيبي مريم.
1: ومن بناه؟
0: البناء قديم جدا، يقال إن حاكم قلهات قد بناه لزوجته قبل 1000 سنة من ميلاد السيد المسيح. لماذا تبكي يا دلشاد؟
1: لي ابنة اسمها مريم، وقد تركتها تعمل خادمة عند أناس غرباء. لن أسامح نفسي أبدا.
0: وما الذي دفعك إلى ذلك؟
1: الفقر والجوع. خفت عليها من الأنياب التي تنهش لحم الضعفاء الجائعين دون رحمة.
0: سوف يصونها الله إن لم تكن قد فعلت معاصي في حياتك يا دلشاد.
1: أبدا يا محسن، أقسم بأني لم أشرب الخمر الذي يضيع العقل كما ضيع عقل شنتو.
0: ومن هو شنتو هذا؟
1: هذا متشرد يدور السوق بعينين حمرتين والشعر منكوش وفي يده مقشة يكنس بها السوق ذهابا وإيابا، والويل لمن يغفل عنه، فإنه يسطو ويسرق ليشتري هذه الخمرة الملعونة. أقسم بأني لم أسرق أبدا ولم أؤذي أحدا. عندما عملت في زريبة البانيان كنت مخلصا في إطعام الأبقار. أعترف بأنني ربما سرقت تمرة أو تمرتين يابستين من شدة الجوع، وربما أقول ربما مصصت ضرع بقرة عندما غلب الجوع.
0: أنت إنسان طيب يا دلشاد، سيحفظ الله ابنتك إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: بعد يوم وليلة وصلت السفينة إلى سور.
3: أخفضوا الأشرعة، أديروا الشراع الخلفية إلى اليسار. أكثر أكثر،
0: ساعدهم في إنزال الأشرعة. هيا يا دلشاد.
4: حسنا يا سيدي.

0: يا سكاني استعد لدخول خور البطح. تمهل تمهل تمهل.
1: هذه ورشة بناء السفن الصورية يا دلشاد. هنا يبنون البوم والبغلة. هذه هي العيجة وهذه هي سكيكرة.
0: هيا هيا ابدأوا تنزيل البضاعة. هيا

0: رست السفينة أمام الميناء في صور 3 أيام، واشتغل دلشاد في إنزال البضائع وتنظيف السفينة ودعك أرضها استعداداً للسفر القادم. وفي اليوم الثالث،
1: هيا ابدأوا تحميل السفينة، سوف نبحر غداً عند الفجر بإذن الله.
2: إلى أين نحن مسافرون يا أخ محسن؟
3: ألا تعرف؟
2: لا.
3: إلى الهند؟
2: لا يهم، الهند، زنجبار، المهم أن أبتعد عن مسقط وحاراتها ونظرة الناس.
3: هل أخبرت أحداً أنك مسافر؟
2: أبداً أبداً، حتى أخي عيسى.
3: هل لك أخ اسمه عيسى؟
2: ليس أخي، ولكنني رضعت معه وتربينا سويا، إنه كأخي.
0: وفي فجر اليوم التالي رفعت المرساة وفردت الأشرعة، سبحت السفينة وناور السكاني الموجة خارجا من خور البطح نحو مياه المحيط المفتوحة.

دلشاد سيرة الجوع والشبع للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن الرعي المفرط والرعي المعتدل في الحلقة السابقة، ودائما نصل إلى سؤال كم حيوانا تستطيع المراعي أن تتحمل، أو يستطيع المرعى أن يتحمل كم عدد الحيوانات. فنفترض أمامنا الآن هكتار من المرعى الأخضر، والهكتار هو 100 متر في الطول و100 متر في العرض مربع. الهكتار هو وحدة مساحة، يعني نحن نقول هو 10,000 متر مربع. 100 سواء كان 100 متر في 100 متر، مهما كان طول والعرض أو الدائرة أو الشكل، لكن الهكتار هو وحدة مساحة تعني 10,000 متر مربع. 100 متر في 100 متر، يعني مهما كان الطول والعرض لكن هي وحدة للمساحة. فهذه الوحدة المساحة إلى أي درجة تتحمل الحيوانات؟ السؤال قد يبدو بسيط، لكن في علم المراعي هذا واحد من أصعب الأسئلة، لأن الأرض لا تحمل رقما ثابتا من الحيوانات طوال العام، يعني ليست مزرعة. لذلك أخذكم إلى موقع آخر في أستراليا. الأراضي في أستراليا أصبحت يعني لا يوجد مرعى طبيعي، المراعي الطبيعية أغلبها مقسمة، يعني البلد كاملة مقسمة، المزارع تحتاج سيارة عشان تمشي فيها، وكل إنسان عنده مواشي موجودة في مزرعته، والمزرعة هي جزء من المراعي الطبيعية، ممكن 2 كيلو في 3 كيلو، ممكن 4 كيلو في 4 كيلو، مساحات شاسعة. في هذه المساحات تكون المواشي ويكون الرعي، والإنسان أو صاحب المزرعة الذي يخرب المرعى في مزرعته تقل قيمته، تقل قيمة المرعى ذاته. فهو يعمل على يعني التوازن في الرعي، ويرعى جزء الآن ثم ينتقل للجزء الآخر في موسم آخر، ثم الجزء الآخر في موسم آخر، ثم يعود إلى الجزء الأول، وهكذا يعمل حلقة دائرية. وعدد المواشي التي تكون معه في هذه المزرعة تتناسب مع المرعى طوال العام، لأنه ما يريد يدفع فلوس عشان الرعي. إذا أصبح الرعي عشوائي خلاص يفقد المرعى كامل، فيترك المواشي 270 بقرة مثلا، يتركها في موقع واحد لمدة شهر مثلا، بعد شهر ينقلها إلى موقع آخر لمدة شهر، وهكذا. فعندما يعود إلى الموقع الأول يكون قد مر عليه 12 شهر، أو مر عليه 3 أشهر، وقد تجدد من جديد. هذه الإدارة تحدث في المزارع بهذا الشكل، تعرف أنه الرقم طبيعي وأنه الرقم ثابت عندك 270. لا يمكن الراعي المزرعة أن يزيد عدد المواشي أكثر من 270 مثلا، لأنه المزرعة لا تحتمل، وإذا زادت سيدفع الثمن. لذلك يحافظ أن يكون المرعى الموجود معه في إطار الاستدامة بما لا يضر، وأيضا لا يقلل من قيمة المواشي اللي موجودة معه. فهذا التناسب هو العلاقة المناسبة، وهي ما تسمى في علم المراعي بالحمولة الرعوية. هذه هي الحمولة الرعوية، المقصود فيها بصورة مبسطة مقدار ما يستطيع المرعى دعمه من الحيوانات خلال فترة محددة، دون أن يؤدي ذلك إلى تدهور قدرته على الإنتاج والتجدد على المدى الطويل، بمعنى آخر دون أن يتم كسر دورات الحياة للكائنات الحية. لكن في نقطة مهمة، ليس كل العشب الذي نراه أمامنا طعاما يمكن يعني أخذه بالكامل. النبات الكائن الحي يحتاج إلى جزء من الأوراق، يستمر في البناء الضوئي، ويحتاج إلى تكوين الجذور والبذور وتخزين المواد الغذائية. والغطاء النباتي المتبقي فوق الأرض يؤدي وظيفة أخرى أيضا، فهو يظل يعني يظلل سطح التربة، وهذا الظل يساهم في نمو الجذور، ويساهم في تقليل الحرارة وتقليل الفاقد من الماء، ويعني يرفع دعم الرطوبة. وإذا أتى الندى في الصباح يتكثف عليه، فيزيد الماء تحت العشب ذاته ويزيد طوله، وهكذا. كل جزء له أهمية قصوى. فعدم كسر الشبكات الغذائية، عدم كسر دورات الحياة، هو الذي يسمى الحمولة الرعوية المستمرة. وبقدر ما تستطيع هذا الهكتار مثلا أن يتحمل 1,000، 2,000، 10,000، العدد هو ما يسمى بالحمولة الرعوية. وهي للأسف الشديد في محافظة ظفار أضعاف مضاعفة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية. من يكون هؤلاء؟ عبروا في ذاكرة الإنسان،
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحهم
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة،
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
2: وإني مقيم ما أقام عسي،
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
2: شهب.
3: شهب في سماء الإبداع.
2: شهب
1: في سماء الإبداع.
3: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
2: في سماء الإبداع.
3: في سماء الإبداع.
2: الإعداد نور الدين الهاشمي.
3: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
2: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: شهب في سماء الإبداع.

0: من اخترت لنا اليوم من الأدباء؟
1: اخترت شاعرا من لبنان لم يمهله الأجل ليكمل تجربته الشعرية الجميلة، فتوفاه الله وهو في 30 من العمر فقط.
0: من هو؟
1: إنه الشاعر اللبناني أديب مظهر.
0: عرفته، لقد ولد في قرية المحايدثة بلبنان عام 1898، وعاش حياته القصيرة في أفياء لبنان وطبيعته الجميلة. نشأ في قرية المحايدثة التي تتميز بطبيعتها الجميلة، وأتقن اللغة العربية في مدرسة الشاعر إبراهيم المنذر.
1: دخل إحدى مدارس جونيا على البحر، وأتقن اللغة الفرنسية، وقرأ الأدب الفرنسي، وعرف أعلامه، وتأثر بالشاعر بودلير، ثم دخل الجامعة الأمريكية في بيروت فدرس طب الأسنان، وأتقن اللغة الإنجليزية، وقرأ أدبها، وخاصة شعر شكسبير، كما درس فن الرسم، وأصبح رساما متميزا شغوفا برسم المناظر الطبيعية والأزهار. افتتح عيادة لطب الأسنان، ومارس المهنة في بيروت إلى أن وافته المنية عام 1928.
0: نظم في مطلع حياته الشعرية قصائد كلاسيكية تقليدية أعدها لمناسبات ونشرت في الصحف، ثم أخذ بتطوير تجربته الشعرية متأثراً بثقافته الغزيرة. وهذه الإشارات تتكامل ولا تتناقض وتجاري حياته المفعمة بالعمل والنشاط، لكنها انتهت مثل الوميض الخاطف.
1: هل تعلمين ماذا يميز شعره يا ليلى؟
0: أخبرني.
1: ما يميز شعره عن غيره هو أن شعره قد تجمعت فيه أصداء شتى، عربية وعالمية، قديمة وحديثة. وسأوضح هذا أكثر، فقصائده رغم قلتها تحمل الكثير من البشائر بالتجديد، ولذا فإنه يعد رائد الشعر الرمزي، وخاصة قصيدته نشيد السكون التي عدت طليعة عهد أدبي جديد، وقد أحدث نشرها استجابات مختلفة في الأوساط الأدبية وحتى في الجو الثقافي العام في تلك المرحلة. يقول في هذه القصيدة المشبعة بالرمزية:
0: لحظة، قبل أن نسمع بعض أبيات القصيدة سوف أتحدث قليلا عن الرمزية.
1: جميل، إذن تحدثي عن ذلك.
0: هي حركة في الأدب والفن ظهرت في فرنسا في أواخر القرن 19 كرد فعل على المدرستين الواقعية والطبيعية، وتهدف إلى التعبير عن سر الوجود والمعاني العميقة عن طريق الرمز. فقد سعى الشعراء الرمزيون في المقام الأول إلى إعطاء القارئ انطباعاً عن وعيهم الباطن، معتمدين في ذلك على الموسيقى والصور الشعرية التي تبرز أحلام الشاعر الداخلية.
1: نعم، وأهم خصائص المدرسة الرمزية بأن الشعر يمتاز بالغموض والإيحاء، ويعبر عن أجواء نفسية عميقة وغريبة، ولهذا فقد عدت قصيدة نشيد السكون لشاعرنا أديب مظهر ترسيخاً لذات الاتجاه الرمزي، مما يؤكد الريادة وتعميق الأثر. يقول فيها: أعد على سمعي نشيد السكون حلواً كمر النسيم الأسود، واستبدل الأنات بالأدمع، واسمع عزيف اليأس في أضلعي، واستبقني بالله يا منشدي، فالليل سكران وأنفاسه كلفح أجفاني وأحلامي، تنساب حولي زفرة زفرة حاملة أكفان أيامي.
0: النص فيه غموض ولكنه يشف عن مرارة وحزن، وألفاظ الموت واضحة فيه.
1: هذا صحيح، فكأن هؤلاء الشعراء يحسون بدنو موتهم.
0: لا شك أنه قد تأثر بكثير من شعراء الغرب.
1: نعم، فقد تأثر بأقطاب الأدب الفرنسي ألبير سامون وبودلر وفيلين ومالارميه وفاليري، وبالشاعر الإنجليزي بايرون.
0: للشعر قصيدة مميزة طالما أنشدها الصغار والكبار، وخاصة في عيد الأم، واسمها قلب الأم.
1: قصيدة مؤثرة تحمل عواطف متناقضة، لقد حفظناها ونحن صغار وتأثرنا بها.
0: إنها على شكل قصة تفيض بالعواطف، ولابد أن يتأثر بها كل من يقرأها ويحفظها. تتحدث القصيدة عن رجل غني شرير فاسد الأخلاق، أراد الزواج من امرأة شريفة جميلة، ولكنها رفضته رغم جميع محاولاته، وتزوجت من رجل شريف فقير وأنجبت منه طفلا، وشاء القدر أن يموت زوجها وبقيت دون زواج، وعملت على تربية ابنها حتى كبر، ولكنه كان يلوم أمه على الفقر والحرمان، وأراد الرجل الغني الشرير أن ينتقم من هذه المرأة التي أهانته في كبريائه المزيف، فأغرى الشاب بقتل أمه واعدا إياه بمبلغ كبير من المال والجواهر، وطلب منه أن يأتي له بقلب الأم التي رفضت.
1: فأعمى المال عقل وقلب هذا الشاب وقام بقتل أمه وانتزع قلبها، ثم حمله إلى الرجل الغني مسرعا، وفي الطريق تعثر الشاب وسقط، وسقط القلب على الأرض، فماذا كان رد قلب الأم؟ لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المضرج إذ عثر، ناداه ذاك القلب وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ قد كان هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويصيح: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر.
0: قصيدة جميلة مؤثرة، ليت جميع الأطفال يحفظونها. وما يؤلم ويحزن أن روح هذا الشاعر قد انطفأت عام 1928 وقد كان في 30 من العمر. في معبد الأحلام روح كئيبة ترجع أنغاما يئن لها الدهر، ترنو لها زرق النجوم مطلة ويجثو لها ما بين جدرانه القبر. كنتم مع برنامج شهب،
1: شهب في سماء الإبداع،
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال. ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم شوية عن موضوع ذاكرة المكان، ولكن من خلال مبادرات ثقافية قام بها أحد المهندسين المعماريين العمانيين من ذوي الاهتمام في التوثيق المعماري. يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفنا في الاستوديو المهندس المعماري ليث بن خليفة الشيادي. طبعا البش مهندس ليث هو خريج بكالوريوس التصميم وتخطيط المدن من الجامعة الألمانية في مسقط، وأيضا هو مؤسس لمبادرة للرسم الحضري في مسقط، ومن يتابعه على منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى شغفه بالعمارة فهو أيضا يعني في عدد من المشاركات والمبادرات الفنية والثقافية المرتبطة بقطاع العمارة. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس ليث، شرفتنا.
2: أتشرف بحضوري هنا وأشكركم على الاستضافة، وكذلك أقدر جهود برنامج صوت العمارة في توثيق وإبراز الجوانب المعمارية في عمان وخارج عمان أيضا.
1: الشكر لك على قبول الدعوة. وقبل لا نتكلم عن ذاكرة المكان وندخل يعني في تفاصيل الحلقة، أنا أريدك في سؤال وجه يوما ما إلى المعماري الكبير محمد صالح مكية، سألوه عن سبب نجاحه في العمارة، في مذكراته هذا الكلام مكتوب، فقال إن ما كل واحد يدخل العمارة ينجح. أنت في الأصل ما كنت رايح عمارة
2: فعلا.
1: يعني من يقرأ في سيرتك أنت كنت في كلية الطب، وكلية الطب في عمان النسب اللي تقبلها جدا عالية، فالواحد اللي يحصل طب ما يروح للهندسة، بالعكس أنت تركت الطب وبعدين رحت الهندسة. فخليني أوجه لك نفس السؤال اللي وجه يوما ما إلى محمد مكية، لأني أنا يعني أقرأ فيك سيماء النجاح والمعماريين المجيدين كما كان مكية، لأن مكية أيضا ما كان مهندس معماري في البداية. مكية لما راح كان يريد يكون مهندس بترول لكن ما حصل، ويعني فرضت عليه الظروف هذا الطريق، واليوم أصبح واحد من أعلام العمارة. فخليني أوجه لك نفس السؤال، إيش اللي جذبك في العمارة وإيش سبب اختيارك لهذا التخصص؟
2: طيب نبدأ أول شيء باختياري للطب. طبعا دخلت أنا يعني قبل دخولي للعمارة دخلت في جامعة كوينزلاند تخصص طب، فدرست تقريبا 3 سنوات علوم طبية في أستراليا.
1: يعني سنة وتأخذ MD تقريبا.
2: نعم، هو نظامهم مختلف هناك في أستراليا، فللأسف أنا ما يعني ما كملت، أو ممكن ما مع الأسف كان من صالحي أنا أني أنا أتجه للاتجاه اللي اتجهته. كوني أو مكوثي في أستراليا في هذيك المرحلة عرضني لجوانب الحياة الحضرية لبيئة مدنية مختلفة تماما عن مسقط، وباحتكاكي بجوانب المدينة هناك في برزبن أستراليا بدأ موضوع الشغف يجي، موضوع توثيق العمارة كذلك. كوني كنت يعني مستخدم فاعل للمواصلات والمترو وإلى آخره، فكانت تتكشف لي هذه المدينة بطرق مختلفة، يعني اللي يمشي فيها غير عن اللي يسوق، غير عن اللي يركب الدراجة وإلى آخره. إضافة إلى زيارتي للمدن الأسترالية الأخرى، ف بديت تتكون عندي فكرة أني أنا شغوف أكثر بالبيئة المبنية وبالتصميم بشكل عام. وتتابعت الأحداث إلى درجة أني أنا قررت أني أغير التخصص وأتخصص في تخطيط المدن والتصميم المعماري.
1: ما شفت نفسك في الطب؟
2: ما شفت نفسي في الطب.
1: حولت يعني إلى الهندسة المعمارية.
2: نعم.
1: من خلال معيشتك اليومية.
2: صحيح.
1: اللي نحن كلنا نحن نعيش في المدن، وأحيانا نستشعر يمكن هذا الطريق يعني مزعج، في ازدحام، هذا الطريق مريح للنفس وتصميمه أجمل، لكن يعني ما هو بهذاك التأثير إلى أن نحن يثير التساؤل فضولنا حتى نروح ندرس الهندسة المعمارية؟
2: هو يعني للأمانة كان يعني الداعي كان أعمق بكثير، وحساسيتي للمدن وللبيئات المبنية هي يعني قديمة من يوم كنت طفل. ترعرعت طبعا في مسقط، وطبعا خضنا في شوارعها ومدارسها وشواطئها كذلك. وكوني أتنقل يعني بين مختلف الأحياء في مسقط، كونت هذه الحساسية أنه هذا الحي مختلف عن الآخر، أو الحي الساحلي مختلف عن الحي اللي هو بعيد عن البحر وإلى آخره. فأعتقد يعني حساسيتي إلى موضوع المدن والبيئة المبنية كان قبل بكثير عن روح أستراليا.
1: تعرف في فترة من الفترات للمقارنة بين الطب والهندسة المعمارية في جامعة بغداد تحديدا، كانت نسب القبول لتخصص الهندسة المعمارية أعلى من نسب القبول لتخصص الطب. يعني أنت ممكن تحصل مقعد في كلية الطب لكن ما تحصل مقعد في كلية الهندسة. هذه طبعا مش غالبا كلية الطب هي الأعلى، لكن هذه في إحدى السنوات. وللمصادفة أنه أيضا كلية الهندسة المعمارية أو تخصص الهندسة المعمارية في كلية الهندسة كان فيه اختبار للرسم، والمفارقة أنه يعني كثير من المعماريين الكبار منهم زها حديد كانت لما دخلت لهذا الاختبار ما قبلت، وراحت درست تخصص رياضيات، بس فيما بعد درست على حسابها الخاص ورجعت للتخصص اللي هي كانت تريده. وحتى رواد العمارة الحديثة يعني أحدهم ما يحضرني الاسم الآن، لكن كان يشتغل عامل في شركة مقاولات، كان والده يمتلك مصنع لقص الطابوق لصناعة البلوكس هذه.
2: كان شخص حرفي أصلا.
1: كان حرفي واشتغل مع أحد المقاولين، لكن هو كان عنده أفكار أن كيف يصف الطابوق بطريقة مختلفة وكيف يخلق جسور وكذا. ومن هناك أيضا اتجه إلى العمارة ووضع نظريات وأصبح اليوم أحد الرواد. فكثير من الناجحين اليوم في العمارة ابتداءا ما كانت رغبتهم يعني واتجاههم العمارة، ولكن غيروها لأن وجدوا شغفهم فيها. وأنا هذا اللي أشوفه فيك.
2: نعم، أنا أعتقد هذا من جمال التخصص نفسه، أن يعني مثلا في كلية الطب أنت لازم تدخل إلى كلية الطب يكون عندك نية واضحة أنك تتخرج كطبيب ولاحقا تشتغل في مجال الطب. كذلك الهندسة في مختلف مجالاتها طبعا، بس لما نجي على موضوع العمارة مثل ما تفضلت مثال المعماري، استحضر أيضا مثال بيتر زمثر المعماري السويسري، كان نجار ثم اتجه إلى العمارة. عندك كذلك تادو أندو كذلك ما درس عمارة بشكل رسمي، والحين هو يعتبر من أبرز الأسامي اليابانية في مجال العمارة. ف جمال التخصص أنك ممكن تأتي من خلفية حرفية أو فنية أو هندسية حتى، لكن لما تمتلك العقلية المعمارية أو الحس النقدي للبيئة المبنية وتبدأ تفكر كمعماري، ممكن تبرز أو تنتج أعمال أو تنتج مباني أو تنتج بيئة مبنية تفوق في الجمال وتفوق في الأداء عن مخرجات هنقول مثلا المهندس العادي.
1: زين، احنا العمارة اليوم تخصص واسع في مواضيع كثيرة، وانا يعني لما تواصلت معك لهذه الاستضافة قلنا راح نخصص حديثنا اليوم عن ذاكرة المكان.
2: نعم.
1: ايش يعني ذاكرة المكان؟ لان عادة اليوم لما انت تروح تصمم في اي مكتب استشاري ما يسألك عن الجوانب يعني ذكرياتك والجوانب التراثية والهوياتية، يسألك عن احتياجاتك، يعني غالبا الجانب الوظيفي.
2: نعم.
1: وأيضا في جزء منه في الجانب الجمالي إن كيف شكل المبنى راح يكون، هل يتبع مدرسة معينة، كلاسيكي، حديث، كذا.
2: نعم.
1: لكن هذا الموضوع موضوع يعني غالبا يطرح ما بين المعماريين وموضوع ثقافي أكثر، فخلينا نحن نخلينا مثل نقطة مرجعية، وإيش نقصد بذاكرة المكان، ومنها
2: ننطلق
1: للحديث.
2: طيب، مثل ما يقولوا الأشياء أحيانا تعرف بأضدادها، فممكن أنا أعرف اللامكان. وهذا تعريف حديث ومصطلح بدأ ينتشر يعني في أواسط العمارة في الفترة الأخيرة. اللامكان، ويقصد به المكان اللي ما ممكن نكون فيه ذكريات بسبب عدم مكوثنا فيه. فنحصل أماكن مثل المطارات، المستشفيات، بعض المرفقات الخدمية في المدينة، عندك محطات المترو على سبيل المثال، خاصة الحديث منها، وكثير من المباني الأخرى لا تمتلك القدرة على خلق ذكريات أو أن الناس يتفاعلوا معها بسبب أنها صممت كآلة، يعني تفرز الناس يدخلوا من بوابة ويخرجوا من بوابة أخرى أو وظائف أخرى، يعني غير المكوث. فإذا نجي نشوف على الأماكن اللي تحفظ ذاكرة المكان، عادة تكون المساحات اللي يمكث فيها الشخص فترة طويلة من حياته. نتكلم عن الجامعات على سبيل المثال، المباني السكنية، الأحياء، ما لازم يكون داخل المبنى، أيضا المدينة تصنع ذاكرة المكان. وعادة يعني نربط ذاكرة المكان بالمباني التاريخية الأثرية اللي شهدت وقائع معينة، اللي عرفت من خلال مثلا أحداث حصلت حوالينها. فلهذه الأماكن قيمة مضافة، اللي هي قيمة أن تحفظ ذكريات الناس وتحفظ قصصهم. هذا الشيء اللي بدينا نفقده في العمارة الحديثة. للأسف توجهنا يعني في الفترة الأخيرة إلى الترشيد، وكيف أنه ممكن نحن نستغل المساحات بشكل يعني
1: أمثل.
2: فاتجهنا من صناعة المكان إلى صناعة مساحة خدمية فعالة
1: يحكمها سعر المتر،
2: ويحكمها أيضا سعر المتر وسعر مواد البناء وإلى آخره. فأنا يعني جهودي اللي أحاول أسويها في الفترة الأخيرة هو يعني إرجاع هذه القيمة المضافة اللي بدينا نفقدها في مبانينا.
1: هل هي هذه غالبا مترادفة مع التراث؟ لأن لما نتكلم عن ذاكرة فمعناته أن شيء نحن نستذكره وكان قديم ومضى، فبالتالي ينحصر فقط في قطاع التراث والمشاريع الأقرب للآثار.
2: أنا أعتقد أيوة، بعد في تعريف للتراث، نحن نتكلم عن التراث التقليدي، التراث القديم، أم التراث الحديث اللي صار موجود اليوم. فأنا أعتقد موضوع الذاكرة والتراث مترابطين مع بعض، بس أعتقد مفهوم التراث نفسه أوسع بكثير من مجرد مباني تقليدية وأسواق وقلاع وأسوار وإلى آخره.
1: نحن نأخذ الجزء المادي والجزء المرتبط بالعمارة، لأن أيضا العمارة فيها جانب ما محسوس. إنزين، لما نقارن، أنت كنت في أستراليا والآن أنت في عمان. في أستراليا يعني جربت النقل العام وشفت المدينة، وغالبا أعتقد شبكة الخدمات هناك قد تكون أكبر وأكثر تعقيدا.
2: نعم.
1: مقارنة بمسقط. لكن لما نتكلم عن هذا الجانب، ذاكرة المكان، هل هذا مكان، هل يعني هذا الشق لامست أنه يعني معمول به ويحظى اهتمام في المدن يعني المليارية؟
2: نعم أكيد، يعني مدن المليارية صارت مليارية بسبب تراكم السكان والتاريخ اللي فيها وأهميتها الاقتصادية. ومع الاقتصاد أكيد يعني نشوف أنشطة إنسانية أخرى مرتبطة بالاقتصاد، مثل الموانئ والتجارة والزراعة والصيد وإلى آخره. فأنا لمست في المدن في أستراليا حرص على تراثها، على الرغم أن تراثها يعتبر تراث ما نقول حديث، لكن يعني بدأ يعني في فترة خلينا نقول يعني من 500 سنة وطالع فقط، من غير طبعا تاريخ السكان الأصليين في أستراليا. فهم عندهم حرص أنهم يوثقوا كيف بدأت المدينة, what is the ground zero أو نقطة الصفر في المدينة, هذا الشيء اللي يعني لمسته في هذه المدن. ومبانيهم التراثية ربما تكون مصانع أسلحة على سبيل المثال, أو موانئ, ما بالضرورة أنها تكون الشكل التقليدي اللي نحن نعرفه يعني في عمان وفي الوطن العربي. فمفهوم التراث بالنسبة لي أنا توسع أكثر من مجرد
1: هل تعتقد أن نحن في عمان تحديدا والخليج بشكل عام أكثر غنى في هذا الجانب مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة؟
2: أكيد نحن عندنا فرصة لتطوير مفهوم التراث. يعني دول الخليج من غير الجانب الحضري المحسوس في موانئها, نتكلم عن معظم العواصم الخليجية والموانئ اللي موجودة على ساحل الخليج, عندنا كذلك التراث المعماري اللي ربما ما نقدر نلمسه لأنه عبارة عن مواد غير ثابتة. نتكلم عن العريش, نتكلم عن المنامة, نتكلم عن الخيمة, كل هذه عبارة عن عناصر معمارية طوعها الإنسان في الجزيرة العربية وفي الخليج لحياته, وأكيد هي ترمز لما بعد أو ترمز إلى شيء أكبر فقط من من من من, من, من ماهيتها المادية. نتكلم عن فن السدو على سبيل المثال في الخيم, نتكلم عن العرشان والدعون والمنامات, كل هذه فيها حرفة أول شيء. ثاني شيء, هذه يعني مواد ربما ما تكون ثابتة أو دائمة مثل الصخر أو الحجر, فالاعتناء المعماري فيها ممكن يكون أقل, حتى كان ينظر إليها بطريقة أخرى.
1: أنت شديت نظري إلى في تاريخ العمارة لما نقرأ, يعني كانت أوروبا تحديدا غنية بالحرف, بالفنون, بالنحت, بالتصوير. يعني ما في مبنى اليوم قديم وما يخلو من آثار نحت. يعني تشوف تماثيل, تشوف رؤوس, تشوف نقوش. لكن لما جاءت بعدين الحداثة, وهنا يعني تحديدا نحن نقصد بالثورة الصناعية ودخول الماكينة, فصارت تعطيني أشكال مسطحة وبسيطة, واللي هي نحن جاءت عندنا متأخرة.
2: نعم.
1: بسبب مواد, حتى علي الوردي يقول إن الحداثة دخلت عندنا عن طريق النفط في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. هل تعتقد إن نحن اليوم نواجه نفس التحدي اللي واجهته أوروبا سابقا بسبب العمارة؟ كان هناك في تأثير على الحرف مثل النحت والفنانين, فنحن اليوم مرة أخرى بسبب عمارتنا الجديدة نفقد ليس فقط جزء من الذاكرة, وإنما نفقد بعض الفنون اللي أنت تفضلت وذكرتها في النسيج وفي كذا.
2: أكيد يعني نحن وصلتنا الحداثة مثل ما تفضلت بسبب النفط, لكن أنا عندي رأي أو وجهة نظر أن نحن يجب علينا أن ندرس هذه الحداثة وندرس تاريخنا, مثل ما طبعا كان يعني من أكبر مناصري التراث الحديث كمعماري عربي, نتكلم عن رفعت الجادرجي أو محمد مكية, وهم أمثلة جيدة في قراءة التاريخ وإعادة تعريفه أو تاريخ العمارة على وجه الخصوص. بعد معرفة هذا التاريخ ممكن بعدين نحن نقرر يعني وش يناسبنا, وش يناسب المرحلة الجاية, وكيف نقدر نحافظ على تواصل إنتاجنا الإنساني في مجال العمارة وتخطيط المدن.
1: لك مبادرة أعتقد في هذا الجانب.
2: نعم.
1: هي مبادرة توثيقية.
2: نعم, هي مبادرة الرسم الحضري في مسقط ابتديت, وبعدين حصلت فرصة أني أنا أخرج خارج مسقط بسبب دعوات وبسبب أيضا حماس الناس وتشوقهم إلى تجربة الرسم الحضري في أماكن مختلفة, وكان الدافع الأساسي هو دافع شخصي بهدف ممارسة الرسم بشكل مستمر ومتواصل. فأنا من تقريبا 2022 أتذكر كنت في صلالة في مهمة عمل، وهناك يعني حفزني بعض الأصدقاء أني أبدأ أوثق التراث المعماري الحديث، وأنا كنت فعلا يعني من هذيك الأيام مغرم بعمارة الثمانينات والتسعينات اللي صرنا ما نشوفها. فكنت بالتحديد في صلالة الجديدة، وهي مكان يعني معروف بهذا النمط المعماري الحديث، وبدأت أوثق. ومن هناك أنا عاهدت نفسي أن في كل سبت ما دام أن الجو يسمح وممتاز، في كل سبت أكون في قدام أحد المباني أحاول أوثقه وأعلن عن موقعي، بحيث أن الناس ممكن تجي معاي وتشاركني الرسم والتوثيق.
1: طيب إيش علاقة يعني هذه الرسومات بتوثيق التراث الحديث؟ يعني هل أنت تهدف أنك تخلق مثل معرض أو أرشيف للحداثة أو للتراث الحديث إن صح؟
2: الأرشيف يجي بطريقة تلقائية بعد عدد معين من الجلسات، أو بعد ما يعني يكون عندي مخزون من الرسومات. لكن الهدف الأساسي لي وللجميع اللي شاركوني هو إعادة تدريب العين إلى النظر إلى المدينة، على النظر إلى المدينة. فنحن علاقتنا مع المدينة الحين صارت علاقة نوعا ما سطحية، وإذا يعني فكرنا في مثلا أو جذبنا مبنى معين أو التقاطة معينة، نحن فقط نلتقط الصورة ثم نذهب، ما ننظر إلى المنظر يعني بشكل أعمق. فالرسم يعطينا فرصة أن نحن نجلس أكثر ونستوعب المكان ونستغرق في تفاصيله وفي الأصوات المحيطة وفي الروائح اللي موجودة،
1: لأنها ليست
2: فقط صورته، لأنها كل هذه عبارة عن مدخلات في النهاية تترجم على شكل خطوط في الورق. فالمخرج النهائي ما يكون فقط توثيق تقني أو تكنيكال دروينج، كثر ما أنه يكون مخرج إنساني نابع من وجهة نظر شخصية، ويمكن مشاركته طبعا مع الجميع.
1: طيب خلينا نروح شوية للأمام بشمهندس، يعني اليوم إذا أنت نجحت ورحت وثقت هذه المباني، كيف هذا راح يغير اليوم نظرتنا إلى المدينة؟
2: نرجع إلى ذاكرة المكان.
1: أيوه.
2: هذه المدينة يعني تعلق فيها ناس، يعني عاش فيها ناس كثيرين وتعلقوا بها أحيانا، كونوا فيها ذكريات وإلى آخره. هذه المباني للأسف أو المباني اللي تنتمي لهذه الحقبة صار ينظر إليها أنها مباني متهالكة أو قديمة أو غير جديرة بالحفاظ. فأنا فكرتي أني على الأقل أوثق ما تبقى منها، بحيث أن يوم الأيام لما نجي نشوف على الأرشيف نعرف أن هذا المكان كان موجود والناس تقدر تتكلم عنه.
1: لما نفقد مبنى إيش نفقد معه؟
2: نفقد معه طبعا يعني أنا ما بجيب ناحية الذكريات أو الصور أو إلى آخره، لكن نفقد أيضا فكر معماري أو حقبة أو معماري يشهد لحقبة معينة. يعني التراث المعماري الحديث في سلطنة عمان يرمز يعني بشكل خاص إلى فكر صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، وإيش كان أو كيف كانت نظرته للدولة الحديثة. فنحن لما نجي يعني بعد مرور زمن نستبدل هذا المعمار بمعمار آخر طبعا بنية التوسع والتطور وإلى آخره، وكلها هذه يعني مطالب مباحة
1: ومبررة
2: وضرورية كذلك. وحتى يوم من الأيام إذا اضطرينا نستبدل هذه المدينة بمدينة أخرى، على الأقل يكون عندنا حافظنا على أثر يرمز لفكر صاحب الجلالة الراحل، وكذلك يرمز لفكر المهندسين اللي اشتغلوا معه. نتكلم عن محمد صالح مكية.
1: وقفت على مبنى يعني من خلال الصور، ولكن اليوم مش موجود في مسقط. أنتوا سويتوا معرض أعتقد.
2: نعم،
1: قبل
2: في
1: فترة،
2: قبل سنتين، معرض الأرشيف العمراني.
1: أيوة، خبرنا عن هذه المبادرة، وهل كان في مبنى عرضتوه وما موجود اليوم في الواقع؟
2: ما أستحضر مبنى الآن، لكن المعرض هذا كان يعني الأول من نوعه، وأنا سعيد أنه صار عندنا معرض بهذا الشكل. طبعا مختبر وهم مجموعة من 10 أشخاص مهتمين مثلي بادروا بالتعاون مع أكتوبر العمران في وزارة الأسكان أنهم ينظموا معرض يحفظوا فيه ويعرضوا التراث المعماري الحديث، وكان في تسليط ضوء على معماريين ساهموا في شكل مسقط الحالي. نتكلم عن أيوب عيسى أوغنة اللي
1: نوجه له التحية.
2: نوجه له التحية طبعا له ولكل المكتب اللي إلى الآن شغال. نتكلم عن أيضا كمال إسماعيل اللي بنى المهندس أي طبعا بنى يعني جانب آخر في مسقط وله مباني كثير مشهورة خاصة في جهة روي. فهم كانوا نموذجين لفكر معين ظهر وتبنى في هذه المرحلة. يعني نتكلم عن جامع أبو بكر الصديق، عن جامع حمد بن حمود في الحيل، نتكلم عن برج الاتصالات اللي في روي، وبيت حطاط. كل هذه المباني صمموها هذه المعماريين يعني بشكل منفصل، وساهمت في تخليد حقبة معينة، وأيضا الإشارة إلى يعني الأماكن اللي كانت يوم من الأيام ذات أهمية في مسقط. نتكلم عن روي.
1: يعني النقد الذي يوجه أنه يقال أن هذا النوع هو عبارة عن حنين ونستالجيا، وهي يعني سرعان ما يعني خلال جيل أو جيلين لما يأتي جيل جديد واحتياجاته تغيرت، فبالتالي هذه تصبح يعني outdated وما لها قيمة غير قيمة الصورة التي تحملها وقيمة الذاكرة، وهذه الذاكرة ما تضيف لي شيء في عمليات التنمية اللي أنا أحتاجها والتطوير، بل تقف عائق.
2: بالعكس الحين نشوف نماذج كثيرة يعني تستخدم النوستالجيا كنوع من أنواع المحركات الاقتصادية. يعني نتكلم عن فعاليات بأكملها تبنى على موضوع الذاكرة وموضوع الاحتفال بالتراث، ما فقط التراث التقليدي من خلال نقول المهرجانات اللي تصير معانا في مختلف المحافظات. نتكلم حتى بعض المدن مثل المنامة على سبيل المثال ودبي يفعلوا، والشارجة أيضا مثال جيد، يفعلوا المناطق أو المدن اللي شهدت هذه الحقبة في استقطاب الشباب وتفعيل هذه المناطق بفعاليات معينة أو معارض.
1: إذن أنتم تفرقوا ما بين الحفاظ المادي والترميم للمبنى نفسه وما بين الحفاظ على الذاكرة. يعني نحن ممكن نفقد المبنى ولكن أن تبقى الذاكرة هذه محفوظة وموثقة.
2: نعم، هو في تفرقة لأنك في النهاية هذا المبنى يلا دورة حياة، وممكن يعني مواد البناء المستخدمة ما تستحمل أن يبقى هذا المبنى فترة طويلة، فممكن في أي وقت يستبدل هذا المبنى بمبنى آخر يشبهه أو يستبدل بمبنى جديد يعني تماما. فالفكرة هنا نحن نتعرف على القيمة التاريخية أولا والقيمة الجمالية. حنرجع على السؤال السابق، يعني من غير فكرة الحنين والنوستالجيا في قيمة جمالية معينة تميزت فيها هذه الحقبة للأسف ما عادت موجودة معنا
1: تعرف
2: اليوم.
1: تعرف باش مهندس وانت تتحدث ذكرتني بضيفة سابقة المهندسة شذا صافي اللي حصلت مؤخرا على جائزة المرأة في العمارة من ضمن مؤسسة تميز، فهم كانت عندهم مبادرة في فلسطين تحديدا في غزة بدأوها من سنوات، كان نفس الطريقة يعني يروحوا على مباني ويرسموها ويشوفوا شكلها ويحاولوا يوثقوها بالإمكانات المتاحة أمامهم لأنهم ما دائما عندهم أجهزة توثيق احترافية.
2: نعم،
1: بعد ما حصلت الأحداث في من سنتين يعني في غزة ولا زالت إلى اليوم إرهاصاتها وآثارها، عدد كبير ومهول جدا من المباني المهمة هدم وأضرار يعني جسيمة ألحقت بهذه المباني.
2: نعم.
1: الآن صاروا إيش اللي يسووه؟ صاروا يروحوا يجمعوا الحجارة التي كانت استخدمت في بناء المباني، قالوا نحن عندنا الرسومات عندنا الصور والآن عندنا حتى مادة البناء الأصلية، فنحن نستطيع أن نعيدها كما كانت. لعل يمكن هذه المبادرة في بدايتها ما كانت بتلك الأهمية، أنها مجرد عملية رسم، لكن اليوم بعد ما يعني طالت آثار الحرب هذه المباني وصار في هناك ضرورة لحفظ الهوية يعني الحديث عن إعادة الإعمار لاحقا، مع وجود مادة البناء الأصلية صار عندهم الشكل موجود والذاكرة محفوظة.
2: محفوظة يعني يمكن ما كانت نيتها قبل أن يعني إذا يوم من الأيام اختفى المبنى يعاد بناءه من أول وجديد، بس يعني مثل هذه المبادرات يعني أكيد من غير فكرة أن نحن نحافظ على الشكل المعماري القديم، هو أيضا نحافظ عليه للأجيال اللي يمكن ما تشهد هذا، ربما هذا المبنى ما ينبني مرة ثانية، لكن على الأقل أولادي وأحفادي يعرفوا كيف شكل المدينة كيف كانت سابقا.
1: صحيح. إحنا أحيانا بعض المباني نمر عليها وبشكل شبه يومي إلى درجة أننا نحن ما نشعر بأهميتها إلا بعد ما نفقدها.
2: نعم.
1: وتهدم. وأنا يحضرني يعني من أحد المباني المهمة في مسقط مبنى البنك، البنك جراند ليز البريطاني الذي سمي في وقت لاحق بالبنك العثماني. نعم. هذا اليوم يستخدم كمبنى تموينات وكأنه يعني سوبر ماركت.
2: صحيح.
1: ولكن هو كان واحد من أهم المباني، لأن أول مبنى صب خرسانة، أول مبنى فيه طابق ميزانين، وبالمصادفة عرفت أن هذا المبنى كان مرشح في واحدة من الدورة، أعتقد الدورة الأولى لجائزة الأغاخان للعمارة. فالذي يمر أمام هذا المبنى ما يعرف يعني هذه القيمة. فلولا أن تأتي مبادرات توثق هذه الذاكرة وتوضح للناس إيش كانت أهمية هذا المبنى، فهنا يعني أكيد أكيد قيمته.
2: المبنى يعني للمرجعية يعني من تصميم جون هارس اللي له بصمة أيضا في تصميم الستركتشر بلان أو المخطط الهيكلي لمسقط هذيك الفترة العاصمة، وكان يعني كان فكرة أنه يعني التخطيط يكون تخطيط موجه اقتصاديا، وله بصمة كذلك في دول الخليج مثل
1: يعني
2: أبوظبي وحتى دبي.
1: أعتقد مكتبهم لا زال قائم إلى اليوم في أبوظبي.
2: أيوة، ما عندي فكرة بالنسبة للمكتب، لكن مثل هذه الأمثلة عندنا نحن يعني طريقة نقول الاتصال الثقافي مع بقية الدول، بحكم أن جمعتنا نفس الظروف الاقتصادية اللي استدعت هذا النوع من العمارة. فأعتقد هذه فكرة أو هذا موضوع يجب أن يعني نسلط عليه الضوء، كيف نحن يجمعنا هذا التاريخ المشترك أو التوجه المعماري المشترك، قبل عن طبعا تدخل فكرة ناطحات السحاب
1: والأبراج
2: يعني في منطقتنا.
1: طيب، خلينا نروح إلى محور آخر. يعني تكلمنا عن ذاكرة المكان، أهميتها، كيف تشكل نظرتنا للمدينة، تكلمنا عن مبادرتك يعني خلينا نقول التفاعل مع هذه الذاكرة. أنت عندك أمنية وهدف أن يكون هناك في أرشيف، وأعتقد أنك حاولت في هذا السياق أنه هناك في تكون مؤسسات مجتمع مدني مثل ديكوموما.
2: نعم.
1: للتوثيق. فأريدك تخبرني عن ليش تريد أرشيف معماري متخصص، وإيش الذي يبذل اليوم في العالم في مثل هذا المجال في تخصص العمارة.
2: هو يعني أولا مثل ما تفضلت في جلسة لائق سابقة، يعني أن التراث المعماري ممكن يلمس في مختلف المراجع، ما بالضرورة تكون عبارة عن رسومات هندسية، ممكن يكون عبارة عن سجلات الكروكيات أو حتى وصف للمدينة، ممكن تسترجع في ذاكرة المدينة وتستحضرها. لكن الشيء اللي أنا يوم الأيام يعني أتمنى أو أرجو وجوده هو أرشيف مخصص لطلبة العمارة في عمان، خاصة أن هذا التخصص نوعا ما نقول جديد، خاصة جانب تخطيط المدن، ومراجعنا فيه ممكن ما تكون واضحة أو مبهمة، ويحتاج لها الكثير من المقابلات أو البحث والتقصي، وأحيانا حصل معلومات عن بلدنا من مراجع أجنبية. فيعني الأولى أن نحن يكون عندنا نوع من المرجع المحلي السهل اللي ممكن يعني الاعتماد عليه أكاديميا، يعني ممكن طلبة العمارة يوصلوا له بشكل سريع إذا يعني أثار فضولهم مبنى من المباني اللي موجودة في مسقط أو في صلالة أو في صحار، يعرف وين يروح عشان يحصل معلومات أكثر عن المبنى.
1: طيب، هل شفت مبادرات يعني أثناء تجولك مع في المدن الأخرى من الإمكان إحنا نسترشد بها؟
2: أكيد، حاليا في عندي نوع من الهوس في موضوع يسموه الارك ديبو أو مخازن المجسمات المعمارية. زرت مخزن واحد في طوكيو، وهو فتح كمتحف يستخدم لحفظ كل المجسمات اللي قامت بها شركات الاستشارية والمعمارية أو إلى آخره، في سياق متحفي جميل يعرض الفكر المعماري اللي موجود لهذه الشركات. فأنا أعتقد الحين مع التطور العمراني اللي جالس يصير في عمان والاستعانة بأحسن الخبرات العالمية من الخارج في كثير من المشاريع اللي موجودة في مسقط وخارجها، كذلك الإنتاج الأكاديمي اللي يصير في أقسام العمارة في الجامعات معنا هنا في عمان، ممكن نستفيد منه عن طريق يعني حفظ هذه المجسمات وهذه الأفكار وهذه الاقتراحات في مساحة واحدة مرجعية، ممكن يعني تستخدم كمزار سياحي، ممكن تستخدم كمرجع للناس، وأيضا تصب في موضوع حفظ الذاكرة.
1: فإذا هو مش أرشيف بصري مجرد أنك يعني يكون عندك صور أو وثائق، ولكن كل ما يتعلق بهذه المباني، سواء كان إباحات بناء، سواء كان شهادات، تاريخ المبنى ذاكرته بالكامل بالضبط. من خلال هذا المتحف أو من خلال هذا الأرشيف.
2: أكيد، وممكن نخطو خطوة أيضا إضافية حفظ، يمكن هذا ما يصب في مجالي مباشرة، لكن حفظ الانتيرير أو التصميم الداخلي للمكان. يعني مثل ما عندنا تراث حديث يتعلق بالمدينة والعمارة، كذلك نحن يعني في عمان في فترة الحداثة، الإنسان اللي عاش في فترة الثمانينات والتسعينات، كل الأجهزة اللي كان يستخدمها والكراسي والأقمشة وإلى آخره أيضا كانت ترمز لفترة معينة صرنا نحن ما نعيشها، فوجب الحفاظ عليها. يعني
1: طيب، أنا أعرف أن هذا الموضوع، موضوع التوثيق، فيه تحديات كثيرة. يعني أنا في فترة من الفترات في أثناء دراستي كنت أحتاج إلى صور فوتوغرافية. عملية تصوير المبنى بنفسه يعني كان فيها الناس تنزعج، تخاف
2: أكيد
1: ليش هذا يصور، وحتى لو تقول له لأغراض بحثية ولن تنشر الصورة، رغم أن المبنى موجود على الطريق، على الطريق العام يعني.
2: صحيح.
1: لكن بمجرد أنك تستأذن فأنت يعني تثير مخاوف واستفهامات كثيرة. العملية اللي أنت تتكلم عنها، أنت يعني الآن لا توثق الخارج، توثق الخارج والداخل والقصص المرتبطة بالمبنى هذا كامل.
2: نعم.
1: التاريخ الشفهي أيضا عنه.
2: صحيح.
1: فإيش التحديات اللي تواجهوها في مثل هذا النوع من عمليات التوثيق؟
2: أنا في بداية هذه الممارسة يعني حرصت أني أبتعد عن المشاريع السكنية، لأني أعرف المشاكل اللي ممكن يعني تعيق الممارسة هذه، فاتجهت إلى المباني التجارية والحكومية وإلى آخره. لكن تفاعل المؤسسات هذه أو أصحاب المباني يعني معنا كان يختلف ويتنوع. في منهم كانوا مدركين لسبب وجودنا يعني قدام المبنى، ويعرف أن هذا المبنى ذو ذاكرة مميزة. نتكلم مثلا على سبيل المثال مبنى مديرية الكشافة اللي في الغبرة، مبنى جميل لونه أبيض على شكل خيمة في الغبرة، والواحد ينزل من جسر الغبرة أو يطلع إلى جسر الغبرة يمكن ما يلاحظه، لكن في قيمة معمارية. فأنا يوم رحت أوثق المبنى هناك كان في تجاوب مع المديرية، وحرصوا أنهم يعني يزودونا بمتطوعين يشرحوا لنا تاريخ المبنى وشكل المبنى وأقسامه ومرافقه وإلى آخره. وفي النهاية يعني أدى هذا إلى أن هذا المبنى بنفسه يستضيف معرض الأرشيف العمراني اللي صار في 2024. فهذه من القصص الجميلة يعني.
1: فأنتوا بدأتوا كمبادرة رسم.
2: نعم.
1: ولما يعني شافوا أهميتها استضافوا فعالية أكبر.
2: نعم.
1: ضمن فعاليات أكتوبر العمران كانت.
2: بالضبط بالضبط. فهذه يعني من القصص الجميلة. في بعض الأحيان يعني تصير يعني مواقف مضحكة. أستحضر منها لما رحنا نوثق أوكي سنتر في روي. كثير من المتسوقين كانوا يطلعوا ويمروا علينا يعني يستغربوا ليش هذين جالسين في المواقف.
1: رغم أنه واحد من أفضل المباني اللي تحمل عناصر الحداثة في
2: نعم
1: مسقط.
2: بالضبط. يعني مبنى حديث بصرامة يعني في حتى يعني يفرض نفسه في خط المدينة. فهذه بعض التحديات. من ضمن التحديات كذلك كانت يعني كيف ممكن أنا أوصل فكرة أني أنا ما جاي أرسم المبنى رسم هندسي كثر ما أني أريد أدرب الناس اللي معاي على كيف ممكن يشوفوا المبنى، بأي طريقة يشوفوا المبنى، وكيف أن كل شخص يشوفه بطريقة أخرى. ففي مثل ما تقول it's a two-way conversation. يعني من هنا أنا أتواصل مع أصحاب المباني، ومن الجهة الأخرى أنا أيضا أحرص أن المشاركين اللي يكونوا يعني معاي يوثقوا المبنى يحصلوا على أريحيتهم، ما يكونوا معرضين لخطر الشارع على سبيل المثال، وكذلك أعطيهم مساحتهم الخاصة بحيث أني أنا ما أكون فوق رأسهم طول الوقت، لأني أعرف حساسية الفنانين وكيف أن الشخص يحتاج مساحته، سواء المساحة الذهنية أو حتى المساحة الفعلية في المكان، أن يعني يكون التواصل بينه وبين مبنى غير منقطع.
1: واضح واضح. إذن يعني أنتوا باش مهندس ما توثقوا المبنى كشكل أو كمجرد رقم ضمن المباني بطريقة إحصائية، هذا من بناه وتوفر بيانات، وإنما أنت تدخل بشكل أنت تتقاطع مع التحولات اللي مر فيها المبنى، مع الظروف، وكيف يكون هذا المبنى يعني شاهد عمراني واجتماعي على حقبة تاريخية، بل قد ما تكون حقبة، لما نقول تاريخية يعني قديمة، يعني حقبة من التراث الحديث.
2: نعم.
1: وأنت أعتقد أغلب تركيزك في التراث الحديث ليس في
2: التراث
1: التقليدي.
2: نعم.
1: والمباني القديمة جدا يعني. المفيد في هذه المبادرة اللي أطلقها البش مهندس ليث أنه التوثيق مش بالضرورة مثل الحفاظ، أن أحيانا يعني المناصرين للحفاظ أن كأن نعطي صورة جامدة للمبنى ويوقف أمام التطوير بحجة أن نحن لا نفقد، وإنما هنا الآن يحاول أن يفهم إيش الذي تغير وما الذي سيتغير، ومن خلال هذا الفهم إيش المعاني اللي مفترض نحن ما نفقدها في المستقبل. وهذه غالبا فيها ارتباطات بينية ما فقط في العمارة، مع مختلف مجالات الفنون، مع تخصصات أخرى. فكل الشكر لك مهندسنا العزيز، يعني على أولا أنك عرفتنا على هذا الجانب من ذاكرة المدينة ومن حفظ الذاكرة، وأيضا يعني هذه الرحلة والجهود اللي أنت تقوم فيها سواء من خلال مبادراتك المجتمعية أو من خلال جهودك ومشاركاتك في مختلف الفعاليات في داخل السلطنة وخارجها. فكل الشكر والتقدير لك على هذه الجهود، وأتمنى لك كل التوفيق في مساعيك.
2: آمين. شكرا لك على الاستضافة.
1: إذن أعزائي المستمعين، المباني يعني لا تقرأ فقط من أشكالها ومن واجهاتها، وإنما أيضا من ذاكرتها. أحيانا بعض الأماكن تكون ما بين ظهرانينا، لكن لما تختفي من أمام أعيننا هناك تتضح لنا أهميتها والأثر الذي كانت تضيفه على هذه المدينة، والذي قد يبقى طويلا يعني في مدينتنا وفي ذاكرتنا. أرجو أنها حلقة نالت استحسانكم، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
0: نصغي إلى أصوات المؤلفين
1: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
0: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية،
1: برنامج ثقافي حواري
0: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
1: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
0: أمل بنت عامر السعيدية،
1: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: مرحبا بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن كتاب مثل الشجر في الذاكرة للشاعر العماني طاهر العميري، وهو مجموعة شعرية تدور نصوصها حول الذاكرة، الطبيعة والحب والفقد. من خلال هذه المجموعة نطرح على الشاعر أسئلة تتصل بالتجديد الشعري وبالسياقات التي تحكم تجربة الشاعر اليوم. كيف تتغير القصيدة مع تغير اللغة والواقع المحيط بها؟ وما الذي يعنيه التجديد الشعري بالنسبة إلى شاعر يكتب في هذه اللحظة؟ صدرت المجموعة الشعرية مثل الشجر في الذاكرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومسندم للنشر والتوزيع عام 2026. مرحبا بك طاهر، نحن سعداء بك في إصدارات عمانية.
3: أنا أكثر سعادة، شكرا على هذه الدعوة الكريمة.
2: أنت تفتتح هذه المجموعة الشعرية بمقولة لبورخس: أكتب لنفسي وأكتب لأصدقائي وأكتب كي أخفف من عبء مرور الزمن. وحتى أيضا تستأنف هذه الكتابة عن الكتابة بمقولة لقاسم حداد: كلما جاءت الكتابة أكتشف لها طريقة جديدة. يعني هذه العلاقة بالكتابة خصوصا في ظل هذه التغيرات اللي نعيشها في العالم، أو حتى الشعور بأنه أنا أكتب لأصدقائي أو أكتب لنفسي، أنا ما أكتب لأحد آخر، هذا التواصل المباشر المعلن من قبل الشاعر أو الكاتب مع محيطه المباشر، لأي درجة الوعي بهذه المسألة تغير علاقتك بالكتابة؟ وأيضا هذا التمسك بوسيط مثل الكتابة في العالم المتغير العاشين في اليوم.
3: أولاً تبقى الكتابة يعني هي قلق وهم ذاتي في المقام الأول، وأعتقد بالنسبة لي هي متنفس، فمن أجل هذا أنا أستمر في الكتابة من خلال الشعر، من خلال حتى الكتابات النقدية، كل ما له علاقة بالشعر سواء نقداً أو كتابة، لأن هو الهدف الأسمى من الوجود بالنسبة لي. أني أتنفس شعرا وأعبر وترجم أفكاري، أحلامي، تطلعاتي، آمالي، وأحاول أن أتقاسمها مع المحيط حولي، فمن ذلك أكتب لنفسي وأكتب لأصدقائي وأكتب كي أخفف من عبء مرور الزمن، لأن الزمن يمر بثقل علينا، فهي الكتابة هي المتنفس الوحيد أمل.
2: نعم.
3: إلى جانب المقولة الثانية لقاسم حداد: كلما جاءت الكتابة اكتشف لها طريقة جديدة. دائما الشاعر يواصل تأمله لكل ما يكتب، وأنه يكون عمله جديد متجاوز لعمله السابق، بحيث أنه لا يكرر نفسه. دائما نبحث عن طرق جديدة في الكتابة بحيث أنه نواصل تعمقنا ونواصل تحقيق أيضا هذا الهدف.
2: نعم، جميل. طيب، على ذكر النقد طاهر، أنت طبعا لك كتابات نقدية وحكمت أيضا في مسابقات شعرية كثيرة. هذه المسافة بين القصيدة وبين الكتابة النقدية عن القصيدة، هل هي واضحة بالنسبة لك أم الأمر قد يكون يعني متشابه على اعتبار أنه كليهما يتعامل مع الشعر؟
3: صحيح. في النهاية أنا أدور في دائرة الشعر، حتى علاقتي النقدية مع الشعر هي متماس مع الشعر، اكتشافه، يعني محاولة سبر أعماقه أيضا وتقديمه، يعني مثل ما أقدم أن القصيدة أكتبها أيضا أقدمها من خلال قراءة نقدية، أتأملها، يعني أتلذذ بالكتابة حتى على القصيدة في النقد أو تقديم تجارب، فعلا أشعر براحة نفسية وأشعر أني لازلت أدور في نفس الدائرة.
2: نعم.
3: هي دائرة الشعر.
2: نعم
3: أقترب
2: جميل.
3: وأبتعد.
2: نعم. طيب إحنا نقرأ القصيدة الأولى موزونة، ثم القصيدة التالية تفعيلة، وهكذا طيلة المجموعة الشعرية. قد يبدو سؤالي تقليديا، لكن للأسف ما زال هذا الموضوع محل جدل، هو التجديد الشعري على الأقل في الشكل، بين الوزن، بين الشعر الحر. لأي درجة اللعب في هذه المساحات بالنسبة لك مهم؟ وأيضا كيف شايف النقاش حول هذه المسألة في عمان، وين وصل؟ لأنه دائما كان في هذا الجدل، مش بس في الشعر الفصيح، ولكن حتى في الشعر الشعبي، وربما يكون أقسى حتى في الشعر الشعبي، على اعتبار أنه شعر مفترض أو متوقع منه أن يكون قريب من الأرض، من الواقع،
3: صحيح، ومن الناس.
2: نعم.
3: هو في النهاية يعني تبقى القصيدة يعني هي التي تفرض لحظتها. أحيانا يأتي الإيقاع موسيقيا على شكل شطر أو بيت شعري، فتأتي هكذا القصيدة يعني تنساب تلقائيا من تلقاء نفسها لا تعمدها. لكن أنا ما عندي مشكلة أبدا في الشكل، سواء جاءت عمودية وتأتي أحيانا تفعيلة، وأحيانا تأتي متخلصة من الوزن أصلا. نعم. فاللحظة هي التي تفرض نفسها. وأنا دائما يعني أنتبه للشكل المعماري للقصيدة، أني يعني عودا إلى مقولة قاسم حداد، اكتشف لها طريقة جديدة. فأعتقد أن الشاعر أن يكتشف أشكال كتابية جديدة أيضا، وأنه لا يكتبها، أحاول أن يعني أكتبها بشكل جديد مغاير. مثل بعض النصوص تخلصت حتى من القافية، وبعض النصوص يعني اعتمدت على الجملة الشعرية الطويلة، وبعض النصوص اعتمدت على تقنية التدوير العروضي، الإمساك بالتفعيلة واستمرارها وتصاعدها.
2: يعني أنت تقول في قصيدة سيجارة، يدهشني الوزن بس يدهشني الوزن بس النثر يفتني. يعني خبرنا أكثر عن هذا. يعني ربما قصيدة النثر أو النثر، قصيدة النثر طبعا، وهذا أيضا محل جدل إذا تسمى قصيدة أو لا. يعني ما أنا ما قرأتها، ما بعرف إذا ما كان عندي يقظة كافية في المجموعة الشعرية، بس هل ممكن كتابة الشعر الشعبي أو النبطي في قصيدة النثر؟
3: أنا كتبت هذه القصيدة فعلا في فترة كنت أقرأ قصيدة نثر كثيرة.
2: نعم.
3: فمغرم فيها كثير ومفتون فيها، وكنت في اللحظة حتى وأنا أكتب القصيدة هذه العمودية أتساءل هذا السؤال اللي طرحته الآن، هل بإمكاني أني أكتب قصيدة نثر عامية أو شعبية بحيث أن تتخلص من الوزن العروضي، ما أقول لإيقاع، إيقاع يظل حاضر. فكانت الفكرة حاولت أوصلها من خلال هذا البيت، أنه قد يكون هذا البيت يبشر بأشكال شعرية جديدة أكتبها. نعم. في المستقبل. وفي محاولات، يعني في يمكن نصين أو ثلاثة محاولات الخروج عن الوزن.
2: نعم.
3: بس يدهشني الوزن، أنا أيضا لازلت مخلص للوزن.
2: نعم.
3: وأحب الإيقاع.
2: نعم.
3: إيقاع العروضي وإيقاع اللغة أيضا من الداخل، لأن أشعر أن الوزن يعني جزء أصيل من القصيدة.
2: نعم.
3: وهذا ما يمنعني من كتابة القصيدة العمودية، لأن تفتني أيضا بإيقاعها.
2: نعم. طيب هذا ممكن حتى يودينا إلى سؤال آخر طاهر، اللي هو الفرق بين أصلا مفهوم الشعر النبطي ومفهوم الشعر الشعبي. يعني نحن شفنا، بدأنا نشوف القصيدة تدخلها حتى تعبيرات من العالم كذا. يعني أنا أذكر قصيدة لواحد عماني كان فيها ماركيز، شاعر عماني، فيها تعبيرات حتى قادمة يبدو من الأدب المترجم، أو حتى من التقنية وما إلى ذلك. ففي ناس تقول ممكن نقدم مقاربتين لهذا الشعر، في شعر نبطي اللي هو هذا الشعر اللي باللهجة المحكية، خليني أقول طبعا هذا تبسيط للتعريف، وفي الشعر الشعبي اللي هو قريب من الشعب، اللي هو خليني أقول من حتى كبار السن، من شخص ربما ما يكون أكاديمي متعلم مدري إيش، بس هو شعر أيضا جميل ويعكس علاقة بالذات، بالطبيعة، بالآخرين. إيش رأيك بهذه المقاربات؟
3: أنا أقول إنه لكل زمن دولة ورجاله. يعني الشعر الحديث اليوم مثل ما ذكرت أنت، قد يكون أكاديمي، قد يكون دكتور، زين، إلى جانب التعليم والثقافة والاطلاع، هذا كله بطبيعة الحال راح ينعكس في الكتابة الشعرية. ما ممكن أنك كشاعر تعيش زمن غير زمنك. نعم، نحن نقرأ الشعر الموروث، يعني مثل ما موجود معنا في الشعر الشعبي، عندنا أيضا في الشعر الفصيح القصائد العمودية والكلاسيكية والتقليدية. لكن شاعر هذا الزمان لابد أنه يكتب ثقافته ومعرفته وقراءته، يعني يذكر ماركيز أو يذكر مايكوفسكي أو يذكر قد يحضر في اللحظة.
2: نعم.
3: ما رأيك بشاعر مثلا يزور مثلا نصف مايكوفسكي في موسكو؟
2: طيب هذا ما تعتقد أنه رح يعزل الشعر في منطقة مع النخب مع الخبراء، بينما هذا الشعر لطالما كانت قيمته الأساسية في أنه طالع من عند الناس، هو مثل خليني أقول حتى مدونة تاريخية للعلاقات فيما بينهم. النساء الغير متعلمات حتى الآن في كتابات نقدية كثيرة في الخليج العربي على سبيل المثال جالسين يطلعوا عن العلاقة بالحب، العلاقة بالآخر، وهم نساء يعني غير متعلمات أبدا. فهل لو فعلا كتبوا بلغة هذا العالم إحنا نخسر في الجانب الآخر ثراء خاص بشكل آخر من الحياة؟ ما أريد أقول طبعا هو لا مش أقل أبدا من من من هذه الدائرة اللي فيها النخب
3: طبعا، لكن أيضا إحنا نراقب إيقاع الحياة وكيف تطورها.
2: نعم.
3: يعني أنا ما ممكن إن هناك شعراء يكتبوا هذا النوع من الشعر العامي أو الشعبي البسيط، أو لا ما أقصد بسيط بمعنى أن القيمة.
2: نعم.
3: أقصد اللغة اللي يقدر يفهمها الناس أو العاديين أو كل الناس اللي لها علاقة بالفنون المغناة مثلا، لا زالت هذه الأشكال موجودة.
2: نعم.
3: وتتعايش مع بعضها البعض.
2: نعم.
3: بس أنا كطاهر ما أقدر.
2: نعم. يعني أنت عايش في سياق آخر.
3: سياق آخر وما تلقيت هذه الثقافة.
2: نعم.
3: فإذا جيت أنا أكتب الأشكال هذه اللي تكلمنا عنها الحين، فكأنما أقلد.
2: نعم.
3: لكن أنا ابن ثقافتي فأكتب الشكل الشعري الجديد.
2: نعم.
3: بلغتي هذه، يعني سواء سميتها عامية أو شعبية أو نبطية، هي اصطلاحات يعني أنا أنتصر للشعر يعني، وأعتقد أنه هو شعر حتى لو يعني قلنا هذا شعر فصيح، هي تسمية نطلقها نحن على الأشكال.
2: نعم.
3: أو على الأشكال المكتوبة يعني، لكن هي تظل يعني روح الناس وتطلعاتهم وآمالهم.
2: نعم.
3: هذا.
2: طيب سؤالي الأخير في هذا الجانب طاهر، هل تستفيد من الأطروحات المقدمة؟ بما أنه الشعر أنت ذكرت قبل قليل هو واحد سواء فصيح أو مجرد مسميات، هل تستفيد من الأطروحات اللي قدمت حول الحداثة في الشعر العربي سواء من أدونيس، بداية من أدونيس، أو حتى من الحركة في الستينيات في بيروت وصولا لهنا والجدل اللي استمر طويلا؟ هل الشاعر القصيدة الشعبية هل أيضا بحكم السياق الجديد هو مشتبك مع هذه الأطروحات؟
3: طبعا طبعا، وأنا نعم. قارئ جيد كل هذا اللي ذكرتيه.
2: نعم.
3: قارئ جيد لأدونيس وتجارب الحداثة.
2: نعم.
3: من أجل هذا ستجد انعكاسه في هذا الديوان.
2: نعم.
3: وأنا أحب هذا العالم، يعني العالم الحديث وأشكال كتابية حتى الجديدة، سواء في الرواية أو في الشعر الفصيح أو قصيدة النثر أو حتى في القراءة التاريخية والفلسفية.
2: نعم.
3: كل هذه غذاء اليوم اللي أتغذى به.
2: نعم.
3: من أجل هذا ستجد كل هذا ينعكس في مستوى اللغة، يعني هي المدخلات تساوي المخرجات. فأنا أقرأ لشعراء الحداثة بعمق شديد، ويكاد لا أقرأ غيرهم، يعني أقصد أن القصيدة الفصحى أقرأها يعني بعمق شديد وأحبها، يعني معظم الكتب في مكتبتي، لأن أصلا الإصدارات في الأدب العامي وشعبي هي قليلة.
2: نعم.
3: فالثقافة اللي تلقاها هي ثقافة فصيحة.
2: نعم.
3: والشعر الذي أحبه حتى الشعر المترجم، أنا أقرأ كثير شعر مترجم. عشان كذا كثير راح كثير من الأصدقاء يقولوا لي لغتك بدأت تتفاصح، أنا ما عندي مشكلة يعني. هذه مسألة ما أهتم فيها كثير.
2: نعم.
3: لأن أنا أكتب ثقافتي، يعني هذه اللغة اللي حين أتحدث بها هي لغة مزيج بين العامي والفصيح.
2: نعم.
3: لماذا لا أكتب هذه اللغة؟
2: نعم جميل. طيب إحنا نقرأ من بداية الديوان إلى تقريبا القصائد الأخيرة، وهي قصائد مهداة، ورح أعود لهذه القصائد. ثيمة الحب، كل القصائد هي عن الحب. يعني وكذلك ربما حتى في تجاربك السابقة، هذا الحب، هذا يعني المعين الذي لا ينفد خليني أقول بالنسبة للشاعر، إيش أهمية هذه الثيمة بالنسبة لك؟ وكيف كتابتها تتغير مع مرور الزمن، حتى مع مرور يعني مع تقدم تجربة شاعر سواء في الحياة في العمر وأيضا في تجربته الشعرية؟
3: يبقى الحب هو القلق الأوحد الكبير يعني بالنسبة لي، وهو الأكثر ما يشدني للكتابة.
2: نعم.
3: يعني علاقاتنا الإنسانية هذه المتعددة، تجاربنا، ارتطاماتنا اليومية في الحياة بكافة أشكالها يعني المختلفة. فأنا لا أستطيع أني أمسك اللحظة الشعرية، قد تأتي اللحظة الشعرية من جملة، من كلمة، من ابتسامة، من موقف، فأترجمه شعرا. فعلا يعني هو بشكل عام يعني يكاد تكون شعر الحب يسيطر على مجمل ما يكتب من شعر.
2: نعم.
3: هو ليس غريبا يعني، رغم أنه في نصوص ذاتية وفي محاولات الخروج، ودائما هذا
2: بس حتى الذاتية تتقاطع مع الحب. أنا حسب ما قرأت في المجموعة كذا
3: تتقاطع مع الحب، تقاطع
2: وكأنه حتى يتم اكتشاف هذه الذات من خلال الحب.
3: قد يكون هو هي حاجة إلى الحب.
2: نعم.
3: يعني أحيانا الإنسان يكتب لما يحتاج إليه.
2: نعم جميل. طيب أنا دائما أسمع هذه الملاحظات خصوصا من مثلا الأصدقاء اللي ما يسمعوا الموسيقى العربية وعندهم كذا موقف منها, يقولوا كل قصائد كل الأغاني كل قصائد العربية هي عن الحب, بينما التجارب الموجودة سواء حتى في حتى أمريكا اللاتينية, في مش بس في المركز في أوروبا وأمريكا, حتى في آسيا في اشتباك مع السياسة مع الواقع اليومي مع الأسئلة الوجودية بعيدا حتى عن هذه المسألة. صح. العلاقة بالدين, العلاقة بما إلى ذلك, ويكتب شعر يعني بمعالجات فنية ممتازة, يعني مش شعر وعظي, لكن يقال بأنه الشاعر العربي ما زال يعني حبيس لهذه الدائرة. وربما هذا السؤال ملح الآن طاهر, احنا جالسين نشوف جثث تتبخر على الهواء للعرب, ما يحدث يعني في غزة على سبيل المثال, ايش رأيك في هذه المسألة؟
3: اول شيء عودة الى فكرة الحب. اعتقد احنا في مجتمعاتنا العربية نفتقر الحب, والكتاب عن الحب هو وراءها فقر حقيقي.
2: نعم.
3: فعلا ما في شبع.
2: نعم.
3: فمن اجل تأتي الاغاني بحث عن الحب, بحث عن الغزل, تدور في هذه الدائرة, وهو سبب هذا الفقر يعني الشنيع.
2: نعم.
3: القاسي.
2: نعم.
3: بالنسبة مثلا للمشاهد اللي نشوفها يعني دائما, يعني الشعر مسألة جدا صعبة أمل, يعني هو ليس وثيقة.
2: نعم.
3: نكتبها عن حادثة أو مقتل أو حرب أو غيره. كيف بإمكانك أنك تمسكي باللحظة الشعرية وتمسكي باللغة, تحافظ على اللغة بحيث أنك ما تكتبي بيان.
2: نعم, بس إحنا قبل شوي قلنا بأنه الشاعر ما يقدر يخرج عن سياقه.
3: صح.
2: وعن العالم اللي هو عايش فيه.
3: صح.
2: وهذا جزء من العالم. ومرة أخرى مش بالضرورة إنه القصيدة اللي تكون تشتبك مع هذا إنها تكون قصيدة غير فنية, يعني ممكن تكون فنية جدا.
3: صحيح.
2: نعم.
3: هي القدرة على الإمساك باللحظة.
2: نعم.
3: يعني
2: نعم.
3: قرأنا كثير نصوص يعني تتحدث عن مواضيع مثل هذا تكاد تكون خالية من الشعر.
2: نعم.
3: يعني هنا القدرة. لكن مثلا نستذكر مثلا أمل دنقل.
2: نعم.
3: في زرقاء اليمامة وغيره, ولا تصالح وغيره.
2: نعم.
3: إنه فعلا قصائد سياسية.
2: نعم.
3: لكن استطاع أن يحافظ على الشعرية في القصيدة.
2: نعم.
3: يعني وهذه قصائد يعني تأثر فيها كثير من الشعراء. فلازلت بعدني أقول أنه أيضا شعر لازال قريب من هذا العالم, هناك نصوص كثيرة.
2: نعم.
3: يعني أنا أذكر في فترات زمنية كنا نشارك في الملتقيات في المهرجانات, كان جل النصوص يا أمل تدور حول هذه المواضيع, مواضيع الفقر, مواضيع السياسة, وأنا أتذكرها جيدا.
2: نعم.
3: وكثير نصوص فازت, ربما في الأونة الأخيرة بدأ شوية تراجع قليلا.
2: نعم.
3: زين, بدوا الناس يعودوا إلى مربعهم الأول.
2: ليش برأيك هذا جالس يصير؟ يعني على الرغم من هذه التغييرات الكبيرة فيما حولنا, ويعني إحنا يعني خليني أقول جزء منها, يعني إحنا جالسين نشوف كيف المنطقة.
3: صحيح.
2: جالسة حتى إحنا هنا.
3: صحيح.
2: في الخليج, وعلى الرغم من ذلك في هذا الانسحاب خليني أقول من الاشتباك مع الفضاء العام ومحاولة إيجاد خليني أقول فسحة صغيرة بعيدة عنه, هل هذه نوع جديد من الغربة خليني أقول, أو هو تغريب حتى بسبب السلطة كيف تتحكم في حياة الناس وتدفعهم إلى المناطق
3: الجديدة؟ هو قد يكون هروبا أيضا.
2: نعم.
3: أنت تهرب إلى الحب, إلى القصائد الذاتية.
2: نعم.
3: يعني هروبا من عالم آخر يعني أكثر فظاعة.
2: نعم.
3: إلى جانب أن أحيانا يلقى الشاعر يكتب القصيدة الذاتية وهو في داخله كثير من الهموم القسوة, من المشاهد التي يراها كل يوم, قد لا يشير في قصيدته إلى هذا الأمر.
2: نعم.
3: لكن تشعري حجم الانزعاج داخل النص.
2: نعم.
3: والألم, يعني الألم الذي تكاد تفيض به القصيدة. لكن هو ما ممكن أن ينفصل الشاعر عن عالم المعاش.
2: نعم.
3: لكن تبقى ترجمة هذا الواقع إلى نص. هل سيترجم بشكل مباشر بحيث أنها تظهر الفكرة واضحة هكذا, ومثل ما قلتي أيضا يعني الشروط العربية صعبة جدا في.
2: نعم.
3: الكتابة.
2: نعم صحيح, هذه ربما يعني مسألة كثير مهمة. طيب إحنا نريد نسمع قصيدة حب منك.
3: هذه القصيدة كتبتها في لحظة تأمل للأغاني العربية.
2: نعم.
3: يعني نتكلم قبل شوية لماذا لا تكون الكلمات التي تغنى في الأغاني بذاك العمق, لماذا هذه السطحية والمباشرة والعادية حتى في العلاقة مع الحب.
2: نعم.
3: يعني صارت أكثر النصوص يعني جاهزة أو مجانية.
2: نعم.
3: لكن طبعا تدخل الموسيقى والصوت ويصنع منها.
2: نعم.
3: فقلت لماذا لا أحاول كتابة قصيدة غنائية.
2: نعم.
3: بشروطي طبعا.
2: نعم.
3: فكانت هذه أغنية أشتاقها رغم قسوة ليلها, وانتظر فجر النهار البعيد أشتاقها والدروب المعشبة تزدهر بالغيم يمطر قصيد. يا شاردة يا شاردة في المدى، يا راحلة في الضباب، جيتك سما ممطرة ترفض شعور الغياب، وتردني وتردني لك ليالي ناعمة تسألك عن أغنية مورقة في الذاكرة ما تغيب، عن أغنية بعثرتها موجة وارتبك في لحنها دم عاشق وارتجافة حبيب. يا أغنية يا أغنية ذابت في ماي العتب، يا عاشقة تحلم بغيمة ذهب، صدري صدري مجرة عواطف هايمة، وارضك صخر تنبت أشجار التعب، واشتاقها شعرها الراكض بليلة سهر، والنجم ضايع شريد، واشتاقها صوت بلله الندى والمطر زهر الزمان الجديد.
2: جميل جميل. طيب خلينا نبقى مع القصيدة ومع هذه الإيقاع. أنت تميل للتجريد كثيرا، يعني أنا تقريبا في كل القصائد لم أجد إشارة مباشرة لحاجة في الحياة اليومية، حتى هذه المحبوبة تبدو كذا، يعني أشبه خليني أقول حضورها مش يومي، كأنها فكرة أكثر من إنها شخص أو جسد أو حضور مباشر. يعني ما نشوف مثلا لون شعرها، ما نشوف لبسها، ما نشوف وين تداوم، ما نشوف يعني كل الأشياء اللي خليني أقول حتى قصيدة النثر تلمسها أكثر ربما في الشعر الفصيح. إحنا نشوفك تميل إلى التجريد وتحفر في اللغة أكثر، هذا بالنسبة لك واضح ولا أنت بعدين تكتشفه في قصيدتك؟
3: بعدين اكتشفه.
2: نعم.
3: يعني قد تنبهني له قصيدة أخرى مثلا كتب شاعر، اهتمام بالتفاصيل الصغيرة خاصة.
2: نعم.
3: في قصيدة النثر.
2: نعم.
3: اهتمام بالتفاصيل الصغيرة، فأتوقف هكذا واكتشف أن هذه التفاصيل غائبة في قصيدتي.
2: نعم.
3: وفعلا اشتغالي باللغة.
2: نعم.
3: زين، والتجريد مثل ما قلتي يسيطر أكثر على النص أكثر من الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة.
2: نعم جميل جدا. طيب أنت هنالك أكثر من قصيدة إهداء، هنالك إهداء لسماع عيسى، إسحاق الخنجري، وخميس المقيمي، طبعا مع حفظ الألقاب وتحياتنا لهم أكيد. دعنا نبدأ من سماع عيسى. تجربة سماع عيسى مهمة بالتأكيد للشعر في عمان وحتى في سياقات أخرى كثيرة، كلمنا أكثر عن هذه العلاقة بسماع وبالشعر.
3: سماع عيسى هو أكثر شاعر كتب على الأشجار.
2: نعم.
3: وفي الفترة الزمنية هذيك كنت أقرأ أعماله، فكنت الأشجار لا تغادر مواطنها الأصلي وكثير من الأعمال، فلاحظت حضور شجرها بشكل قوي جدا من البيئة العمانية. نص غافة جاء هكذا صدفة، إن في غافة في الحارة.
2: نعم.
3: وأنا راجع من العمل أكتشف أنها قطعت.
2: نعم.
3: فعلى رأي درويشة سماء ناقصة.
2: نعم.
3: في شيء ناقص اليوم.
2: نعم.
3: فيعني تقطعوا هذه الغافة اللي أنا كل يوم مر عليها وأنا رايح وأنا جاي، وفي الوقت اللي أقرأ فيه ديوان سماع عيسى الأشجار لا تغادر وطنها، فكانت مفارقة غريبة.
2: نعم.
3: جدا.
2: نعم.
3: فكتبت نص على ضوء هذا المشهد، فعلا أنا حس في نفسي أن هذه متعود وجودها، وهي غافة قديمة يعني المكان المزروعة فيه في الأصل مزرعة.
2: نعم.
3: فهي آخر ما تبقى من هذه المزرعة، لأن المنطقة تحول إلى منطقة سكنية، فآخر ما يدلل على وجود مكان الزراعة هي هذه الغافة، وصبحنا الصبح وهي مقطوعة. فيعني حزنت حقيقة، ومثل ما قلت أنها تقاطعت مع سماع عيسى، فكتبت هذه القصيدة رثائية في هذه الغافة.
2: نعم.
3: اللي كانت تظلل مدخل الحارة.
2: طيب إحنا قبل ما نختم وبسألك سؤال أخير وبعدين بتقرأ لنا الغافة. أنت هذه مجموعة اسمها مثل الشجر في الذاكرة.
3: نعم.
2: ومجموعتك السابقة وأحدى مجموعاتك السابقتين كان اسمها وطن أخضر.
3: صح.
2: هذا الهم اللي له علاقة بالشجر وبالخضار وبالطبيعة.
3: صحيح.
2: نعم. إيش يقف وراءه؟
3: يقف وراءه الحنين البعيد.
2: نعم.
3: أمل، يعني المدنية اكتسحت كل شيء، ويعني وأخذت كثير من طفولتنا وذكرياتنا، علاقاتنا بالمزارع، علاقاتنا بالنخيل، علاقاتنا بالأشجار، اللمبة، المانجو، البيذان، كل هذه.
2: نعم.
3: بدأت تختفي من الحارة اللي أسكنها أنا.
2: نعم.
3: فصرت أعيش معها في الذاكرة.
2: نعم.
3: وأنا أعشق اللون الأخضر، وحتى لما أسافر أبحث عن الأماكن المكسوبة خضار.
2: نعم.
3: حقيقة فيشدني منظر الطبيعة، يذكرني أيضا يعني فرق كبير جدا، لكن تبقى هذاك الحنين البعيد فعلا.
2: نعم، إذن خلينا نقول هو نوع من التشبث بالذاكرة بالطفولة بما جالسين نفقده يوم بعد يوم، أكيد يعني مع تحديات جديدة. كان ودي نحكي أكثر حتى عن الذكاء الاصطناعي والقصيدة اليوم، لكن للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. قبلها خلينا نسمع غافة المهداة إلى سماع عيسى.
3: إن شاء الله. غافة إلى سماع عيسى. كانت تزين مدخل الحارة بفروعها وبظلها الأخضر، مبللة بالماء وأزهاره، والضوء بين أوراقها يكبر. كانت أمل للمغترب داره، رعب المسافة حولها يصغر، مأوى عصافير المساء جاره، تحرس أمان الليل لا يضجر. يمرها وادي العرش فاره، في قسوة الجدران يتكسر، ويمرها ليل الأسى كاره، عن وحشة الأيام تتخبر، أخت النخيل العشب وآثارة، برد الحيارة صيفها الممطر، تحصل وجوه العابرة تارة، وتشيع الغياب تتذكر. كانت سماء في مدخل الحارة، وأحلام تحت غصانها تسهر.
2: جميل، هل في شجر آخر قادم في الطريق طاهر في تجارب جديدة؟
3: قد تكون غابة أشجار أيضا.
2: إن شاء الله.
3: لازلت أشتغل على القصيدة وعلى النص وعلى الشكل الكتابي الجديد
2: إن شاء الله. شكرا طاهر على هذا الحوار عن المجموعة الشعرية مثل الشجر في الذاكرة، عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ومسندم للنشر والتوزيع عام 2026 للكاتب طاهر العميري.
1: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
0: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
1: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
0: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
1: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
0: أمل بنت عامر السعيدية،
1: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
6: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
7: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
8: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
9: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
10: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
11: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
12: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
13: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
14: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
15: أنا تيماء بنت موسى بنت مسعود المفرقي، طالبة في الصف التاسع بمدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
14: تيماء تبلغ من العمر 14 عاما، تهوى القراءة والطبخ وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا تيماء.
15: مرحبا.
14: كيف حالك؟
15: الحمد لله بخير.
14: أنت ما شاء الله طالبة نشيطة في مدرسة المعمورة، صحيح؟
15: أكيد.
14: تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
15: أيوة.
14: إيش النشاطات اللي تشاركين فيهن؟
15: الإذاعة المدرسية. لما يكون في حصة نشاط أشارك. وشاركت في حفل المجيدين بالصف الرابع.
14: شاركت. إيش كان دورش في حفل المجيدين؟
15: كنت ألقي قصيدة بدون ورقة لأني أنا ما أحب أمسك ورقة.
14: تحبي يعني ترتجلي، يعني أنت تكوني حافظة القصيدة وتأديها أفضل من القراءة، صح؟
15: أيوة، أكون أتحرك في المسرح.
14: إيش القصيدة اللي ألقيتيها؟
15: ما أذكر.
14: أبداً؟
15: أبداً. أذكر
14: يعني هذا شكلها من زمان يعني.
15: أيوة، من صف رابع.
14: وأنت الآن أي صف؟
15: التاسع.
14: التاسع ما شاء الله. وقلتي لي أيضاً تشاركي في حصص النشاط.
15: أيوة.
14: إيش فيهن حصص النشاط؟
15: إذا كان موضوع مثلا يوم الشجرة أشارك فيها، ونسوي أنا وبعض الطالبات مسرحية. نعرف الطلاب عن يوم الشجرة وإيش نسوي كذا يعني.
14: تعرف متى يوم الشجرة؟
15: أيوة 31 أكتوبر.
14: صحيح، ما شاء الله عليك، جميل. وقلت لي تشاركي في الإذاعة المدرسية بعد.
15: أيوة.
14: إيش دورك في الإذاعة؟
15: مرات مقدمة، مرات ألقي قصائد. أغلب القصائد يكون يعني يا حافظتني من قبل يا يعطوني إياها المدرسة.
14: يعني يعطوك في ورقة وتقريها؟
15: لا، أنا أحفظها قبل. أيوة.
14: جميل. خلينا نتكلم عن القراءة. طبعا احنا قلنا إنك إن من هواياتك القراءة، صحيح؟
15: صحيح.
14: من متى بدأت هذا الهواية؟
15: من يوم الصف الثاني. كان في المدرسة مكتبة. فأنا كنت أروح أقرأ المكتبة لأنه ما يسمح لنا نأخذ قصص. لأن بحكم أن نحن صغار.
14: صحيح.
15: أيوة. في الصف الثالث استمرت على هذا العادة. في الرابع كان يسمحون لنا نأخذ قصص، بس 3 قصص في الأسبوع يعني. أيوة، يكون عندنا لمدة أسبوع أو أقل.
14: جميل.
15: ولأنه مسؤولة المكتبة شافتني واجد أقرأ، سمحت لي أخذ 5 كتب.
14: ممتاز. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
15: أيوة.
14: إيش؟
15: اسمه نعم أو لا.
14: نعم أو لا.
15: كان يعني كتاب مال أطفال. في سني أنا، فبدأت أتعمق شوي شوي في الكتب لما وصلت للروايات.
14: وليش اسمه نعم أو لا؟
15: كان لأنه إنه هو في ولد يتكلم عن ولد استأذن أمه في أشياء، أم تقول نعم أو لا.
14: جميل. والحين مثلا أنا أشوف قدامك 3 كتب جايبة ما شاء الله.
15: أيوة، هذا كتاب.
14: كلمين عنهم واحد.
15: كتاب القيادة الإلهية.
14: القيادة الإلهية تأليف من؟
15: تأليف الأستاذة أمل بنت عبد الله الجامعية. هذا الكتاب قرأته هذه السنة.
14: أيوة.
15: هو يتكلم عن كيف أن أنت ترجع لله، كيف تربط صلتك بالله. حتى أنا أنصح أي مستجد داخل الإسلام يقرأ، يعلمه كيف أنه الإسلام بسيط، ويعني ما مطلوب منه واجد أشياء. وكتاب جميل جدا يعني.
14: إذن هذا يعني هذا كتاب ديني ولا كتاب تنمية ذاتية؟
15: أنا ديني.
14: أيوة. كتاب ديني.
15: أيوة.
14: جميل جدا، ويعلم الإنسان العودة إلى الله.
15: أيوة.
14: ممتاز. واللي بعده؟
15: هذا الكتاب، الكتاب المالي للإنسان، العمر المالي للإنسان.
14: العمر المالي للإنسان.
15: يعني إذا الشخص
14: أولا تأليف من؟
15: تأليف صالح بن عيسى العبري. إذا الشخص حاب يوصل للاستقرار المالي، أنصحه بيقرأ إنه يقرأ هذا الكتاب.
14: ليش؟
15: لأنه يعلمه خطوة بخطوة كيف يوصل للاستقرار المالي، وهو هنا واقف نقطة الصفر، تحت الصفر، ما بعد الصفر.
14: أعطيني معلومات، اعتبريني أنا أريد أتعلم كيف أصل إلى الاستقرار المالي.
15: أول شيء الكتاب بيوضح لك أنت عندك ديون ما عندك، أنت الآن في الصفر، فتبدأ تنمي يعني مثلا الراتب الشهري. يخبرك هين تقسم راتبك الشهري، أساسيات واستلزامات وترفيه. أيوه.
14: يعني الأساسيات إيش هي وإيش
15: الأساسيات؟ اللي هي مثلا إذا أجر بيت، مصارف المي والكهرباء،
14: مصارف المدرسة،
15: مصارف المدرسة، والدخل الأسبوعي أو الشهري للعائلة.
14: صحيح.
15: أيوة.
14: والنوع الثاني إيش؟ مستلزمات.
15: هذا المستلزمات.
14: أيوة. إيش؟
15: المؤونة الغذائية.
14: هذا بعد مهم.
15: أيوة، هذا مهم. بس.
14: والثالث إيش؟ كماليات.
15: ترفيهيات. يعني أنت تحط ظرف 5 ريال كل شهر.
14: للترفيه.
15: أيوة.
14: جميل جميل جدا، ممتاز يا تيمة. والكتاب الثالث؟
15: الكتاب الثالث هو سلسلة ملحمة الطين والنار.
14: ملحمة الطين والنار.
15: النار. أيوة. الكاتب أحمد آل حمدان السعودي.
14: هذه رواية يعني؟
15: أيوة، هذه رواية. أنا قريتها هذه الإجازة، هذا الصيف.
14: وعجبتك؟
15: واجد.
14: احكي لي إياها.
15: هي تتكلم، هي فانتازي، عالم فانتازي، تتكلم عن الجن والبشر، كيف إنه هم يعني صار مشكلة على الملك والحكم، ودخلوا فيها الجن والبشر مع بعض. أيوة. وهي 5 أجزاء، بس 6 بعده ما نازل.
14: ما شاء الله، يعني هذه ملحمة إذن يعني.
15: يعني الصراعات اللي صارت، المشكلات اللي صارت، كيف إنه الأبطال من الرواية حلوا هذه الصراعات والمشكلات.
14: صحيح.
15: أيوة.
14: ممتاز ممتاز يا تيمة. طيب، أنت قلتي لأنك في بعض المناسبات المعلمات يخلي أنك تقري قصائد.

0: هذا شيء من قصائد تلقيها.
1: ايوه
0: ايش بتسمعيني؟
1: اسمعك للكاتب الخليل البراشدي.
0: خليل البراشدي، زميلنا اللي في الإذاعة.
1: ايوه
0: جميل، أكيد قصيدة عمان صح؟
1: ايوه
0: هذه مشهورة ما شاء الله، وأنت مش أول واحدة تلقيها لي في البرنامج. طيب سمعيني إياها.
1: قسما قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الداريات إذا ذرت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان. نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموك عمان. عهدا عهدا نصلي في الرواسي خشعا، وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
0: ما شاء الله عليك يا تيمان، قصيدة ممتازة، إلقائك جميل جميل. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أمنيتي أصير دكتورة أطفال.
0: دكتورة أطفال؟
1: أيوة.
0: ليش دكتورة وليش أطفال تحديدا؟
1: لأنه أنا كنت صغيرة عندي مرض مزمن،
0: أها،
1: وكنت واجد أترقر،
0: والحين إن شاء الله بخير.
1: هو لتو بس الحمد لله أنا بخير الحين.
0: أها.
1: وكنت أنا واجد أترقر، ولما كنت أترقر ما كنت أصيح كم الأطفال الثانيين اللي أشوفهم حوالي، كنت حتى أشوف السيستر يوم كانت تضربني برا.
0: أها.
1: وكان يوم صف أول يضربونا برا،
0: أها،
1: كل الأطفال مال الصف كانوا يصيحوا وأنا أشوفهم ليش تصيحوا.
0: أها.
1: أيوة.
0: وعشان كذا أنت حبيتي هذه المهنة؟
1: أيوة.
0: لأنها تخفف الآلام عن الأطفال.
1: أيوة.
0: ممتاز ممتاز يا تيمان.
1: عندي قال لي مرة كانت مسوية عرض شفوي كان معانا مشرف.
0: أها. هذا ما له علاقة بالأمنية؟
1: لا ما له علاقة،
0: هذا شيء ثاني،
1: هذا شيء بالقصائد.
0: بالقصائد.
1: وأنا كنت مسوية العرض الشفوي مالي لأن الأستاذ طلبت مني كذا، ومن كثر ما أنه هو تأثر بالكلمات اللي كانت موجودة في الإلقاء.
0: أيوة.
1: دمعت عين المشرف.
0: آه إن شاء الله عليك.
1: أيوة.
0: يعني يمكن بعد ما للكلمات يمكن طريقة إلقائك بعد.
1: أيوة.
0: ممتازة يا تيمة ممتازة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: لم يضرني دلال أمي كذبا قال أن الدلال يفسد البنات، لقد جعلني أكثر قوة وثقة وشجاعة بنفسي.
0: ما شاء الله عليك. يعني إذا أنت خليني أستنتج أن أمك تدللك ولا ما تدللك؟
1: دللنا،
0: لكن تدليلها ما ضرك.
1: أيوة ما ضرني.
0: آه ممتاز ممتاز. أنت طيب، طبعا الدلال شيء طبيعي أنه الأب يدلل بنته أو الأم تدلل بنتها.
1: أيوة.
0: جميل، هذه مقولة جميلة وبها نختم هذا الحلقة الجميلة معك يا تيماء. إذن تيماء بنت موسى بن مسعود المفارجي، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
0: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
3: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
2: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
3: فنجومنا لا تغيب
2: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
3: نجوم لا تغيب.
4: نجوم لا تغيب.
3: نجوم لا تغيب.
2: الإبداع لا وطن له.
3: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
2: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
3: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
2: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
3: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: محمود عبد العزيز.
0: من عام 1946 إلى 2016.
1: أصدقاءنا، هل تتذكرون رجل المخابرات المصري رأفت الهجان؟ هل تعرفون الساحر من يكون؟
0: إنه الفنان الراحل والنجم الذي لا يغيب محمود عبد العزيز، أشهر من قدم دراما المخابرات.
1: لا تزال صورة رأفت الهجان راسخة في أذهان الناس، لأن المسلسل لم يكن مجرد مسلسل مصري، بل هو ملحمة عربية.
0: لهذا المسلسل قصة طويلة سنتعرض لها بشيء من الإيجاز.
1: اختيار محمود عبد العزيز للبطولة كان سبباً في أزمة كبيرة بينه وبين الفنان عادل إمام.
0: حدث أن محمود عبد العزيز قد حصل على دور رأفت الهجان في المسلسل الذي يحمل اسمه، لكن الصحف المصرية نشرت وقتها خبراً يؤكد أن الدور ذهب لعادل إمام.
1: حينما علم الفنان الراحل أن دور رأفت الهجان سحب منه لصالح الفنان عادل إمام، قرر أن يلتزم الصمت ويترك الأمر كله لله، خاصة أن الدور كان مناسبا له بسبب طبيعة الملامح الشخصية للبطل، فهو وسيم وملامح وجهه تناسب المهاجرين لمصر، ويجيد التحدث بعدة لغات، وهذا لا ينطبق على عادل إمام.
0: استسلم للأمر وسافر مع أولاده لتأدية العمرة، وكان الرئيس مبارك يزور السعودية وقتها، وشاهد محمود عبد العزيز في صفوف المستقبلين فتحدث معه وأبلغه بما حدث له في مصر.
1: فقال له مبارك نصا: لا تغضب، وأنت من سيؤدي الدور.
0: وفور عودته تلقى اتصالا هاتفيا من جهاز المخابرات يبلغه بضرورة الذهاب لمقر الجهاز لبدء الاستعداد للعمل، وخرج العمل للنور ببطولة الفنان الراحل الذي لا يغيب محمود عبد العزيز.
1: أيها الأصدقاء، ولد النجم محمود عبد العزيز في الإسكندرية، وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة.
0: تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح.